0: إذا فما طريق جاي جاي هوني معنا أنا فما حكيت 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر.
1: شنية ظهرة الحجاج هذه يعني لأن
0: هنشير سموه نقوله هنشير هذاك الفاصل بين وبين الحجاج اللي هم الدارات معنا هو.
1: الحجاج اسم
0: اسمهم اللي كانوا الحجاج على خاطر سموا لكون هم الأول من تنجم تقول عندهم حاج قديم ياسر ما توفت والله يرحمه الحاج عمار الله يرحمه توفى هذاك أنا سموهم الحجاج معناها هي حومة وسموها الحجاج هذاك هي معناها ما عندهاش حاجة أخرى
1: ما هو قبل كان الحجاج شافة شوية صحيح. اللي حجي سموا عليه معناها
0: صحيح هذا هو هو هذا هو المغزى بتاع الكلمة معناها لأن وقتها معناها في وقتها هو ممكن الزركين كامل فيه هو الحاج الوحيد ماش حاجة ما سمعتش بحاجة آخر معناها هذيك الظهرة هذيك قاعد حاجة فاصل بينه وبينه معناها كحد يعني هذيك هي العملية
1: كم من نوايل قلت عليه بعض المعلومات لكن الزركين شنو هو معنى الكلمة الزركين تعرفش عليه حاجة المعنى هذا بتاع الزركين المنطقة هذه
0: ما نعرفهاش ما نكذبش عليك ما نعرفهاش نعرف عيون الزركين وقت اللي قلت لك عطيتك العدد بتاع عيون الزركين الله يبارك يقولوا معناها هذيك نعرفها موجود أما الزركين بذات لأن فما الزركين هذا تو كما كنا قبل نقولوا عيون الزركين تو الزركين واحد والزركين اثنين لأن بعد الطريق الرئيس فما الزركين واحد الزركين باه ما نعرفش على سموه الزركين ما نعرفهاش
1: طيب باه منطقة الزركين فيما يبدو أنها غنية بالتراث وأكيد حسب ما نسمع عليها على الأقل وأنت ابن المنطقة هذه وأنت تنتمي إلى فرقة ربما من فرق اللي تنتج التراث وتمارسه وقديمة ياسر عن أصيلة فحكينا شوية على التراث متاع الزركين وبعد نحكي على التراث المحلي يعني على الفرقة اللي يمكن أنت تكون عندك عليها أكثر معلومات
0: تراث الزركين عندنا عادات وتقاليد مثلا معناها مثلا العرس مثلا العرس مثلا قبل هم ما كانوش يقولوا ما كانوش اسم الطيفي كانت اسمه عبيد الحمار وما يكون عرس الا بعبيد الحمار ولان عبيد الحمار
1: كيما فرقه غبنتن يعني غبنتن في مدنين والحمار هنا
0: الحمارنا هنا لا حتى هنا كانوا ثلاثه طويب حتى هنا كانوا ثلاثه فما الرحاله وفما عراب حميد كانوا ثلاثه راه أما انقرضوا كل معناها قعدنا احنا مواصلين بالنسبة حتى احنا معناها الكبار كلهم انقرضوا أما قعدنا احنا مواصلين معناها ما انقطعناش معناها من التراث
1: كي نقولوا الحمارنا يعني كلهم فرق ثلاثة يتسموا حمارنا ولا كل واحدة عندها اسم خاص
0: لا كل واحدة اسمها خاص هذه عبيد الحمارنا الأخرى عبيد الرحالة الأخرى عبيد الحميدة كل واحدة اسمها خاص احنا عبيد الحمارنا علاش احنا لأن احنا حمارنا عيون الزركين حمارنا جل عيون الزركين فها حاجين فها أما الحمارنا ولا الجديرات هضمه في عين الزركين كامل معناها لكن جل الحمارنا أكثر الحمارنا هم شنو زيتين زيتوني لقب زيتوني وهضمه هم تنجم تقول ثلاثة هضمه زيتين وثلاث جديرات تو في عين الزركين معناها هذا علاش سمت هي عبد الحمارنا
1: اغلب السكان هم حمارنا زيتين
0: حمارنا زيتين هم زيتين حمارنا نقولوا احنا زيتين تجي تبلل الحمارنا معناها ومنطوع عندهم حتى ارتباطات كبيره بمارث بحمارنه مارث معناها الحمارنا مارث الزيتين معناها بتاع مارث كل معناها الزيتين تاع زركين عندهم ارتباطات كبيره بهم وقبل كانوا ما اي حركه تسير في مارث عند الزيتين يلزم عيون الزركين يكونوا موجودين فيها حمار الزركين والزيتين الزركين يكونوا موجودين فيها هذا معنا حتى استشارات وحتى برشا حاجات معنا وهيك الحركة متاع العرس وهيك الحركة متاع أي مناسبة معنا تسير معنا في مارث إلى حد الآن سمى بعض ارتباطات وبعض علاقات وتعرف تو الكبار انقرضوا واحد قاعد الصغار لكن الصغار تو فما بعض ارتباطات ما زالت موجودة يعني نحكي لك معنا على روحي يعني ما زلت عندي علاقات كبيرة معناها برشا معناها ناس في مارث يعني من جراك نجم تقول جدي وبوباي وقعدت متمسك بها وهم قاعدوا متمسكين بها هذا كيف كيف حتى في تصير في حالات حتى ممكن حل قوس هنا تصير في حالات مثلا سياسيه مثلا حاله كذا تلقى الزيتين كلهم مع بعضهم معناها واحد يحموا بعضهم معناها نقولوا احنا يهزوا بعضهم معناها واحد معناها ما يهمنيش فيه الشخص هنا يهمني المهم يكون الزيتون معناها ولو نباه شويه معناها لكن هذا اللي سير هذا الموجود معناها في معتمدية مارس
1: معقول يا
0: والحمد لله معناها ان شاء الله معناها نواصلوا على هالطرق نتاع هنا
1: تعطينا معلومات شويه على الفرقه شكون المؤسس الاول اذا كنت تعرف المؤسس الاول شكون و...

0: شنو هي الانشطه اللي يعملوا فيها وتوا حاليا الوضع نتاع الفرق؟
1: المؤسس الاول هو المبروك من سعد. المبروك من سعد هذايا من حومه العين الكبيره. العين الكبيره اللي هي تو انت وقت جيت المارث اول حومه ترضع تعرضك في عين الزركين هي العين الكبيره. واحد المبروك من سعد هذايا معناها من مئات السنين، لان يعني جدي ما يعرفهاش، مش يعني مش باباي، جدي ما يعرفهاش. المبروك من سعد هذايا ايش عمل الطايفه هذيا وغنى معها، وحتى اغانيه معناها ما نعرفوهاش بصراحه، معناها ما باش يقولوا لنا تو اغاني الطبل نقولوا احنا كالضرب نتاع الطبل نتاع الرقصه نتاع واحد. هو المبروك من سعد هذا هو الاساس نتاعها، هو الاساس. هذيك قاعده متواصله الى حد الان بالنسبه لاغاني الطبل. من بعد المبروك من سعد جي مبارك بن عمر اللي هو الحومه اللي حذانه هذه يسكن فيها، وكل زوج مولين زعيم الزركيين. مبارك بن عمر ممكن من وين؟ من هنا، جد امي وجد وعم باباي معناها ومن اقاربنا معناها. مبارك بن عمر يغني معناها يشعر، نقولوا احنا المقطوعات الشعريه نتاعها كل على الابل على الصفر على
0: النجع
1: ولا معناها الامور هذه كل معناها. مبارك وقت اللي كبر شوي واحد معاه عبد الله بالبهلي، عبد الله البهلي حتى هو يرجع لحومة العين الكبيرة، لحومة المبروك بن سعد. هو المبروك بن سعد من حومة واحدة، وكان معاهم عمر بن مبارك هذا بابا ولد مبارك. تحكي لي معناها أمي الآن مش بركة في الموضوع، تقول لي كان خالي عمر هذا يتبع في باباه معناها هو صغير يطرد فيه معناها، لكن بقى تغرم معناها وفرز روحه ولا حتو شاعر كبير معناها وتسمى وخدمه عبد الله البهلي نفس الطيف، ومعاهم مجموعة كبيرة معناها مجموعة فيهم المنمارس، فيهم أحمد بن الزديرة مثلا هذا توفى رجل كبير، فيهم محمد بن هبها، فيهم محمد بن كشيدة، فيهم العباسي اللي هو خلف زوج من الناس ولا ثلاثة من الناس. المجموعة هذه معناها بعد هي اجي توا كيما نقول لك اني معناها مبارك بن عمر معناها ايش يقول مثلا عنده مثلا اغاني يقول لك يا عازم يا عازم هي استنى نعطيك كماره ووصل مشكاي والف منقوص سكوره، هذه يحكي على الواحد. ويقول لك من جوره من جهه اخرى يقول لك طال الرجي كنت الرجي من قبل جابوا الدغباج. انا واحد معناها غنى على
0: هذه. تحفظها انت القطعه هذه؟
1: لا حاليا ما نحفظهاش، لا ما نحفظهاش هذه، ممكن كنا نسقنا بالباهي رانا كتبناها وحفظناها معناها ونجم اما طويله ياسر تتطلب وقت شوي.
0: هذه قصيده من القصائد اللي نعرفها ني ولكن مش عارفها كلها، يعني قصيده مهمه جدا حتى اللحن نتاعها جميل جدا.
1: عندنا احنا في النسبه المجموعه تو ما نرجع لك بالله هني باش نفتح القوس، لانني مانيش الرئيس الفعلي للطيفه تو باش نكون معناها زاد نعطي حق
0: للامانه
1: للامانه ونعطي حق الناس. الرئيس الفعلي هو الحبيب بن نصر الله بن مرزوق، معناه واحد هو اسمه محمد الوراق ولكن هو الحبيب بن نصر الله بن مرزوق. علاش الحبيب بن نصر الله بن مرزوق؟ الحبيب بن نصر الله بن مرزوق هو اقدم واحد فينا تو معنا احنا معنا، لكن بحكم اني نكتب واني اللي معناها اللي نلوج
0: ودون
1: وندون وكذا كاني متحدث باسم الطائفه معناها.
0: وهو وين سي الحبيب تو؟ هذا
1: سي الحبيب تو في الحومه الاخرى، في حومه الجربيع نقولوا احنا.
0: يمكن نحكي معك انا كان امكن إذا كان لقينا إمكانية.
1: إذا كان توا
0: لا توا نكملوا معك أنت احنا.
1: لا مرة أخرى نحكم معاه، مرة أخرى نحضر المجموعة كاملة ونحكم ما ثم حتى مشكلة.
0: تمام.
1: قلنا خلينا عمر ومبارك وعمر وعبد الله هذوما قادوا الطائفة حتى المدة معناها كبيرة. من بعد صار شوي إشكال هيك. عمر ومبارك هذوما، عمر وعبد الله هذوما شكون معاهم؟ معاهم طري العباسي اللي ذكرت لك، عباسي يخدم مع مبارك بن عمر، معاهم علي بالعباسي، معاهم مبارك بالعباسي، معاهم مسعود الزديره اللي هو قلت لك احمد بن الزديره عمه خدم في الطائفه قديم معناها خلف، معناها كل واحد خلف واحد ولا اثنين. صار شوي اشكال هيك تقسموا على زوج. عبد الله ومبارك بالعباسي هذا نحكي لك عليه معناها هو معاهم ك نقولوا احنا بحري، هم الرئيس الزوج عمرو وعبد الله. صار شوي خلاف ولكن مبارك هذا هو الذراع الايمن نتاعهم، ذكي اول حاجه ويحفظ مليح وشجاع، ما يرجع ساعتها كان حتى كالربط نتاع الغبنت وقت اللي مشوا خاطر يخدموا في مدينه ياسر خاصه على الحرارزه يخدموا بصفه غريبه معناها. مبارك ما يرجعش، مبارك وعمر عبد الله. آه عبد الله هذا ونحكي لك عن نرجع لك عبد الله هذا إنسان أمية ما يكتب لي يقرأ، لكن يجي في الليل ينوض الصباح يجيب لهم مقطوعة يعطيها لهم يحفظها ولا كوم، بينما عمر يكتب شوي. وقت اللي صار شوي خلاف بنات قسموا، ولا مبارك وعبد الله عملوا طائفة واحدة وعمر قعد بطائفة واحدة. أني خلطت على ختمت مع مبارك، مبارك اللي معاه كما قلت لك توا الحبيب هذا والدخته، معاه مبارك بن علي بن فرج والدخته، معاه يحيى بن علي الدخلي اللي هو كان بابا حتو في الطائفه وبقى هو، وكان خوه زاد في الطائفه محمد الدخلي الله يرحمه حتو كان في الطائفه، كان علي بن محمد العايب زاد كيف كيف في الطائفه، كان سعد بالساسي هذا قديم خدم حتو مع جماعه القدم، معناها واحد من الناس المعروفين في الطائفه، معناها كل حد قلت لك كل واحد خلف واحد اثنين، معناها كذا. مبارك العباسي خلف تو حاليا معنا العباسي هو اللي ضرب الطبل معناها. قعدنا معناها مدة هم نقص شوي وقت اللي تقسموا، توفى عبد الله، عمر توفى، الطائفة متاع انقرضت معناها ما قعد حد. قعد مبارك معناه وقعدوا معاه الجماعة هذوما كما قلت لك الحبيب وعلي بكثير ويحيى الدخلي ومبارك بفرج ومعاه علي بن محمد العايب هذا قعد معاهم مدة شوي معنا واحد. وقت الزاد مات علي، توفى علي بن محمد واحد، عرضوا علي يعني الوضعية قالوا يجي معنا، قلت لهم يعني مغروم بها الطائفة، مغروم أما نحب نسمع، مانيش مغروم بها كأداء، مغروم نحب نسمع وكون نحبهم معنا واحد. قلت لهم والله ما راش فيها معنا واحد، وحبيت نشجعهم صراحة، وحبيت حتى أن قلت على الأقل يصلوش حاجة، لأن قبل كانوا مظلومين وما كانتش حتى وراهم حتى يد باش تزهم القدام ولا باش كذا. ما راه في وقت من الأوقات معناها سمى مرة معناها حضرت مع طيفة غبنتن وقت تفرج سمعوا الغناية وتفرجوا على الرقصة وشافوا زي قالهم يا الأخوال، يقول لهم يا الأخوال ما مجمعة غبنتن، قالهم لو الشيء هذا اللي عندكم أنتم عندنا إحنا رانا نخدمه في الخارج دو، رانا نخدمه في ألمانيا وفي فرنسا وفي كذا وما واحد، لكن هذوما هنا قاعدوا بصراحة فما مركدين مجمعة مارث ونقول لك صحيح يعني معنا واحد. حضرت لهم حتى فترة من فترات معناها وعملت عليهم خصام بغرام ساعتها ما عندي بيهم حتى علاقة إلا نسمعهم وكو نوا. أنا وقت اللي مشي وقت اللي جيت معهم وقالوا لي عرضوا علي الموضوع واحد، مشيت معهم بحكم علاقاتي قلت له ربما معناها تتحرك الأمور شوية واحد، وفعلا معنا واحد حركت شوي الدولاب وولت معنا إشارك ووصلنا حتى دار الثقافة الجابس وولا سمى
0: حركية
1: شوي حركية معنا. من بعد خدمت مع مبارك العباسي مدة وجيزة معنا وتوفى هو، توفى قلنا معناها مبارك وعمر قلنا المبروك بن سعد، ومن بعد جي مبارك بن عمر، ومن بعد عبد الله بالبهلي وعمر بن مبارك، ومن بعد مبارك بالعباسي. قعدنا احنا مع بعضنا معناها قعدنا خدمت معه قلت لك ممكن ثلاث اربع مرات مبارك العباسي، لكن مبارك العباسي هذا يقول لك وقت تدخل العرس وقت اللي وكان عرس وكان مهرجان وكذا ارك جندي فماش ما عندهاش يعني واحد كذا هذا. قعدنا تو بعض اغاني اللي مسجلها هنا مثلا معناها الاغاني اللي غنوا فيها، لان الاغاني كلها بتاعنا ملحونه، هذا كتاب قديم هذا يعملوه هم الطائفه القديمه جماعه الطائفه القديمه، هذا يسجل جماعة الطائفة القديمة أخذتها عملون في دار الثقافة كتاب
0: أو ما شاء الله مدونة
1: مدونة هذه ماذا من الناس متاع عبد الله البهلي، هذه بقناها عبد الله البهلي الشاعر عبد الله البهلي. أما زاد هذه كيف ارتاح الباز هذا كيف حتى عبد الله البهلي، ثم عنده معناها عندهم برشا اغاني معناها عندهم برشا كما وعندهم معناها بعد كما نحكوا زمن نسوش الناس. جي احمد بن مبارك حتى خدم الله يرحمه حتى خدم هو احمد اخو عمر معناها حتى خدم مده مع شاعر حتى خدم مده مع مبارك العباسي انا وقت توفى هو قعد مبارك العباسي معنا واحد. كما اقول لك هنا عبد الله البهلي درته فعل زين،
0: ايوه
1: درته فعل زين تنشرها سيادي راكم مشكورين، ينجوع لبادي تغني الشوشان ويشرها سيادة وفيت الأظنان في دعكة رمادة. هذه على حكاية
0: يكمل هنا
1: في دعكة رمادة لزيت القبطان كيف حشد جنادة في وسط الميدان يتنغم الصادي والزطاف يزوم وبيسات ترزم والطيار يحوم حتى الجو ظلم حر دار نسوم يوم ولي تعلم ركد فيه غيوم وشهيل يتكلم ونهار مفهوم تاريخه مرسم قهر ولد الروم وجابوه على حيادي قهرات الابطال اللي تنجم براعه واللي يموت حلال في صف الشباعه رقدوا فيها ابطال مصباح وجماعه لو صل المجال ما يفوتش قطاعه هاني برد البال يا اصحاب الشجاعه الرادع في الاقوال ونرتب انقاني نرتب في الاقوال ونتلفت قداكم انتم يا الابطال الاعراض من قفاكم الاعراض هي بطبع من المدنين معناها مع حفه الجبال واللي فزعت معاكم خاذ الوطن وراج اللي هني وغادي خاذ الوطن وراج وخشيت الصحاري غيم دار عجاج دهمات الزراري اني نحوم لواج على لاحق داري بثناكم نحتاج لثناكم نحتاج ونعطيكم افكاري عندي فيكم ظن وفهواكم نتبع يلي تقد الفن ومحفلكم مصنع والباسم حصن ينفح يلمع ورجاله تزن وشواشين تدفع ضباحي شرين ومحبوب ومحبوب يلمع هذه
0: القطعة متاع رمادة
1: هذه القطعة متاع رمادة هذه
0: كيفاش اللحن متاعها هذه حتى طالعة

0: مواد هذه لحنا معنا كل مقطوعة ولحنا معنا واحد. هذه كما يقول لك مثلا عمر بن مبارك يقول لك الطبل رزم دارت به الحفالة أكبر الدم أهل الكيد وفعالة الطبل نهات أيام وساعات هنية تنهز بثبات في هالليلة هذية. عمر بن مبارك على على على أساس أني يغني حتى على السفر ويغني على يغني على كل شيء معنا واحد. بينما عبد الله لا عبد الله أكثرية عن جوع والحرب والواحد لأنه شارك حتى هو مناظر شارك حتى في لندوشين وقتها ومشى معناه وصارت معناه أما عمر
1: عندهاش حاجة على لندوشين؟
0: لا ما عندهاش عنده يقول لك هذا عبد الله عنده ماذا من الناس رقدت تحت جبانه ماذا من الناس كلها الحامي وردانا سال اعطاها ربي سيدي مولانا يموت بين يديه اهله هزوا مسانا يموت بين يديه اهله وناس بقاها لها الايام المره الدفله ذقناها لا من يحساب يفزع ويرد جباها ولا من يحساب يقعد بينه خيانا 100 و200 ترقد فوق بعضها من ضرب الكور يردم مخيب دخانه. هذه معناها طويلة ويسر وعلى دعكة رمادة معناها جيبها بالتفصيل.
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
1: كيفاش توزيع الأنشطة المهام كيفاش توزيع المهام داخل الفرقة يعني من اللي تلقى القصيدة شكون يألف القصيدة كيفاش يقع التدريب عليها شنو كل عنصر مع عناصر الفرقة ومجموعة دورها أعطينا فكرة وكأن يعني نوثقوا للفرقة هذه
0: الفرقة هذه وقت اللي جينا احنا مقطوعة شعرية لحنها معناها نقعد وبعضنا نسكل ونعطي الحان انت تعطي لحن وني نعطي لحن والاخر يعطي لحن وزوج ثلاثه
1: اي والشاعر شكون الشاعر يعني التاليف جماعي تاليف جماعي ولا واحد برك
0: لا واحد برك تاليف واحد برك شعر واحد برك اما احنا المقطوعه هذيك
1: اي الشاعر اللي الف القصيده هذية هل ان يالفها معناها تحت طلب مثلا والا هو نفسه حس احساس بشيء من الاشياء مثلا سياسي ثقافي اجتماعي عمل عليه قصيده قال لكم يقول لكم هيا هاني جاي عندي قصيده ايش قولكم فيها
0: لا هو الاحساس اللي عنده هو القصيده اللي يجيبها ما يقترح لي حتى حد وما يقول له حتى حد مثلا اعمل كذا ولا اعمل كذا هو يعطيك القصيده واحنا تو القصيده هذو كل متعين عمر وعبد الله واحمد ومبارك كلهم احنا هذو فيهم الملحن وفيهم اللي لحنهم احنا لان هم فما اللي توفى والمقطوعات الشعريه نتاعها ما تغنتش تغنيش لو وصلت الطايف ولا تغنيش احنا اللي بدناهم وتو معناها لحن فهم اللي لحناهم زوز ورساز مثلا جد لحناهم وغنوا فيهم معلق الدم الملحن معناها تو نمشوا فيهم اما بالنسبة للطايفة احنا مجموعة مثلا فيها تو 9 من الناس عندك 3 من الناس معناها على الطبل نقولوا احنا على الدرس واحد ضارب هذا يضرب الدرس وزوز البراح وواحد اخر معاه خاطر وقت باش يغنوا هم باش يعملوا مثلا رقصه ولا حاجه
1: وصله
0: باش يعملوا وصله غنائيه مثلا هذوكم معناها عامزين على الدرس معناها هما زوج من الناس خاصه زوج من الناس البراح واللي يضرب الدرس يقعدوا والجماعه الاخرين
1: والاخر الثالث اللي يقعد واه قاعد يعني اللي على اليسار نقول
0: الثالث يقوم معنا الثالث يقوم معناها مع الوصله الغنائيه اما الثالث وقت ايش يقعد وقت الرقصه يقعد لوطه يقعد معاهم فالرقصة على خطر فما معناها فما الأغنية متاع الرقصة هذه تليها متاع الرقصة يلزم معناها المجموعة اللي واقفة كانهم 5 ولا 6 ولا قداش مع بعضهم وثلاثة اللوطة مع بعضهم معناها هذوكم هاكم يجوا هاذوكم يردوا عليهم نقولوا احنا معناها واحد. أما في الأغاني العادية يوقفوا معاهم ويولوا مثلا زوج ثلاثة ولا ثلاثة زوج احنا ولا العدد معناها فما زوج ولا ثلاثة من الأول وبعدهم الزخرين وبعدهم الأخرين خاطر علاش الأغنية تمشي على ثلاثة يهز الأول البيت الأول الثاني يرجع ليه بالبيت الثاني بالنص البيت الثاني الثلاثين هذوكم ساعات مثلا يهزوا الأول والثاني زوج بيوت باش يرجعوا هما ديما راس المكب نقولوا احنا الطلعة اللي طلعنا بها الأولى هذيك كما يقولوا احنا كما قلت لك تو درت وفعل زين يرجعوا هذوكم درت وفعل زين الزوج والثلاثة الأخرين هوك هكا هو دورهم معنا توف الغناية يلزمها تدور على اليمين حتى لتوصل الطبل حتى لتوصل قدام الطبل يقدرش قدام الطبل يعمل هو ضربة بالطبل بتحبس غادي كمان
1: يدور هم على المحفل يعني
0: يدوروا على المحفل حلقة نقول احنا نعملوا حلقة يدوروا على المحفل وهو تو نرجع للعرس مثلا، الدخله نتاع العرس راهي ما تكونش ما تكونش مش مش سبه لله راهو كاكرا، تكون بالصلاه على النبي.
1: كيفاش ترى؟
0: ايه تكون مثلا كما عبد الله كش كان يقول، يقول بسم الله بيجت هو البادي، وبسم الله الخلق الهوان، وبسم الله بالكريم انقادي، وبسم الله من العدو نطمان، معناها بالبسمل معناها باش يدخل العرس. انبعد بعد هو معناها شوف البراح معناها كان براح برتين ثلاثة أربعة عشرة وقديش براح باش هم يجيبوا المقطوعة الثانية، يطلبوا المواطن الحفالة هذوك هم اللي يطلبوا، يقول له حبسنا يا أخوي يعطينا غنية، معناها حبسنا الرمون نقولوا احنا البراح هي. وثم ثم أغاني أخرى مثلا ثم
1: تو قلت لي أنت ثم اللي على الطبل شو يسموه موكب بالضبط شنو التسمية متاعهم؟
0: يسموه معنا ثم البحريه احنا
1: البحريه ايه والاخرين الاسماء الاخرى سنين
0: ثم الرايس وثم البحريه بالكتان وثم البحريه من غير كتان ثم خاطر فما اللي مقعمز على الطبل مثلا لابس جبه بركه وفما الواقفين وكلهم لابسين الزي معناها هذوكم يسمى بحريه معناها بالكتان وبحريه من غير كتان
1: الرايس هو المسؤول والبحريه هم المساعدين نجم نقول
0: هم المساعدين معها اما فما ثم ما هو ثم اللي حافظين الاغاني هذوكم ديما زوج ثلاثه من الاول وكل حافظين الاغاني الاربعه الاولين هذوكم زوج يهزوا ونقولوا احنا زوج يردوا والزوج ثلاثه الاخرين اللي هم هذوكم بيشدوا شداد وكل خماسه نقولوا احنا معنا هذا
1: قبل ما نوصلوا للموضوع تاع القصايد خلينا نتوقفوا عند الطبل مناش يصنع الطبل وشكون يصنع وثماش يعني خبره معينه يصنع بها الطبل
0: اي ثم خبره معينه ثم خبره معينه كما عندنا احنا تو مثلا معناها الخبره المعينه تو حاليا الموجوده نقول احنا عجيبه كثير والحبيب مرزوق الرئيس ومعه المساعد نتاع معناها هذوما اللي يصنعوا الطبل لكن تو الطبل ما عادش تصنع علاش خاطر الطبل هذاك يعيش معك سنوات الطبل صنعوه وهو يصنع من جلد الجمل الجمل الكبيره مش القعود يتنفخ ليله في الماء المغود ونقولوا احنا فما قصعة عود قبل كل قصعة نتاع العود قبل هذوكم يديروه عليهم ويقصوه ويربطوه معناها بالقده ويعمل كذا ما تو ما عادش يصنعوها على خاطر علاش قلت لك هذاك يشدنا عمر كامل
1: انا يشحطوه على القصعة
0: على القصعة يشحطوه
1: بالحبال
0: على الحبال يلزم فيه يكونوا فيه في الوسط بالضبط ما هو داير هيك داير هو في الوسط بالضبط سمى نقبتين ولا ثلاثه باش يتنفس منهم باش وقت يضرب ما يشركش ما يتفجرش معناها هذاك هكا الطبل معناها ومعاه زوج عصي زوج راهي هكا ديما معاه
1: والعصية تمناش مصنوعات
0: هذه من جريده
1: جريده
0: شايحه معناها هكا ديما معاه
1: ماهيش زيتون ولا حاجه
0: لا لا لا من جريده هذوكم زوج جرايد ديما معاه اما من جريد شايح مش وانا كيما يجي
1: بس الزي تو الازياء
0: الزي اول حاجه كبيره هي السوريه نقولوا احنا السوريه هذه يقولوا لنا حسب ما قالوا الكبار قالوا جايه من السودان انا واحدك السوريه نتاع السودان هم فعلا شفت السودانيين لبسوا فيها معنا
1: شنو الخاصيه نتاعها السوريه هذه
0: الخاصيه نتاعها كبيره معناها
1: واسعه
0: تهوي معناها فما هو فما واحد ماهيش جبه وماهيش معناها وماهيش سوريه كالعاديه كما هذه هي خاصة
1: أكمامها وسعات
0: أكمامها وسعات وهي معناها هذه الركبة هني دايرة مش بالقفلة ولا بكذا واللوطة واسعة والطول طول عادي معناها كما تلبس جبة ولا تلبس حاجة أخرى بالنسبة للطول
1: السورية هذه ثم شكون معناها مختص في صناعتها ولا تشرى من السوق؟
0: لا ثم مختص في صناعتها تو عندنا في مارس واحد مختص في صناعتها تهز السورية هذيك يصنع لك سورية أخرى
1: هو الوحيد تو حاليا في مارس ولا ثم تناقل خبرة؟
0: ثم زوج في مارس لو حاليا في مزوز في مارس معناها هذا مزوز اللي نعرفه منين
1: وكل يعني فرد من افراد الفرقه هو اللي يصنع يشري القماشه ويصنع ولا ثم الفرقه هي نفسها عندها يعني رصيد خاص بالازياء وغيرها
0: لا كل حد حر كل حد حر زيك انت برا امشي معناها مثلا تهرس سوريه برا امشي اصنع سوريه تهرس الشاش كيف لان هي فما معها السوريه معها الشاش مع الشاشية الشاش هذا يجي فوق الشاشية الشاشية هي بالنوارة هي الشاشية عادية الشاشية بالنوارة وهذاك الشاش يجي فوقها هي وفوق الشاش يجي الزمالة كما هيك وبعد هذوما كل معناها بالطبع تحت الواحد كان تحب جول كما هيك تول ويلف بالجول ولا سروال العربي هو الرسم سروال العربي معناها سروال العربي بتاع تونس نعرفه الناس كل وعندنا المحرمة حمراء كما نقولوا احنا محرمه ورديه نتاع قبل هذه كمان واحد هذا كيف كيف زوج محارم تاكدوا في بعض تلقاهم هنا معناها على الكرومه كما موجودين هذا هذا هذا زي كامل معناها اللوطه اما ما هو المحبذ معناه الاحسن انه يكون اللوطه مثلا صباط ابيض الناس كل ولا بلغه كل ولا معناها واحد زي واحد يعني واحد. هذا يكون بالنظام انا من المحبذ
1: وال معناها القائد او الرئيس هو يتفقد المجموعه يعني من حيث الازياء نتاعها مناسبه غير مناسبه
0: بالطبع اذا كان حاجه مش مناسبه اني مره نحكي لك نكته مره معناها ما زلت بوجادي معهم انا البت السوريه مش
1: مواصفات
0: مش مواصفات زرقاء مش عارف حاجه كما انا كملت بعد ما كملت العرس نداني حبيب تعال جاي جيت قال لي تعرف سوريا هذه ما عادش تلبسها راه لازم سوريا بضاعة تحت سوريا مش سوريا هذه ما واحدنا معاه باحترام وكذا وقبلتها منهم وسكرتها معناها مش واحد خاطرني مازلت ما نعرفش وقتها مازلت شويه معناها بوجادي شويه معناها والحمد لله لاباس الحمد لله لاباس ان شاء الله عملنا علاقات وان شاء الله والاحسن ان عايشين عائله عائلة إلى حد حتى بخلاف الخدمة وبخلاف كذا تو حاليا عائلة معنا واحد مع بعضنا معناها احنا أول حاجة أقارب وثاني حاجة زادتنا ألفة للطيفة هذه وزادتنا تقرب من بعضنا معنا وأكثر مخوت نجم نقول والحمد لله
1: تمش قصايد معناها سياسيا نقولوا احنا ولا سيما في عهد فرنسا كانت الفرقه تتعرض الى مضايقات من قبل فرنسا واعوان فرنسا المخزنيه ولا غيرهم
0: يقولون في عهد الاستعمار فما اغنيه مش غناها في الزركين واحد يقولها استقلالك بالحكم الذاتي سابوه وزاره جابوه لك بركيب العاتي وتلقوه وزاره هيك معناها غناها فيهم اللي توقف أصلا وقفوهم فما جوز الثلاثة وقفوهم على التوقيف معناها ومعيوه معناها يترجوا باش معناها روحوا بهم يعني واحد جمعة يعني فما شوي يقلق معناها كان فما شوي يقلق وحتى في ال حتى في ال حتى في ال حتى في عهد العهد السابق معناها واحد فما شوي معناها ما يغنوش اللي يجي معناها فما أغاني مثلا عن النظام ولا كذا ما تغنيش ما خرجتش أصر وما سمعت احنا مثلا ما سمعناهاش يعني مثلا ما سمعتهاش ورغم هي موجوده مثلا قلت لك هيك وخلاص ولا هذا
1: نصوص موجود ولكن لا تغنى
0: لا تغنى معنا واحد
1: ربما يجي النهار من الهرات يغنوا
0: صعيب شوي
1: اي ما تبدل الدنيا
0: صعيب شوي معنا واحد تو قاعدين نغنوا مثلا على شوي على فلسطين شوي على تونس كتونس معنا واحد مش تونس معناها مش الأشخاص هذه ما
1: تو أنتم ملتزمين معناها بمسار معين احتياطا على كل ما يمكن أن يوصل الفرقة من قلق والمضايقة
0: أكيد وهذا يلزم يكون يلزم شوف هو يلزم يكون احنا نشوف الالتزام تاعنا لا نشكر زيد ولا نلزم زيد معناها واحد احنا عندنا معناها طريقة نخدموا بها مذابين حاجة واحدة معناها بلادنا مذابين ننظم بأغانينا ولا بكلامنا ولا هذا كل حد وطريقته في النظام معناها والحمد لله معناها إن شاء الله نقوله في الطريقة سوي
1: إن شاء الله
0: تو حاليا خاصة تو نرجع للعراس واحد ما أسكي مقبل له ما أسكي مقبل تو معناها ممكن توجيه الحومة مثلا الكم هذه كم نويل مثلا في تلقى ثلاثة عراس من أربع عراس يعملوا عرس بالطيفة مثلا يقول لك يجيب الطيفة ولا كذا تو من هالأول يجيب لك السكر ويجيب لك كذا ما عادش هكال الناس معناها تو اللي تحكم بنات أولاد ونساء واحد ما عادش الكبار ما عادش تحكم تو أنا في داري مثلا واحد يقول لك عرس من غير الطيفة ما يجيش معناها مش رغم أني فيها لا مش هذا الموضوع لو أني فيها مانيش فيها يلزم معناها واحد على الأقل نقولهم خلنا نقعدوا هيك القعدة معناها نتاع قبل مع جماعة كبار وواحد ونحكوا ناس مع بعضنا وثم واش ما ثماش في البلاد توا معناها ما عادش خدمة معناها اللي ما عادش الناس اللي توجيز
1: كيفاش تحفظوا القصائد نتاعكم الشاعر يجيب لكم القصيدة كيفاش تحفظوها وقداش وقت باش تحفظوها وإحنا توا حتى في بعض الأحيان نشوفوا ثم ملقن يعني ما يشبه ملقن يعني يعطي رأس البيت ولا حاجة
0: إحنا توا نجتمعوا مثلا مرتين ثلاثة أربعة نحطه مثلا ولا جماعة اللي يقروا عندنا مثلا نحن المجموعة فيها مثلا الناس كل تقرأ نكتب يعني مثلا الورقة هذه مثلا أغنية كما كان يكتبها في ورقة نصورها مثلا 3-4 مرات كل واحد نعطيه ورقة يرجعها هو مرتين 3-4 معنا واحدة هكاك مثلا واحد مش عارف من يسرح بالشياه وواحد يقتل المرمى واحد كذا على خطر واحد في داره واحد كل حد الحالة اللي هو فيها ومن بعد نجتمعوا احنا مرتين 3-4 مثلا كل ليلة مثلا نصروا نمشوا مثلا عندنا دار فارة مثلا كذا نصروا فيها ونراجعوا هيك الأغنية ونحفظها معناها نشوفوا كن نحفظ نحفظها معناها حتى كان 4-5 من الناس يحفظوا مثلا الجزء لازم يحفظوا مش عادي عادي معناها ما عندناش مشكل المهم على الاقل على الاقل لازم 4 من الناس يكونوا حافظين خاطر وقت يكونوا 4 من الناس حافظين هذوكم يكونوا رياص هذوكم يغنوا الغنايه وهذوكم معناها اللي يديرها معناها وسمى بالنسبه للاغاني العدان نقولوا احنا عدان فرديه للرايص هذاك هذاك عندها وحده هذاك احنا معناها كان له معاه نهزوا معاه معناها نهزوا معاه معناه وردوا واحد ومن بعد هو يعدها واحدة هذيك
1: العدان يعني من غير لحن
0: العدان من غير لحن العدان من غير لحن عنده هو في المكب متاعها نقولوا احنا عندها لحن هذاك هكا نغنوه احنا كبحرية 4 من الناس مثلا نغنوه كبحرية ومن بعد هو يرسم في العدان هو يعدها مثلا وحنا نرسو عليه هذيك من غير لحن من غير شيء هذوكم سمى 3-4 غني شنو هو نقول لك قلت لك كما قلت لك تاع البسمله ولا الصلاه على النبي ولا صلاه على النبي ولا حاجه هذوكم حافظهم هوك يبقوا ديما هوك هوك ما يتغيروش هذوكم ما يبانش باش نجيبوا حنا وحدين اخرين وندخلوا لا هذيك الدخله نتاع العرس هيك تبقى هي اما كما قلت كما كنت نحكي لها كما قال عبد الله مثلا بسم الله نبدا ولا كما يقول توا مثلا دار المحف الراز ولا معناها سميت بسم الله بسمك يا وهاب ولا حاجه كما هضومه اغاني هضومه الرايس هضومه يغنيهم هو فرد
1: النقرات نتاع الطبل او الايقاعات يعني عندها معاني كما نقولوا تحضير والا في اثناء رقصه ولا اثناء القاء قصيد ولا حاجه ثم تركيبه لحنيه نقولوا احنا تركيبه ايقاعيه للطبل
0: عندها تركيبه ايقاعيه عندك حاجه وقت اللي وقت تولي معناها عرس نقولوا احنا الطائف النجمه بالطائفه النجمه بالطائفه معناها هو العشيه يعمل ضربات معناها مثلا 6-7-10 ضربات يحضر لكونه راهي ثم الطائفه الوقعه الاولانيه باش تجي الناس هذه حاجه ثاني حاجة الرقصة عندها إيقاع خاص أنا واحد عندها ضربات خاصين الرقصة هذه كمان واحد في نهاية الأغنية زي كيف في نهاية الأغنية عندها ضربة زي عملها هذه كمان هذه كونها رأي الأغنية تمت معناها واحد أكاديم هذوما 3 إيقاعات الموجودين في الطبل معنا
1: هذا من يلزم هذاك الرجل اللي عنده اللي يعمل إيقاع مايسترو سموه ولا سموه هو هذاك اللي يتحكم في الإيقاع يعني ثم شخص واحد عنده الخبرة هذية وإلا يتداول الأمر هذايا بين المجموعة
0: يعني بالنسبة للتو حاليا الطيفة عندنا زوج تو عندنا زوج من الناس عندنا واحد اللي الرسمي هذاك اللي هو باباه كان معناها رئيس طيفة هذاك رسمي وعندنا ولد عمه اللي هو كيف كيف باباه كان في طيفة هاتو أما هذاك في صورة ما قدر الله مرض هذاك ولا قدر الله غاب علينا ولا حاجة يولي معناها هو يشد لنا الطبل معناها يشد الإيقاع معناها هذا اللي هذا الزوج الموجودين تو حاليا وحتى قبل الطيفة قبل كانوا فيها كيف زور والله ثلاثة كيف كيف معناها ما فماش حاجة معناها تخليها فردية معناها خاطر في صورة ما غاب لك وهذاك ما تنجمش راهو شوف راهو أدنى غلطة راهي في عرس ولا في مهرجان ولا في كذا راهي نعتبرها معناها
1: كارثة تحسوا
0: منها تحسها معناها كارثة وتحسها معناها مش باهية معناها أخطر إحنا من بعد ما نخدمه كان في عرس ولا في مهرجان ولا في كذا إحنا نقيم روحنا بروحنا ونسمع خلال نسمع الكلام يعني وقت نمشي للزركين ولا نمشي المارس ولا نمشي كذا مثلا صار مهرجان في مارس والله وكذا وزيد حتى تو حاليا حتى على الفيسبوك على الواحد نلقى الرد معناها واحد ونلقى مهبطين ونلقى كذا وما شاء الله واحد كذا ولكن اذا كان زدت حاجه خايبه زاد نلقى النقد وهذاك اللي يلزمني نقبله معناها النقد هذاك يلزمني نقبله ويلزمني معناها نصلح خاطر ساعات تصير معناها نشوف في حالات ساعات تجي في في في بقايا معناها يعني ما تنجمش توفق معناها في الرقصة مثلا في الرقصة ولا في الغنية ما تنجمش توفق خاطر تلقى الورع مهش ملايم ولا تلقى معناها مش عارف يعني حالات معناها مش ما تساعدكش معناها هذاك هي الواحد هذاك هي معناها النوع.
1: الرقصات هذه تبتكروها انتم ولا حافظين رقصات من قبل والا يعني فهم تتبدل معناها في كل مره ثماش تجديد نقول احنا في الرقصات؟
0: لا حافظينها من قبل وتبقى هذيك الرقصه الرئيسيه اللي عندنا احنا معناها الموجوده هذيك بطائفه طائفة عيون الزركين هذيك هي تو هي ما تولت طائفة عيون الزركين للعراس ما عادش عبيد حمارنا وما عادش معناها تولت طائفة عيون الزركين للعراس هذيك الرقصة هي تبقى هي هي هي الرقصة فيها أربع مقاطع فيها الرقصة نقولوا احنا معناها الدرز غاديك الطبل غاديك يضرب الطبل يوخروا مثلا واحد
1: الدرز هو الطبل يعني
0: الدرز هو الطبل ايوه يوخروا مثلا ذوك المراوح ويرجعوا للطبل مرتين ولا ثلاث من بعد يدوروا يمشوا واحدة واحدة واحدة واحدة ومن بعد ولوا على رجل ويطيحوا ويقوم عندي تو مسجلة ونوريها لك معنا ممكن نلقاها لك تواني من بعد معناها يمشوا مثلا الحلقة دائرة كم هكا يمشوا للجهة هذه يوقفوا شوية عملوا غنية يمشوا للجهة هذه كيف كيف شوية يمشوا للجهة هذه ومن بعد يروحوا يرجعوا للطبل معناها وفما نقولوا احنا الأربعة معناها زوز من إذا كان احنا مثلا ثمانية إذا كان احنا ثمانية كل زوز مثلا زوز غادي زوز غادي زوز غادي زوز غادي ويجوا لبعضهم ويطلعوا معناها كنوارة معناها من بعضهم معناها هذه الرقصة معناها الموجودة معناها.
1: هل أن الرقصة متاع فرقتكم أنتم هي نفس الرقصة متاع فرقة أخرى في مارث ولا حتى عند غبنتن وإلا كل فرقة عندها معناها نوع خاص؟
0: كل فرقة عندها نوع خاص احنا رقصتنا مرقص حد احنا رقصتنا معناها وحدها معناها ما احنا حفظناها كما كنت نحكي لك تو احنا ما جددناش حفظناها على جدادنا وما نجموش نجددوا فيها لانها هي معناها هذيك حفظناها على جدادنا تبقى كتراث معناها هذيك بقت لنا لتو معناها وما عند حد الطوائف الاخرى كما غبنتنا خدمنا معاهم احنا وفرق بعيد معناها كل حد
1: ثم الشد يبدا عندك الخزرانه او العكاز ولا حاجه يعني الفرقه كل ولا كان واحد بركه ولا للضروره فقط معناها
0: الفرقه كل هذيك عندنا الفرقه كل واحد بعصا متاعه كما عندهاش وهذيك مش دخل معناها كونه تعب ولا كذا ولا لا هيك ضروريه هيك ضروريه معناها
1: العصا تابعه للزي يعني
0: تابعه للزي صحيته هذيك تابعه للزي كما فيهاش ما تنجمش تستغنى عليها قطع مقطعية زي هذا
1: نحب نعرف أنا توستهر هل القطاع متاعكم قصائدكم هذه مسجلة أي قبل ما نوصلوا قديك شكون أشهر الشعراء اللي تعرفوا هنا وقعدت أسماهم يعني عند الناس كل في الذاكرة هنا المحلية شعراء الكبار تعرفوا
0: الشعراء الكبار اللي تعرفهم مبارك بن عمر وعبد الله البهلي وعمر بن مبارك هذا ما تعرفوا على مستوى مارس وعلى مستوى جابس وهو غبنتن في كل في مدنين في كل بقى هذا ما تعرفوا معنا واحد خاصة في مدنين معروفين معنا واحد سيرتو وخنقولوا احنا منطقة الحرازة بصفة خاصة معنا كانوا فماش عرس في الحرازة ما يصيرش فيها طيبة عيون الزركين بعمر وبعبد الله وبس معه هذا ما ثلاثة شعراء كبار اللي قاعدوا معروفين
1: تو على الجانب المادي مساج نحكوا عليه حتى هو اي قلت لك معناها اللي نعرفوه احنا ان تجي الفرقه وثم الناس يرموا معناها وكل واحد يبرع على قريبه او اللي يحب هو وهل ان ثم مقابل اخر يعطيه معناها صاحب العرس والا فقط مدخول هكا بحسب ما تجود به ربما معناها الحضور يجود به الحضور
0: قبل كانت الطريقه هذيك هذاك هو اللي يجود به الحضور تو لا تو ما عادش خاطر يرموا ياسر ما عادش كذا نتفاهموا احنا وياه في مبلغ اذا كان احنا صورنا المبلغ هذاك مرموه واحد صورناه اذا كان ما صورناش هو يكمل وخلاص معناها
1: تمام
0: هذا اللي سايق تو معناها هذه الطريقه اللي نخدموا بها تو معناها وفي المهرجانات واحد ديما ثم اتفاقيه معناها ديما
1: اي مهرجان هذاك حاجه اخرى
0: نعملوا اتفاقيه معناها
1: ما فيش رموا خاطر
0: اي ما فيش رموا هذا والعرس كيف يعني قلت لك احنا صورنا المبلغ اللي ولا قريب حذاه ولا كذا وانا عاد وساء مرات حتى عندنا هنا في وجهتنا مثلا في حمات ناس وكانت حومتين ولا جربيع ولا غياب ولا كذا الناس هذو من لو جوش عليه معناها هذا فلوس
1: هذه امور عائليه شويه
0: امور عائليه ولا وحتى فما ناس ساعات فما انسان حتى يكون زوالي مسكين مثلا عرس واحد ما لو جوش عليه معناها ما نكونوش شدوش الصيح.
1: وهو توا الزوال تفزع الناس ترمي على الاقل أيه. يعني يفزعوا معاه.
0: اي احنا وقت اللي هو تفزع للناس وترمي له تعاونه حتى احنا لازم نعاونوه. ايه لازم نعاونوه. اذا كان مثلا باش ناخذ منها 400 لا ناخذ منها 200 بركه. هذه الطريقه. ورغم اننا نرموا حتى احنا معناها حتى الطائفه هي مجموعه الطائفه اصل ترمي يرموا معناها كما يجيني يجيني فلان زيد وعمر كيف كيف حاطيني كيف كيف نمشي له ونرمي له ومرعادية ما عندناش هذا المشكل.
1: باهي ثماش شكون يعني دون ختم يعني هالفرقة هذه عمل لها تاريخها كتبها خرج عليها كتاب وشريط؟
0: والله ما ثماش فما كتاب هذايا هذايا معمول معناها في
1: دار الثقافة عملتها
0: عملت دار الثقافة هذا قديم شوي وفي صارت في حتى مناقشة وبحث هذا بتاريخ 16/6/2012
1: حديث يتسمى
0: حديث قبل ما تمش هذا الموجود هذا هو اللي تعمل معنا
1: هذا هنا وقع جمع القصائد في
0: اي جمع ثلاث قصائد
1: اكو ثلاث قصائد برك هو
0: قصائد لا ما جمعش ثلاث قصائد بينما عمر واحد يعني تقريبا عنده ما يقارب 100 قصيده معنا
1: وهذوما توا الشعراء والا حتى افراد الفرقه هذه يعني التعريف بهم صورتهم مسيرتهم يعني مش حتى هذا من الاشياء اللي يمكن ان يقع تدوينها من اجل الاحتفاظ بالتاريخ نتاع الجهه
0: بالواقع هذا هو بالرسم يلزمها يلزم هيك بالطريقه معناها اما شنو كيفاش الطريقه باش نوصلوا معناها باش ندونوا لهم الناس هذوما ونخلوهم معناها التاريخ كما يقولوا واحد ما ثمش تاريخ معناها توا اذا كان ما تكونش معك دار ثقافه ويكون معك واحد في فتره ما يعني معناها حاولت وبالحق صراحه حتى دار الثقافه كانت كانوا ماشيين معي معناها واحد لكن الـ اولاد الشاعر مثلا اولاد عمر مثلا اولاد عبد الله البهلي ما عاونوني شويه معناها واحد مشوش معايا معناها ما عطوني معناها اقترح عليهم دار الثقافه وقتها مدير دار الثقافة اقترح قال حتى يا سيدي تأخذوا أنتم نسخة وواحد نسخة لدار الثقافة والبقية بيعوا ولا تصرفوا معنا ولكن ما مشوف ما ثماش تشجيع ما ثماش خلاص من العائلات تاع الشعراء اللي رغم هم الزوج هذوما خاصة عبد الله وعمر هذوما صراحة يلزم عندهم يلزم يكون عندهم مدونة ويلزم يكون عندهم تاريخ ويلزم يكون عندهم مسجل ومدون في جهة بجهة
1: ما ثماش طلبة توا معنا في قابس ولا في مدنين ولا في غيرها اعتنوب بالناحية هذه وبحثوا عليها عملوا عليها بحوث لا. ربما حتى ماستر دكتوراه والإمالة وغيرها
0: لا ما ثماش لا ما ثماش فما بنية من مارس ما نعرفهاش أما يقولوا لها وقتها عملت بحث البرة في ألمانيا مش عارف حاجة كما هيك وحتى وقت المروحة هي وعناها لقيت صورة متاع عبدالله البهلي هذا بالحدود الألمانية الفرنسوية مش عارف حاجة كما هيك معناها وجدت هنا وسألت أهلها وقلت لهم أني لقيت كذا كذا قالوا هذا كراه شاعر فلان فلان صحيح راه مزركين وراه كذا أما هنا ما شفتش معناها ما صارش بحث.
1: شكرا سي طاهر الزتوني على كل هذه المعلومات وأنت ما شاء الله هكا تدون وتكتب وهذا أمر مهم جدا وإن شاء الله تكون لنا فرص لربما التعريف أكثر بالفرقة هذه وهي فرقة مهمة جدا لأن هذا الجانب التاريخ الثقافي مهم للمجموعات بصفة عامة.
0: أكيد أكيد أكيد إن شاء الله سيدي نشكركم وعلى العناية بالتراث وعلى العناية بهالفرق هذه ويا سيدي مرحبا بكم في كم من وائل عن وزركين وإن شاء الله معناها تعاد يا سيدي الكرة وماذا بينا احنا معناها نشجع على هالتوثيق هذا للتاريخ على الأقل يبقوا على الأقل أولادنا على الأقل يقولوا على الأقل معناها والله فلان نعمل ولا فلان قال ولا فلان دار هذا هو معناه واحد وإن شاء الله سيدي العقبة الزيارة أخرى إن شاء الله وحتى إذا أمكن نزوركم إحنا بتطلعون
1: مرحبا بك في كل
0: إذاعة يا سيدي ونكونوا ممتنين يا سيدي
1: أهلا وسهلا يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المحترم السيد الطاهر الزيتوني الذي تفضل بتقديم كل هذه المعلومات حول فرقته كما لا يفوتني أن أشكر صديقة الإذاعة الأستاذة بديعة عروم التي نسقت لنا هذه الحصة بحرفية كبيرة وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: القمر مع فيروز شباب.
1: يا مساء الورد على كل الساهرين المتابعين لموجات إذاعة تطاوين، هذا الوقت المنتظرين ربما لهذه المساحة جارة القمر حتى نتحدث سويا وحتى نذهب في طرق الليل إلى النجوم ربما، أو نسافر نحو الكواكب. ففي الليل تنزرع الشوارع بالحنين والوجد يقتلع الخرائط من سنابلها، الليل صوت من لا صوت له، والليل معطف سري يقول لنا أن أتوا حتى نتحدث أو حتى نحب.

قلبي حب.

0: الله جارة القمر.
1: كنت حب الموسيقى كتير وإلحقات أتسمع عليها، لأنه ما كان عندي راديو، كنت أتسمع راديو الجيران. كل الموسيقى اللي بتمروا اسمعها وأحفظ أكثرها.
0: جارة القمر،
1: هذا هي كانت حياتي، عبارة عن نوع من الحياة، ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية.

والبقية سنستمع إليها من عند ضيفتي اللي بشتكون موجودة معايا بعد شوية إن شاء الله. ولكن مع ضيفتي أكيد فما كلمات نهديها لأحبة, نهديها لمتابعين, ونقول لهم الأكيد السهرة تكون بهجتها أكبر وتكون سعادتها أوسع وأشمل بوجودكم معنا في المتابعة وفي السهر, وونسكم أيضا معنا يصلنا وتصلنا طاقته. فيا أهلا وسهلا بكل المتابعين الساهرين المنضمين لنا

في حضرة الشعر وفي حضرة الكلمة الراقية والأنيقة، لا يمكن لليل أن يكتمل دون أن نمر بضفاف الدكالي. هو ليس اسما مر بذاكرتنا، بل هو ذاكرة بحد ذاتها، فهو الذي علمنا كيف نعتب بشموخ، وكيف نحب بكبرياء، وكيف نجعل من الكان مكان، حكاية لا تنتهي تحكيها العزيز للصغار والشجعان. نسج الدكالي خيوطا من الحرير، نسج الدكالي خيوطا من الحرير الموسيقي لتستقر أغانيه في وجداننا بكلمات استثنائية ولهجة مغربية، طوع أنامله وعوده وفكرة لتصبح منسوجاته الفنية لغة القلوب العالمية. إلهام الدكالي يكمن في التفاصيل، كلماته ليست مجرد نصوص، هي لوحات فنان يرسم باللحن ما يعجز عنه بالريشة، ويطرز بصوته الرخيم مناديل الوداع، ويطرز بصوته الرخيم مناديل الوداع. هو الذي أخبرنا يوما أن الأغنية التي تعيش هي تلك التي تشبهنا في انكساراتنا، في عنفواننا. عبد الوهاب الدكالي صوت بقي ويبقى، صوت أمس سكن اليوم، وسيبقى في الغد شمعة تضيء سماء الفن الراقي.

اعترافاتها إلى أين ستمضي بها؟ من أين تأتي؟ لمن يقول أو لمن تقول من الماء إلى الماء؟ ولمن يقول من أول الكلام إلى آخرة الكلام؟ ولمن يعتقد أنها لن تتكلم إلا منتصف الليل أو حين يناديها يا قمر 14 أنت كلمة؟

موسيقى شاعر يرسمها في صورة، يقرأها في أمسية شعرية، ولا يبوح بالسر لأحد. لكل أولئك ولنا ستحكي حالة شعرية اعترتها منذ زمن ونيف. أتحدث عن الشاعرة التونسية مجدة الظهري، وعلى طريقات جارة القمر نرحب بها.

0: وزائرتنا موجودة معنا، ويا أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذتي الكريمة.
1: مرحبا، مساء الشعر، مساء المحبة، مساء نسائم تطاوين في هذه الليلة المقمرة. سعيدة جدا بالتواجد معكم وبالسهر معكم.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا، نحن سعيدين ونحن أسعد أنه نلوج عوالم الشعر التونسية ماجدة الظاهري الليلة في رحلة أولى عبر جارة القمر.
1: نعم، هذه هي الرحلة الأولى وأنا سعيدة بها جدا. القمر سيكون مضيئا أكثر هذه الليلة وأنا سأكون جارته.
0: وأحلى جارة الليلة معنا. طبعا نحن سنبحر في عوالم الشعر، فأكيد ستكون ليلة شعرية جميلة وفيها الكثير من الجمال للمستمعين والمتابعين الليلة.
1: نعم، ستكون ليلة جميلة، وما وهذا التقديم الجميل الذي كنت أستمع إليه منك هو جميل جدا، حتى وأنا شعرت بفرح، فرح كفرح الأطفال بهذه المقتطفات من قصائدي. شكرا لك على هذا الجمال الذي اقتنصتيه وأحسنت اقتناصه.
0: جميل، أنتم تقرؤوننا ونحن نحاول أن نقرأكم بطريقة مختلفة نوعا ما، ولا؟
1: نعم.
0: تقرؤون تفاصيل حياتنا وتفاصيل ما نعيشه في 24 ساعة، وتكتبون عنا وتكتبون إلينا وتحاولون أن ترسموا الصورة بشكل جميل حتى تصلنا. فأقل شيء أنه يكون الإنسان مطلع على بعض مما يكتب المبدع، وهذا أقل حاجة للمحاور، وثاني حاجة للمستمع أيضا، لأنه أعتقد أنه المستمع حتى اللي ما يعرفش المبدع يقف عند بعض الكلمات أو يقف عند بعض الصور اللي قلتها في المقدمة وينتبه أنه فما اسم في هذا العالم من الإبداع يستحق أنه يكون موجود معنا عبر جارة القمر.
1: فعلا أنت أبدعتي وكتبتي قصيدة على قصائدي.
0: ما بلك أتجرى أكثر من ساعات، أرني أتجرى.
1: جميل فعلا، تقليمك جميل جدا.
0: يحيشك. أين نذهب في عوالمك؟ هل نذهب إلى عوالم الشعر في الليل؟ أنت عندك طقوس خاصة في الليل ولا لا؟
1: والله طقوسي عادية جدا. بالنسبة لطقوس في الليل، أحاول دائما أن أكون في أجواء هادئة جدا، أستمع إلى موسيقى أو أقرأ قليلا أو أشاهد التلفاز، لكن في هدوء، في هدوء. أحب الصخب اليومي في النهار، أحب الصخب، أحب الضوضاء، أحب الحركة في الشارع، أحب حركة الناس، أحب التجول في الأسواق، أحب سماع أصوات غيري، لكن في الليل دائما أحب سماع صوتي.
0: يعني أنت الطقوس متاعك نهارية أكثر منها ليلية، أهلة بالشعر نهارا أنت.
1: الشعر في أي وقت وأي ساعة يداهمنا، في أي ساعة هناك لحظات نقتنصها أو مشاهد تمر بنا أو أشياء بسيطة جدا يمكن أن تثير انتباه الشاعر ويجعل منها موضوعا للكتابة. كنت قارئة وأساتذتنا خاصة في مدرسة ترشيح المعلمات بالقيروان نحن ندين لهم بكل ما علمونا وبكل ما جعلونا نحبهم من كتابات وبتشجيعهم، كنت أخط بعض الأشياء وأقدمها لأساتذتي. كان أستاذي وهو شاعر وتوفي منذ فترة، الأستاذ عبد الرحيم المجري، كان يقرأ نصوصي ويشجعني دائما ويشجعني ويصلح لي ويقول لي اقرأ الكتاب الفلاني، ويمدني أحيانا ببعض الكتب. من كانت البدايات لمحبة الشعر بالتشجيع. بعدها كنت أكتب قبل النشر، كنت أكتب نصوصا وأرسلها إلى أرسلها إلى قناة تونس الدولية في برنامج الحبيب بالعيد الإعلامي المتميز الجميل جدا.
0: الصوت الجميل جدا الحبيب العيد.
1: نعم صوت جميل، وكان لديه برنامج جميل جدا، هذا البرنامج اسمه لير دي تون، وكان برنامج ليلي وفيه الموسيقى وفيه الشعر.
0: هذا في أي سنوات؟ هذا في أي سنوات؟
1: هذا في آخر الثمانينيات بداية التسعينات.
0: أظن أنه بعد حبيب العيد كان طاهر الفازع، لأنه أيضا في نفس في إذاعة تونس الدولية كان، لأنه ممكن أنا من الجيل اللي بعدك.
1: أي أنت طبعا أكيد من الجيل اللي بعدي، لكن أنا من الجيل اللي تابع حبيب العيد، معناتها
0: محظوظة جدا
1: وأحب البرنامج بتاعه. أنا إلى الآن عندي تسجيلات للحصص، كنت أرسل له نصوصي ويقرأها، وتلك النشوة وتلك البهجة التي أشعر بها، معناتها لا يمكن أن تضاهيها أي فرحة.
0: صحيح.
1: عندما أستمع إلى صوتي ويشجعني، كان يشجعني على مواصلة الكتابة. فعلا هؤلاء الأشخاص هم الذين ندين لهم بما نكتب اليوم.
0: وتجربة هذه ثمانينيات تسعينيات لغاية اليوم، هل أنه نجم نحددها بعمر معين، أو نحن ذاهبين مع الزمن أينما يأخذنا؟
1: لا، نحن سنذهب مع الزمن. الزمن نتوقف عنده في محطات معينة، نتفاعل معه بالكتابة، بالمواقف التي تحصل في ذلك الزمن المحدد. نحن لسنا معزولين لا على الزمان ولا على المكان.
0: تحبين المحطات؟
1: المحطات؟
0: أي.
1: طبعا أحب المحطات، بما أني عاشقة للسفر فأني أحب المحطات.
0: لابد من مشاكسة.
1: كل محطة نتوقف فيها نتعلم منها ونستعد لمحطة أخرى.
0: عفوا لأني قطعتك على الفكرة اللي قبلها، ولكن كان ما قلتش السؤال متاع المحطات، ضروري إنه نشاكسك شوية حتى
1: نشاكسك ما أحببت
0: حتى ندخل الصورة، أو حتى نعيش معك الصورة في هالعلاقة مع الأدب والأدبيات والفن بشكل عام، اللي ينبني عليه بشوية بشوية الوعي الإنساني ووعي الشاعرة التونسية مجدة الظهري. باش نمشي نسمع أنا وياك مقطع موسيقي، وباش نسأل بعدها على المقطع هذايا وين هزك، وشنية حكاية أو الحكاية اللي ما وراء المقطع هذا من عندك فتحي.

0: تروحش تبيع المية في حارة السقايين ومجدة بعت المية في حارة الشعراء.
1: نعم في حارة الشعراء وللمائي حكاية معي. ديواني الأول هو ترانيم الماء, عنوانه ترانيم الماء, وللمائي أيضا نصيب في نصوصي, وكان تقريبا في الديوان الأول تيمة الماء موجودة معناتها بصفة جلية. والماء هو الصفاء, هو النقاء, هو المحبة, هو الحياة. الماء هو كل ما هو شفيف, كل ما هو رقيق, كل ما يدل على الحياة.
0: واختيارك تيمة الماء في أول ديوان شعري, ديوان الشعري الأول كان سنة 2010.
1: نعم ديواني الأول كان 2010, وتقريبا لا أعرف التيمة انتبهت إليها بعد أن جمعت نصوصي. لم أكن متعمدة في أني أشتغل على تيمة الماء, لكن تقريبا نصوصي هي التي قادتني إلى الماء.
0: وللماء أكيد الكثير من الاستطرادات, وللماء أيضا الكثير من الرمزيات في الشعر العربي بشكل عام والشاعرات النسائيات, لأنه يكتبنا كثيرا ولشاعرات كثيرات في العالم العربي علاقة كبيرة بتيمة الماء, لأنه ممكن المعاني الكبيرة اللي كنت تتحدث عليها من الشفافية إلى الصفاء إلى النقاء إلى الإنسيابية أيضا والمرونة وما إلى ذلك من رمزيات يحملها الماء.
1: ماذا تريدين أن تسمعي أو ماذا تريدين أن أسمعك؟
0: قلتي للماء خزائن وأسرار, الكلمة لك.
1: من الماء إلى الماء, للماء خزائن أسرار تشق عبابها مراكب العشاق, للماء بذور شوق حين يسكبها تنبت فكرة القبلة, للماء ترنيمة أخيرة تصنع من رذاذ الموسيقى ثورة البوح, للماء كنز مخبوء افتضح مخبأه عند أول دمعة, للماء أقنعة يرتديها كلما فقدت الكلمات ألق معانيها, للماء وجع يرتبه قطرة قطرة كتبكي السيول, للماء ابتسامة عاشقة يخرجها من ثقب إبرة يحيك بها رداء المساء, للماء فقاقيع الأماني ترسم عورة قحف أحلام الصحراء, للماء حفر بين جنبي تأوي إليها الحكاية قبل أن تجف بقطرات.
0: يقال أننا نكتب الشعر لننجو من الغرق, أم نغرق عمدا لنعرف كيف يكتب الماء سيرته على أورقنا؟
1: فعلا نحن نكتب لننجو من الغرق, لأن كل لحظة كتابة فهي غرق, والحرف وحده هو الذي ينجينا, وبه ننجو لنتشبث بالحياة أكثر, لنحب الحياة أكثر, لنكشف عن مواطن الجمال أكثر, لنحب الآخر أكثر, لنمد أكفنا لأكف أخرى, ونتشارك المحطات التي تحدثنا عنها ونخطط لرحلاتنا القادمة.
0: يقال أيضا أن الماء يغسل الذكريات والشعر يثبتها, فتحويل الماء إلى كلمات ثابتة أليست خيانة مشروعة ضد طبيعته وهو الذي خلق ليجري ويتحرك؟
1: ويجري ويتحرك الماء, والكلمات أيضا تجري وتتحرك, الكلمات تتحرك في مجالات متعددة, الكلمة عندما نكتبها يكون وقعها مختلفا من شخص إلى آخر. الكلمة لها دلالات ليست كما أقرأها أنا كما يقرأها غيري. الكلمة تعبر عن كل ما يصعب التعبير عنه. الخيانات الخيانات لابد لها, والتصالح معها أيضا لابد منه.
0: يحدث أن يجف الماء من القصيد؟
1: القصيد الماء الذي يجف من القصيد الذي يجف منه الماء لابد أن نرويه, لابد أن نراجعه, لابد أن نرش عليه بعض القطرات لكي يكون صالحا لحديقة تزهر فيها ورود أخرى.
0: قطرات إيقاع, قطرات نظم, قطرات جماليات, قطرات محبة, قطرات ماذا؟
1: نعم, كل هذه الأشياء التي ذكرتيها أنت, من المحبة إلى الفرح إلى الأمل إلى الحياة إلى كل هذه الأشياء الجميلة التي ذكرتها.
0: ثنائية العطش والارتواء تقابلها ثنائية أرض وتراب مع تاريخ وأسوار, ففي أيهما عاشت مجد العطش وعند أيهما امتلأت ارتواء؟
1: هذا العطش نحن دائما نقول أنه دائما في حالة عطش ونسعى إلى الارتواء, عطش إلى التعلم أكثر, عطش إلى القراءة أكثر, عطش إلى محاورة الآخر أكثر, عطش إلى التعرف على الآخر أكثر, عطش إلى فتح أبواب أخرى للحياة, للحياة بكل ما يمكن أن تحمله لنا من التواءات ومن مفاجآت ومن أشياء جميلة أيضا, لا يمكن أن نقتصر فقط على كل ما هو مؤلم, أيضا هناك ما هو مفرح.
0: بكري حكينا على المحطات وعلى والآن نحكي على الارتواء والعطش. كانت عندك محطات عند بعض الأبار أو عند منابع مياه أو عند منابع مياه ما؟
1: أكيد المحطات كثيرة عند منابع المياه, عند فكل محطة هي منبع, منبع للماء, منبع لفكرة جديدة, منبع
0: للحياة,
1: نعم منبع لرؤية جديدة. وهذه المنابع معناتها تتغير أمكنتها, تتغير حتى طريقة سيلانها تتغير أيضا حسب طبعا المكان والزمان وعدة ظروف أخرى.
0: بعض المستمعين يقولون منابع الحب والعشق وتقابلها منابع ربما الخيانة أو ربما الحزن أو ربما الأشياء السلبية اللي نعيشوها, فما بين هذا المنبع وما بين ذاك المنبع, واحد مليء بالمياه طبعا والآخر أكيد فيه جفاف, ونحن نحاول أن نأخذ الأقصى لنداوي ما جف من الجهات الأخرى, ولا ليه؟
1: طبعا الحياة بكل تناقضاتها, بكل ما تحمله لنا من متاهات تأخذنا
0: تدرولنا
1: تأخذنا في دروبها, لكن نحاول أن نسير هذه الحياة ونحاول أن نجعلها جميلة ونحاول أن نحقق فيها إنسانيتنا.
0: نغني وندند. قولي لي.
1: نعم
0: كانت عندك فكرة؟
1: لا كنت والله لأني بعض القصائد أمامي
0: في سياق هذا
1: جاءت هذه القصيدة.
0: هات قولي لنا.
1: سأقرأها لك لأن فيها فكرة أيضا, فكرة للماء كيف نجعل هذا الماء يزهر. كان وحيدا, كانت وحيدة, ها هذا الذي يقف وحيدا كلما خطى خطوة ارتبت المسافات فوضاها وشدت وثاق الغيب في أجنحة الطير. ما عاد وحيدا، مشت إليه غزالة على أوراق الشجر. كلما خطت خطوة تهدل الشوق على وقع رنينها وأينعت في فكرتها ما ادخرته الغيوم من مطر لموسم كان لابد أن يأتي. تغمض عينيها، تفرد يديها، تدور وتدور وتدور حول نفسها، تقشر الألوان عن ألوانها، تبتكر ظنونا أخرى، تبتكر ظنونا أخرى لكلام يقضم كل صباح شفتيها، فتنبت بين الشفة والشفة مجازات بنكهة النسرين. ما عاد وحيدا، ما عادت وحيدة، مدت يدها، مد يده، أزهر الماء بين كفيهما.
0: الله، أزهر الماء بين كفيهما، جميلة جدا الصورة، وفي صلب ما نتحدث وتعبر جدا عن هذا التكامل وعن هذا الجمال الذي نبحث عنه ونجده في بعض التفاصيل ممكن المحيطة بنا والتي لا نعيرها اهتماما في بعض الأوقات. شكرا على هذه القراءة الجميلة أستاذتي الكريمة. نغني وندندن ترانيم الماء لنسمع صوتنا أو لنسمع صدى أخريات. أتينا إلى البئر وألقينا أسرارهن فأحدثت صوتا سمعناه وغنيناه ترانيم.
1: نعم، غنينا معا ترانيم وقطفنا من الماء ما أزهر ومشينا في دروب ممطرة ومشينا في دروب بها ألوان كثيرة. هذه الألوان بعثت فينا الحياة وتبعث فينا الحياة وتبعث فينا كثيرا من الضوء حتى تتفتت هذه العتمة وحتى يصير الكون أجمل.
0: جميل. نحب نسألك على الصخر وهو السؤال اللي من بعد. الماء رقيق ولكنه مع الوقت يستطيع تفتيت الصخر، فأي صخر فتته عبر ترانيم الماء؟
1: والله الصخور كثيرة كثيرة كثيرة وأنا وأنا بقدر حساسيتي وشفافيتي أيضا عنيدة وأحاول أن أحطم كل ما يعيقني في هذه الحياة من أجل أن تكون حياة أجمل ومن أجل أن أزرع فيها بذورا صالحة. الصخور كثيرة في هذه الحياة، بداية من فترات قديمة، بداية من هل أبوح لك بأسرار أو ماذا سأفعل؟
0: طبعا أساسا أستفزك للأسرار بالأسرار طبعا ذاك ما أريد بالأساس، لأجل ذلك أعد كل هذه الأسئلة. قولي
1: تحب نقول لك يا لالا الصخور كثيرة وكل صخرة نحاول أن نجعل منها طريقا معبدا.
0: إن شاء الله، إن شاء الله كل طرقاتنا طرق معبدة وطرق جميلة وثناياها يأتي من آخرها ضوء ما، لأنك يبدو أنك تعبت من الجري بين الجداول فذهبت إلى اللعب عبر الأراجيح ولا لا؟
1: نعم، الأراجيح هو بالنسبة للماء ديواني ترانيم الماء هو أول ديوان، ديواني الثاني متى يسر من صورتها، والثالث هو أراجيح الضوء. أراجيح الضوء فيه ضوء كثير لأننا يمكن في هذه الفترة العتمة التي كانت حولنا في هذه السنوات الأخيرة نحاول أن نبددها بالضوء. و أردت ما أنني الليلة جارة القمر وجارة قمر تطاوين، فإني سأهدي لإذاعة إلى مستمعي إذاعة تطاوين نصي قمر قمر 14.
0: جميل جدا جميل جدا.
1: أقول قمر الليلة شاسع، الليلة سأجلس تحت الضوء رويدا رويدا أسحبه أعانقه فيرقص، أعد له شراكا من الظلال لأثير انتباه الظلمة. أيتها الظلمة عبري بقدميك الحافيتين إلى البعيد، وجوه الرفاق معتمة كيف بترت كل ملامحها، كيف علقتها في شوارع ملطخة بالنسيان، كيف جعلت هذه البلاد ظالمة. قمر الليلة شاسع تفصح عنه ضحكة عرجاء لطفل يلاحق أراجيح الفرح، جناحاه يطوقان أنين التراب. اضحك اضحك اضحك لأفهرس قهقهاتك قبل أن تتورم بالظلام. يا الله يا الله، نريد مدنا لا تعرج فيها ضحكات الأطفال، نريد مدنا يرش القمر عليها وصايا النور، نريد مدنا يرش القمر عليها وصايا النور، نريد مدنا لا ترفرف فيها رايات السواد. قمر الليلة قمر الليلة شاسع، وكل هذا الخراب لا يمت للضوء بشيء.

0: زي الأمر وهي ضيفتي ليلى ما شاء الله زي الأمر بكلماتها وبإشعاعها علينا الليلة ومن خلال ما تقول لنا. تخافين على القصائد متاعك عندما عند التقائها بالجمهور؟
1: والله لا أخاف كثيرا لا أخاف لأن بما أني كتبت هذه القصائد بصدق فهذا الصدق يجعلني واثقة أنها ستكون في أمان ولا خوف عليها.
0: لا تتحسرين من أن تلقيها إلى الجمهور أو تكتبيها وتكون موجودة في دواوين ليطلع عليها كل فئات المتابعين أو الجماهير بكل فئاتها يعني من البسيطة إلى المثقف إلى النخبوي إلى الأكاديمي وكل الفئات الموجودة؟
1: بالعكس نحن عندما نكتب نشارك غيرنا نجعل غيرنا يشاركنا في هذه الكتابة يصبح القارئ يصبح شريكا يصبح شريكا لأننا لسنا في معزل عنه عندما يقرأ نصوصا فيجد فيها نفسه يجد فيها حلمه يجد فيها نبضات قلبه يجد فيها أماله يجد فيها أحلامه معناتها وهذه الشراكة بين القارئ وبين الكاتب تجعله يبدع أكثر ذلك التشجيع ذلك الصدى الذي يصله حتى بالنسبة لي أنا شخصيا حتى صدى مثلا يكون فيه سلبي نوعا ما عندما لا يستطيع مثلا شخص ما نصي أو يجد فيه بعض ما يبدو له هو مشكل أو شيء ما فأني أتقبل ذلك. نحن لسنا على نفس الخط ولا على نفس الخط من الذائقة الفنية أو من الحس الفني. ما يعجبني أنا يمكن لا يعجب غيري وهكذا هي الحياة ليست على خط واحد.
0: تقول دكتورة فضيلة بهليل تقول أن الكتابة رجفة بين اللذة والألم وهي أيضا فضفضة أنيقة ونزيف زورقي النجاة الأخير فما بين هذا وذاك يعني الكتابة هي شيء من هذا شيء من ذاك
1: طبعا الكتابة نحن نكتب لننجو نكتب لننجو نكتب
0: لن أسألك مما لأنه
1: نكتب لننجو من أشياء كثيرة ونكتب لنكشف أسرار الأشياء التي يمكن أن يراها غيرنا معناتها أشياء عادية أو أشياء بسيطة نحن نرفع الغطاء عنها بالكتابة لنسلط عليها ضوءا وتصبح أجمل.

0: ونعود ونبدو من أول وجديد ونبدو الحكاية والبناء هكاكا يعني نوصلوا إلى آخر الرحلة أو آخر محطة ونعتقد أنه آخر المحطة ولكن نلقوا رواحنا نعود ونبدو من أول وجديد ونعود ونبنو الحلقة من أول وجديد.
1: هذا عدم الاستسلام طبعا عدم الاستسلام وشكرا على اختيارك أحب إيديت بياف كثيرا ويمكن أن أفشي لك سرا أنني بصدد أعداد ديوان هو حوار بيني وبين إيديت بياف هي بالغناء وأنا بالكلمات
0: باللغة الفرنسية؟
1: لا بالعربية
0: بالعربية جميل
1: سأجيبها بالعربية.
0: إيديت بياف عندها أثرها في واحدة من الدواوين ولا؟
1: أي عندها أثرها في ديوان في ديواني في أراجيح الضوء في قصيدة كان أردت أن أحدث نفسي رصفي الأشياء التي تقلقك سمعني فيها جيدا شيء ضعي في سلة المهملات أحكمي إغلاقها جيدا حتى لا تتسمم قطة بريئة أو تصيبها حالة اكتئاب إن نجت من الموت شيء خبئيه في دولاب الملابس التي ضاقت عليك ستصير على مقاسك تماما ألوانها ستبهت قليلا ستكون صالحة لمناسبات لا أحد يتوقعها شيء رصفيه مع الصحون التي لا تمتد إليها يدك يوميا انفضي عنها الغبار ليلة عيد الميلاد لا تدعي أحدا غيره أعدي له ما لذ وطاب ولا تنسي الموسيقى لا تنسي الموسيقى وبالتحديد إيديت بياف ارفع الصوت عاليا حين تغني غيان دو غيان جو نو ريغريت ريان

يأتي لن يأتي في موعده، لن يأتي أبدا، لن يجد عكازا لقلبه الكسيح، شيء اردميه في الحديقة بين شجرتين، ستنبت شجرة أخرى تتكلم أوراقها، تقول عنك الشعر وتقطفين القصائد المجنونة، لا تعيديها إلى رشدها أبدا. شيء خذي منه كل يوم قليلا، جمعيه في قنينة، تبلي به أكلات نهاية الأسبوع، سيصير طعمها ساحرا. لا حاجة لك بالنبيذ، لقمة واحدة كفيلة بدوار رهيب ونوم عميق، ستستيقظين خالية من كل الذنوب. شيء لونيه بكل أدوات زينتك التي انتهت صلاحيتها، سيكون صالحا لتسلية أحفادك، إسكاتهم حين لا تحتملين بكاءهم ولا تجدين مهربا من البكاء معهم. شيء لمعي به أحذيتك قبل دخول فصل الشتاء، وتمشي بها في أزقة المنحرفين والمشردين وبائعات الهوى. خصصي لكل زقاق حذاء بذريعة عدم تكرار التجربة. عند بداية الربيع تكونين أجمل حديقة، وفي قلبك أجمل الأشياء، أشياء أخرى لا ترصفيها أبدا، بعثريها وتبعثري معها.

0: المكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
2: الحلقة 7.
3: طريفة يا طريفة.
4: زمزم عدت يا ولدي.
3: هذه المرة عدت إليك بأمر من مولاي.
4: لا تقل إن الملك قد طردك.
3: كلا كلا، إنما أرسلني في طلبك.
4: الكاهنة لا تخرج من معبدها يا ضمضم.
3: ولكن مولاي ذو نواس يريدك في بلاطه. هل ستعصين أوامر الملك يا طريفة؟
4: قل للملك إن طريفة قد علمت ما تريد وأنها تنتظرك لتساعدك.
3: ولكن يا طريفة.
4: هيا هيا يا ضمضم، سأنتظر موكب ذي نواس.

0: لم أعد أحتمل الانتظار أكثر.
1: إن أردت أن أرسل إليها ثانية فالحرس رهن إشارتك يا مولاي.
2: لا داعي لذلك يا أبي، حالا سيأتي ضمضم ومعه طريفة.
0: لو كنت رأيت ما رأيت البارحة يا ذا جدن ما صبرت لحظة عن استدعاء الكاهنة، إنه كابوس يسلب صبر المرء والألباب.
1: ليتك تستشعر نهايتك يا ذا نواس، ليت ذلك يكون.
0: كأني بأمين أسراري مستغرق في أمر هام لا نعلمه.
1: كلا من شغالي إلا بما يقض مضجع مولاي. لقد كنت أفكر بما يريحك ويخفف عنك قسوة المنامة يا مولاي.
0: لا تخفف عني إلا الكاهنة يا سميفع، الكاهنة وحدها ذليعة في فك طلاسم الكوابيس.
2: ها هو ضمضم قد وصل.
3: مولاي
0: أدخل الكاهنة يا ضمضم، أدخلها.
3: عفوك يا مولاي، الكاهنة رفضت أن ترافقني إلى هنا.
0: ماذا؟ رفضت؟ الويل لك أيتها الشمطاء، اليوم أفصل رأسك عن جسدك العليل.
2: عفوك يا أبي، ربما كانت المسكينة طريحة الفراش لا تقوى على الحركة.
3: أجل يا مولاي، كلا كلا يا مولاي، طريفة ليست مريضة، لكنها أخبرتني أنها قد علمت ما يريد مولاي، وأنها لا تستطيع أن تساعدك إلا إذا كانت بالمعبد، فالرأي لا يأتيها إلا هناك يا مولاي.
2: هل علمت الكاهنة برؤيا أبي يا ضمضم؟
3: أجل يا سيدي ذا جدن، هي من أخبرتني بذلك.
2: أسمعت يا أبي؟
0: هل شرحت لك تلك الشمطاء ما حل بي أيها الحارس؟
3: ليس كثيرا يا مولاي، لكنها قالت لي: قل لمولاي الملك إن طريفة قد علمت ما تريد وإنها تنتظرك لتساعدك.
1: هذه الكاهنة صادقة، فلا تغضب نفسك يا مولاي، ولنذهب إلى معبدها، لعل رأيها لا يأتيها حقا إلا هناك.
2: أجل يا أبي، لنذهب ونرى.
0: إن عجزت اليوم عن تفسير رؤياي أيتها الكاهنة سأجعلك تدفعين الثمن غاليا.

0: أهلا بك يا مولاي، أهلا بملك حمير العظيم.
1: لو أخفقت اليوم أيتها الشمطاء لأحرقنك حتى تصبح عظامك رمادا.
0: لن يتخلى عني الرأي ولن أخفق أبدا، لن أخفق أيها الملك المعظم.
2: أقصص عليها ما رأيت يا مولاي.
1: إن أخبرتها يا أمين الأسرار لن أطمئن إلى تأويلها.
0: أنا أخبرك بما رأيت يا مولاي، أنا أخبرك.
2: هيا يا طريفة، هيا يا أصدق كهنة العرب.
0: رأيت يا مولاي جماجم تطعن بالرماح حين تهاجم، أصواتها هدير وصمتها زئير.
1: ما أخطأت منها شيئا يا طريفة، أقسم ما أخطأت منها شيئا.
2: أية رؤية هذه يا مولاي؟ لو فكرت العمر كله لعجزت عن تأويلها.
1: لأنك لست كاهنا يا سميفة. لقد زال غضبي عنك يا طريفة، فهات ما عندك في تأويلها.
0: أحلف بما بين المشرق والمغرب من إنسان لينزلن أرضنا سودا.
2: ماذا؟
0: وليملكن ما بين البحر ونجران.
1: إنما تقولين غائظ موجع طريفة. الحبش يملكون أرضنا؟ أسمعت يا سميفة؟ أسمعت؟

0: أنت يا أمين الأسرار؟
1: سلها متى يكون هذا؟ سلها أفي زمانك أم بعده؟
2: أي شر يسكن روحك يا أمين الأسرار؟ كأنك تستعجل نهاية ملكك يا سويفة.
1: أجيبي أيتها الكاهنة، في زماني أم بعده؟
2: ليس أمامك إلا أن تكذبي يا ظريفة. إن أخبرت الملك بمصيره قد يقتلك أيتها المسكينة.
1: لما صمتت أيتها الشمطة؟ قولي، متى يملك الحبش أرضنا؟ أفي زماني أم بعده؟
2: بل بعده بحين، 60 أو 70 يمضين من السنين.
1: حمدا للآلهة يا مولاي، حمدا للآلهة أن عرشك ستحفظه السماء. لكن أرضنا ستطأها أقدام الغرباء يا سميفة.

لا تحزن لحزن ذي لواس يا أبا جوهرة، لا تحزن، ما قالته طريفة سيكون لصالحك، مخاوف الملك سترهق ذهنه، ذو لواس سيرتبك وستذهب عنه حكمته، حينها يا سبيفة انتهى الضعفة، أشر عليه بما يجعل الأمور تسير لصالحك. لك تحبير أن تقول إلا لك ولولدك الذي سيأتي يا سميفة. أي نعم، سيكون الملك لأولادك وأولاد أولادك يا أبا جوهرة. أنا صديق نجاش الحبشة، صديقه مذ كنت رسول الملك إليه. الحبش لن يمسوني بأذن إن أنا أصبحت ملك العرب. أعداء ذي لواس ليسوا أعداءك يا سميفة، ليسوا أعداءك أيها البطل.

0: ألم أقل لك إن الأعداء يتربصون بأرضنا يا ذا جدن؟ أرضنا كالصبية العذراء الفاتنة، الكل يمن النفس بأن تكون من نصيبه، حتى الأحباش اقتحموا أحلامنا وحولوها إلى كوابيس. حكمتك يا أبي ستصد كل معتد أثيم. نحن لن نوفر الأسباب لأي كان كي يفكر بأرضنا، ثم إن الحبش ليست لهم القوة الكافية حتى يعبروا البحر وينزلوا بأرض العرب. ومن يدري يا ذا جدن، لعل الأسباب تطبخ في غفلة منا على نار هادئة. أما عن قوة الحبش، فما دام النجاشي والقيصر على دين واحد، فإن الروم لن تتوانى عن مساعدة الأحباش إن فكروا في غزونا.
1: قر عينا يا أبي، الكاهنة قالت إن الخطر آت بعد ملكك بستين أو سبعين سنة، ومن هنا إلى ذاك الحين سيكون للعرب في مملكة حمير جيش جرار لا يهزمه روم ولا حبش ولا فرس.
0: تلك الكاهنة رفعت عني وزر الكابوس ووضعت على ظهري وزر الآت المخيف.
1: أنت أيضا يا ذا جدن لن ترفع عنك وزر الحب إلا الكاهنة طريفة. علي أن أستشيرها فيما سيكون بيني وبين آلاء الجميلة.

0: خذي هذا أولا طريفة.
1: ما هذا أيها الأمير؟
0: هبة الملك إليك أيتها الكاهنة، لقد أثبتت أنك الأصدق والأوفى.
1: طريفة، لا تنتظروا من الملك إلا رضاه وسعادته يا سيدي.
0: والآن يا طريفة، أريدك أن تخبريني عن حب البعيد.
1: حبك قريب من قلب الحبيب.
0: ماذا؟
1: فتاتك ذكية، قلبها يسأل عنك الفجر والعشية. ولكن يا سيدي،
0: ماذا يا طريفة؟ ماذا رأيت أيتها الكاهنة؟
1: دخان يلاحقها. لا هو قريب ولا هو بعيد، دخان كثيف، لا هو عدو ولا هو حليف. أسرع للقائها أيها الأمير، أسرع قبل أن يحول الدخان بينك وبينها.
0: ماذا تعنين يا امرأة؟ هلا لا تحبني؟
1: الرأي يطلب منك أن تسرع إليها، لا تضيع الوقت أكثر يا سيدي.
0: سأفعل يا طريفة، سأفعل.

اليوم السابع يا ألا وأنت تنتظرين بلا شدوى. لم يمر بهذه المراعي فارس أو رسول أو حتى غلام من الغلمان. أتراه ما زال مريثا كما أخبرني صاحبه صمصم؟ أم تراه تاه في البرية وأخطأ الطريق إلي؟ من قبل كنت ألا لا تهتمين بغير شويهاتك، ثخاؤها يؤنس وحدتك، تفرحين عندما ترينها هادئة تلتقط الكلأ، وتحزنين عندما تفرق الذئاب شملها. واليوم، اليوم يا ابنة الثامر، صرت تفرحين حينما يحدثك قلبك بقدومه، وتحزنين لعدم مرآه. لم يعد لأغنامك في قلبك مكان يا ألا. إنني مذ أصل إلى المرحى وأنا أرقب المدى، ليته لا يتأخر عني أكثر. أريد أن ألقاه ولو مرة واحدة، مرة واحدة أشكره فيها عن هديته الثمينة، مرة واحدة أسأله فيها عن اسمه، عن نسبه، عن موطنه، عن أصحابه. لماذا مر بخيالك الحلم الجميل ثم اختفى؟ ذاك الفارس عرف كيف يأسرك يا ألا، عرف كيف يجعلك ترقبين الأفق وتناجين المدى.

0: ما لي أراك لا تأكلين يا ألا؟ أنت مريضة يا ابنتي؟
1: كلا يا أبي، لست مريضة.
0: فأنت منشغلة بأمر ذاك الفارس الذي أهداك العقد، أليس كذلك؟ لماذا صمتتي؟ أتخجلين من أبيك يا آلا؟ هيا هيا قولي، فيما اهتمامك؟ ولم العزوف عن المأكل والمشرب؟
1: لا تهتم لأمري يا أبي، يكفيك ما أنت فيه، أنا بخير، كل أنت. إن الجهد والتعب يبدوان على وجهك، مجلسك يكاد يكون ممتلئا كامل اليوم، عليك أن تأكل جيدا. كل يا أبي كي لا تفقد قوتك وتصبح عجوزا.
0: أولم يصبح أبوك عجوزا بعد يا آلا؟
1: ليس بعد يا أبي، ما زال أهل نجران ينتظرون منك الكثير.
0: لأجلهم فقط قررت أن أسافر إلى القلعة وأطلب مقابلة الملك.
1: هل ستتحدث إلى الملك ذي نواس يا أبي؟
0: لابد أن يعلم الملك أن أهل قريتنا في فاقة وخصاصة، سأطلب منه أن يساعدنا. لابد أن تنعم نجران بثراء المملكة ككل القرى.
1: وهل ستسافر وحدك إلى القلعة يا أبي؟
0: سأتحدث في الأمر مع دوس، فلتذهبي إلى خيمته يا ابنتي ولتطلبي منه أن يشخص إلي.
1: إنني أكره التحدث إلى ذاك الرجل، ولكنني لا أستطيع أن أرفض لأبي طلبا بسيطا كهذا.
0: هيا يا ابنتي هيا، أسرعي إليه قبل أن يبرح خيمته.
1: لك ذلك يا أبي، ها أنا ذاهبة.

0: مرحبا مرحبا ابنة صاحبي في خيمتي. أهلا أهلا بك يا أنا. أهلا أهلا بأجمل صبية في نشران. تعال يا أنا ادخل ادخل يا أنا.
1: أبي يطلبك في أمر عاجل يا عمه.
0: اصبري يا أنا اصبري، فأنا لم أسألك عن سبب زيارتي.
1: هل أقول له إنك آت يا عمه؟
0: أوه عمه عمه، حتى وأنت أمام خيمتي تنادينني عمه؟ ما زلت تحسبين نفسك طفلة صغيرة يا ألا؟
1: هل ستأتي معي أم أسبقك إلى أبي؟
0: ألا تدخلين خيمتي أولا يا ألا؟ ألا تدخلين فأسقيك كوبا من اللبن يا ابنة صاحبي؟
1: أنا لا أشرب اللبن يا عم دوس.
0: فشيئا من التمر والنبيذ.
1: النبيذ؟
0: أعني اللذيذ، التمر اللذيذ يا ألا.
1: أشكرك على كرمك يا عماه، أنا لا أرغب في شيء.
0: فلو طلبت منك أن تساعديني على فتح ذاك الصندوق، هل ستمتنعين أيضا يا ألا؟
1: أي صندوق؟
0: ادخلي لتريه يا ألا. لست أدري لما أنت خائفة.
1: اتركني.
0: أليس دوس صديق أبيك؟ تعالي ادخلي ولا تخافي. تعالي.
1: أجل أنت صديق أبي وأنا ألا ابنته. أنا لست أبي يا عمه.
0: لابد أن أجعلك تدخلين خيمتي أيتها الجميلة. دخلت يا دوس ورأت ما تملك ستنبهر وتلين.
1: أنا منصرفة يا عمه.
0: تعالي يا ألا تعالي، لن أدعك تنصرفين حتى تدخلي خيمتي. قلت لك تعالي تعالي.
1: اترك ذراعي اتركني يا عمه.

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات طريفة زهر النفاتي، ضمضم منير عوة، ذو جدن صابر ساسي، ذو نواس منصف لوكيل، السميفع محمد اليانجي، ألاء فاطمة خنفير، عبد الله بن سامر، عبد الرحمن اللحياني، دوس علي بن حمدة. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحش قاسم.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: يا رب، اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، يا أرحم الراحمين، بقدرتك علي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. يا رحمن يا رحيم، اللهم إنك تسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري. أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أسألك مسألة المسكين. يا رب، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
1: النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء.
2: رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لئام،
1: وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام.
2: فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام.
1: ماذا يحدث لك عندما تضع يدك في الخل والماء 3 مرات يوميا؟
2: طريقة جديدة أثبتت فعاليتها للغاية كما يقولون لمن يعانون من التهاب المفاصل.
1: ضع كوبا من خل التفاح في طبق ومعه 6 أكواب من الماء، وتوضع اليدين بل توضع اليدان فيه ثم القدمان 3 مرات يوميا ولو ل10 دقائق.
2: وتأخذ 5 أكواب من الماء، تضيف إليهم 5 ملاعق من الخل، ومن الممكن 1 ملعقة من عسل النحل، وتجعلهم مشروبا تتناوله على مدار اليوم.
1: وقبل النوم تدهن المفاصل التي تعاني من الالتهاب بمزيج من 1 ملعقة من زيت الزيتون مع 1 ملعقة من الخل.
2: ستلاحظون كما يقول الخبر التحسن في خلال الشهر الأول، ويمكنكم تقليل الكميات بالتدريج بعد التحسن.
1: يعمل الخل على إزالة السموم وعلاج الالتهابات بالجسم بشكل مذهل.
2: هذا الخبر بس بصراحة بالمحسن، أنا في رأيي الخاص أن الخل يضر بجدار المعدة إن كثر استخدامه، يعني خاصة لمن يعانون من الحموضة في المعدة فتزداد علته، يعني يضيف للمفاصل والتهاب المفاصل تآكل جدار المعدة.
1: صحيح، ذلك يجب أن يكون من خلال فحوصات خاصة.
2: نعم.
1: قبل تنفيذ ما جاء في الخبر،
2: وعلينا أن نحرص كثيرا في مثل هذه الأخبار وفي تلقيها ونشرها، فوسائل التواصل الاجتماعي تنشر الكثير دون تأكيد أو تدقيق.
1: نعم صحيح. البخيل والعجل والتصرف الأحمق.
2: كان لبخيل عجل صغير يقفز هنا وهناك،
1: فأدخل العجل رأسه في زير الماء ولم يستطع إخراجه.
2: حاول البخيل إخراج رأس العجل وكان خائفا من كسر الزير، فاستنجد بجار أرعن،
1: فأحضر سكينه بسرعة وقطع رأس العجل وسقط جسده على الأرض.
2: وبسرعة أخذ حجرا وضرب الزير فانكسر وأخرج الرأس وقال:
1: كان يجب أن تتصرف بسرعة يا أخي ولا تترك رأس العجل في الزير.
2: طبعا كاد أن يغمى على البخيل وهو يردد بإحباط: لقد ذبحت عجلي وكسرت زيري.
1: همس الوجدان للشاعر الجزائري عبد الكريم قذيفة. نغم المساء.
2: ربت على كتف المساء فربما عزف المساء على هواك فأطربا، وهفى إلى شمس الأصيل يزفها، عبق اللقاء المستفيض تطيبا. يتأجج القلب الجريح وفي المدى خطواتك الكسلى تغني للصبا. ما زلت تحلم باللقاء وفي الخطى قبس من النار القديمة ما خبا. يمتد ملحمة هواك فتلتقي في كل شبر من فضائه مشربا.
1: ربت على كف المساء فربما غنى المساء على يديك تقربا، ولربما آب الشتاء وعاودت كل البلابل شدوها كل الروى. وانشر على الدنيا ظلالك مثلما نشر النخيل شتائلا وتعذبا، فخضرت الواحات قرب مقامه وتدفق النبع الزلال مشربا. يا أيها الدوري كم من عاشق لاقى الذي لاقيته وتقى

0: بما رحبت وما ألفى بها قلبا محبا طيبا. فاصبر على الآتي ودونك لحظة، صغها كما شاء الهوى أن تكتبا.
1: ربت على كرف المساء فربما سقط

0: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح.
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وصف ابن جابر الأندلسي رحلاته إلى الأراضي المقدسة، وقد ورد ذلك فيما كتبه عنه وعن رحلاته التي تطمح دوما إلى زيارة البقاع المقدسة والتبرك بها والالتجاء إليها وتعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أغفل المؤرخون والمترجمون لحياة شعراء البديعيات وتأليفهم، وأراء النقاد والمترجمين لبديعياتهم الكثير مما يجب أن يقال عن ابن جابر هذا الشاعر المبصر الذي ذاع صيته في المغرب والمشرق. فقد تحدث عن وقائع مهمة صاغها شعرا، إذ ليس من السهل أن يكون كمن له إبصار. فقد تحمل مشاق السفر في رداءة الأحوال والظروف الصعبة ليصل إلى البقاع المقدسة، لذلك جاء شعره مشبوب العاطفة نحو الرسول الأعظم، فهو أفضل شاعر وصف في شعره صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تحدث عن احترام المسلمين لجميع الرسل وإيمانهم بهم، وعن المعراج والشفاعة ووصف الرسول بنجم الهدى وكيف بشر به الأنبياء، كما مدح قريشا والمهاجرين والأنصار. ثم أن ابن جابر خص أهل البيت والعشر المبشرين بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم بقصيدة طويلة مدحهم بها وعدد آثارهم، كما تفردت المدينة المنورة في قصيدته على جميع البلاد بأنها ضمت جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم بين حناياها، الأمر الذي جعلها أشرف البلاد. فابن جابر يقول: لقد فضلت كل البلاد بأسرها، كما أن من حازته قد فضل الخلق، وما ضم أعضاء الرسول فإنه أجل مكان لا خلاف هنا يبقى، وليس لهذا من نظير بغيرها، وقد حازت التفضيل لا شك والسبق. وكان ابن جابر يبغي من مديحه هذا، بالإضافة إلى التعبير عن حبه للرسول وتعظيمه، أن ينال شفاعته ليمحو بها ذنوبه ويخفف بها عن ضعفه. يا سيد الرسل، عبد قد أتى وله من سالف الذنب تخويف وتخجيل، يرجو شفاعتك العظمى إذا اشتعلت نار على من عصى منها سرابيل، وقد أتيت بضعفي

أغصان صلى عليك إله العرش ما سجعت ورق لهن على الأغصان تهديل أزكى صلاة تعم الآلة واصلة سحبا هم للورى زين وتجميل. تقسم أشعار ابن جابر البديعية في المديح النبوي إلى قسمين، أولهما طبيعة الشاعر فيما يعتمر في نفسه من إيمان، وثانيهما الروح الأدبية في القرن الثامن الهجري الحافلة بالتشابيه والتفنن اللغوي، وذلك فيما تمثله قصيدته التي سماها المقصورة الفريدة، وهذا مطلعها: بادر قلبي للهوى ومرتأى لما رأى من حسنها ما قد رأى. وفي هذه القصيدة المقصورة التي تنتهي قافيتها بالألف المقصورة التزمها بحروف العربية حرفا حرفا، نظم على كل منها 10 أبيات، وختمها بتقريضة لها وبمدح الأنصار والدعاء لهم، حتى بلغت 87 و200 بيت. أما القسم الثاني من مدائح ابن جابر فتمثله بديعيته التي ذكرت سابقا والمسمات الحلة السيرة في مدح خير الوراء، والتي عرفت فيما بعد ببديعية العميان لأن ابن جابر كان مبصرا. ومطلع هذه القصيدة للتذكير: بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم وانشر له المدح وانشر أطيب الكلم. وقد طور بها ابن جابر المدحة النبوية، وذلك بتأثره ببردة البصير من جهة وبالنظم العلمي الذي برع فيه من جهة ثانية. ويرى الدكتور أحمد فوزي الهيب محقق ديوان ابن جابر أنه ابتكر بها فنا كبيرا من فنون الأدب العربي، فكان رائدا له وهو فن البديعيات، إذ يقول: هي قصائد ميمية من البحر البسيط في المديح النبوي، يحتوي كل بيت منها نوعا من أنواع البديع. ومن الباحثين من جعل صفي الدين الحلي هو مبتكر البديعيات، وهو معاصر لابن جابر، وقد أكد الباحثون سبق ابن جابر في تأليف البديعيات. ولأن بديعية صفي الدين الحلي قد تفوقت على بديعية ابن جابر، الأمر الذي يشير إلى أن الحلي قد استفاد من قصيدة ابن جابر وتلافى ما رآه فيها من مواضع الضعف. ومهما يكون من أمر، فإن ابن جابر في بديعياته قد غدا معلما من معالم الأدب والبلاغة في تاريخ اللغة العربية. وعلى الرغم من أن جل اهتمام ابن جابر قد انصب على الجانب البلاغي في قصيدته، إلا أنه سار في معانيها سيره بمعاني غيرها من مدائحه النبوية، فقد بدأها بذكر طيبة والدعوة لزيارة الرسول، وضمنها مدحه وتحدث عن بعض معجزاته، وختمها بالاعتذار منه لأنه لا يستطيع أن يوفيه حقه من المديح مهما أطال. ولابن جابر ديوان بلغ عدد أوراقه 85 و100 ورقة، تحتوي كل منها على 2 صفحة فضلا عما وجد له من قصائد ومتفرقات في كتب الأدب. وقد قيل فيه إنه شاعر بفطرته التي يفيض منها الشعر كما يفيض الماء من النبع الغزير، ولم يكن ينظم الشعر في المناسبات كالمولد النبوي، بل كان ينظم أشعار المديح النبوي على مدار السنة، وقد ساعده في ذلك تفرغه للشعر وإخلاصه له. وقد تفوق ابن جابر على شعراء المديح بابتكاره لفن البديعيات، وبفتحه بذلك فنا من فنون الشعر العربي سار فيه كثيرون من كبار شعراء العربية في زمانه وبعده. عاش ابن جابر شطرا من حياته في الأندلس، وشطرا ثانيا في المشرق العربي، واستقر في حلب، زار مصر والحجاز والشام، وقد حج مرارا مع رفيقه في تجواله أبي جعفر.

0: جعفر أحمد ابن يوسف، ثم استقر بمدينة البيرة شمال بلاد الشام حتى وفاته. وبهذا ننهي حلقة اليوم من على نهج البديعيات، من إعداد وتقديم الطيب جويلي.
1: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

عند رحلتي حب ذات يوم، وكان عند إخفاءة فوق رمالي ذكرياتهما معا، كانا سوية عند أحلامهما الوردية يتقاسمان أمانيهما بكل هدوء، كانا يصليان صلواتهما خلف تلال من الضوء. وحينما يجيء الصدى يرسو شراء غربتهما بعيدا، ولكن عند تلك الرحلة من الحب وعند سقف أحلامهما الرخوة والهش، كانت في عينيهما لهفتان وفي عينيهما حرقتان وحسرتان. أيدوما ذلك الحب، ولكن هيهات، لأن رحلة الحب قد انتهت عند تلال الغربة وخلف أسهجة الريح، خلف أسهجة الريح.

ظلموا ليه دايما معاك انت لو حبيت يومين كان غواك خلك معاك.

عند تلك الساعة المتأخرة من الليل انزلقت كلماتها بصمت عند فوهة البوح، ولترسم حكاية حب أخرى، لكنها في هذه المرة جاءت كلماتها له أكثر توجها، ومن نافذة حبي.

0: عند تلك الساعة المتأخرة من الليل أرادت أن تقول له إنها باتت تحبه، لكنه كان يعلم أن حبها له لم يكن سوى حب نازف ومن مداد قلب كثير. بهذا كان عليه أن يعترف له بأن تعود لحبها القديم.
1: وسط أوراق القديمة التقي وارضى حمد.

في الإعداد سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب

وفاتح هزت الدنيا شجاعته وخاشع حسنت لله طاعته هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحمي محمد محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه ولم يدانوه في علم ولا كرم محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلمي متجرد

صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم

ووجد متيم. يا

ربك مستسار في دم حتى أتروا

اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهم سبحانه، اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. سادة الأعزاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، القلب، وإلى العمل الصالح. وحديثنا اليوم عن العمل الصالح، لأن الحياة السليمة للإنسان هي إيمان وعمل، والإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. بل إن تعريف الإيمان يقول فيه أهل العلم هو نطق باللسان، يعني اللسان يقول لا إله إلا الله، وإقرار بالجنان، أي أن القلب يدخله اليقين في الله، واليقين كله هو قول لا إله إلا الله، وعمل بالجوارح والأركان، العمل دليل على أنك مؤمن، العمل دليل على أنك مسلم، العمل دليل على أنك موحد، والعمل دليل على أنك إنسان له عقل في هذا الوجود وفي هذه الأرض وعلى هذه البسيطة، العمل العمل. وما ذكر الإيمان في القرآن سادة الأعزاء ومستمعية إلا وأردفه الله عز وجل بالعمل الصالح، العمل الصالح. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من عمل عملا صالحا، العمل الصالح إيمان وعمل، من عمل صالحا منكم من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، بل ويقول عليه الصلاة والسلام: من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له. يريد هذا الحديث يتمعنه شبابنا ويقرأه شبابنا ويتدارسونه، هذا الحديث الرائع الرقراق: من أمسى كلا من عمل يدي أمسى مغفورا له. وهو سعد بن معاذ زعيم الأنصار، الذي اهتز عرش الرحمن لموته، الذي شيعه 70,000 من الملائكة في جنازته، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، وهو يتحدث عن كنوز كسرى، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم على اليهود، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. سعد بن معاذ يدخل المسجد ويسلم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سعدا يده قد تشققت من وعثاء العمل، فاستحى النبش يحطها في كف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كف النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك: وما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. فقال: يا رسول الله سلم، وأمسك يده، يعني كتف يده ما سلمش للنبي. فعرف النبي ذلك، قال: امدد يدك يا سعد، مد يدك يا سعد. فمد سعد يده، نظر إليه النبي، هل وسلمه وسام الاستحقاق؟ هل أعطاها جائزة نوبل للسلام؟ لا، بل أعطاها جائزة من نوع آخر، جائزة يريد كل مستمعي وكل شبابنا أن يتعظ بهذا الحديث، وأن يقتدي بسعد بن معاذ، لا أن يقول كلاما وفي الحقيقة غير ذلك. قال له النبي: يا سعد امدد يدك يا سعد، فقبلها بفمه الشريف، قبلها النبي، ثم قال: إن هذه اليد لن تمسها النار أبدا، لن تمسها النار. هاي الجائزة العظيمة، إن هذه اليد لن تمسها النار أبدا، لأنها يد أكلت لقمة عيشها من كد يمينها، أكلت لقمة عيشها من عرق جبينها، لم تتسول، لم تمد يدها في الشوارع، لم تعتصم في الشوارع، لم تقطع الطرقات، بل ذهبت لتعمل، رضيت بالقليل فأعطاها الله الكثير. أسأل الله العلي القدير أن يحشرنا مع زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنتأسى بهم ولنقتدي بهم، وأسأل الله أن يحشرنا معهم. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع شراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. نحن أنشدنا وننشد، فهل أنت منشد معنا نشيد الشاب للحياة؟ على انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. من كانت نفسه عالية رفيعة وخلقه في مراتب العلا، نأى بنفسه عن الحقد والغضب وزين لسانه بجميل الكلم وعطره. قال عنترة العبسي: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ومن يكن عبد قوم لا يخلفهم إذا جفوه، ويسترضي إذا عتبوا. وقال زهير ابن أبي سلمى: ولا تكثر على ذي الضغن عتبا، ولا ذكر التجرم للذنوب، ولا تسأله عما سوف يبدي، ولا عن عيبه لك بالمغيب. متى تكو في صديق أو عدو تخبرك الوجوه عن القلوب. وقال شاعر: سن الضغائن أباء لنا سلف، فلن تبيد للآباء أبناء. وقال عمرو بن قيس: وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته قديرا، ولو أني أشاء كسرت منه مكانا لا يطيق له جبورا. وقال شاعر: لا أتقي حسق الضغائن بالرقى فعل الذليل وإن بقيت وحيدا، لكن أجرد للضغائن مثلها حتى تموت وللحقود حقودا. وقال النمر بن الأخطل: فدعوا الضغائن لا تكون من شأنكم، إن الضغائن القرابة تقذع، إن الضغينة تلقاها وإن قدمت كالعر يكمن حينا ثم ينتشر. وقال العلاء الخضرمي: حي ذوي الأضغان تسبي قلوبهم، تحيتك الأدنى فقد يرفع الثغل، فإن دحسوا بالكره فاعف تكرما، وإن خنسوا عنك الحديث فلا تسل، فإن الذي أذيك منه سماعه، وإن الذي قال وراءك لم يقل. وقال دريد: وما تخفى الضغينة حيث كانت، ولا النطر الصحيح من السقيمية. وقال عدي بن زيد: لا تأمنا من مبغض قرب داره، ولا من محب أن يمل فيبعد. وقال صالح عبد القدوس: والق أخ الضغن بإناسه، لتدرك الفرصة في أنسه. وقال الشيخ عبد الغني النابلسي: كن كالنخيل على الأحقاد مرتفعا، يؤذى برجم فيعطي خير أثماري، واصبر إذا ذقت ذرعا والزمان سطى، لا يحصل اليسر إلا بعد إعساري. وقال الشاعر: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حززات القلوب كما هي. وقال ميخائيل نعيمة: قدمت حبي المبغضية لقاء ما قد جنوا علي، فكان حظي من مبغضية أن عاد حبي بغضا إلي. وقال حكيم: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب الأضياف كثرة القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. وقال أبو العلاء المعري: لا تسأل الضيف إن أطعمته ظهرا بالليل هل لك في بعض القرى إرب، فإن ذلك من قول يلقنه، لا أشتهي الزاد وهو الساغب الحرب. قدم له ما تأتي لا تؤامره فيه، ولو أنه الطرفوث والصرب. ومعنى الساغب الجائع، وقوله لا تؤامره معنى لا تشاوره، أما الطرفوث فهو نبات يؤكل، والصرب اللبن الحامض. وقال القطمي: ولابد أن الضيف مخبر ما رأى، مخبر أهل أو مخبر صاحبي. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى أن نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: صباح الخير. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والجالية الكونغولية في الخارج، وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولية. ينتظر غدا وصول رحلة حجيج ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربة جرجيس الدولي على الساعة 6:30 صباحا. بلدية تطاوين تؤكد أن العمل جار على تغيير مكان المصب الحالي بالخبطة في إطار مشروع مشترك بين تطاوين ومدنين. الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا تنطلق غدا لتتواصل إلى غاية 10 من شهر جوان الجاري. إيران تحذر تل أبيب والولايات المتحدة من عواقب انتهاك وقف إطلاق النار الذي يشمل كافة الجبهات بما فيها لبنان. شكرا على المتابعة، بعد قليل ليلة في ورود الصباح.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: ورود الصباح مع ليلى سحنون.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين لكم الناس الكل. أهلا وسهلا بكم معنا في حصة جديدة وعدد جديد من برنامج ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين. حييكم الناس الكل دون استثناء. ورود الصباح بتاريخ 2 جوان 2026. كالعادة مجموعة من الأخبار المتفرقة، الإيقاعات المتنوعة، المواكبات، الاستضافات، المحطات الخارجية، كيف كيف الأخبار كما قلت، يعني اللي نحاول ديما نختارها ونلتقيها بكل عناية. نحييكم الناس الكل وإن شاء الله نهاركم سعيد مبارك جميعاً.

بتاريخ 2 جوان الموافق بطبيعة 2 جوان 2026 الموافق للسادس من ذي الحجة من سنة الهجرية 1447.

0: وبالورد نصبح عليكم الناس الكل هكا غني النازين الحداد يصبح علينا بالورد وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل باش ناخذ معاكم فكره اليوم عن اخر التوقعات الجويه لهذا اليوم الثلاثاء من جوان.
1: احوال الطقس احوال الطقس
0: اليوم كما قلت باش يكون باش ناخذ عليه فكره وان شاء الله اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيا في اغلب مناطق البلاد. الرياح من القطاع الجنوبي تكون قويه نسبيا على مستوى السواحل الشرقيه وتكون ايضا ضعيفه فمعتدله في بقيه الجهات. البحر قليل الاضطراب وباش نلاحظوا ارتفاع نسبي في درجات الحراره. تتراوح الحراره القصوى بين 28 و 33 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات وبين 33 و 38 درجه في بقية الجهات مع ظهور الشهيد وهذا بطبيعة طبيعي ومتوقع خاصة مع دخول أولى أيام الصيف لسنة 2026. إن شاء الله يومكم سعيد مبارك جميعا نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام.

يلا مواصلين معكم 18 دقيقة بعد السادسة صباحا. صباح عليكم الناس الكل, أهلا وسهلا بكم معنا ديما في ورود الصباح. اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026, 16 من ذي الحجة من السنة الهجرية 1447. موعد الشروق كان في 5:08 والغروب باش يكون في 7:25. باش ناخذ فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم. أذن لصلاة الصباح في 3:27, صلاة الظهر في نص النهار و 23 دقيقة, العصر في 3:59, المغرب في 7:27, وسيؤذن لصلاة العشاء بإذن الله تمام 9:06. ذكركم ديما بواجب مراعاة فورق التوقيت لسادة المستمعين خارج ولاية تطوين. تقبل الله صلاة الجميع بوفير الأجر والمغفرة.

نواصل إذن معكم مستمعينا 26 دقيقة ديما في ورود الصباح. وأكيد ليمات هذه فيها برجة ضغط خاصة على السنوات النهائية واقتراب اجتياز مناظرة أو اختبار البكالوريا غدوة. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لهم جميعا خاصة في فترة المراجعة. أكيد كل تلميذ عنده خصوصياته الذهنية و طريقته ربما في أنه يركز ويستوعب أكثر خاصة في فترة المراجعة، وإن شاء الله يكونوا فيها جاهزين ذهنيا على أحسن ما يكون. في الإطار هذا أكد الأخصائي في علم النفس العصبي أيمن الطرابلسي أنه كل تلميذ عنده خصوصية وعنده عادات تساعده على التركيز والاستيعاب، وما فماش طريقة موحدة أو طريقة مثالية نجم تكون صالحة للتلامذة الكل. وفي الإطار هذية يأكد أيضا أنه الذهن يكون في أوج طاقته خاصة خلال الساعات الأولى من اليوم، يعني ساعات الصباح الباكر هي الفترة الأنسب للمراجعة، واللي الحقيقة برشا ناس تسهر برشا وما تحبش تفيق بكري، وهنا جهاد يكون للذهن. عامة ديما منصوح أن المراجعة تكون في الصباح بكري. أيضا حسن التنظيم تاع الوقت تاع المراجعة وعدد الساعات، لأنه معناها فما الذهن عادة أو الدماغ 25 دقيقة يلزم بعدها على الأقل 15 دقائق راحة، يعاود يرجع 5 دقيقة أخرين، ثم ربع ساعة راحة. فبالتالي هكا المراوحة بين الراحة والمراجعة تعتبر أيضا من الأساليب الناجعة اللي تساعد في المحافظة على التركيز وتجنب الإرهاق الذهني. كما قلت يعني ديما على الأقل من فتوش 50 دقيقة للمراجعة، وبعد نعمل فيها فاصل أو راحة، ثم يعاود الإنسان ينجم يزيد يرجع أكثر. ولهنا فترة الراحة يلزم تكون زادة بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، عن الهاتف الجوال، لأنه تحرم الدماغ من الاستراحة الحقيقية، لا بل بالعكس أنه تنجم تزيد من تشتيت الانتباه. الراحة هذه والبوز هذه شو نجم نعمل فيها عادة؟ يا أما نحكيه مع العائلة مع الأصدقاء، نجم نعمل مارشة صغيرة ونبعد شوية على البيرو والكتب والأوراق، نحاول نرسو نشاط خفيف يساعد على استعادة النشاط الذهني. ومن أهم النصائح أيضا هي الابتعاد عن الهاتف الجوال خاصة في البيت أو الغرفة اللي راجع فيها التلميذ، وتجنب كل مصادر التشتيت الأخرى كما التلفزة أو الموسيقى أو الحس وغيرها، وهذه من أهم شروط نجاح فترة المراجعة. ولكما قلت غدوة إن شاء الله كل وليداتنا يكونوا أمام الامتحانات، ومحطة مهمة لحقيقة البكالوريا في حياة كل تلميذ إن شاء الله يولي طالب بإذن الله. أيضا وليداتنا في الأقسام الابتدائي اليوم يكملوا امتحاناتهم، وأكيد تعبوا برشا، إن شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم، وإن شاء الله لضيع لنا تعب إحنا وليداتنا الكل، إن شاء الله بالحظ والتوفيق لهم جميعا، وإن شاء الله الفترة القادمة ربي تكون كلها فترة نجاحات وتألق لأبنائنا في مختلف المستويات. نواصل معكم ديما بالأنغامة.

0: هذه هي الجاموسي وخطوة خطوة وأكيد واحدة واحدة إن شاء الله كل واحد يحقق أحلامه وطموحاته في الدنيا هذه إن شاء الله. ثنية زينة أيضا لكل مستعملي طريق اللي يسمعوا فينا الآن واللي خارجين بكري, إن شاء الله ربي يبلغكم على خير وسلام لأي وجه أنتم قصدينها بإذن الله. توقيتنا الآن 6:30 باش نمشي معاكم إلى الركن الموالي, فقرة كيما اليوم اللي نرجع فيها على أهم الأحداث اللي صارت في العالم في نهار كيما اليوم اللي هو 2 جوان.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: نرجع بكم العام 1815 نابليون بونابرت يعلن عن دستور الحرية في فرنسا. وفي نهار كيما اليوم 2 جوان 1875 هو تاريخ ظهور الهاتف لأول مرة على يد المخترع ألكسندر غراهام بيل. عام 1896 غوليلمو ماركوني يتسلم براءة اختراع المذياع. في 1910 تشارلز رولز يقوم بأول رحلة عودة ناجحة تعبر بحر المانش. نواصل معكم ب 1930 نشوب تمرد في المملكة المتوكلية اليمنية بقيادة محمد الدباغ الحجازي ضد الإمام يحيى بن حميد الدين في المدينة البيضاء, واللي كان يهدف إلى إعادة حكم الحجاز من عبد العزيز آل سعود إلى إشراف آل الحسين بن علي. في 1932 الملك فؤاد يفتتح مطار الماظة وسط احتفال شعبي كبير ويستقبل فيه أول 3 طيارين مصريين بطائرات مصرية. في 1946 في 2 جوان إلغاء الملكية في إيطاليا والأعلان عن قيام الجمهورية بعد خلع الملك فيكتور إيمانويل الثالث ونفيه إلى مصر. في نفس التاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تعيدان قاعدة الأزور إلى البرتغال, وتقع القاعدة هذه في جزر الأزور في المحيط الأطلسي واللي كانت تعتبر من المحطات الهامة في تجارة الرقيق سود من إفريقيا. نوصلوا ب 2 جوان 53 تتويج الملكة إليزابيث الثانية رسميا ملكة على العرش البريطاني وكانت تبلغ أنذاك 25 سنة. في 1954 مركبة الفضاء الأمريكية سيرفيور 1 تهبط على سطح القمر. عام 71 صدور العدد الأول من جريدة الرأي الأردنية. في 76 البرلمان المؤقت في تيمور الشرقية يوافق على الانضمام إلى أندونيسيا بعد حوالي عام من خروج الاحتلال البرتغالي على الجزيرة. في 1983 طيران كندا ماكدونالد دوغلاس دي سي 9 تحترق بعد هبوطها الاضطراري في مطار سنسيناتي شمال كنتاكي الدولي, واللي أدى الحادث هذايا إلى مقتل 23 شخص ومن أصل 46 كانوا على متنها. في عام 89 رفع العلم المصري فوق مقر جامعة الدول العربية في تونس بعد فترة من المقاطعة للجامعة لمصر. في 97 إدانة تيموسي ماك فاي ب 15 تهمة في حادث تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما. عام 2005 اغتيال الصحفي والمفكر اللبناني سمير قصير بتفجير عبوة ناسفة في سيارته في بيروت. 2 جوان 2007 هو تاريخ صدور العدد الأول من جريدة الجريدة الكويتية. في 2009 القوات الجوية البرازيلية تعلن العثور على مقعد وبعض الحطام في موقع قريب من المكان اللي يرجح سقوط فيه طائرة الخطوط الجوية الفرنسية الرحلة رقم 447 في مياه المحيط الأطلسي. الحكم على رئيس مصر السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي بالسجن المؤبد بعد إدانتهما بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير كان هذايا في 2 جوان 2012. في 2014 حكومة الوفاق الفلسطيني الوطني تؤدي اليمين الدستورية برئاية رامي الحمد لله. نوصل في 2015 استقالة جوزيف بلاتر من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد أيام من فوزه بولاية جديدة تنافس أو تنافس عليها الأمير بن علي بن حسن. في 2018 غرق قارب مهاجرين بسواحل قرقنة يودي بحياة 70 شخص على الأقل. نختم ب 2024 كما اليوم 2 جوان ريال مدريد الإسباني يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 بعد فوزه على بروسيا دورتموند الألماني في نهاية النتيجة اللي كانت 2-0. هذه أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 2 جوان.

هذه شهرزاد زهلال في كوكتيل لأغاني فيروز سبع غير بعض على موجاتنا. نحييكم الناس الكل, وأكيد برامجنا ما زالت متواصلة معاكم على امتداد اليوم الثلاثاء 2 جوان, وورد الصباح تتواصل معاكم حتى للتسعة, يليها صباح الألحان من 9 للـ10, وفي 10 تلتقيكم ليلى بعجيلة مع برنامج الدكانة من 10 حتى النص النهار. زوايا الخبر بعد الأخبار مع لامعة بن عثمان, ثم صدى الجهات من 2 لـ3 مع محمد علي كاشا, ذهب معايير من 3 للـ4, وبالـ4 تنطلق وثائقيات الإذاعة سلسلة يا مكان, ثم مسلسل أمي قميرة للإذاعة الوطنية هو مجموعة من الأغاني. في 5 متاع العشية منوعة أصايل مع فوزية ضيف الله من 5 حتى الـ8 بإذن الله, وبعدها برنامج الخيل والليل للزميلة إلهام جليدي. في 9 أغني لي واختيارات تونسية انتقاء ليلى بوعجيلة, يليها برنامج شاشة بلا صور مع حاتم الغرياني. بعد نشرة أخبار الليل في 10:15 تقريبا يوصل معكم حاتم إلى حدود منتصف الليل, وهذه بقت برامجنا لهذا اليوم إلى حدود منتصف الليل. أكيد نتمنى لكم الناس الكل متابعة شيقة ورائقة لمختلف برامج إذاعة تطوينه.

0: يا فتاح ويا رزاق ويا ربي الأعمال عليك أحمد حمزة، ويا ربي الأعمال عليك وشد فيك ديما. نحييكم الناس الكل ونمشي معاكم إلى فقرة رقم اليوم وفي أرقام بكالوريا 2026.
1: رقم اليوم
0: دورة البكالوريا 2026 اللي تنطلق بإذن الله غدوة صباح إن شاء الله، وبلغ عدد المترشحين لدورة هذه السنة 162,435 مترشح، وسجلوا سنة ارتفاع بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة ب 2025. واللافت السنة في المترشحين عن أكبر مترشح لسنة هو تلميذ في عمر 75 سنة شعبة الرياضة، وأصغر مترشحة عمرها 16 سنة تجتاز امتحان البكالوريا شعبة رياضيات. وهذه خلينا نلاحظ ربما تنوع الفئات العمرية من أجل خوض هذا الاستحقاق الوطني. بطبيعة ضروري تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حق جميع التلاميذ في اجتياز الامتحانات في ظروف ملائمة. وأقرت أثناء وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية خاصة لفائدة ذوي الإعاقة وتمكين 132 مترشح من مواضيع الامتحانات بخط مكبر وإسناد ثلث الوقت الإضافي ل 1127 مترشح في مختلف الاختبارات، إلى جانب أيضا وضع أو إعداد امتحانات بطريقة براي لفائدة 54 مترشح من فاقدي البصر، كذلك 30 مترشح داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تخصيص رعاية ومرافقة خاصة لثلاثة من المترشحين من تلاميذ من أطفال القمر. وهذه كما قلت خطوة مهمة تأكد الحرص على ضمان المساواة بين جميع المترشحين. تنطلق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 3, 4, 5, 8, 9, و10 جوان 2026، وإن شاء الله يتم الإعلان عن النتائج هذه يوم 23 جوان. فترة أو دورة المراقبة باش تكون 29 و30 و21 جويلية 2026، ويعلن عنها نهائيا في 12 جويلية 2026، وتختم رسميا امتحانات البكالوريا لهذه السنة دي. إن شاء الله يا ربي تكون نسب ونتائج مشرفة وطيبة، وإن شاء الله يا ربي تدخل الفرحة على كل البيوت التونسية ولداتنا اللي باش يجتازوا الباك إسنا. إن شاء الله بالتوفيق ليهم، والله لا يضيع لهم التعب إن شاء الله. 53 دقيقة بعد السادسة نواصل معكم بالأنغام.

هذه لطفي بوشناق والله يعينه وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل ويسهل قسمها ويعاونكم جميعا الناس الكل في مختلف القطاعات والمهن والمواقع. أكيد ديما احنا في حاجة لكل سواعد تونسية من أجل أنه بلادنا تكون أفضل وأحسن على أحسن حال. أكيد احنا مواصلين معكم في ورود الصباح إن شاء الله حتى للتسعة. بعد شوية نفسح المجال للزملاء من قسم الأخبار لتقديم تفاصيل نشرة أخبار صباح اليوم في تقديمها ميلو بن هلال. وأكيد نرجع معكم إن شاء الله لاستكمال المشوار. مازال عنا برشا فقرات وأركان استضافات مواكبات وأخبار إلى جانب الإيقاعات.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير في نشرة السابعة، والبداية بالعناوين. بلدية تطاوين تؤكد أن العمل جار على تركيز مصب جديد للنفايات في إطار مشروع مشترك بين تطاوين ومدنين. غدا انطلاق امتحان البكالوريا، ووزارة التربية تحذر من ظاهرة الغش. إيران توقف المحادثات مع أمريكا بسبب التصعيد الصهيوني في لبنان. ينتظر أن تصل غدا على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربة جرجيس الدولية. طالب عدد من المواطنين بمدينة تطاوين من متساكني حي المهرجان بضرورة التعجيل بتغيير مكان المصب النهائي للنفايات المحاذي للحي، وتحدث عدد منهم للزميل سعيد العكروت.
3: واحد من المساكنين من حي المهرجان، حي الخبطة، ماذا بين تنقل للمصب ضر كبير على المواطنين، وفيه تلوث وفيه روائح كريهة.
4: السكان الخبطة حي المهرجان والزبلة هذه قلقتنا الناس كل، فالريحة ما تشتيش خلاص، والوشواشة والدبان والحشرات، احنا حتى يشعلوا في زبلة الدخان معناها من قديش حتى نرقدوا، صارنا ضيق نتاع التنفس، وناس مرضى كبيرة وناس كذا كل يوم تمشي تعدي. طلبوا من السلطة الجهوية انها تتغير لنا المكان نتاع المصب هذا، وتعبنا ياسر، واحنا البلدية توعدتنا رخص نبنوا تمكيتي وكذا، ولا حي سكني ما شاء الله هو حي الأولمبي هذا، ويلزم يشوفوا لنا حل الدنيا عسخان. تلفتوني وقال لي مشكل كبير ياسر.
5: دائرة حي المهرجان عندنا إشكالية كبيرة في المصب، كل ما يتحول الرياح تولي بحري الناس كل ما عادش تنجم تتنفس، ثم حرائق راهي موجودة سابقة، وكل ما تجي الريح نسمة البحري وتجينا الدخان الموجود غادي، بعضك كلاب سايبة مع ذباب مع زبلة والروائح هذا كل موجود، ماذا بينا يشوفوا لنا حل في المصب هذا.
2: وهذا رد المكلف بتسيير بلدية تطاوين خير الدين المؤدب.
6: بعد زيارة سيد وزير البيئة مؤخرا معناتها تم أخذ تعهد على تغيير المصب النهائي وتركيز مصب مشترك بين ولاية تطاوين ومدنين في القرضاب، حاليا في إطار الإعداد للموقع اللي باش يكون عليه المصب هذا، باش يكون مصب مراقب وفي تزمين نفايات، وباش نرتاحوا نهائيا معناتها من المشكل هذا اللي مأرق لجميع المتسكنين في إطار هذا. كذلك بداية موسم الصيف حرص بلدية تطاوين على تركيز عند خطة عمل جديدة للتفادي الحرائق اللي تصير في موسم الصيف، وتعرفوا درجات الحرارة، عملنا حراس للمصب لتفادي عملية الحرق اللي بفعل فعل إن شاء الله بحول الله باش يكونوا جاهزين الموسم الصيفي القادم إن شاء الله باش نتجاوزوا الإشكاليات هذه.
2: استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والجالية الكونغولية في الخارج أمبادو فانزوا، وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولي فيليكس أنتوان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك جوليانا لومومبا ابنة الزعيم الإفريقي الراحل باتريس لومومبا الذي كان أدى زيارة إلى تونس سنة 1960. وتوقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية البارزة التي جمعت تونس بالكونغو الديمقراطية، من بينها مشاركة فيلق من القوات المسلحة العسكرية التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية في إقليم كاتانغا، هذا إلى جانب عديد الأحداث الأخرى. وفي سياق آخر شدد رئيس الجمهورية على أن الحلم الذي راود الأبناء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية هو تحقيق الوحدة بين الدول التي تحررت من غير الاستعمار، كما تعرض رئيس الدولة إلى أن العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد، وأن الإنسانية تشهد مخاضا لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو الترتيب التفاضلي للأمم والشعوب. ستنطلق بداية من يوم غد اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تجرى أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع من عشر والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج يوم 23 من شهر جوان. وخلال ندوة صحفية شدد وزير التربية على أن كل وسيلة غش موجودة داخل مركز الامتحان مع انطلاقه ستؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية.
7: نوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. لن نتسامح، سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي. توجد علبة خاصة يترك فيها تذكرة ويسجلها على هاتفه أو على ساعته أو غيرها، تحتفظ بها الإدارة، ثم عندما يغادر يحملها معه. ربما أقول أن البعض قلة قليلة قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بدقائق، يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شابهه فيتحمل المسؤولية كاملة، وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. تطبيق القانون في هذه الحالة يؤدي مباشرة إلى إلغاء الدورة. سنطبق القانون، ستلغى الدورة مباشرة إذا كان يحمل جهازا إلكترونيا ولو كان مغلقا.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي كانت إسرائيل تخطط له، وذلك خلال اتصال مع نتنياهو. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الرئيس ترامب وبخ نتنياهو بسبب لبنان، وذلك في مكالمة هاتفية حادة أمس. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن مكالمة ترامب مع نتنياهو التي وبخها فيها كانت واحدة من أسوأ المكالمات التي أجرها معه منذ عودته إلى السلطة. في سياق متصل قال ترامب إنه لم يوافق بعد على الاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة، وذلك بعد إعلان إيران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الصهيوني في لبنان، وحملت واشنطن مسؤولية هذا التصعيد. وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن ما يحتاجه لبنان هو وقف إطلاق النار، سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. هذا وأكدت فرنسا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان أن التوغل الصهيوني المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجيا كبيرا. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر إن فريق التفاوض الإيراني سيوقف المحادثات وتبادل النصوص مع واشنطن جراء الانتهاكات في لبنان. وقد أنذر قائد مقر خاتم الأنبياء العسكرية الإيرانية السكان في

0: أما سعة الأخبار والمشوار يتواصل مع ليلى سحنون في ورود الصباح. إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مسرح التجريب هو أحد الاتجاهات المسرحية الحديثة التي تهدف إلى كسر القوالب التقليدية للمسرح وتقديم أشكال وأساليب جديدة في الأداء والسينوغرافيا والنصوص المسرحية. ينبع مفهوم مسرح التجريب من الرغبة في تجاوز الحدود المألوفة وإيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع الجمهور، ما يجعل المسرح أكثر ديناميكية وتفاعلا مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية. ظهر مسرح التجريب كرد فعل على القيود التي فرضتها المدارس الكلاسيكية في المسرح مثل الواقعية والطبيعية، حيث سعى المخرجون والكتاب المسرحيون إلى التحرر من البناء الدرامي التقليدي والبحث عن لغات تعبيرية جديدة، سواء من خلال الحركة أو الصوت أو الرموز أو حتى إدماج التكنولوجيا الحديثة في العرض المسرحي. وقد تأثر هذا الاتجاه بالعديد من التيارات الفكرية والفنية مثل السوريالية والعبثية وما بعد الحداثة. من أبرز سمات مسرح التجريب أنه يمنح أهمية كبيرة لدور المخرج باعتباره مبدعا يساهم في صياغة الرؤية الفنية للعرض وليس مجرد منفذ لنص مكتوب، كما يعتمد في كثير من الأحيان على الجماعية في الأداء وقد يتخلى عن النص المكتوب لصالح الارتجال أو البناء الجماعي للنص أثناء التمارين. يعد مسرح التجريب أداة فعالة لطرح قضايا مجتمعية أو فلسفية بطرق غير مباشرة، ويتميز بمرونته وقدرته على التطور المستمر. ورغم أنه قد يبدو صعب التلقي أحيانا بسبب غموض رموزه أو انحرافه عن السرد التقليدي، إلا أنه يسهم في إثراء الحركة المسرحية من خلال توسيع آفاق التجربة المسرحية لدى كل من المبدعين والجمهور.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: صباح مع ليلى سحنون.

0: هذه سيدة فيروز أمي الحبيبة، اهدي لي كل الأمهات. الغنية هذه رجعنا بها معكم في الجزء الثاني من ورود الصباح 7:18. نحييكم الناس الكل، صباحكم فل، صباحكم زين، صباحكم رباح وصلاح يا رب. إن شاء الله ربي تهدي وليداتنا، تنشحهم وتوفقهم وتعاونهم. أكيد إن شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل اللي تسمع فينا الآن، الناس اللي خارجين من بيوتهم إن شاء الله نحو مقرات عملهم، الناس اللي على الطرقات، اللي في ديارهم زادة يعد الموجة على الإذاعة. برشا ناس نعرف أول حاجة دب ما فيق يحدل الإذاعة على تطاوين بتبيعة. مرحبا بكم الناس الكل، وشكرا لكم لاختيار إذاعة تطاوين. كالعادة ديما العودة بفكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس.

أحوال الطقس وآخر التوقعات الجوية بالنسبة لليوم 2 جوان 2026. عامة الرياح تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب سواحل الشرقية، تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات، البحر قليل الاضطراب، وتشهد درجات الحرارة ارتفاع نسبي، تكون عامة الحرارة بين 28 و33 درجة، وبين 33 و38 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي. أكيد نرجع بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد موجز الثامنة مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي.

هذه صفوة مخلولي وخالي وغنية تونسية أصيلة من قاع الخابية. كل مرة كان نستحضروا ونسمعوكم غنية منهم. نتحدث الآن على اختتام مشروع مسرع النمو الأخضر والتشغيل اللي اختتم مؤخرا. هو برنامج تبع الأمم المتحدة الإنمائي في تونس واللي نظم لقاء جمع بين رواد أعمال ومستثمرين ومؤسسات مالية وعدد كذلك من المتداخلين في منظومة ريادة الأعمال. المشروع هذا تم تخصيصه لعرض مشاريع وحلول الشركات المستفيدة من البرامج وأيضا اكتشاف فرص تمويل وشركات جديدة من أجل بطبيعة دعم ريادة الأعمال الخضراء وتعزيز كذلك الابتكار المستدام وتحسين نفاذ الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى آليات تمويل تنجم تتلائم مع احتياجات نموها وتوسيعها يعني عامة. هذه مثل محطة الحقيقة مهمة جدا تواصلت على مدى 5 شهور من المرافقة والتوجيه والتدريب والأعداد للاستثمار وتمكنت المؤسسات اللي شاركت من تقديم مشاريعها وطموحاتها التنموية مباشرة أمام المستثمرين واللاجئات. وهذه بطبيعة فرصة كبيرة برشا حسب المشرفين والقائدين على المشروع لأنه مبادرة كما هكا تنجم تساهم في تعزيز الروابط بين أصحاب المشاريع والمستثمرين ولهنا بطبيعة النجم كذلك يفتح لهم برشا أفاق للشراكة وللاستثمار وهذا من شأنه زاد أيضا أنه يحدث مواطن شغل ويدفع نحو الاقتصاد الأخضر ويعتبر مشروع مسرع النمو الأخضر والتشغيل جزء من برنامج الشراكة الدنماركية العربية التابعة للوزارة وزارة الخارجية الدنماركية واللي تم تنفيذه في 4 بلدان بينهم تونس والأردن مصر والمغرب. نواصل بالإيقاعات والأنغام سمعوا حلمة. الغنية هذه توصلنا لـ7:30 ولانفو سبور مع أربي بلاترش.

0: حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تسمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيج بلانك.
1: اشهار اشهار.
2: تعتزم شركة اليوني المسعجين سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعجين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
3: يا لوقيت الآن مستمعينا نحيل الكلمة لزميلة ربيب لطرش وتقديم لنفو سبور أولى موعدنا الرياضية لهذا اليوم. صباح النور.
4: صباح النور ليلى. مرحبا بك. مرحبا بالناس تسمع فينا في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم.
5: لنفو سبور
4: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي انهزم البارحة أمام نظيره النمساوي بهدف دون رد في إطار لقاء ودي في العاصمة فيينا استعدادا لكأس العالم 2026. منتخب النمسا إذن لعب بنقص عددي منذ دقيقة 37 أثر إقصاء لاعب ميونخ الألماني كون لايمار. وسيجري منتخبنا الوطني التونسي مباراة ودية ثانية ضمن تحضيرات المونديال باش تجمعوا بمنتخب بلجيكا يوم السبت 6 جوان الجاري انطلاقا من الساعة 2 ظهرا نذكر بملعب الملك بدوين بالعاصمة بروكسل. نذكر يستاهل منتخبنا الوطني التونسي المشاركة إذن في كأس العالم يوم 15 جوان بمواجهة منتخب السويدي في مونتيري بالمكسيك قبل ملاقاة اليابان. يوم 21 جوان في نفس المدينة أعلنوا يختتم لقاءات الدور الأول بمواجهة هولندا. يوم 26 جوان نذكر بشكون مباراة في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. مش بعيد على كأس العالم أكيد وأخبار القوانين الجديدة في كأس العالم. ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر مؤخرا قواعد تحكيمية جديدة في قوانين اللعبة خلال كأس العالم 2026 تقام بعد 10 أيام ذكر من الآن في الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا. الفيفا أوضح أنه من بين النقاط الرئيسية اللي باش تركز عليها الحكام خلال هذا المونديال هي الالتزام بطرد أي لاعب يقوم بتغطية فمه أثناء التحدث مع منافسه في حال حدوث مشادة بينهما على أرض الملعب وذلك لمنع الإساءة اللفظية أو العنصرية. من بين القواعد الأخرى اللي أقرها الفيفا تطبيقها في مونديال 2026 يمكن الحكم طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب بسبب غضبه من قرار التحكيم. أيضا من أجل تسريع اللعب يمكن للحكام تطبيق العد التنازلي لمدة 5 ثواني على ضربة المرمى ورمية التماس. وفي حال عدم تنفيذ ضربة المرمى قبل نهاية هذا العد سيتم احتساب ضربة ركنية للفريق المنافس. في حال عدم تنفيذ رمية التماس في المدة ذاتها فإنه يتم منحها للفريق المنافس. أكيد هذا ما يتماشى مع قاعدة الثواني 8 لحراس المرمى. أيضا قلت هذا يتمشى أيضا مع قاعدة ثواني 8 لحراس المرمى لتتيح لهم فرصة لعب الكرة بعد التصدي لها. من بين القرارات يجب على اللاعبين اللي تم استبدالهم مغادرة أرض الملعب خلال 10 ثواني وإلا يجب على اللاعب البديل أن ينتظر دقيقة واحدة. على اللاعب المصاب اللي يحتاج للعلاج أن يخرج من أرض الملعب لمدة دقيقة. ويتم اللجوء إلى تقنية الفار أو لمراجعة البطاقة الصفراء الثانية للاعب، كذلك لمراجعة ضربات الركنية اللي تم منحها بشكل خاطئ. الهيئة المديرة للملعب التونسي أعلنت مساء الأمس عن تعيين المدرب البرتغالي توزي ماريكو للإشراف على الدكة الفنية لفريق أكابر الفريق وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي أكيد الملعب التونسي ذن على مواقع التواصل الاجتماعي. المنتخب المصري أقل من 17 سنة أحرز على المركز الثالث في نهاية كأس إفريقيا للأمم إثر الفوز على نظير المغربي المستضيف بهدفين دون رد في المباراة الترتيبية التي جمعتهم يوم الأمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. وتواصلت احتفالات باريس سان جيرمان بتتويج بلقب رابطة الأبطال الأوروبية في كرة القدم للعام الثاني تواليا، ومرت يوم الأمس إذن التتويجات والاحتفالات عبر رولان جاروس حيث عرض نجومه إذن عثمان ديمبيلي وديريري دوي وبرادي ماركولا وورن زاير. إذا نذكر بالملعب المسابقة بكأسي المسابقة العريقة لعامي 2025-2026 بالملعب الرئيسي فيليب ساتيري. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: هذايا الرحل جويني اللي سحروني عينيك غنية تونسية أصيلة. وصلنا ل 42 دقيقة بعد 7 صباح الفل والورد والياسمين للناس الكل اللي بداوا معنا من 6 واللي التحقوا بينا الآن في الاستماع وقيد فقرة عين على الحدث.
1: عين على الحدث.
0: وكل الأنظار وكل العيون مركزة على الحدث الأبرز، انطلاق امتحان البكالوريا غدوة الأربعاء 3 جوان إن شاء الله بالحظ والتوفيق لكل مجتزي امتحان البكالوريا لدورة 2026. أمس كانت الندوة الصحفية حول أهم الاستعدادات للامتحانات الوطنية اللي عقدتها وزارة التربية واللي أشرف عليها وزير التربية في قراءة لأهم ما جاء في الندوة هذه. معنا سي الحبيب، صباح النور. هلا سهلا.
2: صباح النور لمتابعات ومتابعي إذاعة تطاوين، وإن شاء الله نفيدهم في هذه الفتحة الزمنية.
0: شكرا لك. سنة إن شاء الله باش يجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 162,435 مترشح، إن شاء الله ربي يوفقهم ونجاحهم. كما قلت يعني أمس كانت الندوة بطبيعة اللي أشرف عليها وزير التربية وأهم الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية، ولاحظنا زاد أنه فما تركيز كبير برشا على مكافحة والتصدي للغش سي الحبيب، وهذا مهم جدا. احنا قبل يعني في جينا واللي قبلنا يعني ماكس نتاعهم اللي باش يغشوا باش يعمل فوسكة، معناها ورقة وسهل اكتشافها، ولكن اليوم تطورت برشا معناها الوسائل بطرق مختلفة رقمية وغيرها. اليوم يعني الهواتف الجوالة، السماعات اللي كيت هذوما، الأجهزة الإلكترونية وتقنيات قوية يعني لليونات وغيرها، مش معناها هينة المسألة ويلزمها بالفعل استعدادات كبيرة.
2: بالفعل أكد وزير التربية خلال مداخلته في نفس الصحفية على مختلف الإجراءات ومعناها لسير الامتحان البكالوريا، عشان نتمناه الوليدات يعني النجاح والتوفيق مثل هكذا غرودة. المهم أنه ثم إجراءات استثنائية كذلك لبعض الوضعيات الخصوصية كما تطيب الخط كما الويبراي، وثم 30 مترشح من المؤسسات السجنية يعني الحق ثم تنسيق كامل مع بين مختلف الوزارات، وأكيد أنه حتى تأمين تقريبا 155,000 إطار من وزارة التربية مش يأمن الشيء هذا، إضافة إلى القوات الأمنية والجيش اللي مش يأمنوا نقل
0: الامتحانات
2: المعدات ونقل الامتحانات. ركز السيد الوزير على ضرورة تحسين الشهادة هذه، تحسين البكالوريا والتصدي للغش. عملناه تقريبا 0.6% نسبة الغش وقع اتخاذ مختلف الأجراءات. الأجراءات هي أنه يمنع منعا باتا اصطحاب أي جهاز إلكتروني،
0: بالضبط
2: هاتف جوال، قلم إلكتروني، تولت نظارات إلكترونية، ساعة إلكترونية. الحالة الوحيدة أنه هيك الآلة الحاسبة والمؤثر عليها فقط اللي باش يختم بها، وثم حرص كبير وحتى عند الدخول أو أولا مش يوقع تجهيز فضاءات باش يخليه التلامذة الأمتع متحهم والأجهزة الإلكترونية والهاتف الجوال قبل ما الدخول لقاعدة الامتحان. ثم جديد السنة أنه بعد الدخول الامتحان وقبل ما يوزعوا الأوراق الامتحان مش يوقع كذلك التنبيه عليهم مرة ثانية، معناها اللي نساء ولا اغفل ولا اي حل اي حاجة، انه خطر في السنة الفارطة ثم بعض الحالات اللي تمش كون اغفل وقعت عليه عقوبات
0: يزم معنى اعادة تفكيرهم، معنى انه يمنع من
2: اعادة تفكيرهم قبل ما يوقع توزيع اوراق الامتحان. باش يتلافه ونعرفوا انه ثم ضغط يوم الامتحان على وليداتنا لانه هذا الاجراء جديد، و راهو العقوبات راهي كبيره ياسر يا اخت ليلى. تقريبا الاجراء الاولي هو انه الايقاف الفوري عن الامتحان خلال الدورتين، والاجراء الثاني هو
0: يحرم عديد الاجراءات حتى من اجتياز الامتحان،
2: توصل تحجير الترسيم في الامتحان من سنه الى 5 سنوات انت والحاله، ثم العديد من العقوبات، ثم محاوله الغش، ثم الغش وسوء السلوك. ثم تقريبا 5 أو 6 حالات انت غشوة تتراوح ما بين منع ترسيم الامتحان وبالنسبة للمعاهد العمومية والمعاهد الخاصة، وبالنسبة اللي يجتازوا بحالة فردية إجراء وحيد هو بخلاف الإيقاف الفوري على الامتحان، معناها ماشي يوقع منع 5 سنوات وتتبعات جزائية.
0: بالضبط، هي راهي إجراءات ترتيبية لازمة ومهمة جدا وضرورية سي لحبيب. اليوم باش يكون فما نزاهة وفما تكافؤ فرص، مش كيما اللي حضر وتعب وعدى ريفيزيون هو يراجع، مش كيما زاد اللي ياخوها بالساهل معناها وينقل. فلهنا مهم جدا انه ما يصيرش تشويش على تلامذة، انه يكون فما تكافؤ للفرص، انه اللي يستاهل النجاح هو اللي ينجح. فهذا معناها من مبدا الانصاف خلينا نقوله. ولكن زاد ايضا ما ننساوش انه اليوم زاد فما مخاطر كبيره برشا الوزاره قاعده تخدم عليها منذ بدايه السنه، وهي الشبكات اللي تبيع في الوهم للمترشحين واللي تروج في وسائل الغش كما قلت. يعني الاساليب تطورت برشا يعني معناها على مر السنوات
2: اكيد. وقع تفكيك شبكات من شهر مارس بين وزاره الداخليه، وانا ثم يعني شبكات كامله يعني في اطارات في الاعلاميه وغيرها. الوزير اكد لانه راهو دعا الأولياء اللي توعيت أبنائهم بعدم استعمال مثلا الطرق الملتوية والطرق الغير السليمة ومخالفة للقيم. الأهم شيء هو التحصيل العلمي المعرفي، واللي راهو حبل الكذب حبل الغش قصير. علاش؟ لأنه التلميذ باش ينجح بالغش يعني كيمشي معناها يمشي
0: وين باش يوصل في الآخر. أي
2: التعليم الجامعي إذا كان التحصيل المعرفي والعلمي محدود ما يجمش يتحصل على شهادة أنه مش يواصل بالغش في التعليم الجامعي، ما مش يقدم أطروحة ولا غيرها. هذا هو الفكرة اللي يلزم هو الإنسان ينجح بشرف باش هيك يحسها الفرحة، معناها فرحة هامة. فهمت؟
0: يجيب الباك باستحقاق بعد جهد بعد تعب وبعد خدمة. هذا هو إن شاء الله بالحظ والتوفيق ليهم. أكيد احنا إن شاء الله نواكبوا معكم غدوة أجواء اليوم الأول من امتحان البكالوريا. يبقى ديما عنده رونق خاص امتحان الباك، ولكن ما نعطوش زادة أكثر من حجمه لأنه وقتها يولي بالفعل فما تراك وفما رهبة وفما خوف وفما ارتباك ينجم يأثر حتى على النتائج. وامتحان إن شاء الله يتعدى في أفضل الظروف، وإن شاء الله تكونوا جاهزين تمام الاستعداد. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للجميع. موضوع آخر وبعيد شوي على موضوع اللي كنا نحكو فيه، وكالة حماية الشريط الساحلي تحذر من لمس أو حمل أو التواصل معي طائر نورس الأدروين هذايا اللي الفترة هذه حقيقة يعني قاعد يشهد موسم تكاثر الطائر هذا. قل قائل شنو أهمية أنه نتحدثوا على طائر بري كما الطيور هذه سي لحبيب؟
2: بالفعل أختي، له هو البلاغ عنده أهميته. ركز أول شيء على موضوع التكاثر والتنوع البيولوجي بالنسبة للطائر النورس، وثم يعني في جزيرتي زمبرا وزمبرتا يعني بالتحديد موطن للتعشيش والتكاثر في المنطقة هذه اللي وقع تسجيل. وزاد ذكرت أنه حتى الوصول إلى زمبرا وزمبرتا يتم كان بترخيص مسبق من جهات مختصة
0: محمية. نعم،
2: لذا فانه لحظه ان ثم اعتداء بشري معناها واضح انه على الطائر هذايا. شنو هو طائر النورس؟ هو طائر النورس هذا يوجد معناها في اوروبا وخاصه شمال افريقيا. هو طائر جميل وعنده معناها ويتميز معناها بجسم رشيق والوان جميله. وفتره التكاثر يعني من الغرائب انه كل ذكر يختار الانثى نتاعه يوقع التكاثر وتحب لهم تقريبا 7 أشهر باش يكون الريش نتاعه ومعناها يرقدوا على البيض نتاعهم معنا فترة التكاثر تطويل. هذا في إطار أنه السياسة الوطنية لمحافظة على التنوع التنوع البيولوجي اللي حكينا عليه 22 ماي معناها الفارت، وتم استراتيجية كاملة في تونس وعنا قائمة من يعني من الحيوانات والكائنات الحية بصورة عامة اللي زلنا نحافظ عليها
0: بالفعل.
2: يعني بالنسبة للجزيرة هذه كيف جزيرة زمبرا وزمبرتا هي من المحميات المسجلة في لائحة اليونسكو ومحمية هامة جدا. يعني هي بعيدة على مدينة الهوارية مسافة معينة تقريبا 40 إلى 45 كيلومتر ويتكاثر فيها العديد من الطيور بخلاف الطائر النورس، ويعني معناها عندها أهمية كبيرة ياسر. وبالنسبة لنا احنا انه هذا يعني معناها حاجة يعني في إطار معناها السياسة الوطنية المخصصة لحماية الطيور ومختلف الكائنات الحية، و هذا يراه مهم جدا لخلق التوازن البيولوجي اللي عندها دور هي في في في البحر. وأنها مش معقول انه هذوما حيوانات اللي قاعدين يعني شيء جميل جدا انه هما طير بحري وكيفاش يصطاد
0: الأسماك
2: الأسماك وغيرها، يعني حاجة جميلة جدا يعني
0: ماذا بينا نحافظ عليها أكيد.
2: ثم الشعراء يعني يحكي برشا على طائر النورس.
0: ايه هو ايضا زاد في نفس السياق سي لحبيب، ومهم جدا زاد انه نتحدثوا لاول مره في تاريخ بحيره اشكال يتم توثيق تعشيش طائر النحام الوردي الفلامينغو هذايا اللي يعشش لاول مره في بحيره اشكال، وهذايا حدث بيئي نادر يعكس تحسن الوضع الايكولوجي في المنطقه عموما، وخاصه المهتمين بالطبيعة وبالطيور وغيرها أكيد يعرفوا قيمة خبر مثل هذية. فكما قلت يعني الفلامينغو هذية اللي ديما يعيش على البحيرات موجود برشا في جرزيس واللي يعطي صورة بزيانة وجميلة جدا، وأول مرة كما قلت الحدث هذية يصير. فبالفعل يعني وزارة البيئة والمهتمين بشأن البيئي وبالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي يعرفوا قيمة مثل أخبار كما هذية. أعطيك الصحة سي الحبيب، شكرا لك ونلتقي معك في قادم المواعيد الإذاعية بإذن الله. نهارك طيب، إلى اللقاء.

هذا يا ربيع الأسمر لو تعرف غلاك، وأكيد تعرفوا غلاكم مستمعينا الكل في إذاعة تطاوين. مشوارنا مازال متواصل إن شاء الله معكم حتى لتسعة متاع الصباح، ومازلت برشا فقرات وأركان واستضافات ومحطات خارجية. خليكم معنا، نرجع معكم بعد موجز الثامنة.

0: إشهار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار إشهار.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من باللار. ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أم بودر إي سوليو. نعملوا قهوة برافا.
0: إشهار
3: عروس الصحراء،
4: عروس الصحراء،
3: إذاعة تطوين.
5: موجز الأخبار،
6: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تصل غدا على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربة جرجيس الدولي، كما تصل يوم الخميس 4 من جوان الجارية إلى مطار جابس مطمات الدولي في حدود الساعة 9:25 ليلا رحلة عودة حجيج الجهة قادمة من مطار جدة الدولية. هذا وحلت أمس بمطار الحجيج بالعاصمة أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة، يتقدمهم وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي. يشار إلى أن رحلات العودة من مطاري جدة والمدينة المنورة باتجاه المطارات التونسية ستتواصل إلى غاية 14 من جوان الجارية. ينتظر انطلاق أشغال جار الميناء التجاري بجرجيس خلال النصف الثاني من سنة 26 و2000 أو بداية 2027 بما يتيح استقبال بواخر إضافية وتعزيز نشاطه. تنطلق غدا الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا 2026، هذا وبلغ عدد المترشحين لهذه الدورة 162,435 مترشحا ومترشحة. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يقضي بتسمية عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي كانت تل أبيب تخطط له، وذلك خلال اتصال مع رئيس الوزراء الصهيوني. ونقل موقع إكسيوس الأمريكي أن رئيس ترامب وبخ نتنياهو بسبب التصعيد في لبنان خلال مكالمة هاتفية حادة الألفاظ يوم أمس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق خلال الأسبوع القادم لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. لقي جنديان اثنان، أحدهما أمريكي والآخر بريطاني، حتفاهما خلال حادث تدريب شمالي العراق حسب ما أعلن وزير الدفاع البريطاني والجيش الأمريكي في بيانين منفصلين يوم أمس. نهاية الموجز، المشوار يتواصل في ورود الصباح مباشرة مع ليلى.
7: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: هذه دلالة أبو أمنا رجعنا بها معكم في الجزء الثالث والأخير من ورود الصباح الثلاثاء 2 جوان 2026. صباح عليكم من جديد وأهلا وسهلا بكم معنا ديما في ورود الصباح حتى للتسعة كالعادة. الموعد اليومي والقار مع المعهد الوطني للرصد الجوي حاضر معنا من هناك سي أنيس الساتوري.
1: أحوال الطقس.

0: والطقس الصيفي مع انطلاق الشهر الصيف بتبيعه فصل الصيف باش نشوفوا تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة وعامة الطقس كيفاش باش يكون اليوم. معك سي أنيس، نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل ياسمين، مدام ليلى، تحية ليك والأوفية إذاعة تتاوين.
0: شكرا لك. إذن باش ناخذ معك فكرة عن التوقعات الجوية بالنسبة لليوم والطقس كيفاش باش يكون، تفضل.
1: وهو كذلك العنصر الأبرز اليوم في حالة الطقس هو درجات حرارة باش تكون في ارتفاع ملحوظ، تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، ممكن حتى توصل 39 درجة بتوزر مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لتتاوين، يوم أمس سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 36 درجة. في مع ذلك طقس باش يكون عموما قليل السحب الى مغيم جزئيا مع امكانيه ظهور خلايا رعديه محليه بعد ظهر بمرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبه بامطار متفرقه. الريح عموما اليوم باش تكون من القطاع الجنوبي قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه، ضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات، والبحر عموما قليل الاضطراب. يوم الغد طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربيه للشمال والوسط مع امطار مؤقتا بعد الريح تكون شمالية غربية بالشمال تتواصل من القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة أثناء الليل في الجنوب الغربي، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر في فترات ابتداء خلينا نقول من بعد ظهر يوم الغد يصبح مضطرب بالشمال، يتواصل قليل الاضطراب الى متموج بالسواحل الشرقيه، والحراره باش تكون في استقرار في جهه الشمال، تتواصل في ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب مع ظهور الشهيلي. ثم يومي الخميس والجمعه مع انتقال التيارات من القطاع الشرقي باش تساهم في انخفاض طفيف في درجات الحراره، والبحر يتواصل مضطرب صباح يوم الخميس خلينا نقوله إلى غاية منتصف النهار، ثم يرجع قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي حتى يوم الجمعة يكون قليل الاضطراب. هذا طقسنا أخت ليلى، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك أيضا سي أنيس على مدنا بكل التفاصيل هذه، نهارك طيب إن شاء الله.

0: هذه البلتي وصلنا لثمانية وربع وإن شاء الله ديما الرأس الفوق وديما الرأس مرفوع إن شاء الله لكل مجتهد النصيب بإذن الله. باش نمشوا الآن مباشرة المعتمد ديت مارت ونشوفوا أحوال السوق وآخر تحين لقائمة الأسعار خضر وغلال لحوم حمراء وبيضاء أسماك وغيرها من الخيرات. التفاصيل كل معك هدى العلوي بعد الشارع.
1: أحوال السوق.
0: صباح النور يا هدى، اهلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى، اهلا وسهلا، تحيه ليك، تحيه مجدده لكل المستمعين ولكل العاملين معك هذا الصباح.
0: شكرا، يعطيك الصحه. الاسبوع اللي فات كما لقيت هدايا حركيه وغير عاديه لاحتفاء بعيد الاضحى، هل رجعت الحركيه ولا لا هدى اليوم؟
2: ما زلنا في الحركيه غير عاديه ليلى، لكن بنسق اكثر اليوم بكي شوي بحكم اللي عن الأسبوع اللي فات كان عيد الأضحى، دونك بطيء شوي السوق، هذا مش كما كان معناها
0: تاع عقاب عيد نقوله هكا ولا
2: عقاب عيد يعطيك الصحة. ديجا حتى اللحوم الحمراء يعني ما مش موجود،
0: ما زلنا مع العلوش عاد، ما زلنا يعني كملش محاولات، إن شاء الله تنزل فيه البركة وكهو.
2: على عيد لهنا للناس كل، إن شاء الله من العايدين ليلى أكيد، إن شاء الله إن شاء الله في كما الوقت هذا نبدو نحتفلوا بعيد كبير أكيد
0: إن شاء الله.
2: دونك بصحة وسلامة أكيد. نبدأ بالخضر، أكيد الخضر ديما موجودة، دونك نبدأ بالسناريا من 2500 حتى 3500، البصل من دينار حتى 1500، الورقيات بين 800 و500، الفجل على دينار الربطة، الفول على 2500، الخيار على 2000، البطاطا من دينار حتى 2000، الفقوس من 3000، الجنرية 2000، الفلفل من 4500 حتى 3000 حتى 2500، الجلبانة 4000 بين 4000 و5000، القراع من 15 دينار حتى الدينار الكيلو، البترافة 2000 2500، الرفة البودنجال 15 دينار، والبوتزينة من 2000 حتى 2500، البابا على 2500 3000، والطماطم من 15 دينار حتى 2000 حتى 2500، تبدا فريشكا وما زالت معناها طازجه كما نقولوا احنا. هذه بالنسبه للخضر ليلى.
0: واضح.
2: بالنسبه للغلال دونك تم حاليا الدلاع والبطيخ اللي بداوا يغزيوا الاسواق معناها تقريبا بانتشار كبير في حدود دونك دينار 2000 الكيلو. بالنسبه للتفاح موجود ايضا من 3000 حتى 6000 حسب نوعيه التفاح، الفريز ايضا موجود من 4000 حتى 5500 حتى 6000 النوعيه الجيده، بالنسبه للدقله موجوده من 2000 حتى 9000 حسب نوعيه الدقله وحسب كيفاش نجم تاخذها معناها في العرجون والا مش في العرجون. هذا بالنسبه للغذاء. تم الخوخ، العوينه، المشماش، هذوما كلهم في حدود من 3500 حتى 4000.
0: نعم.
2: يعني غلال الموسم تقريبا.
0: أكيد. بهذه.
2: بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء، كما حكينا اللحوم الحمراء دونك مازلنا في أنفاس العيد الأخيرة، دونك أيضا البيض موجود على 7500، الدجاج على 8600، الأسماك دونك موجودة. موجودة باش نشوف لكم الأسوان نتاع الأسماك، دونك عندنا كعيبة التن في بالي. كعبة التن على 12 دينار، هي مش كبيرة برشا، المخلط على 18 دينار، نوعية برشا أنواع متاع حوت، المرقة يقولوا هما دونك 7000، شورو أصفر 5000، سردينة 5000، هذا تقريبا اللي موجود.
0: نعم.
2: هذا هو اللي موجود تقريبا.
0: يعطيك الصحة يا هدى، شكرا ليك، وأكيد شيئا فشيئا ترجع أسواقنا لحركتها العادية بإذن الله في غضون الأيام القادمة. شكرا ليك هدى، يعطيك الصحة،
2: إلى اللقاء ليلى، موافقة في بقية المشوار.
0: شكرا، يومك سعيد. بعد شوية فقرة في الشأن البلدي مع المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين سي خير الدين المؤدبة.

0: سامحك حتى وني مجروح.
1: في الشأن البلدي،
2: في الشأن البلدي،
1: في الشأن البلدي. فقرة في الشأن البلدي كالعادة أسبوع بأسبوع بين بلدية تطاوين وغمراسة. الأسبوع هذا باش نعملوا طلع على بلدية تطاوين اللي حبيت بالمناسبة نشكرهم برشا على المجهودات الكبيرة وعلى التعب الحقيقة الاستثنائي، خاصة في فترة عيد الأضحى المبارك واللي تم فيها يعني تسخير كل الإمكانيات من أجل إنجاح رفع الفضلات والمحافظة على نظافة المدينة، وهذا أكيد نجم كان انثمنه. حاضر معنا سي خير الدين المدب المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين. صباح النور سي خير الدين، هلا وسهلا.
3: صباح النور أختي، صباح النور كافة مستمعي إذاعة تطاوين.
1: شكرا لي. كما قلت يعني مجهودات استثنائية، يبارك فيكم إن شاء الله ويعطيكم صحة من أجل خدمة المواطن والمحيط ككل، فمشكورين. هات ناخذوا ركاب، خلينا نقولوا حوصلة لأهم تدخلاتكم خلال الفترة هذه.
3: أختي لكل الشكر والثناء مع المهندسين نظافة رفع الفضلات، هما اللي يستاهلوا شكر تقدير صحيح. ربي يبارك فيهم في صحتهم، هذا واجبنا معناتها باش نشكروه، ما عندنا حتى مزية عليهم، يستحقوا الشكر والثناء.
1: نعم.
3: والتشجيع معناتها بصراحة خدمة كبيرة يخدموا فيها، معناتها روائح كريهة، وتعرف فرس العيد وفواضل العيد، معناتها خدموا خدمة كبيرة وبشهادة جميع المواطنين، معناتها معناتها تدخلات استثنائية ومجهودات جبارة قاموا بها لخيان معناتها في فترة عيد الأضحى المبارك. الحمد لله نجحنا في المهمة نتاعنا. في خصوص التدخلات البلدية الطويلة، تعرف ديما حريصه كل الحرص ديما نعاود نقولها على توفير كل المناخ السليم والبيئه النظيفه لكل كافه المواطنين. ركزنا خلال الفتره الاخيره معناتها مع تزامنا مع فتره عيد الاضحى على المؤسسه التربويه، وتعرف غدا ان شاء الله تنطلق امتحان البكالوريا. بالمناسبه هذه نتمنى كل النجاح والتوفيق لكافه ابنائنا في ولايه تطاوين، معناتها وان شاء الله مندوب التربيه وان شاء الله ابنائنا يعملوا يحققوا مرتبه ممتازه متميزه مشرفه كالعاده في النتيجة النهائية إن شاء الله على مستوى وطني. دخلنا في كافة مؤسسات تربوية بطبيعة باش نحضروا مؤسسات معناتها لاستقبال أبنائنا معناتها في ظروف طيبة وظروف نظيفة بالتنسيق مع مندوبية التربية وجميع مدير مؤسسات تربوية. كذلك أخت ليلى معناتها في الإطار التدخلات الاستثنائية للنقاط السوداء، ما لازالت بلدية معناتها متوجهة في إزالة كل النقاط إن شاء الله بحول الله، كل النقاط السوداء اللي موجودة في التطوين بطبيعة بتنسيق مع كافة المصالح الأخرين، وذلك زاد أختي عن طريق التدخلات المواطنين. خطر للأمانة معناتها لولا المواطن باش يعطينا المعلومة ما نجموش ندخلوا في جميع
1: طبعا الاعلام يدخل في صلب طبيعه انه يكون جنب الى جنب المواطن مع البلديه يعني من اجل المحيط نتاعو. نتحط شويه على مصب الخطه سي خير الدين.
3: المصب النهائي للفضلات هو كاهل يعني معناتها يورق جميع
1: صحيح. الاطراف
3: جميع السلطات الجهويه وخاصه بالطوين الامانه، معناتها راهو كي تحرك المصب راهو جهد كبير، شاحنات ولا تراكس معناتها يوم ويوم و 48 ساعة باش يتم الردمة نتاعه والاطفاء نتاعه. في الإطار هذا معناتها زيارة السيد وزير البيئة مؤخرا معناتها كانت مثمرة، وبيحول الله باش يتم تغيير المصب النهائي إلى مصب مشترك بين ولاية مدينة تطاوين معناتها في منطقة القرضاب إن شاء الله. انطلقت الدراسات وتعرف أنت الإجراءات معناتها في توفير العقار، وإن شاء الله بيحول الله باش يتم تغيير المصب وتكون معناتها ترجع الامور مريقله. خطر بصراحه وضعيه كي تحرق المصب راه مشكل كبير،
1: خاصه مع السخانه والصيف سي خير الدين، يعني الاهالي والاحياء السكنيه القريبه من المصب هذايا بالفعل راهي معاناه، فيظهر لي خبر جيد ومفرح لهم
3: اللي يسمعوا. وفي الاطار هذا كذلك البلديه معناتها حضرت جهزت الموسم الصيفي من خلال الحراس، ما تعرف انت الله غالب ثم شكون تكون النوايا غير بريئة يتم الحرق المصب بفعل فاعل، معناتها عملنا حراس وتجندنا الوضعية هذه. إن شاء الله نتعدوا الصيف على الأقل سليم.
1: نعم.
3: إن شاء الله بيحاول الله كيف مواطنين إن شاء الله.
1: هذا هو، شكرا لك سي خير الدين، أكيد نتابع معكم ديما كل المستجدات وكل ما يهم الشأن البلدي بإذن الله. شكرا ونهارك طيب. هذا هاني شاكر الله يرحمه علي الضحكة، وبعدها فقرة ضيف الصباح.

0: يلا نواصل معكم بعد النغمة هذية فقرة ضيف الصباح. سعيدة برشا باستقبالها دكتورة نجوى براوي رئيسة جمعية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت، واللي معها باش نتحدثوا على ندوة وطنية مهمة جدا. التفاصيل بعد الشارع.
1: ضيف الصباح
0: اليوم كما قلت ندوة وطنية مهمة جدا في تونس حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة مهمة، مبادرة الطاقة النظيفة تيراميد في تونس. تفاصيل الندوة هذه معك دكتورة نجوى. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجة إذاعة التطاوين.
2: صباح الخير لكم ولكل مستمعين إذاعة التطاوين، ونشكركم على الاستضافة.
0: العفو لله، مرحبا بك
2: من بنزرت.
0: طبعا طبعا يعطيك الصحة من بنزرت التطاوين. أكيد يهمنا الشأن الطاقي ككل، واليوم احنا أمام تحديات حقيقية يعني في العالم كل بوشكين في تونس دكتورة نجوى، فخلينا ربما نشوفوا هالمشروع هذي الإقليمي الريادي اللي ينجم يكون عنده أمباكت مهم جدا. ساعات ناخذوا فكرة شوية على جمعيتكم دكتورة قبل كل شيء.
2: هي معناها جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت. جمعية تكونت في 2010، الهدف متاعها هو المحافظة على الطبيعة، المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. كيفاش نجمو نحافظوا على بيئتنا وعلى طبيعتنا من كل هالآفات الموجودة اللي هي التغيرات المناخية وغيرها، ونركزوا كثير على التغيرات المناخية. كما تعرف هي معناها سيكتور ترانزفرسال يهم كل شيء، ويمس كل المياه، التنوع البيولوجي، الطاقة وغيره وغيره.
0: يأثر على الحياة وعلى
2: التوعية والتحسيس.
0: نعم.
2: على المناصرة وعلى رفع معنى بناء القدرات خاصة نتاع شباب في الاقتصاد الأخضر.
0: نعم. تيراميد هذية بطبيعة كما قلت مشروع مهم جدا واستراتيجية، هي كل على مستوى وطني يعني كما قلت من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. نتحدث على مبادرة الطاقة النظيفة هذه، وأنا قلت اليوم مسألة وجودية رأي ومسألة حياتية بالفعل، يعني في ظل التحديات والتغيرات المناخية اللي قاعدين يعيشوا فيها في العالم كل، تونس ليست بمعزل عنها مدام نجوى.
2: أكيد. نعم. أكيد أكيد هي مبادرة الحقيقة مبادرة إقليمية متوسطية، هي كيف أن معناها نرفع من الإنتاج الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى 1 تيراوات. 1 تيراوات من الطاقات النظيفة يعني 1000 ميجاوات. كما تعرف كيفاش انطلقت معنا، كيفاش جيت الفكرة هذه، هذه مبادرة تبنتها الشبكة العربية اللي هي تمثل أغلبية الجمعيات العربية الموجودة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. اسمها شبكة العربية للبيئة والتنمية، رائد شبكة معروفة، والجمعية هي المنسق الوطني لرائد في تونس. كيف جت الفكرة؟ تعرف أنه معناها في 2023 تمت معناها تمت مؤتمر الأطراف الكوب 28 اللي صارت في دبي، ومن أهم المخرجات متاع الكوب هذه هو أنه ننتقلوا بالطاقة، معناها نضعفوا أكثر معناها 3 مرات أو حتى أكثر إنتاج الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة في كل العالم، وتم التزام الدول بهذا. ففكرة الشبكة قالت احنا كشبكة معناها عربية ومتوسطية، لأن تلم معناها تضم معناها أغلبية الجمعيات العربية الموجودة على الضفة الجنوبية البحر الأبيض المتوسط، عملت دراسة لقات أنه تقريب الوقت الحاضر معناها كل المنطقة المتوسطية توصل 300 معناها ميجاوات، باش نضعفوها 3 مرات حسب المخرجات متاع الكوب 28 في دبي، نوصلوا 900 ميجاوات تقريب 1 تيراوات اللي هي 1000 ميجاوات. فقلت علاش هذه معناها مبادرة للتوعية للتحسيس للمناصرة معناها حتى الحكومات على انهم معناها يضعفوا من الانتاج من هنا 2030. كيفاش تصير؟ معناها عملنا معناها من بين الدول اللي بيستخدم معناها المبادرة هذه هي تونس، لأن المبادرة خدمت في عدة دول عربية منها مصر، المغرب، الجزائر، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان وتونس. تونس معناها تكفلت بها معناها جمعيتنا، جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت اللي هي عضو في الشبكة وكذلك المنسق الوطني للشبكة. فقلنا نحن نعمل معنا ثلاثة ورشات، منهم ورشة كانت في تطاوين، كانت يوم 8 مايو عملت ورشة في تطاوين مع إيزات تطاوين، وعملنا ورشة في بنزرت وورشة في القروان، يعني خذينا الشمال الوسط الجنوب وشفنا شنوما الريكومونداسيون
0: التوصيات
2: كيفاش ترى الجهات معناها الانتقال التسريع خاصة في الانتقال الطاقي إلى ممكن نصف 1 تيراوات.
0: أنا نراها دكتورة ما عادش يعني خيار، هو ضرورة ملحة لهم يلزم أن يتوجهوا يعني للدقات النظيفة
2: ضرورة خصوصا في معناها في الوقت الحاضر والمشاكل اللي قاعدة تصيد معناها في منطقة الخليج، يعني ضرورة نحن ننتقل سختو أن المنطقة العربية معناها عندها مخزون طاقي من
0: الشمس يعني والملاخ والرياح
2: حتى من النفايات راهو نجم نخرجوا منها البيوغاز. يعني علاش احنا معناها قاعدين نهدوا في ميزانية الدولة نشريوا الطاقة الأحفورية اللي هي تتسبب في التغيرات المناخية والمشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها، لوحكوا عنا معناها بدائل أخرى أرخص وموجودة، ممكن احنا نولوا بلد مصدر حتى للطاقة، وهذا موجود
0: قادرين على هذا. نعم
2: قادرين اكيد والدولة ماشية في هذا واحنا دعم تقريبا لسياسة الدولة نشوف في نفس النطاق، ما بتدخل نخدموا شوية عن النطاق الاقليمي معناه كمجتمع مدني. دونك الندوة اليوم هي ندوة قلت لك عملنا 3 ندوات جهوية، خرجنا بتوصيات من الشباب من من المندوبيات في كل منطقة معناه في كل منطقة اللي خدمنا فيها، خرجنا بتوصيات كبيرة طبعا حبينا نعملوها تكون حوصلة على المنطقة معناها معناها على البلاد الكل، حبينا ندوة وطنية وهذه اختتام تقريبا للمشروع هذا. ان احنا معناها نأخذ التوصيات، الناس كل نخرج بتوصيات توصيات منا نبعثوها دونك للشبكة العربية باش هي تقدمها عن طريق معناها الاقليمية كيف ترى تونس، كيف سيكبر كل الاطراف في تونس، كيف يروا الانتقال الطاقي وخاصة التسريع في الانتقال الطاقي إلى معناها نضعفوها 3 وممكن 4 مرات.
0: علاش لا وتزيدوا نصدروا زي كما قلت
2: تمشي معناها معناها لزان دي سي المساهمات الوطنية المحددة الان دي سي 301 اللي هي معناها باش تقدمها تونس أو قدمتها تونس إلى الأمم المتحدة في معناها تحضيرها للكوب 31 اللي باش يصير في تركيا، معناها احنا نحبوا ندعموا السياسة هذه لأن معناها كيف يرى المجتمع المدني، كيفاش ممكن يخدم المجتمع المدني في التوعية في رفع القدرات في معناها تحفيز وفي
0: ومعادة زادة مجهودات الدولة
2: مجهودات الدولة باش نوصلوا باش نسرعوا باش نوصلوا لما لا 1 تيراوات في المنطقة العربية.
0: هاي البرشة يعطيكم الصحة، حاجة تعمل كيف كي نسمعوا كلامك من هكا بالفعل اليوم فما منسوب وعي كبير برشة عند التوانسة وعند المجتمع المدني وتوجه واستراتيجية للدولة اليوم اللي الطاقات النظيفة هذية والطاقة الشمسية والرياح والماء والشمس الكل يعني في صالحنا.
2: احنا مجموعة ما شاء الله نجم نقولوا واحنا مصدروا في الطاقة
0: لأوروبا
2: وغيرها ويكفينا من الطاقات الأحفورية اللي هي الغاز والفحم الحجري والبترول لأنه ملوث وهو سبب
0: ملوث وأضر زاد بالموارد يعني بالضبط
2: إلى الأمطار معناها انجراف الأرض الفيضانات المشاكل اجتماعيه اللي معناها تجي من بعدها ومشاكل اقتصاديه هذا الكل نقصوا منه ونستثمروا لان نحبوا الطاقات النظيفه قاعدين نشجعوا احنا خدمنا حتى معنا مع المعاهد العاليه في قروان معناها ليسات في قروان وليزات في بنزرت وليزات في تطاوين، شفنا الشباب شفنا طاقات ما شاء الله عندهم معناها افكار خارقه للعاده كيفاش انه معناها نقطروا معناها النباتات الطبيه بطاقات الشمس، كيفاش ان نطبخوا بطاقات الشمس، يعني عندنا امكانيات كبيره لازم نخدموا برشا على الشباب معناها نشجعوهم نحفزوهم نوفروا لهم الاموال، مشكلتنا هي الحقيقه في الاموال الطاقات موجوده الافكار موجوده لكن كيفاش نعاونوهم كيفاش نخليهم يدخلوا يستثمروا القطاع الخاص لان عنده دور كبير ما فماش انتقال طاقي ما غير قطاع خاص لانه القطاع الخاص في التجاره في الصناعه لازم يدخلوا معنا، كيفاش نحفزوهم لانهم يقول لك انا لازم نربح لازم يكون الاثنين موجود معنا
0: كل حلقات مترابطة مدام. نعم كلها حلقات مترابطة وإحنا بالفعل يعني في سباق عالمي اليوم لمستقبل أكثر استدامة يلزم بالفعل يعني الناس الكل اليد في اليد مجتمع مدني شباب خبرات كفاءات الدولة الكل الناس الكل باش بالفعل نقصوا ساعة أولا من هالانبعاثات الكربونية اللي قاعدين نعيشوا فيها والتلوث اللي قاعد صاير في العالم. وخصوصا
2: الندوة اللي استدعانا برشا معناها
0: خبرات
2: معناها باحثين وجامعيين باش يعطيونا الفكرة كيفاش أنهم هما بيدهم يتشجعوا ويعملوا بحوث ويعملوا معناها دي ريشيرش باش نزيدوا نطوروا الشيء هذا، خصوصا إذا كان عندنا احنا ممارسات قديمة معناها باهية لازمنا نطوروهم، لازمنا عن طريق معناها البحوث العلمية هذا الكل باش ندرسوه اليوم باش نشوفوا توصيات الجهات مع توصيات الوطنية ومعناها لأنه معنا ممثلين من وزارة البيئة وزارة الطاقة والصناعة والطاقة وزارة معناها الفلاحة حتى معناها أصدقاء من المجتمع من القطاع الخاص باش يحكينا على البناء والطاقة بالنسبة للنرات احنا تو نعملوا فيها في النرات المعهد الوطني للبحوث الزراعية كيفاش معناها استثمار الطاقة في الزراعة في الطقي، هذا الكل لازم جهود الكل تطاق كل القطاعات لازم تتحول إلى طاقات متجددة وقدرة الإله نوصل إذا كان فما عزيمة وإرادة سياسية ومواطنية ومعنى الناس الكل معناها تضعف من هنا 2030 نجم نوصل نضعف ثلاثة أو أربع مرات إنتاج الطاقة النظيفة إذا كان فما إرادة من
0: أكيد الكل. الندوة تتلقى بعد شوية مدام نجوى، نشكرك برشا على الإضافة اللي قدمتها وإن شاء الله موفقين زادة.
2: فرصة باش معناها نشارك في إذاعة تطاوين، تطاوين عزيزة علينا برشا وأنا مشيت وخدمت فيها شوية من أعز الناس ومن أعز المناطق اللي خلت لي الحقيقة محب في قلبي بالذات.
0: أكيد مرحبا بكم في كل وقت وإن جي مناسبة أكيد مرحبا بكم جميعا. شكرا لك دكتورة نجوى براوي رئيسة جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزر، تحديثنا كان على ندوة وطنية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة الطاقة النظيفة تيراميد في تونس. فاصل ثم نكون مع فقرة عبد الله بقير أي تيك.
3: سلا نهاركم زين، سلا نهاركم كلهم فرحة، سلا زينة سلا زينة.
4: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك، عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. مع اقتراب فترة الامتحانات الباك والمناظرات الوطنية، التساؤل الكبير اللي يشغل عائلات التونسية التلامذة والطلبة في تونس والعالم الكل، كيفاش نستعمل الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح للتعلم ماهوش للغش؟ عدد تقارير تناولت الموضوع هذا يوضحوا بالأساس انه هو خيط رفيع جدا ما بين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالمعرفة وبين سقوط في فخ الكسل الرقمي والغش عبر نسخ الفروض والبحوث الجاهزة، شيء يضر بالتفكير النقدي. طريقة ذكية والصحيحة تو هي تحويل الذكاء الاصطناعي لأستاذ خاص متوفر 24 ساعة عبر تبسيط المفاهيم المعقدة، صناعة الاختبارات الذاتية، تطوير مهارات البرمجة والكتابة. خطوات هذه تمثل تحرير حقيقي لطاقات الطلبة وتخليهم يتجاوزوا التقنية التقليدية نحو الفهم العميق. القيمة متاعك كطالب أو كمطور ما عادش تتقاس بقدرتك على حفظ الأجوبة، بل هي مهاراتك كيفاش تسأل الأسئلة الصحيحة وتطوع التكنولوجيا لتطوير عقلك وتطوير ذكاء اصطناعي معاك اللي نجم يعاونك برشا في كل المحطات متاع الامتحانات الجايه.
1: اي تك أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: إشهار

0: جاهز معنا على خط الورود خميس ببتن في فقرة مشري تقص تقص الخط يا رسول الله. نعود نتصلوا بخميس. قولك فتحي نسبقوا شوية فقرة في الانتظار، في انتظار أيضا يكون خميس حاضر معنا. نمشوا الفقرة في الانتظار اليوم. بغتناك يا فتحي هكا ما كنتش حاضر للومضة، شارت في الانتظار نسبقوها مثالش على خميس لأنه الخط انقطع به، فنرجع له إن شاء الله في نهاية الورودة.
1: في الانتظار اليوم،
2: في الانتظار اليوم،
0: في الانتظار اليوم 2 جوان 2026 حفل موسيقي خيري تخصص مداخيله لفائدة الأطفال فاقدي السند في فضاء مدار بكارتاج، ويحيي الحفل هذايا الجوق اليوناني في تونس اللي يتأسس عنده 4 سنوات ببادرة من الفنانة إيلان كاتزاراس، واللي يشرف على إدارة الحفل هذايا المايسترو زياد بن عمر. الحفل هذايا ينطلق في 7 متاعلة شيء، وكما قلت يعني تخصص مداخيله لدعم جمعية ديار الأمل اللي تعنى بالأطفال فاقدي السند. يلا فاصل غنائي أو أمضى فتحي يشوف شنو يساعدك، ونستنى مع بعضنا أكيد خميس يرجع معنا على خط البرنامج في آخر فقرة، فقرة مشاريع نعمل فيها طلع على أهم المشاريع اللي تكون في جنوبنا الشرقي، ونسعد بكل مشروع يتم إنجازه، كل مشروع زادة ينضاف لجهاتنا وفي بلادنا ككل.

0: أيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: فقرة مشاريع خميس على خط البرنامج، نرحب بما بعضنا.
2: مشاريع مع خميس مفتان.
1: صباح النور خميس، أهلا وسهلا.
3: صباح النور ليلى، تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام وكل زملاء العاملين هذا الصباح.
1: شكرا، يعطيك الصحة. خلي لك الآخر وقت نظرا للانقطاع المفاجئ اللي صار على الخط. يلا معاك ناخذ فكرة آخر المشاريع، تفضل.
3: شكرا ليك. هو في الحقيقة الآن الإيقاع والوقع في الداخل الأسرة التونسية والامتحانات آخر السنة الدراسية أكيد ليلى، ولكن تحط في جانب آخر على ولاية جابت من خلال جملة التدخلات اللي مرصودة لتهيئة وتوسيعة وصيانة عديد المؤسسات التربوية التي تتطلب التدخل العاجل، اللي هي 37 مؤسسة تربوية في مختلف المؤسسات الدراسية باش يتم التدخل فيها، وانطلق البعض في الحقيقة في التدخل فيها للصيانة وإعادة التهيئة حتى تكون جاهزة وتكون فيها ظروف العمل بشكل جيد لكل المتدخلين في الأسرة التربوية سواء التلاميذ أو الإطار التربوي والإداري. 37 مؤسسة موزعة على مختلف مناطق ومعتمديات ولاية جابس، وتم رصد لها اعتمادات فوق 3.7 مليون دينار للتدخل في الإنجاز. كما ذكرت البعض انطلق البعض في الانتظار، وإن شاء الله مع انطلاقة السنة الدراسية القادمة 26-27 يتم المرور إلى التنفيذ الفعلي والاستغلال الفعلي في الحقيقة لهذه التدخلات على مستوى المؤسسات التربوية في ولاية جابس. ولاية جابس كما ذكرت منذ قليل ليلى وحديثك عن البكالوريا أكيد تستعد كذلك لهذه الاختبارات في مختلف المؤسسات التعليمية، خاصة في المعهد النموذجي في المناطق النائية، المناطق الريفية اللي فيها الآن تجميع عدد من المؤسسات حتى تؤدي في مركز امتحان وحيد لتقريب الخدمات وتقريب عملية الاختبارات للتلاميذ في المناطق هذه، وهذه مهم برشا عملت عليه وزارة التربية وتم التنفيذ بطبيعة الحال من قبل المصالح المختصة في الإدارة الجهوية للتربية بولاية جابس. في المحصلة كما ذكرت 37 مؤسسة تربوية فيها تدخلات على مستوى الصيانة وإعادة التهيئة في انتظار في الحقيقة التدخل المنتظر واللي يريدوه كل المتدخلين في مؤسسات التربوية من إدارة تربوية خاصة وإدارية في مقر الإدارة الجهوية للتربية بولاية جابس، اللي المقر بصراحة ماهوش في وضعية على أحسن ما يرام على مستوى البناية، بناية قديمة جدا في بعض الأجزاء منها متصدعة تنتظر التدخل للصيانة أو كذلك لإحداث مقر جديد للمندوبية الجهوية للتربية بولاية جابس. ولاية جابس التي تحقق النتائج المميزة في السنوات الأخيرة على مستوى النتائج خاصة في البكالوريا، وفي عدد كبير برشا من الإدارات التربوية والإدارية في مقر بصراحة ماهوش في قيمة ما تقدمه جهة جابس من نتائج مهمة على المستوى التربوي. إن شاء الله بتلحق وزارة التربية تستجيب قريبا لطلبات الأسرة التربوية بولاية جابس لصيانة أو إحداث مقر جديد للمندوبية الجهوية للتربية بولاية جابس ليلى.
1: نعم، يعطيك الصحة خميس، شكرا لك، شكرا بالحظ والتوفيق لكل مجتزي امتحان البكالوريا وحتى السنوات الأخرى. راهو صغيراتنا اللي في الابتدائي اللي كملوا اليوم زاد بعد جهد جهيد وتعبوا برشا، إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم جميعا كل التلاميذ وكل الطلبة في مختلف المستويات، إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله يفرحوا عائلاتهم ووالديهم ومعلميهم وأساتذتهم زاد. شكرا يا خميس. هكا تقريبا نوصلوا معكم إلى نقطة الختام بالنسبة لهذا العدد من ورود الصباح. تحية لكل مستمعين الحقيقة اللي تفعلوا معنا في الكواليس واللي يبدأوا معنا منذ الصباح الباكر. شكرا فتحي المقبلي في هندسة هذا اللقاء تقنيا، كذلك مفتاح خبير حبيب الخراز وكل فريق ورود الصباح يحييكم مع أجمل تحياتي ليلى سحنون، وأكيد إن شاء الله ديما تبقوا معنا لمتابعة بقية برامجنا. إلى اللقاء جميعا.

0: الأزهار. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي. إشهار إشهار.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي كاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أم بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا
0: إشهار.
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء،
2: إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار،
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز ومعرض الصحف العربية والدولية. تشهد اليوم درجة الحرارة ارتفاعا نسبيا وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ينتظر وانطلاق وإشغال جهر الميناء التجارية بجرجيس خلال النصف الثاني من سنة 26 و2000 أو بداية 27 و2000 بما يتيح استقبال بواخر إضافية وتعزيز نشاطه. تنطلق غدا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 ويبلغ عدد المترشحين لهذه الدورة 162,435 مترشحا ومترشحة. هذا وتجرى مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني يوم 18 و19 و20 من شهر جوان الجاري، ويتم التصريح بالنتائج يوم 6 من جوليا القادمة. بينما تجرى مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتكون الاختبارات يوم 22 و23 و24 من شهر جوان الجاري، وتعلن النتائج يوم 10 من جوليا القادمة. أكد عضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة كونكت سلطان جبنياني يوم أمس أن المنظمة تقدمت بجملة من المقترحات والتعديلات في إطار مشروع مجلة الصرف الجديدة، وذلك خلال جلسة استماع أمام اللجنة المالية بالبرلمان شملت 41 تعديلا. دوليا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد 3 أشخاص جراء غارة صهيونية استهدفت سيارة على طريق النبطي الخردلي جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. نهاية الموجز لنا معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل ميلود بن هلال.
4: معرض الصحف العربية والدولية.
6: شكرا فاطمة، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ المعرض من موقع أساس ميديا. يرى الكاتب أن منطقة الشرق الأوسط تدخل ما وصفه بمرحلة إهانة أمنية تتسم بتصاعد الهيمنة الأمريكية والصهيونية وفرض الوقائع بالقوة العسكرية والاقتصادية والأمنية. وينقل عن مسؤول عربي أن السنوات المقبلة ستشهد أعلى درجات الابتزاز السياسي في الشرق الأوسط. واعتبر الكاتب أن النظام الدولي يعيش حالة فوضى بعدما تراجعت مكانة الشرعية الدولية وأصبحت القوة العسكرية والاقتصادية العامل الحاسم في رسم السياسات. المدن الإلكترونية، كيف يمكن للبنان تحويل جرائم الحرب إلى ورقة قوة؟ يرى الكاتب أن أي مسار تفاوضي لبناني لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 يجب أن يترافق مع مسار قانوني موازن لملاحقة الكيان المحتل على الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب. ويستند هذا الطرح إلى مبادئ المسؤولية الدولية التي تتيح المطالبة بتعويضات عن الأضرار البشرية والمادية والبيئية والاقتصادية باعتبارها حقا قانونيا لا مساعدات أو هبات. العربي الجديد يرى الكاتب أن العراق يعاني من تداخل النفوذ الأمريكي والإيراني في صناعة النخبة السياسية وتمويل الأحزاب والفصائل المسلحة، ويرى الكاتب أن نجاح أي إصلاح في العراق يتطلب إرادة حقيقية. صحيفة اندبندنت عربية: بوتين يدفع الناتو إلى شفير التصعيد. يرى الكاتب أن سقوط مسيرة روسية على مبنى سكني في رومانيا شكل اختبارا خطيرا لحلف الناتو، إذ أثار تساؤلات حول ما إذا كان الحادث عرضي أم استفزازي روسي متعمد، ويشير إلى أن موسكو تستفيد من حالة الارتباك داخل الحلف لأن مجرد التردد في الرد يمنحها مكسبا استراتيجيا. وخلص الكاتب إلى أن بوتين يواصل اختبار حدود الردع الغربية مستفيدا من الخشية المتبادلة من التصعيد النووي الشامل. هذا الموقف أشارت إليه أيضا صحيفة ليموند الفرنسية، حيث قالت إن الروس يختبرون وحدة الدول الأوروبية ويبحثون أيضا عن الثغرات، وهذا بدوره يجب أن يكون اختبارا لقياس القدرة الأوروبية على الرد. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطوير،
4: إذاعة تطوير،
2: صباح الألحان مع فاتن.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء في ذات تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. كشف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لإفادة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي ستنطلق غدا وتتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البراي لفائدة 54 مترشحا، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا، وسيجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا هذا العام داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور محمد الرابحي اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية أن الفرق الصحية المختصة تواصل العمل لتحديد أسباب حالات التسمم في المكناس من ولاية سيدي بوزيد. تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان يوم الخميس 4 من جوان الجاري جلسة للنظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والتداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها مجلس وزاري مضيق لفائدتهم. أكد المستشار الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله يوم أمس أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أصبحت منذ سنة 22 و2000 تلجأ إلى شراء جزء من حاجيات البلاد من الكهرباء بشكل مباشر، وأشار إلى أن واردات الكهرباء تمثل حاليا نحو 14% من الاستهلاك الوطني. دوليا، استشهد اليوم 3 لبنانيين جراء غارة صهيونية صادفت سيارة على طريق النبطية جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة وتسير في اتجاه إيجابي رغم وجود عقبات لا تزال قائمة، وأشار إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع القادم لتمديد وقف إطلاق النار إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. هي الموجز الآن، آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع الزميلة ربيب لطرش.
3: شكرا فاطمة. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. المباراة الودية الثانية منتخبنا الوطني التونسي والأخيرة قبل المونديال باش تلعب يوم السبت 6 جوان في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. ذكر البارح منتخبنا كان انهزم أمام منتخب النمسا بنتيجة 0-0. الهيئة المديرة للملعب التونسي أعلنت يوم الأمس عن تعيين المدرب البرتغالي توزي ماريكو للإشراف على الدكة الفنية لفريق الأكابر وفق الصفحة الرسمية لفريق الملعب التونسي. المنتخب المصري لكرة القدم أقل من 17 سنة أحرز المركز الثالث في نهاية كأس أفريقيا الأمم إثر الفوز على المنتخب المغربي المستضيف بهدفين دون رد. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: الدكان.
5: وهيدي دشش قهوة قهوة اثنين قهوة، انت بتشرب جيب ثلاثة.
4: صباحاتنا
1: تعكس حديث الناس
4: وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: صباح الخيرات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهاركم زين، مرحبا بالجميع في لقاءنا الاسبوعي كيف ما العاده في دوكينا. نفتح ابوابها على بركه الله ونتصل بعضنا حتى منتصف النهار. مرحبا بكم، فقراتنا كيف ما العاده متنوعه، فيها برشا اخبار، فيها برشا مواضيع وبرشا. انا سعيده جدا انه احيانا تجيني ملاحظات، ومش احيانا الحقيقه، والله برشا مرات تجيني ملاحظات حتى كان مسمعنيش حاجه نسمعوها في الدوكينا، حتى كان فتتني حاجه وفتتنا حاجه نتبعوها معاكم في الدوكينا، نسمعوا الاخبار المفيد والمعلومة اللي تفيدنا، وكيف كيف نضحكوا معاكم ضحكة من القلب. ربي يفضلكم إن شاء الله. شكرا لكم على اختيار موجات الأولى والحرة، وإن شاء الله ديما كنوا عند حسن ظن مستمعينا. عبدو، عيدك مبروك.
1: عيدكم مبروك وسنين دايمة وصباح الخير على جميع مستمعين إذاعة تطاوين. إن شاء الله صباحكم أمل مع العمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وليد، كل عام بخير.
2: كل عام بخير إن شاء الله. عيد مبارك على علينا وعلى كل الأمة الإسلامية، والحمد لله إن شاء الله الناس كل عيدة لباس تعدى العيد تنخموا في حاجة أخرى.
0: ما بعد العيد دوا بلقيس
3: من دايما لحيك لفين إن شاء الله مركزين على ناس الكل يسمعوا فينا وعلى جماعة الدكانة، وإن شاء الله عيد مبارك على ناس الكل، وإن شاء الله عيد والعبد الكل بالباهي وبالخير.
0: إن شاء الله، إن شاء الله عيد وبالقدير، حتى كان ما ذبحوش العلوش عملوا أجواء العيد، وإن شاء الله يا ربي يحييكم من الأمثال وسنين دايما. صباح الخيرات لحبيب هدية اللي رافقنا في الإخراج الفني في لقاءنا اليوم. كيف ما العادة ليلى معاكم أمام الميكروفون، ومواضيع انتظروها معنا بعد شوية في الدكانة. مقبل هذا خلينا نبدأ بغنية وراجعين.

مرحبا، اهلا وسهلا. العشرة و 13 دقيقة من زيت وتعيدوا على بعضكم انتم. ان شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير. مرحبا بكم، نبداو مع فقرتنا الاولى في الدكانه.

0: حديث الدكينة.
1: حديث الدكينة شو نبدأ توا في الحكايات؟ اسمعي اللي ما سمعتش فيها الحكايات الباهية، فيها الحكايات اللي تفرحنا، فيها الحكايات اللي تخوفنا شوية، فيها الحكايات اللي تخلينا من بعد ما نسمعوها ناخذ

0: خطوة أكثر حزم ربما في مواضيع معينة. الحكاية اللي باش نسموها توا ولا الموضوع اللي باش نحكيو فيه توا شي خلينا نخمم شوية في الصيف وين باش نصيفوا شنو هي الأماكن اللي باش نختاروا نمشيو لها، لأنه يعني لابد الحقيقة هاك الأسبوع ولا 10 أيام كل قدير وقدره هو، لكن الطلعة نتاع البحر لابد منها كل سنة كالغطسة هذيك سختو في أوسو. ماكم تعرفوا المثل الشعبي نتاعنا اللي يقول لك بابا أوسو نحي لي الدالي، نحسوا لازمك تمشي تعمل غطسة في أوسو باش تتفرهد وباش البدن يخرج الأمراض اللي فيه الكل، لطف عليكم إن شاء الله. لكن سنة لازم شوية حذر، لازم شوية ناخذوا الحذر والحيطة. علاش؟ على خاطر مؤخرا فما ظهور لحاجة اسمها الفيزاليا، فما شكون يسميها رجل الحرب البرتغالي. في تونس خرجت تحديدا في سواحل تبرقة، هذيك علاش دعوة لتوخي الحذر والحيطة. نحن نخاف أنه من سواحل تبرقة تمشي لشواطئ أخرى وتقلق المصطفين السنة، على خاطر بالفعل حاجة تقلق، حاجة لطف عليكم سامة، دونك يلزمنا ناخذ احتياطاتنا. منين نبدأ؟ وتفضل.
1: هو يسموه رجل الحرب البرتغالي تقريبا. هو يشبه القنديل البحر، لكن هو مش قنديل. وجوده في تونس من النوادر اللي يكون موجود في البحورات التونسية. وصل لتونس بسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطات والبحار. السبب الثاني هي التلوث البحري، أو السبب الثالث هو الرياح والتيارات البحرية، وهذا السبب الأساسي. وجود هذا الكائن هو وجوده في الأساس في المحيطات، محيط الأطلسي ومحيط الهندي، وين فما البحار الكبيرة والمفتوحة. الكائن هذا هو كائن صراحة مهوش صديق للإنسان، كائن خطر لبعض
0: سام
1: وخطر للإنسان. الآن موجود في بعض البحار التونسية، وإن شاء الله ما يكثرش وما يتخطاش البحار الأخرى التونسية. إن شاء الله نأخذ الحذر، إن شاء الله نأخذ ننتبه من الكائنات هذه الجديدة، لأنه المناخ قاعد يتغير. يتغير حتى على البحار، يتغير حتى على الكائنات الموجودة في البحر. فإن شاء الله إن شاء الله يكون صيف سليم، إن شاء الله يكون صيف مبارك للناس الكل.
2: احنا سبق وحكينا على ظاهرة النينو والتغيرات المناخية وتأثيراتها على الأوساط البيئية، سواء كان معناها في البر ولا في البحر. احنا توقدمين على موسم صيفي، التونس الكل ما عندهمش ملجأ إلا البحر، مهما يكون، سواء كان يعني الميزانية كبيرة ولا صغيرة، في فنادق وإلا في شواطئ عمومية محروسة وإلا متروكة. الملاذ الأول للتونس في الصيف هو البحر. ثم انه يعني في اخر خبر قريته تو الصباح، انه تم رصد الكائن هذا حتى في سواحل اريان وفي سواحل سليمان من ولايه نابل. يعني قاعد
0: يتنقل،
2: قاعد يتنقل وكل مره يرصدوا في مكان. هو مساله انه معناها يخوفنا كائن كيف ما هذا ممكن تكون درجه السميه نتاعه عاليه اكثر من الحريقه اللي احنا نعرفوها. انه معناها اكبر حجما وممكن يسبب مضاعفات خايبه، خاصه للناس اللي عندها حساسيه جلديه ولا عندها امراض. يعني تنجم تعمل خاصه ضيق تنفس للحساسيه نتاع الافرازات السامه اللي يفرزها الكائن هذا. ولكن احنا معناها في موسم تعصيف، والله العظيم انا واحد من الناس، انا ما نخمنش نخمن في رجل الحرب البرتغالي. لا نخمن في رجل الحرب التونسي مش في رجل الحرب البرتغالي. نخمن في شواطئ يعني مشكلتها مش الفيزالي، مشكلتها معناها التلوث الشواطئ غير المحروسه. مشكلتها معناها الناس اللي ما تراعيش نظافه الشواطئ. مشكلتها الباركينج العشوائيه اللي الناس فيها تتعصف على المصطفين معناها، وتطلب عليها في مبالغ يعني وتتعصف عليها يعني، وساعات فيها حتى تهديد بالعنف، والناس معناها تضطر انها تخلي كرابها بعيده، ولا ساعات فيها حتى تهديد بدني والا مادي بتهشيم السياره اذا ما تدفعش فلوس. وحنا نشوفوا في هذه مشاكل تتكرر كل صيف، اضافه الى
0: فما ناس صحيح استحوذت على على الشتوت، وبصيف عليك لازمك تكري الباراسول، وبصيف عليك لازمك تكري الكراسي والطاوله. اذا كان ما كريتش ما تنجمش تبقى في البلاصه هذيك، تختار بلاصه اخرى يعني ما تصلحش باش انك تبقى فيها ساعتين ولا ثلاثه. ما نعرفش شكون عطاهم الحق، ما نعرفش.
2: هو العام اللي فات الحقيقة صارت حملة كبيرة وصار يعني إزالة المساحات كبيرة يعني عشوائية، استولوا عليها بعض الناس اللي يأخذوا في معاليم غير قانونية العباد، وإلا وفت يعني اللزمة متاع كراء الشواطئ العمومية هذه. ولكن في المقابل بين أن تخلصنا من سيطرة ناس يعني سيطرة غير قانونية على شواطئ تونسية إلى شواطئ ولت متروكة من غير خدمات، من غير حمامات، من غير مقاهي، من غير يعني محلات اللي نجم نروح، من غير كراسي، من غير طواول، من غير باراسولات. فما يلزمناش نطيحوا من نقيض للنقيض. تخموا معناها أنه الموسم السياحي وإلا الصيفي اللي جاي، صحيح أن نخموا في مسألة أنه شواطئنا تكون سليمة، مش كان من الفيزاليا حتى من التلوث، خاصة أنه برشا شواطئ تونسية قاعد يوصلها التلوث، معناها بتاع المنشآت الصناعية التونسية والتسريبات اللي تصير من بلاصة لبلاصة وتتسجل كل عام معناها في القائمة السوداء وقاعدة تزيد عام بعد عام. هذه معناها مسألة نتصورها أنا منها تاخذ استعدادات أكثر. وما نتصورش يعني حتى ولو الكائن هذا يعني ممكن ينجم يكون معناها تسرب للشواطئ التونسية، باش تكون في مساحات محدودة وما نتصورش تتم السيطرة عليه. نتصور ما نتصورش باش يكون معناها الخطر كبير مقارنة بأولويات أخرى يلزمنا نشوفوها ونركزوا معها.
0: صحيح. نتصور بلقيس عملت بحث على رجل البحر، رجل البحر أو رجل الحرب البرتغالي،
3: كيفاش حسيتي به؟
0: نعطيك نفهمك.
3: هو راه عنده هو الاسم
0: نفس حاجة تشدك هكا وتمشي لها. أيوة خبرة.
3: هو الكلمة
0: الأصحية الفيزالية طبعا،
3: ولا وحتى بالدرجة بتونس الحريقة معنى
0: أي. أما هذه أقوى شوية من الحريقة.
3: واسم رجل الحرب البرتغالي علاش هو سموه كيكا؟
0: جوستمو انت باش تجاوبنا.
3: لأن الشكل متاع الكيس الهوائي الملون يظهر كأنه
0: كما الشابو متاعه
3: فوالا. يظهر كانه الشراع نتاع سفينه حربيه برتغاليه قديمه ترجع للقرن 18. وهي كتاب عايمه فوق الماء، معناها هذه الاصل التسميه نتاعو. سينو بالنسبه للظهور نتاعو كما بكري ذكر عبدو قال راهو مرتبط بالرياح معناها والتيارات البحريه، خاطر هو الكائن هذا في اصله ما يعرفش يعوم. هو اذا كان الماء هزه معناها خاطر ما عندوش عضلات، كي يهزوا الماء يمشي وين تهزوا الريح والتيارات البحريه. والموطن الاصلي هو المحيط الأطلسي.
0: ونحن الأسبوع هذا سجلنا ارتفاع غير مسبوق في مستوى البحر والأمواج. ذاك علاش يمكن وصل لنا لتونس؟
3: لا هو هذاك علاش يعني دجا الموطن الأصلي متاعه المحيط الأطلسي، وبسبب التيارات البحرية والرياح اللي صارت مؤخرا على سواحل تبرقة معناها جاي معناها من الشمال الغربي. البالونة الفوقانية هذه طولها يوصل 30 سنتيمتر، والخيوط اللاسعة اللي تحت الماء تنجم توصل حتى من 10 ل 30 متر في الطول. يعني حتى لو شفت البالونة من تحت الماء بعيد عليك لازم تاخذ الحذر متاعك، خاطرها الخيوط الصغيرة متاعها تنجم تلسعك وانتي ماكش ترافيها. معناها هذه تنبيه حتى للصغار اللي ما يعرفوش والعائلات معناها والكل، لازمك تاخذ الحذر متاعك. حتى لو لقيتها ميتة ومطيشة على الشط، السم متاعها راه يبقى فعال لمدة 24 ساعة، فيعني لازم يكون فما حذر. هو عملوا شوية توصيات معناها العباد، ما تحاول انك ما تغسلش بالماء الحلو، معناها تحاول تغسل بالماء المالح متاع البحر في حد ذاته. ما تحكش البلاصة برمل، ماهوش باهي، خطر يخرج السم أكثر يولي هكاكا. ونحي الخيوط بحاجة بلاستيك مش بيديك، هو خطر مفهمش خطر كبير، 10 حالات فقط حسب ما شفت. إذا كانت تصير معناها تكون عارف كيفاش تتصرف بإذن الله ما يصيرش خطر، ما يكونش فما حالات خطيرة.
0: قلت لكم البحث ما تجيبوا كان بلقيس هنا، قلت لكم ولا لا؟
1: أما سؤال تو، كل الأشياء البحرية اللي جينا لتونس هي جينا عن طريق مضيق جبل طارق من المغرب.
0: بالله الناس خيالك باش تقول لي هرمز، باش نقول لك امان يا عبد امان راهو هرمز هذايا معناه حتى تمتم الفلفل جاونا من عنده.
1: الهرمز عملنا مرمز والله.
0: دونك عن طريق مضيق جبل طارق.
1: كلها جينا عن طريق مضيق جبل طارق مع المغرب واسبانيا. اذا ما فماش تنسيق ما بين احنا كتونس والدوله المغربيه بشنو يدخل في هذاك المضيق، شنو هي الحيوانات الغريبه اللي تجي، هل فما استباقيه في الاشياء هذه، هل فما تنسيق مشترك ما بين السواحل المغربيه والسواحل التونسيه، لانه البوابه الاساسيه للبحر الابيض المتوسط هي مضيق جبل طارق.
0: صحيح.
2: ولا بالنسبه للكائنات البحريه يعني ما نتصورش معناها يعني نظام باش يحط معناها نظام رقابه على الكائنات البحريه. احنا شفنا حتى انواع نتاع اسماك غريبه
0: تعديت باش تشدك
2: الفرقه، انواع اسماك برشا معناها تجينا نتاع حيتان يعني ما كانتش تتواجد في البحر المتوسط ولا توصل وتجي شواطئ.
1: وليد اعطيك مثال في امريكا في ميامي تقريبا، عندهم قبل ما يجي الشاركس باش يدخل المحيطات نتاع ميامي، الدوله تكون عندها استباقيه، عندها معلومه يقول لك والله الشارك راهو عنده تقريبا 7 كيلومتر 10 كيلومتر
0: راهو. احنا نحكيوا السباقية هو عندنا 7 كيلومتر باش يدخل رجل الحرب البرتغالية.
3: السباقية هذه من وراء
0: إن شاء الله إحنا نتمنيه
3: هو الأولى معناها
0: أخضر حس الإحباط كله معناه ليه ونحن ثلاثة متفقين في نفس النقطة معناه.
3: هو الأولوية معناه نبدو بالعبيد البشر ساعة نحاولوا إنه نصدوا العملية
0: نحن حرقة خرجت ما تشدتش باش تتشد حريقة يا عبدو
1: هي مش تتشد وأنا على الأقل عندنا معلومة مسبقة
0: إن شاء الله إحنا نتمنيه
1: وإحنا ما عندناش محيطات كبيرة عندنا مريخ جبل طارق صغير معناتها كل شيء نجم يبان كل شيء نجم يكون واضح
0: إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية نحكيه هكا بأكثر معناها بأكثر جدية في الموضوع خاطر تو نحكي ما نجموش نحكيو فيها بجدية أكثر من هكا يزي من الفيزاليا وهذا الأخبار اللي بدينا به إن شاء الله ربي يحمي بلادنا شواطئنا المصطفين الناس اللي باش تمشي للبحر في الصيف والسياح اللي إن شاء الله زادا يكونوا موجودين في بلادنا ما احناش نخرجوا من تونس لكن باش نجمعوا بيننا وبين بلد الشقيق الجزائر طبعا اللي نتشاركوا فيها في مشروع طاقي كبير باش يكون كما قلت مع الجزائر ربما هو الأكبر في البلاد طاقة أكثر معناها طاقة استراتيجية مشروع شي ينطلق تحدث عليه برشا تكتب عليه برشا إن شاء الله يا ربي ما يكونش من المشاريع اللي نحكي عليه يمشي يشتر الطريق ويقف
2: أنا ما نتصورش أنه يعني خاصة أنه الجزائر شريك استراتيجي في قطاع الطاقة مع تونس وكان في الكهرباء ولا في الغاز وأنه باش تكون معناها محطة الانتاج الطاقة بمجهود مشترك تونسي جزائري أنا نتصور أنه الالتزام يكون أكثر وقت اللي تكون فما شراكات يعني بين دولتين أو أكثر يعني أنا نتصور أنه معناها التعطيلات وإلا الأجال تتمدد وتتفوت أجالها وقت اللي تكون أكثرها داخلية في إطار محلي وإلا في إطار جهوي ولكن في إطار معناها مشروع
0: لكن شفنا حتى مشاريع واللي سمحني قطعتك شفنا مشاريع معناها مشرف عليها شركات أجنبية وتوقفت هي زادة معناها سهلة برشا كي نحبوا نحطوا العصا في العجة نحطوها سواء كانت شركة تونسية ولا أجنبية ولا شراكة مع أي بلاد هذاك شحنا نتمنى وإن شاء الله المشروع هذا ياخذ طريقه
2: بالنسبة للشراكة مع الجزائر في الميدان الطاقي هو أساسا يعني مبني من سنوات سواء كان معناها في الكهرباء ولا في الغاز ومسألة إنتاج الطاقة هي حاجة محتاجين لها الدولتين
0: أكيد
2: طاقيا الجزائر معروفة يعني دولة يعني مصدرة للطاقة وعندها إمكانياتها وعندها بنيتها التحتية القوية اللي تنجم تونس تستفيد منها حتى في مجال يعني تسريع أجل إنجاز المشروع هذا خاصة وأنه المسألة مبنية أساسا على إنتاج كبير للطاقة بقى التحدي هو مسألة يعني طاقة تحمل الشبكة التونسية اللي حكينا فيها يعني أكثر من مرة وأنه أي تجديد أي مشروع جديد راه بطبيعة الحال باش يعني يحتاج بالضرورة إلى مراجعة الشبكات القديمة وشبكات التوصيل والمحطات الكهرباء والغاز القديمة اللي في حاجة لبرشة صيانة وبرشة تعهد
1: صراحة العلاقة التونسية الجزائرية ونسمع خبر أنه مشروع جديد في الطاقة ما بين تونس والجزائر حاجة تفرح لأنه نعتبر أنه تونس والجزائر ما هيش كما تونس وشركة أجنبية تقريبا تونس والجزائر احنا تقريبا واحد وهذا مش المشروع الاول علاقتنا مع تونس والجزائر بالخصوص المشاريع الطاقة هي اكثر من 4 عقود الشراكة الاستراتيجية مشروع هذا هو شراكة تونسية جزائرية لخلق مشروع بقيمة 1400 ميجاوات مشروع ضخم جدا صراحة مشروع من المشاريع الضخمة على مستوى العالم زادا على مستوى العالم هو ما يساوي 1.4 جيجا وات مشروع محترم وإن شاء الله كما قلتي ليلى إن شاء الله يطبق وإن شاء الله يعملوه لأنه مشروع مش سهل مشروع بالقوة والكمية هذه والقدرة هذه مش بالسهل إنه يتعدى أو يتم أما إن شاء الله ندعو ربي إنه سهل فيه
0: إن شاء الله
1: حاجة أخرى زاد المشروع هذا مربوط بعدد المشاريع الأخرى لأنه المشروع لم يعمل مشروع بقيمة 1400 ميجاوات هذا كمشروع بحد ذاته وإنما فما مشروع هو مربوط به هو خط نقل الكهرباء بمعنى تونس والجزائر الآن قاعدين يطوروا في في في خطوط الجهد العالي في نقل الكهرباء بين تونس والجزائر. قبل الخطوط هذه كانت الخطوط تنقل 220 كيلو فولت، الان وصلت ل 400 كيلو فولت، وقاعدين يكثروا في هذه الخطوط باش يولي فما بالفعل استهلاك تونسي جزائري مشترك. الحاجه الباهيه في هذا المشروع انه ولو زاد حتى الجزائر، وقعنا مع الجزائر انه باش تعاوننا الجزائر في دعم الكهرباء في المرحلة الصيفية، باش ان شاء الله ما يصيرش انقطاعات كهربائية في الصيف كما صار عام نول.
0: لكن هذا متوقع،
1: كل توقعات
0: متوقع
1: ان شاء الله تصير فيها. فهذه مشاريع اللي نفرحوا بها، هذه مشاريع اللي نفتخر بها. ما عادش نحكوا على 50 ميجاوات، ما عادش نحكوا على 100 ميجاوات، بدنا نحكوا على 1400 ميجاوات، بدنا نحكوا على استراتيجية جزائرية تونسية، وان شاء الله تتم، وان شاء الله ربي يسهل كل ما هو صعب
0: ان شاء الله. او احنا ما خذيناش اكثر تفاصيل، معنا هذه التفاصيل فقط اللي عنا على المشروع هذا، وان شاء الله اكيد احنا نتبعوا المشروع هذا لخاطر المشروع ضخم ومهم لبلادنا ما في شك. وقفه اشهاريه ونرجع لك بلقيس.
4: اشهار. تعتزم شركة اليوني المسعدي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
0: إشهار. ونرجع نواصل معكم أكيد بعد الوقفة الإشهارية. نرجع لبلقيس خاطر باش ناخذ رأيها زادة في هذا المشروع اللي تحدثنا عليه قبل شوية، مشروع طاقي بالتعاون مع الجزائر في بلادنا بقدرة 1400 ميجاوات.
3: هو المشروع معناها بالشراكة مع جزائر، والجزائر حسب ما نعرفه من قبل، ملي حتى المرة فاتت كي حكينا عليها نعرفوه، هي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي يعني في أفريقيا، وحتى راهو على المستوى العالم العربي معناها. فالاحتياطات الضخمة اللي عندها تخلينا احنا كتونس نستنفع بها، وتولي معناها كتونس في أوقات الذروة معناها حسب ما نعرفه في السخانة في تونس نستحق برشة كهرباء ونستحق برشة معناها طاقات، وستيك ساعات تعملها بينا تقص علينا الكليماتيزير ونعرفوا التبعات متاعها. معناها برشا عباد معناها كيما كبار السن ولا الصغار ما يستحملوش السخانه هذيك،
0: فما ناس مريضه تستعمل زفاري بشي
3: بالضبط، معناها التبعات متاعها
0: التنفس
3: برشا حالات، التبعات هذه التبعات متاعها راهي ماهيش باهيه. فكمشروع معناها هايل جدا، خاصه انه الحاجه الباهيه انه المشروع هذا باش يعتمد على تقنيه الدوره المركبه، واللي هي من احدث تقنيات انتاج الكهرباء على المستوى العالمي، وتوصل كفاءة الحرارة للتكنولوجيا هذه 60%، اللي هي مقارنة بطريقة معناها تقليدية ولا بالمحطات التقليدية قبل تتراوح بين جوست 35 و40%، معناها ثم تطور ملحوظ إذا كان تم المشروع وصار منها، وتسمح لنا زادة في إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء واستهلاك أقل وقود. هذه من الحاجات الباهية اللي فيه. وحسب ما نشوفه زادة حتى هنا محمد رسول الله التلوث، الحد من التلوث معناها خطر الانبعاثات الكربونية اللي صايرة معناها تنجم تأثر في المحيط متاعنا.
0: وصلت لذوري الانبعاثات، وصلت
3: لك كنسير أول مرة تصير
0: تحكي على رد بالك بشوية،
3: لازم يتم المشروع. وحاجة أخرى ريتها معناها اللي فما مشروع الربط الثلاثي قاعد يتحضر بين جزائر وتونس وليبيا، اللي هو توكي يبدا عندنا ضغط تاخو من الجزائر وليبيا تاخو من تونس، فيصير فما ترابط يعني يولي ما عادش فما جوست واحد بركة عنده يعني كميات كبيره والاخر مش مستنفع. فان شاء الله يصير هذا يراجع تحت التخطيط بتاع الربط الثلاثي.
0: ان شاء الله ربي يسهل فيه مشروع مهم اكيد باش يعود بالنفع علينا وعلى شقائنا زاد كيف من جهه الثانيه. اقرا واخرج، خذ شهاده واخرج، طبيب ما عادش نجم نخدم في تونس، مهندس ما فماش أرضية ملائمة باش تخليني نخدم، ما فماش شهرية كبيرة باش تشجعني باش نخدم، وغيرها من الكفاءات التونسية اللي قاعدين راهو كلمة صحيحة كي نقول نخسروا فيها، بالفعل نخسروا فيها. هجرة العقول يحكينا عليها في أكثر من مرة في بلادنا. اليوم باش نحكي لكم حكاية أخرى، هذه فرضت قيود صارمة منعت السفر على كبار خبراء ومهندسي خاصة الذكاء الاصطناعي من غير موافقة حكومية مسبقة. علاش؟ باش تحمي كفاءاتها الوطنية، باش تحمي بلادها، باش تمنع تسرب التكنولوجيا الحساسة للولايات المتحدة الأمريكية درجة أولى ولبقية العالم درجة ثانية. على شكون نحكيه؟ نحكيه على الصين اللي تحاصر في العقول، عقول الذكاء الاصطناعي، وتمنع فيهم من السفر.
1: صراحة دولة تحترم نفسها، الصين دولة تخطط لمئة عام ومئتين عام وإلى القرون المستقبلية. الصين كانت سابقا منذ 80 سنة إلى 100 سنة سابقا كانت دولة فقيرة وشعبها فقير،
0: عدم
1: يأكلوا على الرز الأبيض والمجاعة. الآن الصين تؤثر على الكرة الأرضية.
0: صح.
1: الصين هبطت أو نزلت قانون قلت لك كل المخترعين والمكتشفين والمهندسين والأطباء اللي عندهم اختراعات واكتشافات ممنوع منعا باتا أن تهز الاكتشاف متاعك خارج الصين.
0: صح.
1: أما لما منعت الحاجة هذه مش منعتها من فراغ، منعتها لحماية السيادة متاعتها.
0: صح.
1: من قبل ما تمنع خلقت البنك الاستثماري الصيني للمواطنين متاعها. الصين تستثمر في العقول، والأهم من العقول تستثمر في شعبها في أهلها ومالها. تقول لك التكنولوجي أو الاختراعات متاع الشباب باش ما تمشيش للخارج، وسير الإغراءات من دول أوروبية أو أمريكية، لا، بلادك أولى بها وبلادك أهم، وإحنا نمولوك وإحنا نقووك. نعطيكم مثال، شركة ديب سيك الآن تنافس الشات جي بي تي، مولاها أو المكتشف متاعها عمره ما يجاوز 35 سنة. الآن أصبحت عقول الشباب مختلفة، عقول الثلاثينات والعشرينات أصبحوا يكتشفوا ويخلقوا شركات تخترق العالم وتصير رائدة على مستوى العالم. فالصين قلت لك نحمي شركاتي ونحمي العقول متاعي، وخرجت قانون صارم ممنوع منعا باتا للخروج. علاش؟ باش ما يصيرش عندك الحرية انه والله جاني اغراء من امريكا او جاني عرض اقوى من دولة اوروبية. القانون الصيني منعك منعا باتا، واللي يعمل واللي يخرج واللي يخرج التكنولوجي متاعه برا الصين يعاقب ويوصل حتى انه ينحو منه الجنسية الصينية. يقولك انا قريتك، انا استثمرت فيك، وانا مستعدة اني نستثمر معاك الى النهاية ونحميك قانونيا وماديا وحتى امنيا. احنا ما ننسوش ترامب لما مشى للصين قبل فترة، شكون هز معاه؟ ما هزش معاه جنرالات الجيش.
0: صح.
1: ما هزش معاه وزراء من الطراز الرفيع، وانما هز معاه تجار الذكاء الاصطناعي.
0: يعرف من اين تأكل الكتف.
1: اذا اصبحوا التجار هم ذو اهمية قصوى نفس مستوى سيادة الدولة. سيادة الدولة أصبحت عند مخترعينها وأصبح عند تجارها.
0: صح.
1: فالصين تحمي سيادتها عن طريق تجار والمخترعين.
2: من قديم الزمان يعني كل وين يتطور العلم العلماء هم ثروة البلاد.
0: صحيح.
2: يعني كنا نعفس وكان معناها من وقت الثورة الصناعية ومكتشفي المحركات وما إلى ذلك، و التبعات اللي صارت بعدها في مسألة المحركات والمعامل يعني الانتشار الكبير للسلاسل الصناعية الكبيرة وتجارة السيارات، ثم جاءت بعدها تجارة الأسلحة والمفاعلات وما إلى ذلك. يعني بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، واللي ولا بعدها ثروة العالم هي العلماء المتخصصين في الذرة والنووي والأسلحة الكبيرة وما إلى ذلك وتسليح خطر. كان العالم في موجة حرب كبيرة انتهت يعني بعد الحرب الباردة، ثم جينا إلى وقت يعني بعد الثورة الرقمية الجديدة وثورة الحواسيب والهواتف الجوالة والتابلات، وصلنا إلى مرحلة أنه الذكاء الاصطناعي هو مستقبل التكنولوجيا في العصر الحالي، بحيث يعني أنه الصين يعني رغم اللي صارت قبل المحاولات مش منهاهية انها تسكر على روحها، يعني كانت حتى من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية انهم يسكروا عليها، انهم يفرضوا عليها عقوبات يعني ديوانية وعقوبات تجارية وتجميد حسابات. الصين يعني وقت اللي حاولوا هم يسكروا عليها شنو عملت، وصلت انها يعني خرجت افضل واجود انواع الرقاقات الالكترونية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من فضلات ومن بقايا الحواسيب متاع السبعينات والثمانينات والتسعينات واللي تفوقت بها على الذكاء الاصطناعي في أمريكا في وقت وجيز. هذا بطبيعة الحال وقت اللي تصنع من الحاجة اختراع وتصنع من يعني من نقول احنا من الحصار تخرج أقوى من اللي كنت عليه، تفرض احترام الخصوم الكل. وهنا الصين وجدت روحها يعني في في في في سباق محموم وفي تنافس كبير مع القوى العالمية، اللي يعني الذكاء الاصطناعي ماهوش فقط يعني مجرد هاتف جوال وإلا حاسوب باش يستخدم به معاملات تجارية، وإنما دخلت في القراية، في الطب، في الصناعة، في التسليح، في الحروب، في كل مجالات الحياة. وبطبيعة الحال الثروة الآن ثروة عقول، ثروة يعني رقمية تنجم تصنع الفارق في المستقبل. والصين يعني ماهيش دولة صغيرة، حتى تو كان يحكي عبد الله مسألة انه يعني اللي ممكن ينجم يكون شخص اخر يشوفها تضييق على العقول ولا حصار للعقول، ولكن لا، هذه كما قال عبد الله مسألة امن قوي، مسألة يعني قوة استراتيجية ودولة تحمي روحها وتحمي مصالحها في سباق يعني داخلين فيه الدول الكبرى الكل.
0: بلقيس شنو رايك في الموضوع؟
3: موضوع كبير هذا.
1: بلقيس مقدمة جنسية على الصين. بلقيس
3: يمكن.
0: لا والله أنا الأولاد أنتوا الاثنين تحكي في الموضوع، والله أنا عندي تصويرة توا في ذهني شفتها في الفيسبوك من أكثر مش من أشهر، تقريبا من سنة ونصف كيكة، مجموعة من الأطباء والمهندسين، خلينا نقول الكفاءات والعقول وخيرة ما عندنا في تونس، يعني تصويرة جماعية في مطار تونس كارتاج، خارجين بعد طبعا ما عملوا عقود، أمضوا عقود نتاع عمل، استقبلتهم دولة أخرى أوروبية، يعني رافعينك الباسبور كأنه بعد شوي باش ترميه، معناه الباسبور يعني تصويرة تمس برشة، توجع برشة، يعني هذه البلاد راهي اللي قراتك واللي صرفت عليك واللي خلتك معناها توصل للمستوى هذاك. أنا مانيش ضد أن إنسان تجي تجربة باش يحسن داكوردو، ولكن الإحساس اللي عدوهونا من خلال التصويرة هذيك مؤلم جدا
1: صراحة. يوجع أنا جداً. عندي تصويرة والله. أخرى مدام الأجداد والآباء والفلاقة لما حاربوا البلاد باش يحاربوا باش يحموا بلادنا وشو الجزائر ورجعوا من الجزائر باش يدافعوا على الوطن، هذا هو الولاء الأساسي.
3: صحيح.
1: الآن نشوف العكس، نشوف الناس هاربة من أرضها، هاربة من بلادها، الآية انقلبت للأسف. وين الولاء؟ وين البلاد؟ زاد جيت لوم تعذر صراحة، يعني يقول لك أنا لو باش نقعد في تونس شنو الإضافة؟ باش نحارب من أجل تونس؟ ما مستعد. إذا وين المقابل؟ أين المقابل؟ طيب على الأقل أنا لما نحارب يا أخوي حاربوا معايا من أجل مع بعضنا ننجحوا البلاد. المشكلة الإيد الواحدة ما تصفقش.
0: بلقيس خذينا منك الكلمة، سامحني. خذينا منك الكلمة، مازال عندنا عنوان آخر.
3: هو تو الصراع تو في الصين وصلوا، ما عادش نحاربوا تو بالطيارات وبالصواريخ وبالحاجات الاخرى، ما تو لينا حتى الخوف من انه هروب الكفاءات نتاعنا ولا القوى البشريه، معناها العقول البشريه نتاعها. انا من ناحيتي معناها نشوف تصرف لائق جدا، معناها عباد غير على حاجه نتاعها، ملكيه خاصه تعتبر حاجه، معناها انا كونتها، انا عطيتها، معناها كونتها بالكدا وعطيتها ما نعرفش الارضيه ولا الحاجه اللي تنجم تخليها
0: كما ولدك اللي كبرت وصرفت عليه وقريته حتى اللي تخرج
3: وصرفت عليه وكونتها بالكدي، احنا نعرفوا شنية الكفاءات الصينية وكل شيء. معناها تعتبرت والذكاء متاع أولادها والكفاءات متاعها هي أسرار نووية ما تنجمش تعطيها بلاش لحد آخر، خطر تعرف إذا كان أمريكا غدوة تنجم معناها كي تهز جزء باحث واحد فقط نجم تولي فما أسبقية بخمسة ولا عشر سنوات في ميدان الذكاء الاصطناعي بالسهل جدا معناه، وهي ذاك باش تولي تخسر هكاك، فما استقطاب بالجنسيات متاع الأمريكية بالإقامة بملايين الدولارات بحاجة إغراءات معناه، تنجم تغري الباحثين، فهي شنو تعمل؟ تمنع عليهم السفر وما ينجموا يسافروا إلا بموافقة أمنية من الدولة. والحاجة الأخرى اللي هي كانت معناها السبب في اللي صار هذا مؤخرا, فما شركة صينية ناشئة معناها تعرفت اسمها مانيوس, عملت تكنولوجيا قوية بالذكاء الصناعي اللي هي ما عادش تو بالقول كما تشات جي بي تي وجيميناي وكل شيء, ولات معناها بالفعل تنجم تعمل برشا حاجات فعليا, معناها كما إنها تتواصل مع موردين, تفتح برامج محاسبة, برشا حاجات أقوى. فهي جوست رغم أنها ناشئة فقط, مؤسسي الشركة دخلوا في مفاوضات وصفقات استحواذ مع أمريكا وشراكة مع شركة ميتا اللي نعرفوها معناها, لكن بكين اعتبرت العملية هذه عملية استحواذ وتهريب وخيانة للأمن التكنولوجي القومي, فالسلطات الصينية أوقفت المؤسسين ومنعتهم من السفر, ووقتها تعمم الحصار على الخبراء الكل. فهذاك علاش صارت الحكاية هذه حاليا يعني.
0: ديما البحث ديما من عندك واضح, تجيبه واضح جدا. باش نختم بالعنوان الأخير, سؤال نسألوه, كيفاش تتحول الأجنة إلى بضاعة في سوق سوداء عابرة للحدود؟ 4 أجنة بشرية مجمدة داخل حاوية طبية متطورة, وين موجودة عند مسافر خليني نقول الجنسية, مسافر إسرائيلي اللي هو في صلب القضية. شنو رأيكم في البضاعة هذه والموضوع هذا والعمل هذا؟
2: أولاً الشيء من مأتاه لا يستغرب. هم معناها يعني متعودين يعني أنهم ديما يبهرونا يعني بأسوأ ما ما ما ما ما يمكن أنه تنتجوا الأخلاق البشرية, خاصة وقت اللي يولي الإنسان سلعة. إحنا نعرفوهم أولاً ساعة معناها يعني كطرف أو كجهة, ما يعني الأخلاق معدومة سواء كان معناها في الحروب, في المعاملات التجارية ولا السياسية ولا الاقتصادية, ولكن الفعل كفعل في حد ذاته يعني وقت اللي يتحول الإنسان إلى سلعة وإلى بضاعة. خاصة وقت اللي إحنا تو كنا نحكي على الذكاء الاصطناعي وشنو مستقبل الذكاء الاصطناعي وشنو يعني وين يمكن يوصل الإنسان, وقت اللي شفنا من سنوات يعني تجارب خرجت وقتها على الاستنساخ البشري ثم تسكر الدوسي تو تقريبا من 15-20 سنة
0: ولا أكثر.
2: نعجة دولي هذيك الله أعلم شنو قاعد يصير ويطيب في في الخفاء من وقت
0: هاو خرج لنا دوسي آخر
2: يعني جديد. هذا اللي خرج شوف قديش من عملية عدت قبله وما خرجتش وما تكشفتش للعلن, والله أعلم يعني في المختبرات السرية وفي البلايس يعني في الشبكات هذه شنو اللي قاعد يعمل, شنو قاعدين يحذروا للبشرية يعني سواء كان يعني أخلاقيا وإلا علميا. نعرفوا اللي ساعات العالم يقول لك العلم ما فيش أخلاق, احنا نخدمه معناها كل ماكينة معناها, ولكن فما أخلاقيات وقت اللي تخرج حاجة كما هذه في علاقة بال بال بال بالبشر, وخاصة وقت اللي نحكي على الأجنة لو أنها المسألة يعني في في في في, في إطار بحوث علمية تتعلق نقول احنا بالإنجاب ولا بحاجات يعني تتعلق بالأمراض اللي تنجم تصيب الإنسان. ونعرفوا احنا معناها يعني الذرية اللي هي حلم برشا ناس وقت اللي تكون معناها فما أبحاث علمية, ولكن هذه شبكة سرية. ما دام فما حاجة سرية, ما دام فما تهريب إلا وفما أشياء سيئة الله أعلم به.
0: أكيد ما فيش شك.
1: تعريف الأجنة في بداية المطاف هو المرحلة الأولى من حياة الكائن الحي بعد اغتصاب البويضة. إذن الأجنة الآن على مستوى العالم في الكرة الأرضية فمشكون مستشفيات مختصة يتم حماية الأجنة لأكثر من 10-20 سنة في مرحلة عالية من الهيدروجين. ولكن الدول هذه دول المتقدمة على مستوى العالم دول عندها قوانين تحكمها. الآن أصبحت الأجنة هذه هي في السوق السوداء, وهذه كارثة كبيرة. وين يهزوها؟ يهزوها للدول الضعيفة قانونيا مثل أفريقيا وجنوب أمريكا. الأجنة هذه يهزوها للدول هذيك ويصير بيعها ويصير إنتاج كائنات حية بطريقة غير قانونية وغير شرعية. الأسباب شنو؟ هذا ما نعرفوش مبدئيا, وإنما دخلين في مرحلة مختلفة جدا, دخلين حتى في اللعب حتى في الـ في الـ في الأجنة, في اللعب في الكائنات البشرية, اللعب في إذن احنا سؤال في تونس عندنا قوانين في الأبواب هذه نعرفه نعرفوش
0: قانون فيما يخص شنو فهمتك
1: في الأجنة في في في
0: طبعا هذا قانون يحرم حاجة كيف ما يمنع يعني ما تنجمش شنو معناها انت مسافر وحامل معاك اجنه يعني من وين
1: هل عندنا هل عندنا اجهزه
0: طبعا القانون يجرم
1: يمنع.
0: طبعا
1: لما يكون طبعاً. القانون يمنع معناتها هل فما كيما فما اجهزه مراقبه المخدرات و و و و والسلع التهريب هل فما اجهزه معينه على مستوى مطارات العالم مش تونس على العالم
0: اكيد مادام مطار تركيا تفتن للعمليه هذه معناها فما نتصور هكا بالنسبه لمطاراتنا نحن نتصور صعيب شويه لكن نشتغلوا اكثر على الحضور البديهه عند الرجال الديوانه والامن في تونس ونحيوهم على خاطر برشا عمليات كبيره زاده تم احباطها وتحيه ليهم لكن ما نتصورش الموضوع يوصل لل ربي يلطف بينا ان شاء الله لكن الحاجه اللي ناكدوا عليها انه هذا القانون يجرم ما معنى انك مسافر باجن من وين هزيتهم والوين واخذهم وعليش هزيتهم يعني برشا أسئلة
2: مثلا يعني مش متورط فيها المسافر فقط هو فقط
0: شبكة
2: ناقل
0: هي.
2: هو فقط
0: هي
2: ناقل
0: شبكة.
2: البضاعة بالنسبة لي هو أو لأمانة كما يقولهم ولكن هذه يعني منظومة كاملة وراها نستخدم في القرار نستمول نستدفع في الفلوس وراها أطباء ومختبرات
0: وين مش من بعد يعني كيفاش باش تخرجهم شنية جنسيتهم لصالح شكون ماشيين يعني برشا أسئلة هي
3: الحقيقة معناها على السؤال كيفاش تصير في المطارات هي تنتقل في حاوية معدنية اللي تنجم تقعد شادة معناها
0: طبية هي حاوية طبية متطورة
3: أي حاوية طبية متطورة معدنية اللي تنجم تقعد معناها شادة تجميد لثلاثة أسابيع من غير ضوء وتتعدى في المطارات ولا في المطار كأنها مواد بيولوجية مخبرية أو عينات تلقيح حيوانات أو أدوية معناها هذه كيفاش تصير العملية متاع التهريب متاعها
0: يعني تحية لأعوان الأمن اللي هما في مطار تركيا والديوانة اللي تفطنوا للعملية
3: خطر العملية هذه معناها شبه يصدقوا يقول لك بالك دواء بالرسمي وكل ما يصيرش عملية مراقبة لكن حاجة مهمة لازم يصير معناها حاجة نحب نعرف الطبيب معناها توا ككفاءة وكل شيء ومهنة وقاري برشا سنين وكل شيء كيفاش أنت توصل للموضع هذاك ولا للستاتيو سوسيال هذاك ويكون ما عندكش معناها ضمير مهني وما تخافش علاش هو باش نقول لك علاش على خطر هو الطبيب معناها هو الوحيد اللي يتعامل مع الميتروجين السائل
0: طبعًا.
3: ويعرف يزرع جنين في الرحم
0: والعملية كلها ما تنجمش تصير إلا مع الأطباء
3: مع الأطباء معناها الملف طبعًا. أصلا الملفات الكل تتعدى تحت الأطباء في السمسارة ولا التشارك هذا يكون عن طريق عبيد ما عندهم حتى فكرة كيفاش تصير العملية جزء أنت غياب ضمير المهني وكهو
0: يستعملون في أطفال الأنابيب
3: يستعملون مكاكا وزيد حتى يستغلوا في القصيرات واللي بالرسم يستحقوا معناها فلوس وماديات والكل فالبويضات متاعهم تصير معناها بيحة مقابل الفلوس هذوكم البلايس معناها كيما امريكا وعباد اخرين يحبوا معناها يكون عندهم جنين ولا صغير بمعايير معينه نحب عينيه زرق نحب ذكي نحب درشلوة يولي يشري
0: العملية اكثر واعمق من هكا
3: كانه اي صح كانه صح يتخيل هو كيفاش ويحبها يصير في الواقع واذا كان مثلا صارش معناها خلل طبي ولا حاجه في الصغير يولي يرجع لي فلوسي وهز علي الصغير معناها يولي يتشرط كانه
2: انا ما نتصورش انه مثلا يعني بالتعقيد هذا بالشخص هذا لا نحكي معناها نقصد عملية بالتعقيد هذا فيها الطرف من البلاصة هذيك يعني باش ياخذ الريسك هذا فقط باش يلبي شخص معناها حاجة شخص مستقل يتبنى
0: ولا
2: لا حاجة أكبر من هذا خاطر هذه حاجة تنجم تصير محليا على عين المكان من غير ما ياخذوا الريسك هذا الكل أنا معناها نتصورها يعني حلقة في مسلسل أكبر برشا
3: هو في الأول المهم جدا معناها ما يهمنيش حتى من بعد أعطينا من الأول كيفاش صارت الحكاية معناها هي من عن طريق الأطباء معناها حتى الأطباء هم اللي عاطين معناها الأكسي والفيفير معناها باش تصير بعد العملية نتاع التهريب والكل الكل يرجع للملفات الطبيه
1: وعنوان مهم جدا يقول لك الاطفال فما فئه من اطفال المستقبل اطفال من غير مشاعر
0: هي هذوما باش يخرجوهم نسخه جديده للعالم
1: الله يستر
0: اي هذه نسخه جديده للعالم كيفاش باش يكونوا الله اعلم هذوما عناويننا اليوم في الدوكانه باش نحاولوا نزل بشويه ما نشوفش نسمع اغنيه باش نمشيو مباشره البورتري اسم كبير ومهم ومحترم ونقدروه برشا ونحبوه برشا في تونس باش تحكينا عليه بلقيس من خلال البورتري
5: بورتري مع بلقيس
3: اليوم باش نحكيه على الشاعر القدير محمد الصغير أولاد أحمد الله يرحمه. تولد محمد الصغير أولاد أحمد يوم 4 أفريل 1955 في سيدي بوزيد، وعاش في بيئة فقيرة وقاسية. بدأ تعليمه في كتاب القرية متاعه، تعلم القراءة وحفظ القرآن، تحصل على شهادة التعليم الابتدائي عام 1968 بمنطقة النوايل في سيدي بوزيد، ومن بعد كمل تعليمه في الثانوي في قفصة. بعد انتقل للعاصمة ويواصل قرايته بالمدرسة العليا لأطر الشباب في بير الباي بين عام 1975 و1977، بعد حصل على شهادة منشط شباب. عام 1978 تحصل على البكالوريا وسافر لفرنسا وين قرا علم النفس في جامعة رامس. خدم محمد الصغير منشط في دور ثقافية من 1987 ل 1993، وخدم بعد ملحق ثقافي بوزارة الثقافة من عام 1993 إلى عام 1997، وكان أسس زادة وترأس بيت الشعر التونسي في نفس الفترة هذيك، وخدم في برشا صحف محلية وأجنبية. بدأ محمد الصغير تجربة الكتابة الشعرية في عمر 25 سنة أو آخر السبعينات، ودافع على الحرية والكرامة الإنسانية ضد القمع والاستبداد. كتب أول ديوان شعري عام 1984 في عهد الرئيس الراحل حبيب بورقيبة، وينكشف الديوان ملامح شاعر غاضب وثائر ضد السلطة، واللي خلى النظام التونسي يمنع توزيع ديوانه ويحجزه حتى عام 1988. دافع في مسيرته المهنية عن نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل، وتم سجنه خلال اعتصام عام 1985 لفترة قصيرة، ومن بعد تم طرده زادة من خدمته في واحدة من دور الشباب. بعد عامين من تولي بن علي الحكم في تونس، أصدر محمد الصغير أولاد أحمد مولوده الشعري الثاني بعنوان ولكنني أحمد، بعد مرجع المرحوم من تونس ولا بعد مرجع من فرنسا أول التسعينات، أسس أول بيت للشعر في تونس. تعرض الشاعر في هذه الفترة لبرشة مضايقات انتهت بطرده من الخدمة بوزارة الثقافة. برشا نقاد اعتبروا محمد الصغير أولاد أحمد شاعر الثورة التونسية، كونه كتب قصائد شعرية تنبأ فيها بالثورة قبل اندلاعها. انشر محمد الصغير برشا كتب شعرية، منها نشيد الأيام الستة عام 1984، وليس لي مشكلة عام 1998، وحالة الطريق عام 2013، ومن أشهر قصائده قصيدة نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، واللي يقول مطلعها نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. وعنده زوز كتب في الناثر، هما تفاصيل عام 1991 والقيادة الشعرية للثورة التونسية عام 2013. تحصل محمد الصغير على جائزة قرطاج العالمية للشعر عام 2011، علما أنه كان رفض استلام جائزة الاستحقاق الثقافي من الرئيس بن علي تكريما لها على تأسيس بيت الشعر التونسي، وتم زاد تكريمه عام 2015 من وزارة الثقافة في المسرح البلدي بالعاصمة اعترافا لإسهاماته الأدبية. توفى الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد بعد صراع مع مرض يوم 5 أفريل 2016، اللي كان من أبرز أصوات الحرية والأبداع الشعري. رحم الله الفقيد الكبير محمد الصغير أولاد أحمد.
5: نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم

0: الأبحار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأهم وأخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. ينتظر إحداث قسم للقلب المستشفى الجهوي بتطاوين بعد تعزيز الإطار الطبي بهذه المؤسسة الصحية، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بتطاوين الدكتور عمر بوعون. ويشار إلى ارتفاع عدد الأقسام الجامعية بالمستشفى الجهوي بتطاوين إلى 4 أقسام. من المنتظر أن تدخل دائرة بلدية رابعة بمعتمدية مدنين الشمالية حيز الاستغلال في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية مدنين. ينتظم يوم 25 من شهر جوان الجاري اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوف، وذلك بدار الثقافة بالمنطقة. ويبحث هذا اليوم في واقع وآفاق قطاع الفلاحة والصيد البحرية. تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب يوم الخميس المقبل جلسة تخصص للنظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. أكد المستشار الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أصبحت منذ سنة 2022 تلجأ إلى شراء جزء من حاجيات البلاد من الكهرباء بشكل مباشر. وأشار إلى أن واردات الكهرباء تمثل حاليا نحو 14% من الاستهلاك الوطني. دوليا استشهد اليوم 3 لبنانيين في غارة صهيونية استهدفت سيارة جنوب لبنان. أعلن الجيش اللبناني إصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة صهيونية على طريق دير الزهراني جنوب البلاد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة وتسير في اتجاه إيجابي رغم وجود عقبات لا تزال قائمة، وأشار إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، ويهم تمديد وقف اطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحات الدولية. قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حالة الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بلغت حوالي 343 حالة.
4: بلاغات.
3: أهلا بكم من جديد. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، ويتعين على المترشح للمناظرة تقديم ملف يحتوي على جملة من الوثائق، منها استمارة الترشح التي يتم سحبها وجوبا من موقع الويب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية. حدد آخر أجل إيداع الملفات يوم 15 من شهر جوان الجاري على أن تجرى الاختبارات الكتابية المعرفية باللغة العربية بداية من يوم 27 من شهر جويلية القادمة والأيام الموالية. تعتزم شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية فتح مناظرة خارجية لانتداب عوان، وذلك بمقتضى عقود غير محددة المدة عن طريق اختبارات في عدد من الاختصاصات. ويبلغ عدد الخطط المفتوحة للتناظر 165 خطة، فيما يغلق باب إذاعة ترشحات عن طريق البريد مضمون الوصول يوم 8 من شهر جوان الجاري، ترسل مطالب الترشح وجوبا على العنوان التالي: عدد 2 نهج الحرف الشرقية 2 2035 أريانا. أعلن المعهد التونسي للقدرة التنافسية ودراسات الكمية التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب 8 إطارات بصفة دائمة للعمل بمقره بتونس العاصمة. وقد تم فتح باب الترشحات إلكترونيا يوم أمس الاثنين ليتواصل إلى غاية 22 من الشهر الجاري. انتهى الموجز. يتجدد اللقاء بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة. ليلى تواصل معكم المشوار بعد قليل في الدكانة.

0: الدكان
1: وهيدي جشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب ثلاثة
0: صباحاتنا تعكس حديث الناس وعطور المجالس وما يشغلكم نرتبه ونجمعه.

0: شمشيو العم بحرك مع عبد الله قال لي سخنة الدنيا شوية سبقنا عم بحرك اليوم حسينا بسخن هكا ولا لا
1: كل جمعة نعومه كل جمعة نعومه في بحرنا
0: نعومه في بحرنا الفقرة جاية نمشيو مع وليد أكيد نرجع للثقافة والهدرة الثقافية عم بحرك فما حاجات نسمعوها ساعات العناوين تكون متشابهة لكن ثم حاجة تختلف في وسط العنوان خاطر نحن قدمنا برشا عناوين تشبه لهذه كي نحكيه على الرسائل اللي هي مزيفة وتنتحل الهوية لكن مرة هذه مش أي هوية تنتحلها تنتحل هوية أبل باش تسرق بيانات وتنوعت الرسائل وتنوعت السرقات وتنوعت الأمور كلها ونحن ديما نبدأ خايفين على التليفون على حاجتنا الشخصية ومعطياتنا الشخصية ورسائلنا دونك شنو نعمل عبد
1: هي كما قلتي ليلى انه العناوين متشابهه وانما المعنى والمغزى مختلف
0: صحيح
1: لما نحكوا على ابل ابل معروف بالجوده نتاعو بالسكيورتي او بالامن نتاعو يقول لك الامن نتاعو قوي برشا ابل صحيح. اما ابل صار في بعض الاختراقات او بعض التشويه اللي في صار في تليفونات او اجهزه ابل الفترة السابقة
0: قاعدين يشوهوا عليه معناها برشا يشوشوا عليه معناها يدفعوا لمقاطعة أبل الفترة الأخيرة نتصور هي إشاعات إشاعات مغرضة معناها
1: هو ما صارش اختراق لشركة أبل وإنما قاعدة تصير اختراقات بطريقة غير مباشرة لتليفونات أبل أو مستخدمين أبل هو إرسال رسائل متشابهة إنها كما رسالة من شركة أبل ويتم يحاولوا سرقة البيانات كما كنا نحكي قبل شوي على الصين والعلماء والصين الآن نحن رانا هذه البداية يا جماعة رانا دخلين في حرب أو بدأنا في حرب البيانات وكيفاش نحاولوا يأخذوا البيانات أو يأخذوا المعطيات أكثر ما ينهجموا هي عصابات موجودة على المستوى العالم كيفاش يسرقوا البيانات الشخصية متاعك أرقام البنكية متاعك يحاولوا يسرقوا الفلوس يسرقوا الصور الشخصية باش يصير عملية الابتزاز متاعك ويحوموا على المال السريع دول كما الصين والآن السعودية ماشية في الباب هذا أنه كيفاش تحمي المواطنينها وتحمي البيانات من حرب المعطيات هذه يقول لك الدول الصين وكما السعودية انه كل المعطيات نتاع شعبي تقعد في البلاد نتاعي ما تخرجش لبرا باش نحمي بها مواطنيني من اي اختراقات حبيت نوصل رساله لجميع المواطنين انه انتبهوا من اي لين يصلكم انتبهوا من اي موقع تدخلوا له انتبهوا ساعات موقع متشابه من موقع ابل او سامسونج او موقع البنك اللي انت تخدم فيه الان فما اصوات بالذكاء الاصطناعي تشبه أصوات البشر
0: صحيح.
1: كأنه موظف في البنكة كأنه موظف في, في, في شركات معينة وانت تكون مشترك معهم فيتواصل معك أو يبعث لك الياه أو تدخل عن طريق الياه معين وانت فقط لما تدخل الياه هذاك يصير هو لازم يدخل عن طريق تليفونك يدخل يشوف الصور متاعك ياخذ بياناتك ياخذ الكارت البنك متاعك التحويل الفلوس ويحاول يصير الابتزاز متاعك او السرقه متاعك احنا في تونس الحمد لله الشعب التونسي ماهوش برشا تكنولوجي
0: والحمد لله زاد ما عندوش برشا فلوس مش رسائل بنكيه
1: احنا الشعب التونسي مازلنا تليفوناتنا مش مربوطه بالكروت البنكيه
0: هاي.
1: اما الدول الاخرى كما الدول السعوديه والدول الاخرى قاعده داخله
0: هي مليئة وليد راهو تليفونه فيه كل شيء
1: نعرف وليد أيه. وليد من التجار الكبار على مستوى
0: وليد تليفونه مرتبط بالكارت بنكير لكن أمره واضحة درجة التشفير عالية جدا من الجب
1: أما هذا ما يمنعش أنه النوه والنبه الناس أنه انتبهوا من سرقة البيانات
0: أي.
1: انتبهوا الآن رانا دخلين في حرب المعطيات حرب البيانات اللي عنده أكثر بيانات ينجم يخلق ذكاء اصطناعي أقوى ينجم يخلق ذكاء اصطناعي لأنه البيانات غالية برشا على مستوى العالم إذا أسهل طريقة لأخذ البيانات والمعطيات هي عن طريق الاختراق التليفونات وعن طريق الاختراقات إذا يستحسن أنك تجدد الأرقام السرية متاع الإيميلات متاع تليفوناتك أكثر مرتين أو ثلاث مرات سنويا تعمل أكثر من تنبيه تعمل أكثر من

0: تجديد تليفونك ابديت او تجديد التحديث السوفت وير تبع تليفونك الاندرويد او الابل ما تدخلش في اي شبكه انترنت وديك اي ليان تدخل فيه
1: تقبل وتحل
0: سو دائما حاول جدد وغير الارقام السريه وحدث الارقام السريه
1: اما حاولوا تحفظوا بربي خاطر من عشره برشا كيف يظهر لي راي الذاكره تعبه برشا المود باس نتاع برشا حاجات لما تسجلهم في مكان اخر تكثر عليك كذا مود باس نتاع كذا وهذا نتاع كذا ساعات تدخل بعضها
0: وحكينا مره على طريقه
1: عبدالله تعدى في التويتر
0: وحكينا همشي نجيك وحكينا برشا على طريقه المود باس على طريقه الارقام السريه انه لما نحط الارقام السريه نعملوا اكثر من حروف اكثر من رموز اكثر من ارقام
1: تصعبها برشا
0: صحيح هم برشا ناس تقول لك انا ننسى الارقام هذه فهي افضل طريقه مش
1: انا واحده من الناس علاش حكيت لك عليها
0: احفظها في تليفونك وانما على الاقل احفظها في ورقه وقلم في دارك محميه
2: المود باس نتاع نتاع تونس شنو ما هي تاريخ معين يا رقم بطاقه تعريف يا نمر تليفون اخر اضمهم
1: اي ما عندناش حاجه اخرى في تونس عيد ميلادك ولا عيد ميلاد والدك ولا مرتك ولا عرفش شكون ما نعرفش تاريخ درا شنو هذا اللي ندور عليها نفس الحكايه معناها انا بمجرد ما تكون علاقتي بك به يا عبد الله ومره هنيتك بعيد ميلادك عرفت مود باس تليفونك
2: قال لك معناها زيد حرف بطاقه التعريف زيد حرف
1: انا امور واضحه جدا ما نتقلقش
3: انا سهله برشا الموت باس من عام 2018 مثلا
1: ما بدلتوش
3: ماهيش معناها دات ولا حاجه هكا معناها نعرف لي حتى حد باش يجيب في مخه
1: انت جيل تاع زيت اللي نحكي عليه لا جيل زيد هذوما ما شاء الله عليهم
3: اما حاجه اللي تو زاد شفتها يعني في الموضوع انه في الاي كلود معناها في الابل خاصه ساعات يجيك ميساج انه الاستوكاج ساتوري يقول لك راهو استوكاج ساتوري وتحب معناها معناها تحب تضيف اكثر معناها استوكاج وكل انزل على الرابط هذا يهزك معناها يعطيك بلاش ولا حاجه ما تدخلوش معناها
1: الروابط انا كي يقول لي استوكاج ساتوري ساتوري نمشي نقص
2: وهذا هو
1: حاجه نخاف ما نجمش نحل حاجه
2: هو صح ولا الانظم والافضل
1: الحمد لله
3: ساعات تغيبك معناها فما
1: ساعات نقول بربي تو الفيديو هذا عزيز عليا برشا
0: كما قالت بلقيس يحاول يستغلوك بالاشياء اللي عندك بمعنى الاستوكاج مثلا انت داخل في الفيسبوك تدخل تتفرج مثلا على برشا حوايج فبعث لك اللي راهو فما سيت يبيع في الملابس بخصم 70% 80% هي كلها او مكياج او سلعه معينه فيشوف يحاول بالذكاء الاصطناعي يعمل اناليز
1: لا هو يعرف وجهه تكوين
0: شنو هي اكثر حاجه تستغلها يبعثها لك كما قالت بلقيس قبل شوي على الاي كلاود انه السباس نتاعك
1: استوكاج ساتوري
0: سو هاو فما خصم 100% لمده 24 ساعه حاول ادخل فاحنا الشعوب ما تخممش بعمق انه اوكي يلا فور فري خلينا ندخل عليه وناخذ هو العكس هذه كانت ثغره باش يسرق منك المعطيات ما فماش حد شيء بلاش
3: صراحه ما فما كلمات معينه يستعملوها كيفاش حسابك مهدد بالقفل ولا بالتعطيل فما ولا فورا يجب عليك ما نعرفش تو فما كلمات راهو يستعملوها
1: يخاف لازم تتصرف على بكري
3: فديما حطوا في مخكم اللي يعني الشركات الكبار وكل راهم عمرهم ما يبعثوا ميساج كيما هذا وعمرهم ما يبعثوا يقول لك راهو الرابط نتاعك هكا وهكا ما عمرهم ما يعملوها الحاجه هذه ديما ثبت في الايميل باس نتاعك وما تنزلش على الايام نتاع اربح جائزه وما نعرفش
1: ديك رد بالكم منها صحيح
3: والله برشا يتيحوا فيها معناها يمشي في بالنا
0: فما حاجه اخرى خطيره جدا في تونس تقريبا حياتنا الشخصيه اصبحت في سناب شات
3: سناب شات انا ما فهمتش
0: حياتنا الشخصيه اصبحت في سناب شات والتيك توك وفي اعتقاد الشعوب او اعتقاد المواطن التونسي انه الصور والفيديوهات في سناب شات ما هيش مسجله انها تقعد في التليفون لمدة ثواني
1: 24 ساعة ولا
0: تمشي وتمشي لروحها راهي ماهي مسجلة كونوا متأكدين انه شركات التكنولوجي اما سناب شات او تيك توك او فيسبوك او غيرها من الشركات هي الان تخدم للحصول على المعلومات والبيانات باش تطور الذكاء الاصطناعي متاعها راك كنت كل ما تصب اي فيديو اي تصويره
1: احنا نخدموا فيه بطريقه غير مباشره
0: واحنا فرحانين زعما انه هاو سناب شات يعطيني استوكاج كبير باش نجم نحط فيه صور ونجم نرجع له انا عندي مثلا صديقي يقول لي انا عندي تصاور في سناب شات من عام 2019 و2020 و2018 وهو فرحان يقول لي استوكاج كبير برشا يا حبيبي راهو يؤدي لك باتالي الى كاثه كبيره في الشيء هذاك صراحه. فلازم ننبهوا وننوهوا بالشيء انه راهم التواصل الاجتماعي ما فما حد شيء مجانا
1: طبعا.
0: انتبهوا الحاجات هذه راهو غدوه يصير بعيد الشر ابتزاز للصور نتاعكم وفيديوهاتكم. ساعاتها حفلات عائليه مصغره يجي طفل أو طفل صغير فرحان ذاك الحفلة المصغرة، العائلات تشطح مع بعضها وترقص مع بعضها من غير حجاب أو من غير حاجة، هي عائلة مصغرة. كل طفلة أو طفل يصور سناب شات يقول لا أنا هذا بس نخليه في تليفوني ما يشبش نهبطه. إيش كون قال أنت قلت، وإنما هل أنت الضامن؟ هل أنت عندك القدرة أنك تحمي سناب شات متاعك ما تكونش ضرر لغيرك؟
1: صح.
0: حاول احموا، خصوصا احنا الان على ابواب اعراس الصيفيه، داخلين في الاعراس
1: وجايين المزرعه ذيك الكبير برشا
0: والاسوار، فهذه كلها سرقه البيانات والابتزاز نتاع سرقه البيانات.
1: دونك استحفظوا على روحكم، ردوا بالكم على الاجهزه اللي تحملوها، على صوركم، على فيديوهاتكم، على معطياتكم الشخصيه، على كل شيء ردوا بالكم. مش اي رساله تجيكم تحلوها تقراوها وتصدقوا شنو اللي فيها، كما قلت بك شويه بلقيس راهو الشركات الكبيره ما تبعتش رسائل كيف من هكا. لازم واحد يكون فايق وفاهم شنو قاعد يعمل بالضبط. توقيتنا 11:21 دقيقة، مازلنا معكم في الدكانة ماشيين توا الوجهة عند وليد، ووليد وين باش ياخذنا؟ باش ياخذنا للهدرة الثقافية.
4: هدرة ثقافية مع وليد.
1: بين العودة والإلغاء والغيابات، أي مستقبل للمهرجانات الصيفية؟ وخاصة النقطة المهم، لماذا أطفئت أنوار المهرجانات في الجهات؟
2: المهرجانات هي المحرك الأساسي للحياة الثقافية في المدن التونسية الكل في الصيف، خاصة النقطة اللي نعرفه اللي الملاذ الرئيسي للتوانسة بخلاف البحر اللي حكينا عليه في أول الحصة.
1: صحيح.
2: هو التظاهرات، سواء كانت معناها مسرحية سينمائية فنية غنائية، تظاهرات يعني في الشوارع ولا في الساحات العامة. وحكينا في وقت من الأوقات على هل أنه المهرجانات بصفة عامة يعني هل هي استراتيجية مبنية مخطط لها بشكل محكم، أو هي فقط تقليد سنوي ينجز فقط من أجل الإنجاز؟ واللي أصعب من أنه تعمل برمجة لمهرجانات على مستوى 12 شهر هي المهرجانات الصيفية، وقت اللي الناس الكل متفرغة أنه تحضر مهرجانات وتحضر تظاهرات ثقافية والناس تكون متعطشة، ويلزم تكون فما حاجة في مستوى انتظارات الناس، خاصة وقت اللي احنا ديما نحكو على التجديد. ثم النقطة الثانية في مسألة المهرجانات الصيفية، نعرفوا اللي فما 3-4 مهرجانات، سواء كان معنا في تونس أو في قرطاج في الحمامات وإلا في سوسة. والمهرجانات احنا ممكن في مخاخنا يعني انه المهرجانات دائما نحكو على المهرجانات الغنائية. لا، التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية راهي تعنى بالمسرح، بالسينما، بمسرح العرائس، بالفن الشارع، بالحفلات الموسيقية، بالفن الملتزم، وبرشة تظاهرات حتى في الموروث الثقافي المادي واللامادي في كل الجهات التونسية. والمهرجانات الصيفية بقدر ما هي موجهة للترفيه إلى حد ما، ولكن هي ترفيه وتثقيف، وأكثر حاجة حكينا فيها مرات ومرات هي مسألة التمويل. مسألة المهرجانات الصيفية خاصة يعني بعد فترة كبيرة عاشت فيها يعني جملة من المهرجانات المحلية والجهوية، أخذت في وقت من الأوقات جملة من أو فترة من النجاحات، وصل فيها بعض المهرجانات يعني للعالمية أو عملوا دورات دولية. شفنا يعني برشا مهرجانات، سواء كان في العرائس أو مهرجانات صيفية، سواء كان في الجم ولا في القيروان ولا في قفصة ولا في توزر ولا حتى في جربة، يعني مهرجانات من سنوات لم تنجز، فما مهرجانات تأجلت، وفما مهرجانات تقلص حجمها من مهرجان دولي إلى وطني، فما اللي تقلص من وطني إلى مجرد أيام ثقافية محلية. والتحدي الكبير لوزارة الثقافة هو حتى يعني منذ فترة صغيرة هو أنه في إطار توجه جديد لحسن تسيير المهرجانات الصيفية، أنه عملوا ما يسمى بغرف المتابعة للمهرجانات هذه. غرف متابعة عملتها يعني من أجل كما سمت وزارة الثقافة، هي بوصلة يعني لحسن تسيير المهرجانات. ولكن يعني احنا نحكو على ولايات يعني مش ولاية ولا اثنين، مش مهرجان ولا اثنين، احنا نحكو على يعني 24 ولاية أغلبها هي ولايات داخلية. في صيف حارق حكينا عليه أنه ممكن معناها باش يكون الأكثر حرارة من 150 سنة،
1: وفيه الحريقة
2: وفيه الحريقة البرتغالية. يعني المتابعة الإدارية يعني ماهيش هي اللي قادرة فقط على يعني توفير الميزانيات اللازمة للمهرجانات هذه، وإحنا حكينا يعني على التظاهرات الثقافية تقريبا في كل الفقرات هدر الثقافية على مدى السنة كاملة، وخاصة في مسألة غرف المتابعة هذه باهي كنشوف معناها أنه فما متابعة للتسيير، ولكن المسألة هنا مش فقط في البرمجة، مش فقط في شكون يطلع على الركح، ولكن في شكون موجود خلف الكواليس، شكون اللي يدير، شكون اللي ينظم، شكون اللي يمول، شكون اللي يحرص على حسن تسيير التظاهرات الثقافية. وخاصة وقت اللي احنا حكينا في السابق في احدى الحلقات الهدرة الثقافية على مسألة التقييم اللي هو الحلقة المفقودة الناقصة في أغلب التظاهرات. احنا كل عام وعامه، كل تظاهرة وتظاهرتها، كل يعني نهارنا واحنا فيه يعني نخدمه ديما منعزلين على التظاهر السابقة من غير ما نشوف القدام للتظاهر.
1: أكبر غلطة بتبيع أكيد.
2: حكينا زادة معناه في مسألة أنه في البرلمان خاصة في جلسات كبيرة في مسألة قانون الفنان، ولا خاصة في مسألة حكينا فيها برشا في مسألة مركزية القرار الثقافي ومركزية يعني التظاهرات الثقافية. الوزارة تحكي على مشاريع كبرى وتوجهات يعني في مسألة تسيير المهرجانات من خلال الغرف هذه، كيفاش الغرف هذه تنجم تسير مهرجانات على مستوى محلي. احنا توقدمين على صيف مثلا في ولاية تطاوين، واحنا حكينا حتى على مهرجان الصيفي في العام اللي فات. المهرجانات الصيفية نعرفوا اللي اذا كان متوفرش العروض المناسبة، العروض اللي تغري والفضاءات المناسبة، احنا عندنا بنية تحتية مهترئة، عندنا فضاءات غير مناسبة للعرض الصيفي، ونعرفوا حرارة الطقس والعروض الصيفية تحتاج إلى فضاءات مفتوحة ومسارح هواء طلق. نعرفوا اللي عندنا مشكل في استقطاب الجماهير، مشكل في التوزيع، ومشكل في الماركتينج يعني في التسويق للتظاهرات،
1: فمشكل تواصل استقطاب الجماهير. وليد ماهيش مشكل، لكن كي تقول لي ماركتينج عندك الحق باش نحكي على العروض وش نعمل لها الإشهار والببليسيتي، صحيح عندك الحق، لأنه أحيانا ما تسمعش بيه حتى الفنانة ذاك إلا ليلة اللي جاي يغني. وحاجة أخرى، وبالله نعرف راهي الميزانية تعبة وما فماش ميزانية كبيرة برشا، لكن بالله حاولوا على قدر الإمكان أنكم تغيرونا شوية في البرمجة، على الأقل نحكي على مستوى لهنا جهتنا تطاوين مثلا مهرجان الصيف راهو نستناو فيه من الصيف للصيف، حاولوا على الأقل تبدلونا تغيروا شوية، مش بالضرورة كل العروض المدعومة. يعني نعرف ما فهمش ميزانية كبيرة برشا، لكن حاولوا تصرفوا وشوفوا معناها المواطن اللي هنا ما عندوش راه مهرجان آخر ولا مكان آخر باش يمشيله يستنى في مهرجان تطاوين. يعني إذا كان زاد منتوبية ما تستدعى إلا العروض اللي هي بتبيعتها مدعومة، معناها لأنه هي صفر بالنسبة لها، هي خلاص المندوبي ما أنه هي عروض مدعومة. راهو أحيانا مع تحياتنا للناس الكل وتقديرنا واحترام الناس اللي قاعد تخدم، لكن مش كل العروض المدعومة نجم تستقطب المواطن اليوم راهو اللي هو متعطش للمهرجانات وللسهرات. المرفيت تشوفنا نحن في تظاهرة جمار، شفت الناس قديش معناها قاعدة تحضر وتجي وفرحانة وتحب عروض فنية موسيقية مسرحية، مش كان غنية برك راهو متنوع. يعني ماذا بينا الحقيقة، وإحنا علاش حتى جبدنا على الموضوع هذا، على خطر عيب كبير برشا اليوم في حق المهرجانات هذية. فما مهرجانات معناها ميزانيتها ضعيفة، فما مهرجانات تمويل معناها غاب عليها بالكامل، بينما فما مهرجانات كبيرة معناها هي اللي مترأسة مشهد وكل سنة ومستحيل أنه تغيب عليها الميزانية متاحة. علاش؟ على خطرها في أماكن أخرى في تونس في الساحل مهرجانات كبيرة محافظة على دورتها دوراتها كل عام هي موجودة. نحن هو بحذانا لهنا أو إليس يعني من أعرق المهرجانات، مهرجان إليس اللي كبرنا عليه الناس لكل سهرات كبيرة معناها قدمها وغايب علينا مهرجان إليس، والله شيء يوجع القلب. معناها كي نحكيه على غياب مهرجانات كيف من هكا الحقيقة ما نقبلوهاش في حق جهتنا في حق بلادنا.
2: وحتى كما ذكرت أنت بتظاهر جبار، شفنا احنا يعني شدنا بالعين يعني انه وقت اللي تجيب عروض محترمة الناس تجي
1: بيانسور.
2: ما يعني ما تستحقش يعني الاسم يفرض روحه وطبيعة العمل تفرض روحها. فما احيانا فما نزعة نحو انه في بالنا انه العرض التجاري او العرض اللي ينجم يكون ماشي شبابيا باهي انك ترضي كل الأذواق
1: باهي نستقبل كل الفئات
2: ولكن نحاولوا أنه نخدموا على الكيف أكثر من الكم، مش هات الموجود هات المتوفر هات المتاح في المقابل ننسوا اللي راهو الثقافة مشروع ورانا قاعدين نبنوا بها ما نش نملوا بها في طبعا. فراغ باش نخدروا وإلا نسكنوا الناس وإلا نخلوهم معناها لهين في حكاية ما نش معناها نمشوا للمهرجانات الصيفية باش نضحكوا لمجرد الضحك ولا باش نستشطح لمجرد أنها معناها تخرج معناها يعني ممكن طاقة مكبوتة فيها لا نمشوا باش نثقفوا نمشوا باش نرسخوا موروث ثقافي نمشوا باش نستكشفوا زادة نفتحوا أبوابنا على ثقافات أخرى مش بالضرورة معناها أربع خمسة من الناس هم نفسهم يتكرروا كل عام
1: بالضبط.
2: علش ما نجيبوش ناس بالضبط. جديدة من دول أخرى من بلايز أخرين وراو فما أحيانا يعني عروض تجينا من بلدان أخرى أرخص من فنانين توانسة يعني
1: صحيح.
2: اسمهم كبر ورسم كبر كما يقولوا ولوا عملوا قرون ولوا يتشرطوا على المستمع
1: صحيح.
2: التونسي والمتفرج التونسي
1: صحيح.
2: نجموا نتفتحوا على دول أخرى نجموا نتفتحوا على فنانين أخرين وفما ناس متطوعين حتى أنهم يعملوا عروضهم حتى بال يعني بالمينيموم يعني بأقل ما يمكن حاجة أخرى أنا حبيت أن نحكي فيها قبل حتى في مسألة أنه المهرجانات مسألة حتى يعني الفضاءات في حد ذاتها مسألة يعني سهولة الحصول على التذاكر مسألة الترويج للتذاكر مسألة يعني إتاحة الفضاءات شروط السلامة نشوف ساعات يعني أحيانا يعني حتى في لايف ساعات يكون على صفحة يعني
1: هي.
2: يعني لمسؤول على عرض فني يعني نشوف أحيانا اللي يعني العرض يتحول إلى فوضى يعني حتى مسألة أنه ثقافة المتفرج كمتفرج في عرض فني غنائي ولا كوميدي ولا مسرحي ولا سينمائي يلزم بالتكرار وبالتكثيف وبالدوام كما نقولوا اليوم بالرخام يعني انه تتكون عندنا ثقافه المتفرج اللي يستمتع بالعرض يعني سواء كان معناها في فضاء مغلق كما قاعت عروض الداخل ولا في فضاء مفتوح راهي المساله هي كيف نظافه الفضاءات وحنا نشوفوا يعني في برشة تصاور يعني حتى في المهرجانات الكبيره اللي تاخذ في التمويل الكبير نشوفوا يعني في حاله الفضاءات بعد خروج المتفرجين المساله راهي ثقافه كامله فيها النظافه فيها التعليم فيها الصحه فيها الامن فيها يعني المهرجانات تلم الناس الكل تلم السلطات المحليه والجهويه والوزارات الكل باش معناها هذاك يتوفر العرض هذاك يعني المساله مش فقط جيب فنان وجيب لي جمهور ووفر لي كراسي وتذاكر وقول هذا عرض المسألة رأي أكبر من هذا رأي مشروع كبير في حاجة لاستراتيجية كبيرة وإن شاء الله نوصله معناها على مستوى محلي خاصة في مسألة التمويل أنه على مستوى محلي رجال الأعمال وأصحاب الشركات وأصحاب المعامل أنهم ينخرطوا في مشروع ثقافي باهي ليهم كترويج الماركاتهم ولا شركاتهم ولا الأسماءهم التجارية مهما كانت ولكن في المقابل مستفيدين في خدمة مشروع ثقافي الناس كل ما
0: في وليد سؤال أصحاب الشركات وأصحاب المعامل وأصحاب المؤسسات والتجار باش يمولوا الثقافة والحفلات الثقافية في ولاية تطاوين يمولوا على أساس شنو؟ هل فما منهجية وفما استراتيجية واضحة باش نجم تغريه الممول باش نجم يمول لك؟ هل فما رؤية؟ احنا اليوم ثالث يوم من الصيف أو ثاني يوم من الصيف أنا حتى الآن من عرشني أنواع المهرجانات الصيفية في تطاوين المهرجانات الصيفية لازم يغروا المواطن باش يجي يحضر باش الممول بالفعل يمول المهرجانات هذيك إحنا التو أنا لما نقعد مع المعتمدين الأخرين كما غمراس ومستورية وغيرها من المعتمديات ما يعرفوش أصلا شنو فما في الثقافة وشنو فما في مركب الثقافة وشنو فما من الإغراءات ومن اللغات ومن الموسيقى ومن الفنون اللي نجم يفيد فيها ولده ما بالك عن المهرجانات لو بالفعل فما مهرجانات واضحة ومغرية وبالفعل هدفهم هو المواطن في تطاوين باش يتثقف ويتفرهد ويغير هالطاقة السلبية باش يعطوه شحنات إيجابية راهم من تو من الآن صراحة المركب الثقافة أو المندوبية الثقافية خدمة على التسويق وخدمة على الإغراء للمواطن في ولاية تطاوين باش يجي يقعد ويحضر ويشارك ويتفرهد ويتعرف على ناس ويخلق بيئة جديدة باش نجموا نغروا بها المستثمر واصحاب الشركات واصحاب المؤسسات هذا كله ما فماش إذن الممول كيفاش باش يمول لك وانت ما عندكش رؤية استشرافية نهائية
1: معقول جدا إن شاء الله تكون فما نظرة استشرافية وإن شاء الله تكون فما زادة أذن صاغية تسمع فينا على خاطر كي تسمعنا إن شاء الله نحاولوا احنا زادة أنه نخليهم يتحركوا شوية ونشوفوا إن شاء الله مهرجاناتنا في حلة جديدة نشوفوا هو احتراماتنا الحقيقة للناس اللي قاعدة تشتغل هي تلك حدود الله راهو ساعات يقول كان هذاك شنو اللي عندي من نجمش راهو من نجمش نتحرك أكثر من هكا ذاك اللي فما كي هما زادة يتسكر عليهم الباب ما ينجموش يقدموا أكثر من اللي قدموه، ولكن اكيد بشوي بشوي نحن ديما عندنا امل ان شاء الله في اللي قدم خير. ان شاء الله نتمنى ونيجي نهار ونشوفوا مهرجانات. اول حاجه ان شاء الله نشوفوا عندنا مسرح هواء طلق في تطاوين اللي هو كل عام احنا نحكيوا عليه، لانه الفضاء اللي يستغلوا فيه كل سنه للسهرات خاصه في مهرجان تطاوين الصيفي راهو ماهوش مسرح، معناها ماكش تمشي تقعد تشوف، معناها تتفرج مرتاح في سهريه فنانين زاد كيف راهو مش هذيك المسارح اللي اللي اللي يحبوا يغنيوا عليها ولا يعملوا عليها يقدموا عليها العروض نتاعهم المسرحيه. ان شاء الله يكون فما مسرح، ان شاء الله تكون فما عروض يقبلها المواطن، ان شاء الله تتنوع العروض اكثر فاكثر، وان شاء الله ما نشوفوش معناها نسخه مطابقه للاصل للدورات السابقه وبعد نقولوا هكا عملنا مهرجان السنه وجبنا فنانين وكملنا واختتمنا الموسم الثقافي في الصيف. ان شاء الله حكايتنا راهي كلها ديما من وراءها لا نبغي سوى الاصلاح ولا غير. هدرة ثقافية وفيت، بعد شوية نسمع أغنية مع حبيب وراجعين المنا لكم.

0: منا ليكم. اي منا ليكم.
1: هو كل شيء منا ليكم وبرشة محبة منا ليكم وبرشة أكيد فرحة منا ليكم. لكن في حديثك صغير وإحنا نسمعه في وليد توفيق في وائل الكفوري قبل ما نمشي بربي منا ليكم. موضوع مهم باش نحكيه فيه نتناقشوا علاش كنا ما يجيش مثلا وائل الكفوري التطاوين، علاش يغني على ركح كرتاج والحمامات وبنزرت وسوسة، وعلاش التطاوين مثلا ما يغنيش وغيره بالأسماء الكبير؟ لا إحنا مور الاتفاق اللي عملناه إحنا لهنا في الدكان قلنا نحن مستعدين معناها نوفر الإقامة لعشاء معناها ما ثم عندنا حتى مشكلة. هذا المندوبية تسمع فينا يا سيدي جيبونا فنانينك احنا ايوه
2: نسكنون وكلون
1: ما عندنا حتى مشكلة
3: نوصلوا في ذلك
1: هكا انظروا في الموضوع ومجاوبونا الفنانين المعنية اللي من الوزن هكا ثقيل احنا مستعدين انه
2: ديارنا
1: محلولة ليهم نفرحوا بيهم وهما برك يجي وغنيوا لكن خلاص خلصوا
2: لا مش مشكلة حتى احنا تولموا ونخلصوا مش
1: لا يبرش علينا كيكا لا لا يخلصوا بالعملة الصعبة يخلصوا بالعملة الصعبة نحن شعلنا
2: نزوم بنقردان
1: تحية لكل مستمعينا في بنقردان. الشهرة متعملنا لكم مشينا لها قبل شوية هذا طبعا في طارة فديكة ما فيش شك لكن القلوب راهي ديما مفتوحة. سمعنا شارت منا ليكم وموضوع منا ليكم زادا كيف كيف في قلب الحدث تخلي السيف وأكيد هو راهو التحذير ديما على بكري ولكن احنا لهنا مش نحكيه على التحذير نذكره هل أنه حذرنا رواحنا ولا لا. نحكيه اليوم على قطع السياحة بين الأمال بين أمال التجديد طبعا والتصورات الجديدة جاهزية قطع السياحة اليوم بين الواقع والرهانات الجديدة. كلمة ليكم تفضلوا.
2: السياحة في تونس السياحة صراحة قديمة وعريقة جدا. السياحة التونسية منذ الثمانينات والسبعينات والتسعينات معروفة تونس في السياحة بالشطوط متاعها ولكن صراحة
1: ولكن ذيك هي اللي تفسد كل شيء
2: هي اللي تخرى كل شيء. ولكن المشكلة احنا دائما نكون سباقين في البداية ونقفوا غادي. تونس حتى الفنادق متاعها معظمها وليس الكل معظمها ما زالت قديمة في معداتها وفي مكيفاتها في مطابخها في خدماتها ما زلنا قديمين جدا صراحة.
1: ما تطورناش
2: حتى في التشريعات القانونية
1: صحيح.
2: ما زلنا تشريعات قانونية في السياحة قديمة جدا. ما زال السائح احنا ما عدناش احنا نوعية السياحة عندنا نوعية تقريبا واحدة ما نوعناش انواع السياحة. السياحة الاستشفائية السياحة التعليمية السياحة التجارية السياحة لما نحكو على السياحة التجارية احنا ما عدناش فنادق نجم بالفعل نستدعو التجار الكبار على مستوى العالم. نعطيك مثال لما باش نغرو فور اكزامبل وليد بن طلال او إيلون ماسك او علي بابا المستويات هذه من التجار الكبار على مستوى العالم لما نستدعوهم لتونس فانا الفنادق النجم يسكن فيهم ممكن فندق اثنين فقط على مستوى الجمهورية التونسية ككل. شنو هي الخدمات اللي نجم نقدموها لهم باهي غير الفندق وين نجم يمشي وين نجم يزور على المستوى النوعية هذه من التجار الأصحاب الجاه والمال؟ هل عندنا خدمات؟ هل عندنا مطاعم؟ هل عندنا بالفعل سيرفيس معين من النوعية هذه من
1: ولكن جاتنا أحلام عم ناول وسكنت وكنت فرحانة بتونس ومشيت المدينة ومشيت لبرشا أماكن وحاجة حلوة برشا عملتها أنه اللي تتصور هي في فيديوهات وتنزل فيهم على حسابها الخاص وتستدعى في الناس باش يجيوا لتونس.
2: حاجة ممتازة هذه نشكر أحلام على هذا.
1: تذكر حبيت تتحدث عليها أنت وقتها في الزيارة وزيارة متاعها لتونس.
2: هو مشلها وليد هو
1: قابل وليد في الصف الأول في السهر
2: وليد مشلها بالسيارة الحمراء أعتقد
1: سيارة بلقيس هذيك كمل
2: السياحة التونسية صراحة علش الناس أو معظم التجار في شمال إفريقيا يمشوا للمغرب لأن المغرب تطورت في سياحتها تطورت في خدماتها تطورت في السيرفيس متاعها تطورت في البنية التحتية السياحية تطورت في تشريعاتها تطورت في البنوك متاعها لإجلاب العملات الصعبة للسياحة
1: فما دمج بين الجودة والاستدامة والتكنولوجيا
2: exactly. فعملت هذه كلها مع بعضها. الآن أنا نعرف فما جروب كبير ماليزيين تجار كبار يمشوا للمغرب يعملوا السياحة متاحهم في المغرب ويشحنوا من المغرب كونتينرات من الهدايا المغربية للماليزيا بمجرد تليفون. عندهم الثقة في المنتجات والشحن المغربي لماليزيا. يقول لك هذول ما يغشونيش بمجرد يقول لك هاي الفلوس عندك الكارتة عندك يعني يوقع كونترا مع المنتجات المغربية يقول لك بالله أشحلهوني إلى ماليزيا. إحنا هل عندنا القدرة هذه؟ هل عندنا من المنتجات للشحن منتجات سياحية للشحن لدولة أخرى؟ هل عندنا الثقة في المنتجات متاعنا أو في أساليب الشحن متاعنا؟
1: صح.
2: فأسئلة برشة صراحة ونخلي الكلام لوليد.
4: هو وقت اللي نحكو على السياحة نحكو ديما على الوجهات اللي تغري الشخص انه وقت اللي باش ياخذ قرار انه يسافر لبلاد على انه اساس يختارها. ممكن تنجم تكون الشواطئ، تنجم تكون الخدمات الفندقيه، تنجم تكون المناظر الطبيعيه، نجم تكون الحياه اليوميه نتاع الناس والاسواق والمدن العاديه. واحنا شفنا اللي ونعرفوا حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي فما برشا بلدان سواء كان افريقيه او اسيويه ماديا او نجم نقولوا على مستوى الخدمات ما هي شكل متطوره برشا، ولكن اما انها تخدم على ثرواتها الطبيعية، إنها تخدم على نقولوا إحنا التضاريس متاعها الجبلية الشاطئية الواحات ما إلى ذلك، وفما اللي تخدم خاصة على بيوت الضيافة أو مش الفنادق يعني ذات الخدمات الفارهة والعالية برشا، وإنما على ذكم اللي بنغالو ذكم اللي الديار اللي نجم يكونوا في في في جزر معزولة ولا على شواطئ ولا في جبل.
1: أكيد أنت تحكي السياحة البديلة اللي بالفعل
4: السياحة البديلة حتى السياحة البديلة
1: هي المستقبل اللي بالفعل
4: في إطار منظومة كاملة في الدولة. وإحنا تو وقت اللي نقوله تونس معناها في وقت من الأوقات قلنا تونس هل هو بلد فلاحي ولا بلد سياحي، وركزنا مع السياحة وقلنا اللي السياحة أولوية في تونس اللي هي مورد رزق كبير لبرشا عائلات تونسية. وتونس روجت الروحة يعني كدولة في شمال إفريقيا كواحدة من أفضل الوجهات السياحية. ولكن احنا ملي يعني كنا حتى بالعين المجردة وقت اللي تدور في البلاد كنت تشوف الحافلات، كنت تشوف السيارات، كنت تشوف التوريست معناها يدور معناها بعدد كبيرة. وصلنا إلى مرحلة أنه كتجي باخرة فيها 200-300 سائح من روسيا ولا من درمنين تتعدى في الأخبار يقول لك معناها وصول وفد سياحي تو بدت المسألة أو رجعت الوضع السياحي رجع يتعافى شوي، رجعنا نشوف السياح، رجع ذاك التنوع نسبيا متاع نوعية السياح. ولكن كما ركزوا على السياحة اللي تجينا من برا ركزوا على السياحة الداخلية. وشفنا حتى مرة حكينا على مسألة أنه التخفيضات اللي ماشية فيها يعني وزارة السياحة وزارة
1: فما شرط راهو لازم حجز مبكر
4: ولكن أنه يعني القرارات فعلية وماشيين فيها من أجل. وشفت حتى يعني ومضات سواء كان إذاعية ولا تلفزية يعني أنه يعني حقيقة فما سعي إلى أنه تكون فما تخفيضات تشجع السائح التونسي على انه معناها يعمل حجوزات في الفنادق التونسيه.
1: اي ومطار توزر سمحني يا وليد، ومطار توزر الجمعه هذه استقبل اول وفد اول رحله جايه من العراق، لانه معناها فتحت الرحلات المباشره مع العراق، واول رحله استقبلها مطار توزر الاسبوع هذا. يعني عندنا السياحه
4: الخط مع العراق ناقشنا فيه وكنا باش نطرحوه كموضوع.
1: يعطيك الصحه. يعني عندنا نوعيه اخرى زاد من السياح للعراق فتحت ابوابها واتجهت لنا.
4: هذا هو وقت اللي معناها تونس تو وقت اللي نشوفه يعني الوجهات السياحية المطلوبة برشا تو كيما مصر كيما تركيا كيما اليونان كيما إسبانيا كيما إيطاليا. يعني وجهات سياحية حتى ماديا أو من حيث البرمجة يعني سواء كان في الرفاهة وإلا في الكلفة المادية وإلا في نوعية الأماكن اللي نجم الإنسان يزورها يعني أصبحت أكثر إغراء وقت اللي تلقى متعة أكثر فترة أكثر خدمات أكثر رفاهية بكلفة أقل. وقت اللي نشوفه اللي كلفة الرحلة لتونس وإلا الإقامة في تونس في الفنادق وإلا كلفة يعني أسبوع على الأقل يعني في تونس هو يعني تقريبا ضعف مرتين ولا ثلاثة أسبوع في تركيا وإلا في إسبانيا. شيء اللي يعمل مفارق. هل هي المسألة يعني في عملتنا؟ هل هي المسألة في مسألة النقل الجوي اللي تروحوه برشا ناس خاصة وقت اللي نعرفوا اللي تونس ما هيش عضو في مسألة هذه يعني اتفاقية السماء المفتوحة اللي أكثر أو أول باب يخلي كلفة السياحة ترخص وتنقص وتشجع السائح أنه يجي هو أنه المسألة تبدأ من تذكرة الطيارة هي الأولى. وقت اللي تكون التذكرة رخيصة وقتها ينجم يكون الإنسان ينجم معناها يغير الوجهة نتاعه نحو تونس، وخاصة كما قلنا حتى وقت اللي صارت التوترات يعني في الشرق الأوسط المدة اللي فاتت وتحولت وجهة برشا سياح من منطقة يعني الشرق أوسط والدول الأسيوية ذيك، يعني ما صارش استغلال كما ينبغي
1: صحيح.
4: وحتى من خبراء في السياحة صرحوا أنه يعني المؤسسات السياحية والوزارة السياحة ما خدمتش بالباهي على النقطة هذه في مسألة أنه تستثمر يعني الفراغ هذاك، ولو الناس يعني وقت اللي يشوفوا كما حكى عبد الله انه مثلا المغرب خدمت عليها وحقت فيها
1: استغلت فرصه
2: بين سوريا بس حاجه سامحوني وليد، انت قلت حاجه ممتازه جدا، قلت انه فما دول افريقيه ما عندهاش الامكانيه الماليه الكبيره باش تخلق هذه السياحه الراقيه وانما قاعد تخدم وتنجح. حاجه واحده يمتاز فيها الدول البسيطه او الدول الفقيره ماديا، ما عندهاش الفنادق الراقية أو ما يركزوش على السياح الراقيين أو الأغنياء، يمتازوا بحاجة واحدة وإحنا أصبحنا ضعفاء فيها، هي ما يسمى علم الهوسبيتاليتي أو بالعربي علم حسن الاستقبال والضيافة. هذه راهو علم، راهو جامعات تقرر. إحنا في تونس للأسف أصبحنا علم الهوسبيتاليتي أو علم حسن الاستقبال والضيافة أصبحنا ضعفاء جدا في الشيء هذا،
1: ما تطورناش
2: للاسف، ما تطورناش
1: صحيح.
2: لما تدخل الفنادق او تدخل المطاعم وتشوف السيرفيس، ناس ماهيش قاريه علم الهوسبيتاليتي او علم الضيافه، وما تعرف تتصرف مع انواع الجنسيات المختلفه واللكنات واللهجات وحسن الابتسامه وحسن اللباس، اصبحنا ضعفاء جدا في هذا الباب. يا اخويا ما عندناش فلوس نمشي معك، على الاقل حسن الاستقبال. انت لما يجيك ضيف وما عندكش باش تكرمه بافضل ما عندك من الاكل، اكرمه بحسن الكلام وحسن الابتسامه وحسن الاستقبال باش تنجم تعوض الفقر المالي اللي عندك. احنا للاسف ضعفاء ماديا
1: وضعفنا
2: ضعفاء حتى اخلاقيا عند مستوى السياح.
4: والله حتى الماده عندها دور. انا وقت اللي حتى دخلوا منها حديث في حديث وقت الاسبوع اللي فات، يعني النهائي دوري ابطال اوروبا كل تتبع فيه وتفرج في ارسنال اللي هي واحده من اقوى الفرق في الدوري الانجليزي الممتاز. وقت اللي تشوف يعني اغلب تقريبا الفرق الانجليزيه وفي كل ملعب يتعدى يعني على الشاشات في الدوري الانجليزي الممتاز الا وتشوف العلامه يعني الاشهار نتاع فيزيت رواندا. رواندا راهو معناها لهنا هنا كنا نتفرجوا فيها معناها في التلفزيون الناس تقطع في بعضها في الشوارع فهمت معناها، يعني كانت في حرب اهليه قضت تقريبا على ثلث الشعب الرواندي. وقت اللي هي تخدم تو يعني في يعني الدعوه لزياره رواندا يتعدى في كل شاشات العالم وعلى يعني القنصان اغلى الفرق في العالم. يعني المساله التوجيهيه صحيح هي تنجم تكون بحسن الضيافه بالامكانيات اللي تنجم تتاح حتى للمستثمرين الصغار في القطاع السياحي، ولكن زاد هي سياسه كبيره. انا ما تصورش الشعار هذاك تحط في الملاعب غادي ما غير ما يكون متعوب عليه ومصروف عليه،
1: يعني جاهزين طبعا
4: يعني بطبيعه الحال. يعني المساله يعني استراتيجيه كبيره، ماهيش فقط قرار شخصي او فردي من مدير نزل والا من وزير سياحه.
1: ما في شك احنا بكري شويه جبدنا على السياحه البديله في تونس. حبيت فقط نقول لكم انه اكثر من 3000 وحده سياحيه في تونس، 120 فقط منها تحصلت على تراخيص قانونيه. معناها من 3000 أكثر من 3000 وحدة سياحية. وإحنا اليوم أحكينا على السياحة البديلة وقلنا راه السياحة البديلة حبينا نكرهنا هي رهان المستقبل. بلقيس معك.
3: الحاجة المتأكدة منها اللي أنا من سنوات رغم معناها ما نعرفش أكيد عندكم فكرة،
1: ما تقوليش من سنوات تحب تمشي للنزل وما زلت ما مشيتش.
3: لا عاد مش لك الدرجة.
1: أيوة
3: هو من سنوات اللي ما تغيرتش المونتاليتي متاع السياح اللي جونا من برا يكون مشمول الدفع. معناها تلقاه معناها الجماعة اللي متاع الزوتيل وكل يفرحوا بيهم، تلقاه راهو يصرف حتى شيء يجيب 300 يورو ولا 400 ويبدا كوبل معناها ويعيش ويموتوا في هيك 400 يورو لا يصرفوا حتى شيء ويبقوا تحت معنا في
1: اسوار. صحيح الفترة الأخيرة أخذينا تقريبا أضعف حلقة في السياحة والسياحة
3: الكاليتي
1: معناها
3: العباد اللي يجونا راهم جودة ما همش يدخلونا في الفلوس راهم بالعكس. معناها نظن ولا متأكدة 1000% أنه التونسي
1: ما جبنيش ما استقبلنيش سياح يصرفوا،
3: ما استقطبناش سياح يصلحوا ولا علاش على
1: يصرفوا يصرفوا يصرفوا
3: يصلحوا يصرفوا
1: لا يصرفوا يصرفوا يصرفوا
3: يصرفوا يصرفوا بمعنى يعني يدورون العجلة الاقتصادية. معناها هذاك هو خانتني خاني التعبير
1: بيسيلش.
3: لكن المهم جدا انه حاجة اخرى ما نعرفش كان زوتير مازالوا يتعاملوا بها، انه يقول لك معناها ما تدخل الا اذا كان تكون مقيم. معناها ما يخليكش تدخل حتى باش تعمل قهوة، انت باش تعاون باش تدخل.
1: هذاك موضوع اخر
3: نعرف في السيستم تاع كيفاش باش تدخل انت الفلوس. معناها اذا كان ولد بلادك معناها ما تخليهش هو يصرف والكل ويجيك من برا وما
1: يصرفش. هذاك في القانون بلقيس لا في القانون ثم بعض معناها انواع من النزل انك ما تدخل الا ما تكون مقيم.
3: وعلاش
1: في فرقه هذه ما نجمش نجاوبك عليه وما ندخلش فيها على خاطر هذا قانون.
3: بالنسبه للي زوتيل معناها عندنا رانا في عين دراهم وفي طبرقه دي زوتيل بالرسمي تحس روحك في سويسرا يعني في ميزون دوت بحث الغابه يعملوا دي روندوني يعملوا دي اكتيفيتي برشا. جوست شنو المشكل في في في مشكلتنا معناها سياحيا لي بوبليسيتي رانا نتعاملوا حتى ما نعرفش اذا تشوفوا في وكالات الاسفار يتعاملوا مع نفس الاسامي معناها كل عام يعملوا في كولابوراسيون معناها مع نفس الأسامي نفسهم ونفس الزوتيل ونفس الماكلة ونفس كل شيء بينما عنا يعني بلايس أخرى فيها سياحة إيكولوجية فيها سياحة بيئية برشا حاجات معناها متوفرة في في في بلادنا وما نش قاعدين نستغلوا فيها. لذا معناها الشباب تو اللي نشوف فيه تو فرحانة بيه ما نعرفش اللي يستعمل في تيك توك يشوف اللي رانا قاعدين نعاونه معناها الشباب تو قاعد يصور ويمشي البلايس ما يصوروش فيها في التلفزيون ما يصوروش فيها في في وكالات الأسفار ما يحكوش عليها بالكدي. ففما تطور من ناحية الشباب جوست نقصتنا احنا شوية تشجيع من الدولة ونخلو الشباب هو اللي يساهم تو في البيبليسيتي خاطر انا نقصين برشا في الحاجات هذه وان شاء الله بإذن الله نحاولوا معناها بالبيبليسيتي هيك نستقطبوا العباد اللي بالرسمي تصرف والعباد اللي بالرسمي تحب تمشي لبلايس باهية خاطر في تونس رانا عنا ثروات معناها هيلة جدا مش جوست شطوط وبحار وكل شيء عنا السياحة
4: ماذا هو السياحة مهيش بركة مش بركة في الصيف
3: مش بحرية على طول
2: عندي حاجة صغيرة بلقيس سمحني الدول السياحية مش مربوطة بالوتلة. نعطيك مثال لما نمشي لفرنسا أو نمشي لماليزيا مش بالضروري نسكن أنا في أوتيل نجم نكري دار
4: استوديو صغير.
2: استوديو صغير وإنما البلد كله من خدماته من مطاعمه من كياساته من من من المقاهي متاعه كله عنده قابلية إنه نجم يتعامل مع السائح عنده رقية تعامل. هذاك هي البلد السياحي. البلد السياحي مش مربوطة فقط في الوتلة وإنما في كل مراحل من المطار من الخطوط التونسية حتى ما نخرج من البلاد من دخولي من البلد إلى خروجي. بمعنى هل إحنا في تونس السائح الأجنبي أو السائح الأسيوي لما يدخل لتونس هل ينجم يكري استوديو ويعيش حياة طبيعية يوميا وهو فرحان بالسياحة متاعه؟ هل عندنا الخدمات؟ هل إحنا نجم نتعامل مع السائح الأسيوي في مقاهينا ومطاعمنا اليومية والدكاكين العادية؟ أو لازم نحطوه ونسكروا عليه في وتلة معينة لأن هذاك الأوتيل هو اللي مثقف واللي قاري واللي منهج بالسياحة.
3: على ذكر معناها كلامك راهو فما جانب كبير وانا شفته معناها حتى في البيبليسيتي اللي يتعاملوا مع الانستغرامر وكل شيء راهو فما برشا قاعدين يفيقوا قاعدين يبدلوا في المنهج نتاع الاستقطاب وراهو برشا
1: والله محلاهم برشا فيديوهات تشوفهم
3: اي عملات راهي باهي على الاخر معناها بروفيسيونيل معناها جوست فما معناها وحدين اخرين ان شاء الله يلتحقوا بالركب وكهو
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه يعطيكم الصحه الناس الكل. وصلنا للنهايه حلقتنا اليوم من الدكانه. شكرا لكم فريقي العزيز والجميل ديما تنوروني في كل مرة. يعطيكم ألف صحة. أكيد الكلنا نتمنى وإن شاء الله الحظ السعيد لتلاميذ البكالوريا. غدوة تنطلق الدورة إن شاء الله الأولى من الامتحان الوطني بكالوريا 2026. كل التوفيق لأصدقائنا التلاميذ وتحيتنا ليهم. نهزو لكم برشا مرة على كيد ومعاكم الوالدين ماذا بينا يسمعوا فينا أولياء بربي خليوها نهير عادي والليلة زاد خليوها ليلة عادية ما تعيشوهمش على عصابهم برشا برشا. غدوة يعدي ويمشيوا مرتاحين إن شاء الله ربي معاهم ان شاء الله تكون الظروف كل طيبة إن شاء الله نسمعوا زغروتة في كل البيوت التونسية بالتوفيق للجميع يا ربي. شكرا لكم أنتيكم صحة.
2: شكرا
4: إلى اللقاء.
2: شكرا التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك حبيبة هدية في الإخراج الفني ربي يفضلك يعطيك صحة. شكرا لكم مستمعينا الكرام إلى اللقاء. وانا جيل بعيدهم والعيد شعر

0: إشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
3: نشرة الأخبار.
4: منتصف النهار هنا بتطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. غدا انطلاق امتحان البكالوريوس، في النشر متابع أعداد المترشحين في جهة الجنوب الشرقي. انطلاق أعداد المدونة الوطنية للكفاءات وشهادات لتعزيز حوكمة منظومة التكوين المهني. وزارة البيئة تنظم يومي 5 و6 من جوان تظاهر بيئية كبرى بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة. وفي العالم، لبنان يعلن وقف إطلاق النار جزئيا بين الكيان وحزب الله، لكن الهجمات مستمرة.

0: إلى تفاصيل الأخبار. تنطلق بداية من يوم الغد اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تجري أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعشر من جوان الحالي. أعلن يتم الإعلان عن نتائج يوم الثالث والعشرين من جوان. وقد بلغ عدد المترشحين هذه السنة بلغ 162,435 مترشحا ومترشحة، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بدورة 2025. في تطاوين يجري أكثر من 1760 تلميذ وتلميذة هذه الامتحانات موزعين على 12 مركز اختبار، من بينهم 631 في الاقتصاد والتصرف و20 في الرياضة. عن الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لهذه الدورة يضيف المندوب الجهوي للتربية والتطوين نوردين المقبلي في متابعة أمانها زميل سعيد العكروت.
1: 1762 مترشح متوزعين على 1504 تلميذ بالمعاهد العمومية و176 بالمعاهد الخاصة و88 من المترشحين الفرديين. تستحوذ شعبة آداب على 332 مترشحا، وشعبة العلوم التجريبية ب390 مترشحا، وشعبة الاقتصاد والتصرف ب631 مترشحا، والعلوم التقنية ب213 مترشح، وكذلك علوم الإعلامية ب34 مترشح، في حين شعبة رياضة ب20 مترشح وشعبة رياضيات ب48 مترشح. هؤلاء مدعوون إلى اجتياز الاختبارات ب12 مركز اختبارات كتابية، هي معاهد الجهة، معهد الطويل كبير ومعهد الطويل، معهد ميل مارس ومراسم، معهد الرقبة، معهد الرمادة، معهد المهيرة، معهد البير الأحمر، معهد المهرجان، ومعهد حي النور، ومعهد أبو قاسم الشابي. بالنسبة للمعاهد الخاصة تم تجميعهم في معهد الرقبة، وبالنسبة للمترشحين الفرديين كل واحد في المعتدين بتاعه، والبقية الكل يجمعوا في محطة طويلة. اختبارات كما تعرفوا ساعة الثامنة صباحا، وكنا موجود في الاستدعاء الحضور قبل ساعة على الأقل أو نصف ساعة بدخول بأريحية. نحب نذكر الناس بالهجرة المشددة أنه يمنعوا اصطحاب جهاز الهاتف، والناس إجابة الهاتف تحتها مطالبة بالتصريح به وإيداعه في مدخل في غرفة خاصة.
0: من جهة أخرى أفاد المندوب الجهوي للتربية والتطوين نوردين المقبلي أفاد أنه يؤمن هذه الامتحانات أكثر من 900 أستاذ مراقب.
1: عندنا تقريبا أكثر من 900 مراقب يؤمن المراقبة في أيام الاختبارات، أيضا أكثر من 300 عون وعامل يدعم نشاط وجهوزية المراكز في مستوى المعاهد العمومية. ونحب المناسبة هذه الثمن جهود كل القوات المدخلة اللي أمنت كل الامتحانات، وآخرها البارحة في إيصال مواضيع البكالوريا من العاصمة إلى مركز الإيداع هي موجودة اليوم، تم تأمينها بحراسة مزدوجة من أمن الوطني والحرس الوطني.
0: وفي ولاية مدين ترشح للامتحان أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة. فكرة بتفاصيل عن هذا الامتحان بولاية مدين في الورقة التالية للزميلة تبرا شيباني.
2: يبلغ العدد الجملي للمترشحين للبكالوريا في ولاية مدنين هذا العام 6,131 مترشحا، ينتمي 5,355 منهم للتعليم العمومي و477 للمعاهد الخاصة، علاوة على 299 مترشحا بصفة فردية. وتستأثر شعبة الاقتصاد والتصرف بالنصيب الأكبر من المترشحين ب1957 مترشحا مقابل 79 مترشحا فقط في شعبة الرياضة، وفق معطيات وردتنا من المندوبية الجهوية للتربية بمدنين. ومن ضمن هؤلاء المترشحين 52 حالة خاصة تستوجب إجراءات استثنائية أثناء الامتحان، كإضافة ثلث الوقت وتوفير قاعة خاصة.
0: وفي ولاية جابس ترشح لهذا الامتحان 5,423 تلميذا وتلميذة، من بينهم 7 تلاميذ يجدون امتحان بالسجل المدني بجابس و12 تلميذ بمعهد الكفيف. تفاصيل أكثر في النقل التالي للزميل محمد العكاشة.
3: يجتاز غدا أكثر من 5,000 مترشح عن امتحان الدورة الرئيسية للبكالوريا، منهم 4,614 من المعاهد العمومية و582 مترشحا من المعاهد الخاصة و227 مترشحا بصفة فردية. كما ترشح لهذه المناظرة 7 سجناء مودعين بالسجن المدني بالجهة و12 تلميذا من معهد الكفيف. وخصصت المندوبية الجهوية للتربية بالجهة 24 مركز كتابي و2583 أستاذ مراقب. يذكر أن ولاية جابس تضم مركز إصلاح ومركز تجميع. هذا واستكملت المندوبية كل الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالدورة الرئيسية، وتم تهيئة كل مراكز الاختبارات استعدادا لهذا الموعد التربوي الهام.
0: هذا ويتركز الاهتمام عادة على استعداد التلاميذ للمراجعة والتحصيل العلمي، غير أن الاستعداد النفسي للعائلات لا يقل أهمية عن ذلك، فالأسرة تمثل الحاضنة الأولى للتلميذ، ويؤثر سلوك أفرادها وموقفهم بشكل مباشر في حالته النفسية وقدرته على التركيز ومواجهة ضغوط الامتحان. الدكتورة في علم الاجتماع اختصاص علم نفس أمال النغموشي تقدم عدد من النصائح للعائلات لضمان المناخ الملائم لأبنائهم في متابعة أمانتها الزميلة هادية جرس وعي.
4: الاستعداد نتاع كل عام، الاستعداد النفسي، كل الاستعداد النفسي نحكي على العائله ما نحكيش على التلميذ. حاولوا نقصوا الستريس نتاع الامتحان، لان اليوم حبينا ونكرهنا اللي طراهم اللي عاديو ما واش التلميذ، التلميذ نفسه راهو اتعدى بمرحله الامتحان الميسه الاولى والثانيه والثالثه، فليخ تجربه تسلح ولا يعرف وقتاش يخدم وقتاش يرتاح شويه. الستريس يجي من طرو من لما موت تبدا خايفه تولي تطيب في حاجه خاصه وتولي عايشوا لي دي عايش بنيتي. نقصوا له من الحاجات اللي كانت تذهب الانتباه نتاعو كيما اللعب الالعاب الالكترونيه بطريقه ذكيه. حاولوا انكم توفروا الاجواء الهاديه داخل المنازل، توليداتنا يكونوا لاباس ويكونوا خارج مجال الضغط النفسي. نبعدوا على اليوتيوب بربي، راهو الضغط اللي تعرض له التلميذ لولون دو لاني يكفيه توا، نخليوها على راحته. نحاولوا ان نهزوه للنوم المبكر، نحاولوا ننصحوه بطريقه سلسه، نقصوا لهم الدخان زاد بطريقه ذكيه، نعطيهم اكلات معينه، كسروا لهم الغله، يشربوا برشا مالك، يبعدوا على الكافيين، القهوه والشاي، الحاجات هذوما يثقلوا او يرهقوا عقل التلميذ. نخليهم يشعروا من خلال راحتنا احنا كاولياء واطمئناننا احنا انه ليمات هذوما راهم عاديه، وباش يتكلم كيما كل تلميذ تمرينا بها وجبنا المعدل نتاعنا وتخسرنا ولكن ننجح بعد فرحنا.
0: ولتقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين، ينتظر أن تصل غدا على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج إلى تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربة جرجيس الدولي حسب نشرت الإدارة الجوية للشؤون الدينية بتطاوين. من المنتظر أن تدخل دائرة بلدية رابعة مع تمديد مدينة الشمالية حيز الاستغلال في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجهة. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مدينة بالوصيف يتحدث بأكثر تفاصيل في متابعة أمانتها الزميل عفاف الودرني.
5: وهو أول مشروع إيكوبات في تونس يعتمد على مواصفات تحترم الانتقال الطاقي ومقتصد للطاقة. المساحة المغطاة للمشروع حوالي 250 متر مربع، والمساحة الجملية حوالي 400 متر مربع بكلفة تقريبا 560 ألف دينار. هي المشاكل البلدية كلها ارتفاع كلفة خلاصة معاليم الكهرباء. بلدية مدنينة تكلفة متاع خلاصة معاليم الاستهلاك للنور الكهربائي حوالي 20% من عنوان الأول. تعالك ليش البلدية توجهت التوجه بتاعها كان الضغط على التكلفة والمشاركة في مجال الانتقال الطاقي. وهك علاش بلدية مدنينة من بين المشاريع اللي استعملتهم هي المشاركة مع لنا في بناء الدائرة هذه الجديدة في تريكابس. عندنا 6 مقرات بلدية تم تجهيزهم بمحطات فوتوفولتايك، تم اقتناء منظومة جي بي اس اللي تحترم وتضغط على تكلفة المحروقات.
0: في الشأن الوطني تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة والتونسيين بمجلس النواب الشعب يوم الخميس المقبل جلسة عامة بمقر البرلمان بباردو انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مثارة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوده اليوم عن الانطلاق الرسمي في

0: في هذا السياق كشفت وزارة البيئة عن برنامج بيئي واستراتيجي متكامل يهدف لمواجهة التحديات المناخية الراهنة والدفع بالانتقال الإيكولوجي للبلاد، وتتضمن الفعاليات يومي الخامس والسادس من جوان بمدينة ثقافة تظاهرة بيئية كبرى، تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية إلى جانب مسابقات توعية وموجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. في المستجدات الدولية استشهد فلسطيني وسبع عدد آخر بجروح مختلفة في قصف المحتلة الصهيوني اليوم مركبة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 3 وسط وجنوب القطاع. أعلن لبنان وقف إطلاق النار جزئيا بين حزب الله والكيان في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في سرعة عودة بحياة الآلاف وأجهج الحرب بلوسع نطاقا مع إيران. وأفادت السفارة اللبنانية في واشنطن بأن الاتفاق الذي لا ينهي النزاع في لبنان ينص على امتناع الكيان عن شن غارات على بيروت وضحيتها الجنوبية الخاضية لسيطرة حزب الله، بينما توقف الجماعة المدعومة من إيران هجماتها على الكيان، واستمرت الأعمال القتالية في جنوب لبنان رغم هذا الاتفاق. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء اليوم إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء صراع بينهما، وذكر مناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة. أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال الأيام الماضية مع استمرار النزاع في أجزاء من كردوفان ودارفور، وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إدانة المنظمة بشكل قاطع لقتل المدنيين. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. غدا انطلاق امتحان البكالوريا، وفي النشرة تابعنا عدد المترشحين بجهة الجنوب الشرقي. انطلاق اعداد المدون الوطني لكفاءات وشهادات لتعزيز حكومة منظومة التكوين المهني. وزارة البيئة تنظم يوم الخامس والسادس من جوان تظاهرة بيئية كبرى بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة. وفي العالم لبنان يعلن وقف اطلاق النار جزئيا بين الكيان وحزب الله، لكن الهجمات مستمرة. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مسرح التجريب هو أحد الاتجاهات المسرحية الحديثة التي تهدف إلى كسر القوالب التقليدية للمسرح وتقديم أشكال وأساليب جديدة في الأداء والسينوغرافيا والنصوص المسرحية. ينبع مفهوم مسرح التجريب من الرغبة في تجاوز الحدود المألوفة وإيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع الجمهور، ما يجعل المسرح أكثر ديناميكية وتفاعلا مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية. ظهر مسرح التجريب كرد فعل على القيود التي فرضتها المدارس الكلاسيكية في المسرح مثل الواقعية والطبيعية، حيث سعى المخرجون والكتاب المسرحيون إلى التحرر من البناء الدرامي التقليدي والبحث عن لغات تعبيرية جديدة، سواء من خلال الحركة أو الصوت أو الرموز أو حتى إدماج التكنولوجيا الحديثة في العرض المسرحي. وقد تأثر هذا الاتجاه بالعديد من التيارات الفكرية والفنية مثل السوريالية والعبثية وما بعد الحداثة. من أبرز سمات مسرح التجريب أنه يمنح أهمية كبيرة لدور المخرج باعتباره مبدعا يساهم في صياغة الرؤية الفنية للعرض وليس مجرد منفذ لنص مكتوب، كما يعتمد في كثير من الأحيان على الجماعية في الأداء وقد يتخلى عن النص المكتوب لصالح الارتجال أو البناء الجماعي للنص أثناء التمارين. يعد مسرح التجريب أداة فعالة لطرح قضايا مجتمعية أو فلسفية بطرق غير مباشرة، ويتميز بمرونته وقدرته على التطور المستمر. ورغم أنه قد يبدو صعب التلقي أحيانا بسبب غموض رموزه أو انحرافه عن السرد التقليدي، إلا أنه يسهم في إثراء الحركة المسرحية من خلال توسيع آفاق التجربة المسرحية لدى كل من المبدعين والجمهور.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: الطريقة في حال تتعب، مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: بكم هذه زوايا الخبر معكم من توا حتى للساعتين. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين في متابعة كل المستجدات وكل العناوين الإخبارية اللي تهم الرأي العام. اليوم كالعادة في الافتتاحية نتابعوا الأخبار العالمية. اليوم الافتتاحية تكون بعنوان سياسة الردع الإيراني. التفاصيل مع زميلة مبروكة بعد شوي اللي ترافقنا في القراءة التحليلية لكل فقرات زوايا الخبر. مبروكة مرحبا, أهلا وسهلا.
1: مرحبا لا مع أهلا وسهلا.
0: بعدها مباشرة سعاد شلبي في أخبار اليوم. سعاد مرحبا.
2: أهلا وسهلا لمع, مرحبا بأختنا مبروكة ومرحبا بكل سادة المستمعين.
0: شكرا. إذن في الأحداث المنتظرة أيضا سعاد باش تتحدث عن استضافة تونس للمؤتمر الدولي للقمح اللي باش يكون في السنوات المقبلة إن شاء الله. وفي زوايا العالم نرجع معها على تصريح عراقجي الأخير اللي يقول فيه أي انتهاك للهدنة بلبنان هو خرق لها بجميع الجبهات. فقرتنا الحوارية اللي تجيكم مباشرة بعد موجز مضي ساعة شأن العام. نفتح الملف التربوي قبل يوم من انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا, وبالمناسبة نتمنى التوفيق ونجاح إن شاء الله لكل تلاميذنا ولكل الإطارات التربوية الساهرة على إنجاح هذه الدورة الرئيسية. نتحدث اليوم على أسباب تنامي ظاهرة الغش في السنوات الأخيرة رغم مجهودات وزارة التربية, وطبعا الهيكل المتداخلة لمقاومة ظاهرة الغش في الامتحان وإنعكاساتها خاصة على المناخ التربوي وعلى قيمة الشهادة الوطنية. نتسائل أين يكمن الخلل وما هي الحلول ممكنة الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة في مختلف مراحل التدريس. ضيفنا إن شاء الله يكون الدكتور الباحث في علم الاجتماع التربوي محمد محرز هانية. كتاب اليوم بعنوان كتاب لماذا تتحارب الأمم, دوافع الحرب في الماضي والمستقبل للمفكر ريتشارد نيد ليبو. ونأخذ فكرة بتبيع على الإصدار هذايا وأبرز ما يميز هذا الكتاب. تحية حبيبة هدية على مستوى الهندسة الصوتية وزملائنا في اللوحة الهاتفية. بعد شوي نبدأ معكم بالافتتاحية, خليكم معنا.
3: الافتتاحية, البعد الآخر للأحداث.

0: ننطلق معكم ديما في زوايا الخبر. نذكركم لقناة وصل حتى للساعتين وأولى فقراتنا الافتتاحية بعنوان سياسة الردع الإيراني. التفاصيل مع زميلة مبروكة.
1: الافتتاحية الافتتاحية البعد الآخر للأحداث البعد الآخر للأحداث.
2: بين الواجهة الإيرانية والواجهة اللبنانية تتواصل تداعيات الحرب الصهيونية الأمريكية ضد إيران، والقوات البحرية الأمريكية المتمركزة في الخليج تواصل قصفها لأهداف إيرانية من أهمها منصات الصواريخ. الكيان الصهيوني يواصل سياسة الأرض المحروقة في لبنان وتنفيذ خطة الضاحية الجنوبية غزة أخرى. أمس تنبيه يوجهه الكيان إلى الضاحية الجنوبية في بيروت لإخلائها، فيأتي الإنذار سريعا من طهران: إخلاء الضاحية مقابل إخلاء جزء من الكيان الصهيوني، فهي هدف إيراني. ترامب يتصل لأول مرة بحزب الله ويسوي الأمر سريعا، ويتراجع الكيان الصهيوني عن تهديده. الردع ما تمارسه إيران ونجحت فيه إلى حد الآن: النار مقابل النار والحرب مقابل الحرب، رغم عدم تكافؤ موازين القوى. إيران تعلم جيدا أن لبنان جزء مهم من عمقها الاستراتيجي، وأن المعركة لافتكاكه صهيونيا لا تقل ضراوة عن معركة السلاح النووي الإيراني.
0: نعود بعد قليل مستمعينا للتفاعل مع الافتتاحية اللي كانت بعنوان سياسة الردع الإيراني من خلال حضور زميلة مبروكة، ولكن الآن نتوقف مستمعينا الكرام لنرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: الافتتاحية، الافتتاحية، البعد الآخر للأحداث، البعد الآخر للأحداث.
0: وكنا استمعنا لتفاصيل عنوان سياسة الردع الإيراني من خلالك مبروكة، نرجع لك من جديد مرحبا. نتحدث عن عنوان رئيسي فعلي، يعني سياسة الردع المعتمدة من قبل إيران مبروكة في مواجهة ترامب بالتحديد والكيان الصهيوني في هذه الحرب، وحديث عن الاستراتيجية اللي مارسها ترامب في المفاوضات مع إيران أمام هذه السياسة.
2: أي اتضحت جيدا سياسة الردع البارحة عندما بادلت إيران الكيان الصهيوني تهديد بتهديد، عندما هددت الضاحية الجنوبية هددت إيران باستهداف يعني شمال الكيان الصهيوني، فكان الاتصال الأمريكي سريعا، والجميع ربما تحدث حتى عن سوء تفاهم بين ترامب ونتنياهو.
0: نعم.
2: صحيفة معاريف الصهيونية تقول اليوم ترامب قال لنتنياهو لولا وجودي لكنت في السجن الآن أيها الوغد ناكر الجميل. جميل. يعني نوع من فرض ربما أمريكي، يعني فرض معتها عدم مهاجمة لبنان من قبل الكيان الصهيوني. هذاك علاش اليوم كل الصحافة الصهيونية تقريبا لا مع كانت في حالة غضب، معظم الصحافة الصهيونية كانت في غضب وقالت أنه ما حصل البارحة يمكن أن يذهب بكرسي نتنياهو في رئاسة الحكم. هذاك علاش اليوم فما استئناف بالنسبة لإسرائيل وفما طلب بإخلاء النبطية، تحس وكأنه نتنياهو يدافع على كرسي متاعه وعلى مستقبله السياسي ربما، وعلى حتى كما ذكر له يعني ترامب عدم دخوله للسجن من خلال الملف اللبناني. إيرانيا يعني كانت السياسة واضحة جدا، وفعلا الآن على الأقل نتحدث عن الملف اللبناني في الفترة الحالية سياسة الردع الإيرانية ناجحة،
0: وخلت إيران تسجل فعلا نقاط جيدة جدا في هذا الصراع. بين
2: لم يكن هذا صحيح، لماذا يعني بسرعة كبيرة ترامب يتصل بالجانب اللبناني ويتصل بجهات يعني في حزب الله ربما لإقناعها بعدم الرد ولفرض عدم مهاجمة الضاحية على الكيان الصهيوني؟ لولا التهديد الإيراني إذن الآن إيران هي تقوم بالردع، يعني استعمال سلاح الردع، النار مقابل النار والحرب مقابل الحرب. هذا يعطي كذلك لامع أهمية كبرى للملف اللبناني بالنسبة لإيران.
0: أكيد.
2: هذا واضح جدا يعني.
0: وهذا يتجلى أكثر مبروكة من خلال ما تقوم به مقاومة حزب الله في لبنان، والانسجام بينها وبين الطرف الإيراني هو اللي ربما يخلينا نتحدث على مستقبل هذه الصراع الإيرانية الأمريكية.
2: لا هو حقا سياسي تام، يعني فما وحدة كبيرة على مستوى المسارين، يعني على مستوى حزب الله وعلى مستوى إيران، قطع النظر على موقف الحكومة اللبنانية التي هي تجدف يعني في مسار آخر، ولكن ظهر جدا التنسيق بين الجانبين. لو أكثر من ذلك لما يعني إيران تعتبر أنه الورقة اللبنانية وتعتبر لبنان وجنوب لبنان لا يقل أهمية عن الملف النووي الإيراني، لأنه شنو اللي تحرك إيران؟ تحركت وقت اللي تمثل الملف النووي الإيراني متاعها، فهجمت الكيان الصهيوني. الآن كذلك لو مست لبنان والتواصل ربما الضرب في لبنان لن تقف يعني بمكتوفة الأيدي إيران، لأنه فعلا لو سحب الملف اللبناني كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وكما يريد الكيان الصهيوني سحب الملف اللبناني لإيران من خلال الحكومة اللبنانية، يعني فعلا فما نقص كبير سيكون في الأمن ربما القومي الإيراني، وستكون له تداعيات كبيرة. هذاك علاش نشوفه أنه الملف اللبناني هو حالة افتكاك وشد وجذب بين إيران وبين أمريكا والولايات المتحدة،
0: وكأنه مقوم دبلوماسي أساسي في هذه الفترة،
2: دبلوماسي المبروكة. وتحول إلى عسكري حينما يجب ذلك، يعني تحول إلى
0: هذه قوة إيران في التفاوض. واضح بهذه المعطيات مبروكة، هل يمكن أن نتحدث عن انسحاب لإسرائيل لبعض المناطق اللي احتلتها مؤخرا في لبنان؟
2: على كل حال هو المفاهمة أمريكية إيرانية،
0: نعم،
2: ولكن احيانا يكون فما انفصال صهيوني بالنسبه لنتنياهو، اولا للضغوط الشعبيه لانه الى حد الان ما حققش الامان على مستوى المستوطنات يعني الشماليه، وهذا الكل يخليه يعني هو ربما احيانا يتصرف بمفرده، ولكن عندما يقول له ترامب انه ابواب السجن يعني لولا لكانت ابواب السجن مفتوحه امامك يعني، فاعتقد في كل الحالات الى الحد الان ما زالت هناك سيطره امريكيه على القرار الإسرائيلي، وربما مستقبل العمليات الصهيونية في لبنان مرتبطة بشكل كبير جدا بمستقبل المفاوضات الإيرانية الأمريكية الجارية حاليا يعني.
0: على كل حال التصريح اللي ذكرته أخذ جدل كبير برشا البارح في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة كما ذكرت الصحافة يعني العبرية من يعني كأنه العلاقة الحقيقية انكشفت من خلال المكالمة الهاتفية اللي صارت بين ترامب.
2: لا ربما العلاقة الحقيقية موجودة، ولكن هذه طبيعة ترامب أنه ما عندهش صاحب في نفس الوقت يعني على مستوى التلفظ هو قادر انه يمشي من يذهب
0: ربما لبعيد
2: لا من النقيض الى
0: هذا هو في الاتجاه السلبي
2: يعني.
0: طبعا
2: هذه شخصيه سياسه ترامب نازقه، ولو كان صديقه يعني ولا كان الحلف نتاعه، فوقت ربما يختلفوا على مساله معينه فيذهب بعيدا في التصريح.
0: هذا هو لانه تهمه مصلحته مبروكه قبل كل شيء ومصلحه امريكا الثانيه.
2: كما ذكر الخليجيين في وقت من الاوقات انه تدفعون الاموال يعني رغما عنكم لأنني من أحميكم، نفس الخطاب الذي وجهه إلى
0: بالضبط. هيك نكمل مع الافتتاحية، خليكم معنا، نمشي حبيب مباشرة لفقرة أخبار اليوم.
1: أخبار اليوم، أخبار اليوم، الخبر مقدس، الخبر مقدس والتعليق حر.
0: جولة في مجموعة من الأخبار الوطنية والجهوية وكذلك العالمية معك سعاد، مرحبا من جديد، تفضلي كل مليك.
3: شكرا لامع. كشف مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم أبرز مؤشرات دورة البكالوريا 2026 أن عدد المترشحين لهذه الدورة بلغ 162,435 مترشح، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بدورة 2025. ومن بين المعطيات اللافتة التي قدمها المسؤول ذاته تسجيل أكبر مترشح في دورة هذا العام بسن 75 عام ضمن شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 عام وتترشح لاجتياز الامتحان في شعبة الرياضيات، بما يعكس تنوع الفئات العمرية التي تخوض هذا الاستحقاق الوطني.
0: إذن مبروك، اهتمام كبير برشا من التوانسة للدورة الرئيسية إن شاء الله امتحان البكالوريا غدوة الانطلاقة. ثم استعداد كبير بالأرقام والمؤشرات اللي تحدثت عليها وزارة التربية والأيامات هذه الكل يعني، فما ان اهتمام كبير بالجانب هذا. يا مبروك، تفضلك الملك.
2: أكيد لا معديمة مع دورة البكالوريا دي ما تمثل حدث
0: وطني
2: وعائلي بامتياز، ربما من أهم الأحداث الوطنية العائلية بامتياز، أكيد يعني الاشتغال عليها في وزارة التربية ماهوش موسمي، ولكن منذ انتهاء ربما الدورة الجديدة يتم الاستعداد للدورة القادمة، يعني استعدادات لوجستية على أعلى مستوى، وربما سعي لي كل مرة يعني تحسين الجودة الخدمات، تحسين ربما ظروف الامتحانات بالنسبة للتلامذة، ولكن أعتقد أنه التحدي الأكبر خلال السنوات الأخيرة هو ربما لمع منع الغش.
0: هذا هو ملفنا يعني ان شاء الله في الشأن العام.
2: بالضبط يعني
0: فما استعدادات، فما تأكيد على انه يعني يتم التنبيه من قبل الاولياء وكيف كيف من قبل المراقبين لمراكز الامتحان بعدم ادخال الهواتف الجوالة
2: اي هم ان شاء الله ما يكونوش يعني ما نعمموش، ولكن ما يكونوش الاولياء طرف في العملية هذه مع الأسف الشديد. لما هذا جانب كبير من
0: فما تحذير صار من اليوم، فما قانون باش يطبق مبروكة ويخلينا نتحدث عن مستقبل التلميذ هذين اللي نجم يجاروه ضحية
2: في الندوة الصحفية أعطى زمني كبير للموضوع هذا، وأنه معناتها الوزارة قامت بكل الاستعدادات لمنع الغش تماما بكل الوسائل ولضمان يعني عدم التسريب وضمان يعني بكالوريا خالية من هذا، هو كل عام يتم هذا لا، ولكن المحك هو غدا يعني شنو اللي باش يصير اذا كان مرت الامور يعني معناتها عاديه اعتقد انه هذا نجاح سيحسب لوزاره التربيه هذا الموسم، لانه في المواسم الاخرى الاكثر يعني رغم كل الاستعدادات ورغم كل التصريحات في البدايه انه اخذينا كل الاحتياطات، ولكن نفاجئ انه فما تسريب او فما يعني عمليات غش مع الاسف الشديد في هذا الموضوع مع تطور التكنولوجيات الحديثه اللي احيانا تفوق مقدرات الدولة وتفوق الإمكانيات متاع الدولة باش تتفطن لها ربما.
0: واضح على كل فما مجهودات كبيرة في السياق هذية وفما ميزانية زادة ترصد مبروكة لمقاومة الغش، ولكن هل تنجح استراتيجية الدولة في مكافحة الظاهرة هذية وإلا لا؟ بناتنا دورة أكيد. غدوة اللي تنطلق إن شاء الله. واضح أكيد نرجع لموضوعنا إن شاء الله كما ذكرنا في فقرتنا الحوارية، وباش يكون ضيفنا نذكر الدكتور اللي حدثنا على كل التفاصيل في علاقة بالظاهرة هذه، دكتور الباحث في علم الاجتماع التربوي محمد محرزهاني، وكان عنده برشا أبحاث في السياق هذا وعنده زاد المقترحات اللي تنجم فعلا تقضي على هذه الظاهرة. خليكم معنا نوصل في أخبار اليوم سعاد ونمشي بعد أخبار البكالوريا.
3: كما كشف مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي خلال الندوة الصحفية عن تسجيل تراجع في عدد المترشحين لمناظرتي شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مقارنة بالدورة الماضية.
0: إذن الامتحانات المناظرات الاختيارية مبروكة اليوم ملف آخر لابد من البحث في تفاصيله ومراجعته، مبروك على مستوى وزارة التربية لأنه التراجع هذايا عنده أسباب
2: خاصة في السنة السادسة، لأنه ظهر أنه بالنسبة للسنة التاسعة يعني فمش مشكلة، ولكن التراجع صار على مستوى السنة السادسة على
0: المرحلة الابتدائية
2: بالضبط. يعني هي تقعد ديما هي مناظرة اختيارية، ولكن شفنا في سنوات سابقة يعني إقبال كبير جدا عليها، ربما ما ردوا أولا الضغط الكبير اللي بدأت تمثله على التلميذ وعلى العائلة التونسية المشاركة في مثل هذه المناظرات، لأنه مهيش سهلة يعني المناظرات فيها ضغط كبير على التلميذ وعلى العائلة التونسية، وفي نفس الوقت بالنظر إلى صعوبة المواضيع.
0: بخلاف هذه مبروكة فما عدد محدد للناس اللي باش تكون موجودة في المعاهد النموذجية، وهذا ينجم يكون عائق أمام نجاح بعض الطلبة.
2: من عصنا من 65,000 مثال من عصا عنديش الرقم تقم بالضبط يعني المترشحين للتزيين باش يهزوا 3,000 فقط باش ينجحوا، يعني ما بيكونوا من المقبولين 3,000 حتى 4,000، يعني الفرق كبير برشا
0: من بين العناصر اللي تنجم
2: بالضبط. يعني تاخذ هذاك علاش برشا اولياء ولا واقعيين اكثر انه يعني مش لازم المشاركه ويمشوا للتعليم العادي، يعني واصلوا بالتعليم العادي وهو مجال كذلك التعليم العادي مفتوح للتعلق وللنجاح بامتياز، لانه البكالوريا هي نفسها تقريبا نفس البكالوريا.
0: واضح نواصل سعاد ونمشي الان.
3: بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال السنه او سته اشهر الاولى من موسم 2025-2026 حوالي 3,643.8 مليون دينار مقابل 2,442.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49.2% وفق معطيات صادرة أمس عن المرصد الوطني للفلاحة. وتعود هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 63.9%.
0: إذن زيادة مبروكة قاربة 50%، خلينا نقوله في عائدات صادرات زيت الزيتون. هذا يرجع للظروف المناخية الجيدة اللي كانت في السنة الفارطة، ولكن زاد ما ينسيناش الإشكاليات اللي عاشوها الفلاحة على مستوى قطاع زيت الزيتون. تفضل.
2: هو أكيد رقم واحد، ولكن كان ينجم يكون أفضل من هذا بالضبط. يعني كان ينجم يكون
0: بالنسبة مقارنة بالكمية وبالصابة اللي كانت موجودة،
2: لأنه الصابة قياسية هذا الموسم، وبالنظر للصعوبات الكبيرة اللي موجودة في القطاع الفلاحي وأنه عديد ربما الفلاحين ما تمكنوش حتى من جمع الصابة. لو كان فيما اهتمام أكثر ربما وحل أكثر الإشكاليات في القطاع هذا متأكدة، يعني بالنسبة للموسم هذا الفارط يعني كانت أرقام نجمة تكون أكثر بكثير من هذا الرقم.
0: واضح مهم سعاد على مستوى ربما استحواذ للأسواق الأوروبية وغيرها، نعرف بعض الأرقام في السياق هذية في علاقة بقطع زيت الزيتون. سعاد.
3: تمثل كمية زيت الزيتون المعلب أو المعلب سوى 12.5%، بينما يتم تصدير الباقي في شكل سائب 87.5%، كما أن فئة زيت الزيتون البكر الممتاز تمثل وحدها 83.5% من إجمالي حجم الصادرات. وتستحوذ السوق الأوروبية بحسب نفس المصدر على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 56.5%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 23.2%، ثم آسيا بنسبة 12.1%، وإفريقيا بنسبة 4.5%. أما أبرز بلد مستورد لزيت الزيتون التونسي فهو إسبانيا بنسبة 32.3%، تليها إيطاليا بنسبة 19.6%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19%.
0: مهم فكرة
2: التصديرية تقريبا هي نفسها.
0: هي نفسها رغم اللي فما تحديات اقتصادية أخرى. اليوم فما السوق الإفريقي اللي كان من منتظر أنه ترتفع ربما نسبة التصدير لها، علاش ما صارش هذايا؟ شنو تعليقك مبروك؟
2: بقات الخارطة كما هي، يعني النسبة الأكبر للاتحاد الأوروبي والمصدر الأول هو إسبانيا وثم إيطاليا. هذه تقريبا منذ سنوات، وإحنا أكثر من مرة فما دعوات لربما الفتح ولا البحث عن أفاق جديدة، ثم حتى معناتها كيفية تصدير لإسبانيا ولا كيفية تصدير لإيطاليا ربما يتم تغييرها إن شاء الله. على كل حال السنة فما رقم ممتاز، العام الجاي إن شاء الله يكون فما تغيير على مستوى جغرافية
0: خريطة الصادرات
2: الأسواق التي معناتها تستقبل الزيت التونسي، والبحث عن الأفضل عائدات بالنسبة للدولة التونسية، مش عن الأسواق التقليدية اللي هي تقريبا منذ سنوات بنفس الأثمان أن نصدروا لها.
0: واضح إن شاء الله يتم هذا، يبقى ملف للمتابعة. نوصل معك ديما في خبر اليوم سعاد.
3: حذر الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي من استهلاك المياه مجهولة المصدر المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية لما يمكن أن تسببه من مخاطر صحية. وشدد الرحيلي على أن هذه المياه غير مطابقة لأبسط قواعد مياه الشرب، وهي غير مراقبة محملة المسؤولية لأجهزة الدولة والأجهزة الرقابية لتكثيف عمليات المراقبة ومنع بيع هذه المياه.
0: مبروكة، ظاهرة انتشرت برشا في تونس يعني بيع مياه ما نعرفوش مصدرها، وهذايا مروج برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. شنو هو دور الدولة في الجانب هذايا، وشنو الأسباب اللي خلت المواطن اليوم يلتجئ لشراء مياه مجهولة المصدر؟
2: واضح الأسباب لا معها هي نقص التزود بالماء الصالح للشرب، يعني ما يضطر المواطن للأساليب هذه.
0: ينجم يرتبط يعني بنوعية الماء الصالح للشرب مبروك اللي فعلا يعني اختلفت فيه برشا المقاييس وتغير برشا برشا ناس تتشكى من المذاق ومن الروائح الموجودة في المياه هذه، يعني سلامة المياه هذه تنجم تكون من أبرز الأسباب زادها.
2: بالضبط، ولكن الأكثر شيء هو الانقطاعات المتكررة وشح يعني المياه الصالح للشرب عبر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فمضطر يعني كمرفق حيوي كمادة حيوية المياه مضطر أنه يحصل عليها بالطريقة الأفضل اللي يشوفها هو، ربما إذا كان هو في إمكانه باش من عشرة يتزود بالمياه القوارير يعني باش يعمل، ولكن تعرف أنها هي مكلفة فيضطر ربما إلى هذه.
0: من نجم يقتني المياه المعلبة يمشي مباشرة يشتري المياه هذه اللي تنجم تكون منخفضة في السعر.
2: بالضبط، أنت ذكرت أنه المصادر غير معلومة، هي مصادرها معلومة لمع، والأشخاص اللي تجروا بها من أماكن يعني معلومة. الإشكال الكبير هو في المراقبة وفي فرض أنه الأشخاص الذين يشتغلون هذا النشاط أنهم يفرضوا عليهم ربما مراقبة هذه المياه والقيام بالإجراءات اللازمة لسلامة
0: التحاليل الطبية اللي تنجم يعني تكون
2: أو
0: موجودة،
2: أو حتى إضافة المواد التي يلزم من عشان بير ولا كذا، يلزم كذلك حتى هي تعالج يعني كما تعالج الآبار التي يستغل منها يعني الشركة تستغل منها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. يعني ما نجمش نمنعوه، ولكن يلزمنا ننظموه ونراقبوه، لأنه مع الأسف الشديد ولا حل من الحلول التي يلتجأ لها المواطن في غياب الحلول التي تقدمها الدولة.
0: هو واضح، نواصل معك سعاد.
3: تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب بعد غد الخميس جلسة عمل بمقر البرلمان بباردو. يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم.
0: إذن مبروك، جلسة مهمة جدا ينتظروها برشا العاملين الخارج خاصة، والمقترح هذا اللي فيه برشا نقاط إيجابية نجم تكون على مستقبل العاملين بالخارج. تفضل.
2: أكيد يعني القانون متعلق المجلس الوطني للتونسيين بالخارج نجم يكون هيكل قار عنده فروع في الجهات الكل ويعنى بالخدمات التي تقدم للمهاجرين. نعرف أعدادها يزداد وبعض الإشكاليات يعني تبقى لفترة طويلة من دون حل. وحاجة أخرى يعني تنجم يكون هؤلاء يعني بحسن تنظيم استقبالهم أو بحسن إدارة شؤونهم يكونوا ربما مردوديتهم أفضل على الجانب الاقتصادي خاصة في البلاد.
0: فما متابعة المسألة هذه بتبيعة من قبل اللي نجموا يتمتعوا بكل النقاط الإيجابية في مثل هذه المقترحات القانونية. نواصل. سعاد،
3: حطت أمس بمطار تبرقع عين دراهم الدولي أول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا، وعلى متنها 190 سائح منظمة من شركة أجنبية لفائدة متعهد أجنبي، وهي الأولى من نوعها التي تصل إلى مدينة تبرقع تزامنا مع بداية الموسم السياحي، وتعتبر مؤشر هام يعكس اهتمام السياح الأجانب بتبرقع كجهة صاعدة وقادر على تقديم منتجات سياحية متنوعة استنادا إلى مخزونها السياحي والبيئي وثراء.
0: إذن موسم سياحي نجم يكون واعد. سنة مبروكة. وأول محطة تحدثت عليها سعاد قادمة من بولونيا، السوق اللي مش مستهلكة برشا في تونس عادة، لكنها أكيد بالأرقام اللي نتابعوا فيها فما يعني إقبال جيد.
2: أي سوق غير تقليدي في نفس الوقت مطار غير تقليدي يعني.
0: نعم.
2: استقبل الرحلة هذه من المطارات كما مطار جابس كما مطار توزر، يعني من المطارات اللي ما عندهاش ربما نشاط كبير. الأفضل أنه تنشط خاصة على المستوى خاصة في موسم السياحي وخاصة في المناطق السياحية، لأن نعرف أنه تبرقع من أجمل المناطق
0: تونسية.
2: وتنجم تكون يعني فعلا يعني مجال إقليم سياحي بامتياز. أكيد هذا خارج في حاجة كبيرة إلى كثير من الدعم، ومثل هذه الرحلات بإمكانها أن تجعل منه فعلا قطب سياحي مهم كمحطة جوية، وتبرقع كما كان يعني
0: سياحي يتميز بثراء التراث نتاعها مبروكة والطبيعة نتاعها والإرث الحضاري الجميل
2: يعني
0: جدا.
2: على ما يكونش من المناطق السياحية والأقاليم السياحية كما نحكي على أقليم جربة والأقليم الساحل والأقليم الحمامات
0: يعني. إن شاء الله يصير هذا.
3: حققت التونسية عزيزة صديق مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس إنجازا دوليا بارزا إثر حصولها على شهادة اعتماد دولي في مجال الطيران المدني مسلمة من قبل المنظمة الأممية التابعة للأمم المتحدة في إطار برنامج تدريب المتقدم الذي تشرف عليه المنظمة.
0: طبعا نجاح تونسي تونسية بامتياز مبروكة في مجال الطيران المدني الدولي، وهذا يعطي شهادة فخر بطبيعة لتونس ووجود المرأة اليوم ونفاذها لكل المجالات بما فيها مجال الطيران.
2: أي معناتها مهيش أول مرة ربما المرأة التونسية تكون موجودة في مجال الطيران، لأنه نعرفوا أنا برشا يعني قائدة
0: طائرات
2: في تونس، ولكن هذه أول امرأة في العالم تحصل على هذا الاعتماد
0: شهادة
2: الدولي
0: كمدربة. نعم.
2: فعلا يعني معتمدة. وهذا نجاح جديد للكفاءات التونسية، امرأة ولا راجل، ولكن يكون الأفضلية أكثر كي تكون امرأة.
0: شنو يقول حبيب توا في حضر ثلاث سيدات؟
2: متأكد حبيب يفرح للحاجة هذه متأكد.
0: إن شاء الله المهم يكون النجاح تونسي مهما كان يعني الجنس امرأة ولا راجل، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التوانسة اللي هما كفاءات ونفخر بها في كل بقاع العالم. نواصل معك سعاد آخر أخبار في الشأن الوطني.
3: استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والجالية الكونغولية في الخارج، وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وابنة الزعيم الإفريقي الراحل باتريس لابومبا الذي كان أدى زيارة إلى تونس سنة 1960. وتوقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية البارزة التي جمعت تونس بالكونغو الديمقراطية، من بينها مشاركة فيلق من القوات المسلحة العسكرية التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية إلى في إقليم كاتنغا، هذا إلى جانب عديد الأحداث الأخرى. وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على أن الحلم الذي راود الآباء المؤسسي لمنظمة الوحدة الإفريقية هو تحقيق الوحدة بين الدول التي تحررت من نير الاستعمار، كما تعرض رئيس الدولة إلى أن العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد، وأن الإنسانية كلها تشهد مخاضا لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو ترتيب تفاضلي للأمم وإلى الشعوب. وخلص رئيس الجمهورية إلى أننا يجب أن نكون فاعلين في صنع تاريخ جديد، لا أن نبقى دائما من ضحاياه.
0: واضح مبروكة، فما انتقاد ربما للبلاغ هذايا ما عطانيش السبب الرئيسي لاستقبال رئيس الجمهورية للمسؤول هذايا، ولكن يبدو أنه فما اهتمام إفريقي اليوم بالمنظمة الفرنكفونية اللي تونس تعتبر من الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة. مبروكة تفضل.
2: أكيد هي الكونغو مترشحة للفوز برئاسة المنظمة الفرنكفونية، لا معروفة ما في هذا الإطار، يعني كانت الزيارة. وبطبيعة الحال يعني علاقات الإفريقية هي موجودة وفي حاجة إلى دعم كثير بالنسبة لتونس، وكانت ديما تونس عندها علاقات خاصة بعدد من الدول الإفريقية وفي حاجة كثيرا إلى دعم هذه العلاقات لمصلحة إفريقيا بشكل أساسي.
0: هو واضح إن شاء الله مستقبل إفريقي واعد نجم يكون انطلاقا من اللقاءات الرئاسية هذه. نوصل معك سعاد نمشي الأخبار العالم.
3: هدد الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة في حال وصلت إسرائيل تجاوز الخطوط الحمر في لبنان وقطاع غزة. وقال جهاز استخبارات الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن هذا يعني خوض حرب مباشرة وفرض كلفة على أمن إيران القومي وعلى المقاومة الإسلامية، مؤكدا على عزم الجمهورية الإسلامية على تنفيذ عمليات دفاعية من خلال اتخاذ خطوات مجدية وفتح جبهات جديدة، إضافة إلى الحفاظ على معادلة مضيق هرمز. وتابع من يزرع الريح يحصد العاصفة.
0: نرجع مرة أخرى للحديث عن السياسة التفاوضية لإيران ويعني ربح عدة نقاط مبروكة في الجانب هذايا. علاش؟ لأنه وجود الملف اللبناني ساهم في الضغط أكثر على سياسة ترامب العدائية. تفضل.
2: أكيد لا معول أنه فما من ينحى بمنحى سلبي لاعتماد يعني إيران الملف اللبناني كورقة، ولكن أعتقد أنه المصالح مشتركة بين لبنان وإيران في هذا الإطار، على الأقل نقوله حزب الله، يعني ما نقولوش السياسة اللبنانية عموما لأنه نعرف موقف الحكومة اللبنانية. ولكن الحرس الثوري فعلا يعني إذا تم استهداف أقوى لغزة وللبنان، الحرس الثوري لن يبقى ربما مكتوف الأيدي، وفما تهديد بفتح جبهات جديدة بالتوازي مع المفاوضات الدائرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونعرف أن هناك عديد ربما بعض التسريبات التي تحدثت عن مش انقسام، ولكن أن الحرس الثوري هو له الكلمة الفصل في الجانب العسكري وربما يعني عنده حرية التصرف بقطع النظر حتى العودة للقيادة السياسية
0: إيرانية.
2: وأعتقد أي القيادة الإيرانية السياسية، وأعتقد أنه هذا في هذا الإيطالي أنه يشكل ورقة ضغط حتى على القيادة السياسية الإيرانية.
0: واضح. تقريبا في نفس السياق ونرجع مرة أخرى لخبر المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو سعاد.
3: أفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي وصف بأنه الأسوأ بينهما على خلفية التهديد الصهيوني بقصف العاصمة اللبنانية بيروت. وحسب المصادر التي نقلها موقع إكسيوس، استخدم ترامب لهجة حادة واصفا نتنياهو بالمجنون ومتهما إياه بنكران الجميل، في إشارة إلى الدعم الذي قدمه له سابقا خلال محاكمته بتهم الفساد. كما حذر ترامب من أن استهداف بيروت سيعمق عزلة إسرائيل دوليا، متهما نتنياهو بالتسبب في تراجع صورتها عالميا، إذ قال له الجميع يكرهك حاليا والجميع بات يكره إسرائيل بسبب هذا الأمر، ما الذي تفعله بحق الجحيم.
0: إذا ترامب وجه نتنياهو برشا كلمات لاذعة مبروكة، لخصوها هو مجنون، هو ناكر جميل، وربما سيفتح إسرائيل على عزلة دولية. هي بدأت العزلة الدولية على الكيان الصهيوني
2: لأول مرة إقرار لأول مرة إقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بما يقوله الجميع من نشطاء ومن وسائل الإعلام بأنه الكيان الصهيوني يعاني عزلة كبيرة. يعني هذا
0: تصريح يعني في غاية الأهمية فعلا مبروكة، ويعطي
2: ربما لو لم تكن حالة الغضب أي لو لم تكن حالة الغضب بين الطرفين
0: ما يخرش على كل
2: ضررت النافعة أكيد أكيد. على كل حال يعني هذا واقع، هذا هو الصورة الحقيقية لنتنياهو في العالم بعيون مش العالم فقط، بعيون أمريكية أيضا وبعيون يعني الحليف متاعه ترامب، لأنه أحيانا يكون الحليف عبء ثقيل على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة حينما يهدد بضرب لبنان وبضرب يعني هو متجاوز كل الخطوط الحمراء، وهو هنا يدافع عن شخصه كنتنياهو في رئاسة الحكومة وفي أبواب السجن يعني بين ظفرين، يعني تنتظره حتى كل ربما الخطوط الحمراء وغير الحمراء بإمكان نتنياهو أن يتجاوزه، كما ذكرت سابقا لا معلم مطلع على الصحافة الصهيونية اليوم يقول فعلا يعني وكأنه يعيش الجحيم في رفض ربما الداخل الصهيوني وقف الحرب في لبنان وفي غزة خاصة يعني.
0: وهذا جاء بسبب مبروكة تهديد إيران بوقف المفاوضات مع واشنطن، وهذا يعطينا فكرة على أهمية أنها تتواصل المفاوضات هذه، وعلى أنه ترامب لا يريد مواصلة الحرب في الشرق الأوسط.
2: أكيد لما ظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل ما تقوله علنيا من أنها مستعدة للعودة والحرب، ولكن
0: الآن كل شيء
2: بالضبط
0: آخر.
2: يعني نعم. كل ما يمضي الوقت كل ما ربما قراءاتنا تتجه أنه من الصعب الآن جدا العودة إلى الحرب، خاصة ونحن نعلم أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم على أبواب كأس العالم خاصة، وتحب ربما تكون في ظروف يعني جيدة.
0: واضح. شكرا سعاد، يعطيك الصحة. هيك كان كمل الأخبار اليوم، خليكم معنا، زوايا الخبر مازال متواصل حتى لساعتين إن شاء الله على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. فقط نذكركم بفقرتنا الحوارية تجيكم إن شاء الله بعد موجز الأخبار بعد شوية، ونتحدث فيها اليوم عن تشخيص الواقع التربوي في علاقة بظاهرة الغش، نتحدث على الأسباب المضاعفات والحلول المقترحة. ضيفنا إن شاء الله يكون الدكتور الباحث في علم الاجتماع التربوي محمد محرز هاني، وأكيد تواصل معنا مبروك إن شاء الله في القراءة التحليلية. خليكم معنا بعد شوية موجز الأخبار مع الزميلة بوثينة الخراز.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز ليام وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. سيجتاز غدا 1768 تلميذا وتلميذة بولاية تطاوين الاختبارات الكتابية الامتحانية دورة الرئيسية لبكالوريا 2026 موزعين على 12 مركز اختبار. ينظم يوم الخميس المقبل المستشفى المحلي بابن خداش بالتعاون مع نادي البصر بتونس يوما لتقصي مرض الماء في العيون، وذلك لفائدة المواطنين أصحاب دفاتر علاج التعريف المجانية الدفتر الأبيض ودفاتر علاج التعريف المنخفضة الدفتر الأصفر والذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة. تمكن أكثر من 4300 مهاجر غير نظامي من العودة إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان عام 2025 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، وفق ما أفاد به ممثل عن الإدارة العامة للحرس الوطني في تصريح إعلامي. قررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تنفيذ إضراب قطعي أيام 23، 24، و25 من شهر جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 2025. وفي شأن الدولي، أعلن الجيش الصهيوني اليوم تصفية 5 عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة خلال عملية قال أنها استهدفت إزالة تهديدات فورية على قوته. أعلن الجيش الصهيوني إصابة 2 من جنوده بضربة من مسيرة جنوب لبنان. تستضيف واشنطن ظهر اليوم جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية غير المباشرة، والتي يفترض أن تحدد إطار هدنة في لبنان. قال مصدر من مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن إيران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة ويهدف إلى إنهاء الحرب عليها. انتهى الموجز. لامع تواصل معكم وبقية الفريق تواصل معكم المشوار في زوايا الخبر. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: مبروكة، ترجعنا في القراءة التحليلية. مرحبا مبروكة من جديد.
2: مرحبا يا معالي وسهلا
1: مرة أخرى. مش أول مرة في الشأن العام نفتح الملف التربوي، ولكن اليوم خصيصا اخترنا أن نفتحه قبل انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي إن شاء الله تكلل بالنجاح والتوفيق لكل تلامذة ولكل الإطارات التربوية الساهرة بتبيع على إنجاح الدورة الرئيسية وكيف كيف دورة المراقبة. نتحدث اليوم مبروك عن أسباب تنامي ظاهرة الغش في السنوات الأخيرة رغم مجهودات وزارة التربية والهيكل المتداخلة لمقاومة ظاهرة الغش في الامتحان، ونتابع كل الإجراءات قبل الانطلاق امتحان البكالوريا. في كل مرة نتسألوا وين الخلل بالضبط، شنو الحلول الممكنة اللي تنجم فعلا تكون مكافحة لظاهرة الغش أثناء الامتحان، واللي مسجلة مش فقط في الامتحانات الوطنية، موجودة في مختلف مراحل التدريس. هذه مسألة ولت ظاهرة للعيان وتسريب للامتحانات، ولا واقع اليوم مش حدث عابر. تشخيص الواقع، الأسباب، الانعكاسات اللي تنجم تكون زادة على قيمة الشهادة وقيمة النجاح والارتقاء من سنة إلى أخرى. ضيفنا بعد شوية إن شاء الله الدكتور الباحث في علم الاجتماع التربوي محمد محرز هاني. في انتظار أن يكون حاضر ضيفنا مبروكة، نبدأ معك. واقع ظاهرة الغش اليوم وتنميها، ربما فما مجهودات تبذل وإمكانيات ترصد لمكافحة هذه الظاهرة، حتى الإمكانيات البشرية خلينا نقوله، ولكن ظاهرة الغش تتطور مع تطور التكنولوجيا. تفضل.
2: هذا هو لامع الغش، ماهوش وليد سنة أو سنتين أو ربما الفترة هذه، نتحدث فقط يعني الزاوية المحددة هي الغش يعني في البكالوريا. ومنذ سنوات يعني فما محاولة غش، فما تكون ربما يضبط يعني وهو يمارس في هذه العملية غير القانونية، وشفنا يعني عقوبات بمنع ربما من يعني اجتياز الامتحان لسنوات عديدة، ولكن كانت نوعا ما نادرة، أنه من القليل فقط يعني أنك تسمع بمثل هذه الحالات، وكانت يعني ربما طرق تقليدية للغش عبر الورق وما إلى غير ذلك، ولكن الآن بتطور الزمن بتطور التكنولوجيا تطورت كذلك أساليب الغش،
1: ولا غش إلكتروني يعني كبير، غش يعني رقمي بامتياز
2: ويصعب
1: حتى رصده مبروكة.
2: أي بالضبط يعني، والإشكال أنه في مختلف مراحل التعليم، ولا مش فقط في البكالوريا، نحن نتحدث عن البكالوريا بحكم اللي هي قدوة الحدث الوطني، ونتحدث عن البكالوريا بحكم أهميتها وبحكم أنها كشهادة وطنية وعالمية معترف به، تكون منزهة، يلزم تكون ما تتمسش المصداقية متاعها.
1: هذاك علاش حتى نحافظوا على قيمة التدريس في تونس، ونعرفوا قيمة التعلم مبروكة وتاريخ تونس في المجال هذايا.
2: وإذا كان فترة من الفترات يعني توصل ربما تكرر العملية، نجم تكون حتى على مستوى العالم معاش مقبولة، يعني معاش عندها نفس المصداقية،
1: أو نجم تأثر في قدم الأي،
2: يعني توب البكالوريا التونسية نجم تدخل تقريبا معظم الجامعات العالمية، نجم تدخلها بالبكالوريا التونسية، وعمل عمليات الغش المتكررة يعني تضرب مصداقيتها في الـ في الـ في الـ في الصميم. حاجة أخرى أنه فما نوع من التواكل لا مع لدى التلاميذ، ونوع من الاستسهال، ونوع من المرور إلى الحلول
1: القصيرة اللي والأسرع. تعطينا للهدف مباشرة،
2: كما نحكوا على
1: الربح الأسرع،
2: الربح الأسرع والاستثراء السريع، أنك توصل للنتيجة،
1: النجاح الأسرع. هذاك علاش يعتمد الغش التلميذ اليوم،
2: لكن رغم كل الوسائل غير القانونية، كما أنت تستثرى سريعا تستعمل كل الوسائل، أقصر الطرق منعصنا بالتجارة بالمخدرات وكذا، أقصر الطرق وأسرعها ولتنجم تعملك نفس الشيء. أعتقد أنه فما الآن نوع من البخل عند التلميذ التونسي، نوع من الاستسهال، نوع من العزوف عن التعب، أنه وقت يزمك تقرأ وتراجع.
1: شنية الأسباب اللي أدت للواقع هذا مبروكة، وقت اللي زاد عدنا تلامذة نورات، خلينا نقوله ربي خليهم وربي يحفظهم إن شاء الله، مجتهدين برشا في دراسة متاحهم، يخدموا على طول العام، ينجحوا بامتياز ومعادلات كبيرة برشا، يعني مقابل التلامذة هذوما نلقوا تلامذة اخرين يحبوا يحصلوا المعدل هذايا بالطرق نتاع الغش ولا التحايل.
2: ربما الفئتين موجودين، لا مع شكون الاكثر، الفئه الاكثر، ربما هذا في حاجه الى احصائيات اكيد لا مع، ولكن نشوفوه يعني ما نحبش ننقد الجيل هذا، ولكن نشوف انه

0: فما نوع من الخمول عند الجيل الحالي، فما نوع حتى في الفلة في الدار ما يعاونش في الدار.
1: أسبابه كبيرة مبروك، هذا يرجع حتى المنظومة التربوية اللي يعني فيها برشا
0: لا منظومة تربوية
1: استفهال.
0: وكذلك يعني فما تغير في سلوك التلميذ التونسي وفي سلوك الطفل التونسي. تغير أنه يمشي الحل الأسهل، كما باش يلعب من عشر بالكرة ولا بيلعب بلعبة فكرية يمشي مباشرة للتليفون لأنه أسهل.
1: صحيح،
0: فهمت؟ يعني هكا بذلين
1: تهاون
0: لأن احنا جيل نتربى حتى باش يمشي من المدرسة يعني كيلومترات
1: يمشي المدرسة. اليوم الولي وصل صغير ويستناه
0: شيء يكتب باليد الآن باش يجاوب على السؤال ينسخ الجملة الكاملة. شوفوا احنا امتحانات نتاع سنة أول وثاني أغلبيتها أربط بسهم ومن عشر شنوة، يعني من الأول تعلم البخر وتعلم نوع من الاستكانة ولا التعب معاش يقدر يسرع التعب. وحاجة أخرى واللي خدم مخ إذا كان نفس الطريقة ونجم نوصل لها يعني بأسلوب يعني بأسرع وبأسهل من غير ما نحفظ برنامج الجغرافيا عام كامل ولا من غير ما نحفظ برنامج التاريخ عام كامل ولا من غير ما نحفظ الرياضيات
1: القواعد الرياضية وقواعد التقنية
0: يعني هذاك علاش فما نوع من الدعاء ولا نوع من الخمول. خلينا نقول أسبابه مختلفة ولكن موجودة في الآن في شخصية التلميذ التونسي ولا موجودة بشكل أساسي جدا.
1: نعم، نستقبل ضيفنا الدكتور الباحث في علم الاجتماع التربوي محمد محرز هاني. دكتور محمد مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا والحضور معنا.
2: بارك الله فيك وشكرا لكل شكرا للكنتي أساسا على الاستضافة وشكرا لكل مستمعي إذاعة التطوير.
1: شكرا، يعطيك صحة. إذا دكتور اليوم تفاقمت ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية خاصة مناظرة البكالوريا وتحولت من مجرد حالات فردية تقليدية لشبكات منظمة وعصابات متطورة تستعمل وسائل تكنولوجية معقدة، والواقع هذايا اليوم نعيشوه واقع حقيقي وفي كل مرة يعني نشوفه تنامي هذه الظاهرة أمام مجهودات كبيرة تقام من قبل وزارة الأشراف. خلينا نقوله نبدأ معك بتشخيص الواقع هذا، كيفاش تشوفوا كمتابع للشأن التربوي؟
2: أساسا الظاهرة ما هيش جديدة، هي ظاهرة موجودة ولكن استفحلت في السنوات الأخرانية لجملة من الأسباب. من بين الأسباب هذه معناها أنه الفورة الكبيرة في مبدأ الحقوق والحريات العامة إلى غير ذلك، بمعنى أنه وكأنه حرية التعبير التأسيس المتنامي للمنظمات وللأحزاب السياسية إلى غير ذلك كله أرسى ثقافة معينة. الثقافة هذه تعتمد أساسا على مبدأ نستنى الناس، مبدأ التواكل، مبدأ الاستعانة بالآخرين من أجل تحقيق هدف معين إلى غير ذلك. وهذا هذا خلى في علاقة طبعا بتنامي ثقافة معينة، وثقافة ترتكز أساسا على مبدأ الإفلات من العقاب. ما يصير شيء، أنا ما يصير شيء تو الغش في الامتحان ونضرب مبدأ تكافئ الفرص وما تسيرش. قال الشاعر يقول أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحقي. ما تسيرش، خليه هو يبات يسهر الليل يحضر ويخدم، وأنا تو نعملك ضربة معناها نغش تو نخلط عليه ونفوت إلى غير ذلك. دونك لأنه يعرف أنه أساسا القانون التأديبي نفسه هذا ربما تو نحكيه عليه فيما بعد ما يرضعوش، معناها شنو تو نعمل عام أنا تتلغالي الدورة ونعمل عام ومن بعد نعاود ناخذ فرصتي من جديد إلى غير ذلك. يعرف أنه العقاب الرادع ماهوش موجود، ثم أنه معناها المناخ العام كما قلنا الظاهرة هذه في السنوات الأخرانية كما قلت معناها ارتبطت أساسا، وهذا الجديد فيها معناها لأنها هي موجودة من القديم لكن تنميها ارتبط تقول بحاجة معناها ذات صبغة قرابية، معناها هذا وخاله يشري له الأباري هذيك، خاصة وإحنا جيلنا جيل الحالي جيل اللي تعاطى برشا مع التكنولوجيا بكيفية، وإن كان تم توظيفها في السياق اللي نحكيه فيه في سياقات سلبية لما حالة هو أقدر من جيلنا أعنى على التعاطي مع التكنولوجيا الرقمية ومع الكذا. وبالتالي قلت خذات صبغة قرابية أنه جي خاله خدتميه من اللي هو باش يجيب فلوس يجيب مليون ولا يجيب مليون ونص باش يشري أباري غش به إذا كان مش خاله وإلا عائلية أم وبوه يعطيه وهذا شفناه.
1: يعني العائلة انخرطت في المنظومة هذية منظومة الغش بصفة عام.
2: فعلا، لأن كما قلنا هذا كله نربطه في السنوات الأخرانية بسياسة الإفلات من العقاب، لأن تعرف أنه منظورها تلميذ ولدها ثم يتعاقبش العقاب الرادع والعقاب الكذب تو نعمل كما
1: رغم اللي فما عقوبات سمحني يا دكتور على المقاطعة، تحجير الترسيم بين سنة وخمسة سنوات، إلغاء الامتحان، ويعني برشا نقاط أخرى موجبة للعقاب تنجم تقضي على مستقبل الشاب اللي هو يعدي في الامتحان الوطني.
2: نعم هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن يظل في اعتقادي أنه ما يكفيش، ما يكفيش الأسلوب هذا. أنت تشوف علاقة بجيراننا مثلا، نسمي الأسماء بالمسميات، في الجزائر مثلا، في الجزائر العقوبة الغش بالامتحان معناها ترتبط بعقوبات تأديبية إدارية وعقوبات قضائية زادة. لأن معناها تصل عقوبة السن بالنسبة للتلميذ في سنين، معناها في الحفر في احنا ما ندعيوش للسلب الحريات والاتصال الى السجون،
1: ولكن ربما
2: ولكن مخيفة تخليه تردعوا ما يعملهاش، دونك وخاصة إذا كان فما طرف ثالث يعطيه الامتحان ويخليه وصلت إلى حد أنها تتلغى الدورة بالكامل، معناها هذا في حد ذاته كما قلنا بكله من شأنه. إذا كان
1: ذكرنا دكتور سمحني وقتاش تم يعني إلغاء دورة بكالوريا بالكامل، يعني نعرفش منذ سنوات سابقة ولا تتحدث عن تجربة مقارنة؟
2: لا أنا قلت أنه القانون الجزائري يقول
1: واضح
2: أنه
1: تحدث عن الجزائر
2: يعطيك صح، تتراوح العقوبة بين 7 و15 عام إذا كان تم
1: سجن
2: الدورة
1: يعني
2: بالكامل. نعم سجن فعلا. هذا للأطراف المتدخلة، إذا كان أنا أستاذ باش نبدأ نملي الحلول للتلميذ وهو في قاعة الامتحان بالأساليب الحالية المعقدة الإلكترونية. قلت أن مش معناها هذا أنها صارت، ولكن قلت في صورة إلغاء الدورة بالكامل توصل العقوبة من 7 إلى 15 عام في الجزائر بيصير مش في تونس، ونحن هنا ما نبرروش كما قلنا عقوبة السجن لوليداتنا ولا لا، وإنما قلت أن يجب أن يكون القانون التأديبي المدرسي رادعا بشكل أن التلميذ يتجرأش بغش. سي كلير واضح هذا القصدي معناها.
1: واضح دكتور. بطبيعة هذا الواقع اليوم وفما تجارب مقارنة ذكرت أنت يعطيك صحة، مهم أنه يقع الاقتداء بها كما ذكرت، الهدف مش أنه نقلل من حرية المواطن بقدر ما نكافحه الظواهر اللي تنجم تهدد مستقبلنا وتنجم تهدد قيمة شهادة البكالوريا. دكتور أنت تحدثت على الأسباب، ولكن يهمنا زادة نتحدث على الانعكاسات اللي تنجم توصل لواقعنا التربوي اليوم ومستقبل الشهادة الوطنية حتى في الخارج، اللي هي شهادة البكالوريا مهمة في الخارج اليوم، أي واحد ينجم يقدم يعني على الدراسة في دولة أجنبية ويقع قبوله انطلاقا من يعني نجاحه في البكالوريا. تفضل.
2: فعلا فعلا المهم في هذا الكل كما قلت أنت يعطيك صحة هو الثقل الأكاديمي والعلمي للشهادات نتاعنا، وهذا اللي نسعاه له احنا. القانون القوانين بالاساس قانون مقاومه الجذ للغش هي في الاساس لابقاء الشهاده عندها القيمه العلميه نتاعها، هذا اللي نحبوه. قلت الخطير في العمليه انه اذا كان عمليه الغش تلقى حاضنه شعبيه معناها وتلقى البو يشجع والام تشجع ونبرا شنو هو الخال والعائله.
1: اتاكد دكتور سامحني مره اخرى عن المقاطعه انه فعلا فما انخراط كلي للاسره التونسيه اليوم في الظاهره هذه؟
2: قلت بتفاوت لان الجغرافيا الوطنيه بكلها للاسف.
1: زيد وضحنا اكثر وين الثقل الموجود في التنامي الظاهره هذه واللي سيطر بطبيعه والا اثر بشكل سلبي على بقيه الجهات.
2: انا ما نسميش الجهات، ولكن هناك انتقاء
1: عموما جنوب شرق جنوب شمال.
2: لا موجوده مثلا انه في بعض النماذج، ما في بعض النماذج وزاره التربيه تعرف شيء، في بعض النماذج اللي اثبت أنه البو خذا لأباريل ولده وأن الخالح بلا باري الولدي وهذا كما قلت في سجلات وزارة التربية موجود. معناها مش احنا اللي همنا شنوع اللي همنا للأسف كما قلت أن ظاهرة الغش متوزعة بشكل انتشاري بين الداخل الجغرافي الوطني الكل، وهذا مؤسف جدا. معناه في الجنوب في الشمال في الوسط إلى غير ذلك موجود ظاهرة الغش وإن بتفاوت لكن هذا لا يعني أنه في بعض الجهات اللي تعتمد الصرامة الفعلية حتى خلال المراقبة.
1: احنا يعني نفتخر برشا بتجربة صفاقس في المستوى التربوي، معناها وتصدرها للمراتب الأولى في كل مرة وفي كل عام، ومتواصلة التجربة هذية، وهذا يأكد أنه فعلا قادرين أنه نخرجوا من هالمحاولات اللي تنجم تأثر على قيمة شهادتنا العلمية ونقتدوا بالتجربة في صفاقس. دكتور،
2: نعم، هو بالإمكان محاصرة الظاهرة هذه بشيء من الجدية والصرامة.
1: نعم.
2: الجدية من حيث الإطار، وهذا طبعا موجودة والحمد لله داخل الإطار التربوي بتاعنا، معنا فهمنا جدية، ولكن اللي يسرق يغلب اللحاح نقوله احنا في العامية، نقوله اللي يسرق يغلب اللحاح. التلميذ تطور لديه مستوى التكنولوجية الغش نجم نقوله عن ترجمي، معناها ينجم لأنه كما قلنا جيلنا احنا، وهذا للأسف نهبط من جديد في مستوى المقارنات، جيلنا احنا غير قادر على التعاطي بالكيفية المطلوبة مع الظاهرة مع
1: التكنولوجيا. لكن وقتها ما كانتش متاحة اصلا يعني للناس الكل، ممكن هذا هو اللي خلانا نتفاوت في الاستعمال،
2: لأنه احنا ثقافة احنا لليوم خارج ولو خارج احنا انا لليوم مثلا وجيلي انا نتصور وجي بعدي شوية لليوم نحب نستعمل الكتاب نرجع الورقي، معناها حتى في البحوث نتاعنا وكذا. الجيل الحالي يدخل لك على الانترنت يعمل كذا، اولا ربح للوقت، ويقول لك هو ربح للوقت وتواكلا ومعناها رغبة منه في اختصار المسافة الى غير ذلك واختصار الوقت، وثانيا معناها لأنه فعلا أقدر منا على أنه يتعاطى مع التكنولوجيا الرقمية بكيفية، وللأسف هو قاعد يوظف فيها بشكل عكسي بشكل سلبي، معناها باش يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، لأنه معناها المبدأ اللي ندافع عليه والمبدأ اللي نحبوه
1: فعلا من أكثر الانعكاسات فعلا هي ضرب تكافؤ الفرص دكتور، وهي يعني تسيء الظاهرة للتلاميذ المثابرين والناجحين بطبيعة في مسيرتهم التعليمية. نتفاعل مع مداخلتك، خليك معنا دكتور، مبروكة الكلمة ليك في القراءة التحليلية، مجمل النقاط اللي انطلق بها ضيفنا تشخيص الواقع قراءة في هذه الظاهرة، ثم تحدث على الانعكاسات بين ظفرين السلبية اللي تنجم تمس مستقبلنا التربوي. تفضل.
0: أول ربما يعني انعكاس لامع هو عدم تكافؤ الفرص بين بين التلاميذ، هذا أكيد جدا، لأنه التلميذ يقول لك يعني نخدم ونقرأ وكذا ونجتهد ويكون عندي المعدل متاع يعني ربما معدل متوسط، بينما
1: نجم يكون معدل آخر يفوقه وكان بطريقة الغش
0: بالضبط. يعني هذا هو مبدأ تكافؤ الفرص، واعتقد أنه مثل هذه الامتحانات هي الضامن الأول لمبدأ تكافؤ الفرص، وهذا بهذه الطريقة هناك ضرب لهذا المبدأ اللي هو يعني مبدأ تكافؤ الفرص. حاجة أخرى، إذا كان هو في البكالوريا هيك أكيد أنه حتى في الجامعة يعني ربما بنفس
1: السلوك أكيد. نعم.
0: فشنية الكفاءات اللي نجموا يخرجوا
1: يعني تنجم تتراجع
0: البلاد بالضبط.
1: نعم.
0: شنو هو مستقبل البلاد في ظل ربما تنامي هذه الظاهرة؟ وهذا يعني سؤال اعتقد أنه مقلق جدا جدا، مش فقط يمس مستوى شهادة البكالوريا ولكن يمس الشهادة الوطنية، ويعني معناتها قدرة التلميذ أو الطالب التونسي على التمكن من التعلمات اللي هو متحصل عليها من خلال الشهادة. هذا إذا كان يعني استشرت والجميع يتحدث على أنه فعلا يعني هذه المسألة استشرت بشكل كبير جدا وبشكل يعني واسع جدا.
1: نقطة مهمة دكتور ترحطها زميل مبروك اللي هي تراجع الكفاءة في تونس، يعني الظاهرة هذه تنجم تساهم في ضعف الفهم والتحصيل العلمي، وهذا بالطبيعة يأثر على جودة الكفاءات في سوق الشغل مستقبلا. وذكرنا من شوية حتى تجربة تونس في المجال هذايا في الدول الأجنبية، فكيفاش تشوفها النقطة هذه يا دكتور؟
2: فعلا هو من بين الانعكاسات الأخطر على عملية الغش هي مثلا مبدأ كما قلنا المبدأ العلمي أو علمية الشهادة الوطنية نتاعها. اثنين كما كنت تفضلوا حكاية التأثير على معنى إنتاج الكفاءات الكفاءات الوطنية، وهذا للأسف هذا يلاحظوه إذا كان فيه شكون يباشر التعليم العالي مثلا يلاحظ فرق بين طالب الأمس وطالب اليوم من حيث البنية الذهنية نفسها والتركيبة الذهنية نفسها، بمعنى أن الـ كيف يمكن للشخص نجح بالغش أنه يلقى المعنى الزاد الذهني أنه يواكب البرامج الأكاديمية غدوة الحي في الجامعة، وثم كيف يمكن لهذا الشخص بطبيعة سيواصل الغش وسيتخرج ربما، فكيف يمكن لطبيب أو لمهندس أو لأستاذ معناها تخرج بالغش وصل بالغش كيف يمكن له أن يؤدي دوره الاجتماعي المطلوب غدوة على مستوى الحياة الاجتماعية والمهنية إلى غير ذلك. ثم إذا كان نوصلوا المرحلة يعاد إنتاج العمل فيها يعاد إنتاج الغش فيها من قبل العائلة نفسها فعلى الدنيا السلام. وهذا كما قلنا أنا نركز على هذه أنه إذا كان الرابع ما يكونش على في مستوى ضيق، إذا كان العائلة ما تحسش أبنائها على أنها تخدم دون لي ريغل دولار كما يقولوا معناها فعلى الدنيا السلام. دونك الكادر الوطني نفسه سيعني يكون غير قادر على انه يصنع المستقبل الذي نريد معناه غدوة الحي للبلاد.
1: واضح دكتور محمد. بطبيعة تنجم تكون فما حلول اليوم تمشي فيها وزارة التربية، وقبل الحلول اللي تنجم تقترحها أنت كمهتم بالشأن التربوي ربما تعليقك على المجهودات اللي تقوم بها اليوم وزارة التربية في مكافحة هذه الظاهرة. هي مجهودات كبيرة، إمكانيات لوجستية وبشرية كبيرة، لكن ينجم يكون فما خلل في الوسط خلى نتيجة المجهودات هذه ما توصلش ما تعطيش نتيجة 100%. تفضل.
2: نعم احنا هذا لا ينفي ان وزارة التربية معناها تقوم بمجهودات جبارة، وهذا بعيدا على الرمي الورود الى غير ذلك،
1: هذا واقع
2: من خلال معناها تخصيص الامكانيات والامكانات الزخمة جدا. لكن كما قلت بكري انا قلت اللي يصرف يغلب اللحاح. دونك لابد في تصوري واحد، واولا معنى إعادة صياغة آليات جديدة أساسا حول المنظومة الأخلاقية والقيمية المجتمعية يعني على مستوى النمط التربية نفسها في داخل العائلة ليتماشى مع مقتضيات العصر، خاصة وأن معنى مواكبة التطورات المتسارعة والمعنى الحالية تستدعي وقفة معنى من صلب العائلة وقفة إلى برش، حتى لأن الصغير من صغرا نعودوه أنه الغش راهو ما غير مسموح به، والغش راهو فيه معناها هو معناها نقيصة أخلاقية وقانونية ودينية إلى غير ذلك. وقت اللي الصغير يفهم شيء هذا يستمر في أنه يبتعد عن الغش. اسمين هو إعادة النظر في تصوري في القانون التأديبي المدرسي نفسه كما قلت بكري، معناها ولو أن التلويح بعقوبات صارمة وقوية حتى تجعل التلميذ يفكر ألف مرة قبل ما يكون عملية الغش، فهمت؟ وهذا لا يعني انه التلويح بالصوت يعني استعماله بالضروره. دونك احنا يكفي ان نعزز القانون التاديبي المدرسي نتاعنا بفصول معناها وقوانين وبنود قاسيه نسبيا بين ظفرين حتى يرتدع التلميذ وما عادش يتعدى على الحساسات، لان انعكاسات الظاهره كما قلنا تتجاوز هو وتتجاوز. دونك انت غدوة الحي وقت اللي يقع التشكيك في شهادة البكالوريا طبعا، وهذا للأسف هو احنا نقوم بما نقوم به. ومع ذلك هناك معناها لدى بعض الدول هناك ريبة في استعمال الشهادة الوطنية التونسية. فما توا انت لو نذهب الى ما بعد التخرج نلقاو أن التسجيل في إحدى الجامعات الغربية مثلا يستدعي تثبت وتثبت وتثبت من قبل هذه الدول. دونك لابد أن نكون أحنا بيدنا صارمين في مقاومة الظاهرة.
1: واضح دكتور. في النقطة هذه بالذات نرجع المبروكة بالكلمة في القراءة التحليلية، مبروكة نرجع للندوة الصحفية لوزير التربية البارح اللي ترحل المسألة هذه وتحدث أنه تم إعداد خطة تكوينية لكل المتعاملين في مراكز الامتحانات لاستكشاف كل من حولت له نفسه أن يذهب للحلول السهلة وغير الشرعية. هذا حسب تصريحه أمس مبروكة، ودعا الأولياء إلى تخليص أبنائهم المترشحين من كل ما يمكن أن يكون شبهة للغش مثل الهواتف الجوالة أو الساعة والنظارة اللي تحمل خصوصية إلكترونية. طبعا يعني فما تفاصيل دقيقة مملة، وطلب من العائلة التونسية من المجتمع التونسي خلينا نقوله مساعدة وزارة الإشراف على التصدي للظاهرة هذه.
0: بالضبط، يعني هذا حرص من وزارة التربية على توجيه هذا النداء، ولكن يمكن عدد من العائلة التونسية مقتنع بهذه الطريقة اللابعة وتبذل الغالي والنفيس من أجل هذا. هذا يعني أنت من خلال العديد الأمثلة الحية لما المفروض تكون فما قناعة مبدئية لدى العائلة التونسية.
1: أهم حاجة المبدأ أنك تقتنع بأهمية أنك
0: الأب والأم يقتنعوا ويقنعوا التلميذ أنه ما هيش طريقة باهية وما نجمش نوصله بالطريقة هذيك.
1: ما بني على باطل فهو باطل.
0: بالضبط، يعني بالضبط. راهي طريقة خاطئة وتنجم تنجح متوسطة، تنجم تنجح في الدورة
1: المراقبة،
0: دورة المراقبة. مش لازم يعني فما إيمان كبير، يعني فما التزام أخلاقي أنه يعني التلميذ والعائلة تلتزم بالضوابط العادية كما في السنوات الكل، يعني في السنوات الماضية الكل كان فيما متميزين، وكانت يعني فعلا تمثل البك التونسية من أهم الأحداث الوطنية ومن صحيح. أهم ربما، لكن الآن بمثل هذه الطرق لامعة حتى قيمتها في العائلة التونسية فعلا وقيمتها في البلاد تراجع بشكل كبير جدا. وقت تقولك يعني تي نجم تحصل حتى بالكيت نجم تحصل على البكالوريا اللي كانت فعلا مقدسة فعلا، كانت من أنبل الشهادات ربما حتى أهم من شهادة التخرج في الجامعة. إذا كان هذا معناتها الجانب الأخلاقي معناتها ربما انهار أو تخلينا عليه في العائلة التونسية، أعتقد أنه كل الطرق وكل النداءات اللي تعملها يعني وزارة التربية لن تجد لها صدى إلا بطبيعة الحال الوسائل الزجرية اللي يلزمها تكون موجودة. يعني
1: وضح ضيفنا مبروك انتقد الجانب العقابي لوزارة التربية اللي هو خلينا نقوله يقتصر على يعني معاقبة التلميذ اللي بين سنة وخمسة سنوات إنه ما يسجلش في البكالوريا، يعني كأنها العقوبات هذه ما تجوش تعطي نتيجة، ما هيش رادع ينجم يخلي التلميذ يقلع عن محاولات الغش. شنو تعليق؟
0: أكيد ربما تشديد العقوبة يكون أفضل في هذا المجال لحماية الشهادة الوطنية التونسية اللي هي البكالوريا. فما ربما طرق أخرى لامعة كما قطع الإنترنت كما كذا، نذكر في التربص يعني في العمل لامعة عن بعد كان عندنا زميل من موريتانيا بالضبط يعني لم يتمكن من الحضور وقت سألنا على أسباب تغيب يعني على حسب سألنا على الأسباب، فبعد يعني فترة أكد أنه التوقيت ربما التربص يتزامن مع إزراء البكالوريا ويتم يعني قطع الإنترنت يعني تفاديا ولا للوقوف ضد الغش يتم قطع الإنترنت يعني في تلك
1: مثلا من بين الحلول
0: من بين الحلول اللي وأعتقد أنه من الحلول النهائية والناجعة جدا ما عشري تأثيراتها على
1: نجم تكون عندها تدعي دعايات اقتصادية يعني مكلفة نوعا ما، ولكن
0: هي في فترة معينة في الم... في ال... في ال... ربما في بداية الحصة في كذا، بس مش ربما الحصة كاملة، بداية الحصة حتى بعد لي وقت ترجع الانترنت إمكانية التدارك تكون صعبة برشا. هذاك على هذاك يمكن الحل الوحيد اللي نجمه
1: نتصدوا به
0: زميل، لأنه لأن هذا معتمد يعني في موريتانيا معتمد قطع الانترنت أثناء إجراء امتحانات البكالوريوس.
1: هذه هي فكرة عن بعض التجارب المقارنة. دكتور نرجع لك في نفس النقطة بتبيعة عموما، شنية أبرز الحلول اللي تشوفها ممكنة واللي تشوفها فعلا ترجع قيمة، هي مازال عندها قيمة شهادتنا راهو مازال عندنا تلامذة ما شاء الله عليه، لكن حتى يتوفر مبدأ تكافؤ الفرص شنو هو لازمنا نعمله دكتور؟ تفضل.
2: الحمد لله، هو كما قلت أن هو ظاهرة غير مرتبطة بتونس برك، هي ظاهرة عندها
1: في عالمية
2: عالمي.
1: نعم.
2: ولكن احنا نحب معناها استباقا نظرا لأن نحب كما قلنا الثقل العلمي للشهاداتنا الوطنية لغير ذلك، لكن هذا ما يعنيش أنه فيه بعض الحلول سواء كان الآنية أو المستقبلية، معناها على لون تيرم أو كور تيرم. أولا الساعة كما قلنا قطع الانترنت، قطع الانترنت هو راهو معمول به في الـ في الـ في الوطن في الباك، هو معمول به قطع الانترنت، معناها معمول به في بعض معناها تعمل به عام الاول والتعم الاول تقريبا حسب ما نتصور، وبقي على على المدى البعيد هو كما قلت إعادة المنظومة الأخلاقية والقيمية والتربوية نفسها داخل العائلة، يجب أن يعطى لها كل الاعتبار. لماذا؟ لأن العائلة الأم والبو والانتوراج العائلي ينجم يوجه الصغير في الاتجاه اللي نحبه عليه.
1: نعم.
2: وقت اللي يقتنع الصغير منذ البداية بأن الغش هو عملية معناها لا أخلاقية، شيء يتعدى عن ممارسة الظاهرة، يعني في النهاية ثم تأسيس مجتمعي.
1: نعم.
2: لمقاومة أو للحد من هذه الظاهرة.
1: يقع حتى العمل عليه اجتماعيا دكتور.
2: نعم
1: يعني
2: ويمكن, ويمكن, ويمكن, ويمكن حتى هذا يمشي في إطار، يمكن حتى تخصيصه في مستوى البيداغوجيا في مستوى البرامج التربوية نفسها.
1: اثنين
2: نحن إعادة كما قلت إعادة النظر في المنظومة منظومة الردع والتأديب المدرسي، دونك نعاود نشوفوها بكيفية الأطراف المتدخلة كل تدخل وتساهم لإيجاد صيغة من شأنها أنها تردع التلميذ وما تخليهش يقوم بعملية الغش قبل مجرد التفكير في أنه يقوم بالغش يبطل. ثلاثة هو الحمد لله كما قلت الشهادة الوطنية بتاعنا ما زالت عندها ثقل العلمي بتاعها، دونك العمل زاد في لأنه في نهاية المطاف القضية عندها تراكماتها التاريخية، تلميذ معناها عدى امتحانات متعددة وكثيرة إلى غير ذلك ويجي في البكالوريا يحاول يعمل عملية غش، شو معناها؟ معناها أنه ثم خلل في المسار التربوي في حد ذاته، دونك المنظومة التربوية بشكل عام القانون التقييم في حد ذاته والامتحان في حد ذاته يجب أن يعاد النظر بصيغة تتلائم ومستدعيات العصر، نحن في القرن 21 توفى معناه، وبالتالي هذه الكل من شأنها أنها تحافظ على صنع أو تعمل على صنع وإنتاج تلميذ يقاوم الغش ذاتيا.
1: واضح، يعطيك صحة دكتور، مبروك. إذا كان عندك إضافة ولا نختم مع ضيفنا تفضل.
0: أكيد لا، مع وعي العائلة التونسية وفي نفس الوقت إذا كان ما توفرش كما يجب يعني وعي العائلة التونسية، الدولة محمولة على أنها تستنبط كل الوسائل اللي تخلي من النادر جدا أو يعني من الصعب جدا جدا جدا أنه يتم تتم هذه عملية الغش، رغم اللي نعرفه ديما راهي الأجهزة هذه الموازية والحاجات الموازية ديما ربما تتفوق على أجهزة الدولة يعني.
1: واضح. في نفس السياق اللي كنت تحدث فيه دكتور باش نختم معك بهذايا، مقترح قانون جديد في البرلمان اليوم للسد الفراغ التشريعي وملاحقة الأطراف الخارجية، يناقش البرلمان التونسي اليوم يعني العقوبات المالية والسجنية اللي تنجم تشمل حسب المقترح السجل المنظمين بين سنة وخمسة سنوات، ثم خطايا مالية ضخمة تنجم توصل بين 20,000 و100,000 دينار، وعقوبات مضاعفة للموظفين يعني يعاقب بالسجن من عامين الخمس عوام مع العزل والحرمان من الوظيفة العمومية. هذه لمحة عن مقترح القانون اللي ممكن يناقش في الفترة الجاية على مستوى البرلمان التونسي. تفضل دكتور ونختم معك.
2: حقيقة كنت مواكب للقانون تحدث عليه، ولكن أنا على مستوى مبدئي أنا مع كل القوانين الردعية التي من شأنها أن تعمل على مقاومة الغش والفساد إلى غير ذلك. وهنا لا يمكن إلا أن نكون في صف المقترح هذا التشريعي هذا، وإن شاء الله نوفق في أن نحد على الأقل، وإن كنا غير قادرين على الحد نهائيا معناها من الظواهر والفساد إلى غير ذلك، إن شاء الله ربي يوفقنا في أن نرتقي بمستوى الممارسة إلى مستوى نظيف وشفاف.
1: شكرا، يعطيك الصحة دكتور الباحث في علم الاجتماع التربوي محمد محرز هاني. شكرا ليك على كل معطيات هذه وعلى نصائحك، وإن شاء الله تم الاستجابة ويتم يعني السماع فعلا الأصوات اللي تقترح مثل الاقتراحات هذه واللي تنجم تكون حلول كفيلة لظاهرة الغش في تونس. بارك الله فيك دكتور، مبروكا، خلي لي كلمة الختام في انتظار غدوة الانطلاقة وغدوة نشوفه هل إنه فعلا استراتيجية الوزارة ماشية في الاتجاه الصحيح إنها تقضي على ظاهرة الغش في الدورة المقبلة، وإلا هذا نجم يكون يعني أحلام. مبروك، تفضل.
0: على كل حال غدو نجم نشوفه، وإذا كان فما يعني استعدادات جدية مغايرة للسنة الماضية أكيد باش نشوفه نتائج مغايرة للسنة الماضية إن شاء الله. على كل حال ما نشوفوش 8 درجين ولا 8 وكذا يتم تداول يعني المواضيع، لأنه
1: كل عادة يعني
0: لا مقلق جدا، أصبح مؤسف جدا أنه يحصل هذا. حظ سعيد لتلم ذا
1: إن شاء الله يا ربي، رغم كل شيء ورغم
0: وعنا ثقة فيهم أن مجهودهم الشخصي باستعدادهم الكل نجم يعملوا أفضل النتائج، ومتأكدة أني يعني شهادة متعوبة عليها ما سهر عليها التلميذ، عملت تلخيص متاعه مركز على مواضيع مطيح بعض المواضيع شوية مش مشكل، لكن أعتقد أنه المجهود الفردي للبكالوريا هو الأساس وهو لذة لا تقام عند النجاح. تأكدوا من الحاجة هذه إن شاء الله بالتوفيق لهم،
1: وهي كما ذكرت جميعاً. إن شاء الله يا ربي مبروكة، هي مسألة أخلاقية بامتياز وقت اللي نقتنعوا أنها مسألة مبدأ من انطلاقا من العائلة،
0: من العائلة يولي التلميذ مستحيل كان يطرح ولدك ولا بنتك، مستحيل كان تطرح عليك المسألة هذه أصلاً، وإلا تفكر فيها ربما تعود العام وما تعملش الحاجات هذه.
1: إن شاء الله بتبيع كل النجاح والتوفيق للتلامذة الكل
0: والإطارات، إن شاء الله ما
1: نطرح الواقع مبروكة شنو موجود، ونحاول نقرب الصورة أكثر للمواطن اللي نجم ينخرط في الإصلاح في نهاية الأمر دولتنا، ونحب نحافظ على شهادتنا الوطنية. فمن هذا الباب يأتي اهتمامنا بمثل المواضيع هذه. نذكروا أنه وزارة التربية البارحة باش تمكن كل المترشحين من فرصة أخيرة قبل انطلاق الامتحان باش يسلموا جهازهم الإلكتروني اللي نجم يكون بحوزتهم دون أن تترتب عن ذلك أي عقوبات تأديبية. يعني هذه فرصة في حد ذاتها، وفي صورة وجود أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الامتحان حتى وإن كانت مغلقة فيعد ذلك شبهة غش، يترتب عليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونيا. بنجاح وتوفيق للجميع إن شاء الله، وإن شاء الله تنجح فعلا وزارة التربية في التصدي لهذه الظاهرة. هيك نكمل الشأن العام حبيبي، نشوف بشرة الفقرة المواليه.

0: سعاد ترجعنا في تامين الأحداث المنتظرة، نتحدث عن المؤتمر الدولي للقمح. تفاصيل الخبر هذا معك.
1: تسلمت تونس مؤخرا بمدينة بولونيا الإيطالية مشعل تنظيم الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للقمح المقرر عقده في شهر أبريل من سنة 2028، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الرابعة المنعقدة في بولونيا من 25 إلى 29 من مايو الماضي. وأفادت قنصلية تونس ببولونيا في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن الدكتورة سارة بن بارك أستاذة محاضرة بالمركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة، التي كانت مرفوقة بالدكتور كريم عمار باحث بالمركز الدولي لتطوير زراعة القمح والذرة بالمكسيك، قد تولت بالمناسبة تقديم عرض حول الاستعدادات لاحتضان هذا الحدث العلمي الدولي الرفيع. ويعد اختيار تونس من قبل اللجنة الدولية المنظمة اعترافا دوليا متجددا بالكفاءات العلمية التونسية والريادة الوطنية في مجال البحث والتطوير الزراعي. ويشكل المؤتمر الدولي للقمح حدثا علميا دوليا بارزا نشأ بعد اندماج مؤتمرين هامين هما الندوة الدولية لعلم الوراثة في القمح والمؤتمر الدولي للقمح الذي يجمع كبار الخبراء والباحثين وصانعي السياسات والمهنيين لمناقشة أحدث التطورات في مجالات زراعة القمح وعلم الجينوم.
0: إذن مبروك، مؤتمر مهم جدا. مازال نتحدث على عامين أخرين إن شاء الله، لكن يكفي أنه أعطت الإشارة لتونس أنها باش تنظم المؤتمر هذا الخاص بمادة القمح، مش أي مادة. اليوم من التحديات أنه نعمل على توفير الأمن الغذائي اللي هو القمح جزء منها.
2: أكيد لام على القمح من المواد العالمية الغذائية الأولى التي تصدر يعني الانتاج العالمي، والتي يعني تتبوأ قائمة الأغذية العالمية، هذا بالتأكيد
0: الرئيسية
2: يعني.
0: خلينا نقوله
2: بالضبط. أي. ومش موجودة فقط في تونس، هي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، المنتج الكبير يعني الفلاحة من أهم ربما المواد التي تنتج في العالم في المجال الفلاحي. ديما نقول راو تونس عندها تجربة كبيرة في الزراعة منذ معناتها
0: سنوات،
2: قرون، لا منذ قرون كبيرة. يعني الزراعة كانت من أبرز ربما النشاطات الموجودة في تونس منذ الحروب البنقية تقريبا، يعني موجودة. والأصل التونسي في هذه الزراعة لامعة موجود، ربما صار تلاقح بين الأصول الأخرى، ولكن تقعد ديما تونس منبع ومنبت هذه الزراعة. ذاك علاش مش غريب أنه تكون هي يعني المقر متاعها وتحتضن مؤتمر بهذا الشكل، فيه يعني مشاركة في التجارب أكيد، وفي استعراض كذلك للتجربة التونسية في المجال هذا. وإحنا نعرف أنه منذ سنوات قليلة فما عودة للأصل التونسي، فما عودة إلى زراعة القمح
0: الحبوب الأصلية لتونس بالطبيعة، يعني وفي كل النباتات مبروكة والمنتوجات الفلاحية بصفة عام.
2: والتجارب في القمح موجودة جدا في جفسة، موجودة في تطاوين، موجودة في بعض المناطق لتسترجع البذرة التونسية الأصلية هي الأولى. يعني
0: واضح. نواصل نكمل الأخبار هذه يا سعاد.
1: انطلقت الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للقمح ببادرة من مجموعة العشرين في جويليا من سنة 2019 بمدينة ساسكاتون الكندية، واحتضنت العاصمة الصينية بكين الدورة الثانية سنة 2022، ومدينة بيرث الأسترالية الدورة الثالثة سنة 2024، قبل أن تستضيف بولونيا الدورة الرابعة هذه السنة.
0: يعني هالتنوع هذايا واختيار تونس المرة هذه نجم كان يكون عنده انعكاس اقتصادي، خلينا نقوله مبروكة، وفلاحي ينجم يحقق فعلا أمن غذائي حتى عالمي مش وطني فقط.
2: على كل حال هو كذلك فكرة ولا فرصة لتبادل التجارب، وربما الوقوف على آخر تجارب تونس في هذا المجال لمعة، وتبادلها ربما مع المناطق والبلدان اللي هي معنية بشكل كبير جدا بهذه الزراعة على مستوى التحسين خاصة.
0: واضح. هكا نكمل الأحداث المنتظرة، نمشي مباشرة حبيب الزوايا العالم، ونرجع مرة أخرى للأخبار العالمية في الشرق الأوسط.
3: زوايا العالم، زوايا العالم.
0: نرجع على تصريح عراقجي البارح اللي تحدث فيه أنه أي انتهاك للهدنة بلبنان هو خرق لها بجميع الجبهات.
1: أكد وزيرها الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس بأن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان، وشدد على أن أي انتهاك في إحدى الجبهات يعد انتهاكا كاملا للاتفاق، جاء ذلك في تدوينة على منصة إكس الأمريكية عقب إصدار رئيس وزراء سلطة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو تعليمات بشأن غارات جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وأوضح عراقجي أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وقف إطلاق نار حاسم يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأضاف أي خرق لوقف إطلاق النار في أي جبهة يعني خرقه في جميع الجبهات، والولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية نتائج أي انتهاك.
0: وتابعنا بتبيع ردة الفعل اللي قام بها ترامب بعد تصريح هذين بروك مباشرة في اتصال الهاتفي مع بنيامين نتنياهو، والجدل يتواصل في هذا السياق حتى على المنصات العالمية وخاصة في الدولة العبرية. تفضل.
2: أكيد. على كل حال هو هذا موقف الخارجية الإيراني، لا ما أعتقد أنه جي أيضا تفنيدا لكل من يتحدث عن انقسامات في الداخل الإيراني، لأنه جاء تأكيد لي منذ قليل يعني أخبار العالم اللي قد بنت سعاد على مستوى الحرس الثوري الإيراني تصريحه. وهو إيران أكثر من مرة أكدت على وحدة الجبهات، ولكن الخروقات والتعنت الصهيوني هو الذي أدى إلى ربما بقاء يعني الحرب على مستوى لبنان يعني مشتعلة. هذا تذكير جديد إيراني ربما يعني بعد فترة من الهدوء أو الصمت قد تمر يعني مباشرة إلى الفعل في حال ما أصر نتنياهو كما أكد هذا الصباح على إخلاء النبطية يعني على العودة لمهاجمة لبنان. فأعتقد أنه الصواريخ الإيرانية ستكون يعني في سماء الكيان الصهيوني.
0: حاضرة بتبيعة في استعداد تام إيران في صورة الخرق. نوصل معك سعاد باختتام هذا الخبر.
1: الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران والدول في الشرق الأوسط على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.
0: شنية تطورات المفاوضات مازلنا ما نعرفوش، لأنه مازال يعني حرب التصريحات مبروكة هو اللي سيطر على المشهد في الصراع الأمريكي الإيراني.
2: أعتقد أنه من الجانب الإيراني المهم أن المفاوضات مستمرة يعني نسج السجاد يعني يأخذ تقريبا يعني كامل وقته كما يعرف يعني بذلك
0: طول النفس في المفاوضات الإيرانية
2: في نفس
0: يعني
2: الوقت يعني شيء كبير. لا معنى في الأثناء فما استعدادات عسكرية واستعادة الأنفاس عسكريا على مستوى إيران. أعتقد أنه على قدم معناتها على درجة كبيرة جدا من عودة الاستعداد ل يعني ربما سد كل الثغرات التي تسببت فيها العدوان. وأعتقد أنه هذا يعني نوع من اللعب الذي تجيده إيران لحد الآن يعني.
0: واضح. شكرا سعاد، يعطيك صحة. ملتقنا نهار الخميس في نفس التوقيت إن شاء الله في متابعة أخبار أخرى. يبقانا نختم بكتاب اليوم مبروكة بعنوان هو يتحدث برشا على ما نعيشه في العالم. فعلا عنوان شيق جدا، لماذا تتحارب الأمم، دوافع الحرب في الماضي والمستقبل، المفكر ريتشارد نيد لينو. ويهمنا برشا شنو الأسباب خاصة في المستقبل. مبروكة بما أنه الماضي انتهى.
2: يعني هي الحرب هي فعل بشري لا يتوقف.
0: نعم.
2: يعني من خلال منذ هابيل وقابيل أعتقد. نعم. الصراع الأول اللي كان مازال يعني صراع إنساني موجود. هذا الكتاب من أبرز الدراسات المعاصرة في تفسير الحروب والعنف الدولي من منظور تاريخي ونفسي وثقافي. الكتاب يحاول تجاوز التفسيرات التقليدية التي تختزل الحروب في المصالح الاقتصادية أو الحسابات العسكرية ليقدم رؤية أوسع ترى أن الإنسان والجماعات السياسية تتحرك أيضا بدوافع رمزية وأخلاقية ونفسية عميقة ودينية، لأنه الحرب الأخيرة التي تقودها يعني يقودها الكيان الصهيوني ضد عدد من البلدان الإسلامية العربية، لا ما أعتقد أنه الأصل في كل فيها تماما يعني هي أسباب دينية، ليست فقط الأسباب الاقتصادية. أحيانا تكون نوع من الثأر الشخصي الذي يقوم به القائد لدولة ما أو استذكار لتاريخ معين فيعود ربما يستجمع قوته ربما يقدر يعمل قوة كبيرة باش يسترجع تلك الأمجاد. وأعتقد أنه الحرب الحالية يعني التي يقودها الكيان الصهيوني ضد المسلمين والعرب في القدس وفي إيران هي مستخرجة من دفاتر التاريخ بشكل أساسي جدا. أعتقد أن الأسباب تتعدد وهي شخصية أحيانا مزاجية أحيانا بدرجة كبيرة يعني اقتصادية كما نعلم.
0: هو واضح. شكرا مبروك. كتاب جدير بالاهتمام. شكرا لك على الاختيار.
2: يبقى صالح تقريبا لكل زمان ومكان.
0: صحيح.
2: يعني خلينا الحروب تتواصل ما دام الإنسان موجود على
0: تاريخ البشرية.
2: بالضبط يعني
0: شاهد ينجم يكون هذا الكتاب نذكر بعنوان لماذا تتحارب الأمم دوافع الحرب في الماضي والمستقبل. شكرا مبروك. يعطيك صحة. شكرا لكم على حسن المتابعة وشكرا لكل الفريق لأمن حصة اليوم. التقينا قريبا إن شاء الله على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. بعد شوية موجز الأخبار مع زميل عبد النور بسنون. إلى اللقاء.
3: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
4: عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
5: تحيه متجدده مستمعينا الكرام. ينتظر ان تصل غدا على الساعه 6:30 صباحا رحله عوده حجيج ولايه تطاوين من البقاع المقدسه الى مطار جربه جوجيس الدولي حسب ما شرعت الدرجه ولشؤون الدنيه بتطاوين. ينظم يوم الخميس المقبل المستشفى المحلي بابن خداش بالتعاون من نادي البصر بتونس يوما لتقصي مرض ماء الماء في العيون بالمستشفى المحلي بابن خداش. تمكن اكثر من 4300 مهاجر غير نظاميين من العوده الى بلدانهم الاصليه في اطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوان 2025 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية. قررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تنفيذ إضراب قطاعي أيام 23 و24 و25 من جوان على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 2025. مستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون اليوم جراء قصف وإطلاق نار صهيوني في قطاع غزة. أعلن المحتل الصهيوني إصابة 2 من جنوده بضربة من مسيرة جنوبي لبنان. تستضيف واشنطن ظهر اليوم جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية ليفترض أن توضح مشهدا لا يزال ضبابيا وملتبسا حول حدود وإطار الهدنة. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن إيران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء الصراع. انتهى الموجز. في أمان الله.

0: إنفو سبورت.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. يستعد للمونديال بعد أقل من نصف شهر. منتخبنا أجرى البارحة مباراة ودية انهزم فيها أمام المنتخب النمساوي هدف مقابل صفر. في البرنامج مباراة ودية ثانية ضد المنتخب البلجيكي يوم السبت القادم. اليوم راحة للاعبين، وبعد إضراب أعوان مطار بروكسل قرر أعضاء المكتب الجامعي أن يقضي لاعبو منتخبنا الليلة في مدينة فيينا، على أن تغادر يغادر صباحة الغد الأربعاء انطلاقا من الساعة 37 دقيقة نحو بروكسل، ولن يترى أي تعديل على برنامج التحضيرات، حيث منح الإطار الفني للاعبين راحة كاملة خلال هذا اليوم. مذكر منافسنا المنتخب البلجيكي باش نواجهوه في بروكسل يوم على السبت انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. أخبار فريق النادي الإفريقي بعد راحة البطولة. ينتظر أن ينطلق فريق باب جديد في التحضير للموسم الجديد يوم 18 جوان الجاري بقيادة المدرب فوز البنزرتي. والنادي الإفريقي يذكر الموسم القادم يلعب على 4 ألقاب، وهي بالبطولة والكأس في تونس ودوري أبطال إفريقيا وكذلك كأس السوبر التونسية. أخبار الترجي الرياضي التونسي. رئيس الفريق السيد حمدي المدب وبعد التشاور مع شكري لواعر يبدو أنه قرر الاستغناء على خدمات المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري. أيضا من أخبار الترجي الدخول في مفاوضات مع متوسط ميدان المنتخب محمد الحج محمود اللي ينهى تجربته مع لوغانو السويسرية. في الملعب التونسي مدرب جديد، حيث أعلن فريق البقلاوة تعاقده مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو لقيادة الفريق الأول خلال الموسم القادم. ماريكو يبلغ من العمر 39 سنة وعنده عديد التجارب في البرتغال، إسبانيا، هولندا، سويسرا وبلجيكا. في كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يدخل بداية من يوم الثلاثاء اليوم في طرابلس تحضيري بمدينة الحمامات استعدادا لتصفية كأس العالم لكرة السلة قطر 2027. المدرب الوطني عادل التلاتلي وجه دعوة ل 18 لاعب للمشاركة في الطرابلس، وهم عمر عبادة، يوسف اللظيف، أشرف الجنوني، بلال الجزيري، أسامة المرناوي، محمد عزيز المغربي، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زيد الشنوفي، أحمد العدامي، بالحسن الشيحي، فراس الأحياني، هيثم السعادة، واسف المثنيني، أمان الله الحامي، بشير بن يحيى، كذلك مختار غيزة. وسيشرف على التربص المدرب الوطني عادل التلاتي وكذلك المدرب المساعد زهير العياشي. وستكون التحضيرات متواصلة يومية بمعدل حصتين في إطار ضمان التأهل إلى مونديال قطر 2027. إلى كرة القدم الأوروبية، رسميا كأس السوبر الأوروبي تم تحديد موعده يوم 12 أوت القادم بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. المباراة ستقام على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ بالنمسا. أختم بالوديات ولقاءات المنتخبات تحضيرا للمونديال. أهم لقاءات اليوم كولومبيا أو كرواتيا ضد بلجيكا انطلاقا من الساعة 6، جورجيا ضد رومانيا في 7، المغرب مدغشقر أيضا انطلاقا من الساعة 7، وفي 8:45 دقيقة منتخب ويلز يواجه المنتخب الغاني. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله. اللقاء
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
2: أهلا وسهلا بكم وتحية لكل تحق بنا في الاستماع لموجاتنا، موجات إذاعة تطاوين في برنامج صدى الجهات، يأتيكم الجمعة هذه من مكتب الإذاعة في جابس. تحية لكل المستمعين والمستمعات. كالعادة في صدى الجهات نحاول نختار عدد من المواضيع اللي تهم جهة جابس وولاية جابس ككل. اليوم البداية بشكون إن شاء الله من معتمدية عرام، معتمدية مارث عفوا، وتحديدا عمادة عرام باش نحثوا على القطاع الفلاحي في هذه المنطقة، وباش نحثوا بأكثر التفاصيل مع ضيفنا عضو المجلس المحلي عن عمادة عرام بمعتمدية مارث وليد الغندري، عن إنتاج البكورات في معتمدية مارث وبالتحديد في منطقة عرام اللي تشهد وفرة في الإنتاج في البكورات، وهناك يعني رغبة من عدد من الفلاحين في مزيد إنتاج البكورات في المنطقة هذه، وفما بوادر إيجابية في الحقيقة في إنتاج البكورات في المنطقة هذه، لكن يتعرضوا لبعض الإشكاليات متعلقة أساسا بعدم قدرتهم على ترويج منتوجهم، وكذلك إشكاليات متعلقة بالمياه الرين. حاولوا نسلطوا الضوء على الموضوع ذي، موضوع ترويج البكورات اللي موجودة في منطقة عرام، مع عضو المجلس المحلي وليد الغندري إن شاء الله يلتحق بنا بعد قليل عبر الهاتف، نتحدث على هذا الموضوع. في موضوعنا الثاني اليوم نتحدث على رحلة عودة حجيج ولاية جابس الميامين إن شاء الله من البقاع المقدسة، إن شاء الله عودة ميمونة لكل حجاجنا الميامين في كل ربع الوطن. يوم الخميس 4 جوان بشكون رحلة العودة بالنسبة لحجيج ولاية جابس، الرحلة الرئيسية نتحدث باعتبار أنه هناك عدد من الحجيج كانوا موجودين في رحلات أخرى في مطارات أخرى، مطار صفاقس، مطار جربة، جرجيس الدولي، لكن الرحلة الرئيسية بشكون عودتها يوم الخميس 4 جوان على الساعة 9:30 صباحا، 9:30 عفوا ليلا، آخر الاستعدادات بخصوص رحلة العودة مع المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية جابس ياسين عاشور. نختم حديثنا إن شاء الله اليوم على وضعية ميناء الزارات وتعطل مشروع يعني تهيئة الميناء هذية مع رئيس نقابة الصيد البحري الزارات، حطوا بكل التفاصيل على هذا الموضوع. هذه أهم عناوين حصتنا اليوم. إن شاء الله بعد قليل نستضيف سي وليد الغندري عضو المجلس المحلي بمعتمدية مارث بعد الفاصل الغنائي.

0: مواصلين حتى للثلاثة متاع العشية. قلت سنتحدث عن عدد من المواضيع في صدى الجهات من مكتب الإذاعة في جابس. مرحبا بكل ما تحق بنا في الاستماع لموجاتنا موجات إذاعة تطاوين. نستقبل ضيفنا سي وليد الغندري عضو مجلس محلي بمعتمدية مارث. سي وليد أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة عسلامة مرحبا بك وعيد مبروك وعيد مبروك على كل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا جزيلا على تلبيه دعوتنا. سي وليد تحدثوا على القطاع الفلاحي في عمادة عرام تحديدا في معتمدية مارث, تحدثوا على قطاع الباكورات اللي يشهد ازدهار خلينا نقولوا في المنطقة, وفما رواج كبير وفما يعني انفتاح على القطاع هذايا. هتعطينا فكرة على القطاع هذايا في منطقة عرام, عدد الفلاحين اللي يعني انخرطوا في إنتاج الباكورات وشنو ما الباكورات اللي انخرطوا في إنتاجهم الفلاحين هذوما في المنطقة؟
1: شكرا خويا. والله قطاع الباكورات في السنوات الأخيرة يشهد تطور كبير في عمادة عرام. الإنتاج قاعد يتطور يعني من سنة إلى سنة. نسبة التشغيل زادت القطاع ذي قاعدة ترتفع بشكل حتى كانها موسمية, لكن ما شاء الله قاعدة ترتفع بشكل كبير. الإنتاج في عمادة عرام لهذه السنة هناك قرابة 150 هكتار من الدلاع, هناك قرابة 50 هكتار من البطيخ, 70 هكتار من القرع, 18 هكتار من الفرق.

0: جوز 26 هكتار من الطماطم. كيف نوزعها يسمى كيف نحكو بالطرناطة، فما قرابة 7000 من 5000 ل 7000 طرناطة في في في الدلاع، فما قرابة 2000 إلى 3000 طرناطة في في البطيخ، فما قرابة 3000 إلى 4000 طرناطة في الجرع، بخلاف المنتوجات الأخرى تتوزع يعني في منطقة عرام في مناطق المطرد الغنادرة المجني وادي الزاس ومشايحة والدراع، يسمى فما خمسة مناطق اللي هي الحزام متاع عمادة عرام أين يتوزع الإنتاج هذايا قاعدة يعني ما شاء الله، خاصة نسبة التشغيل قاعد تتكاثر من سنة إلى سنة. الأحواز متاع عمادة عرام هي اللي قاعدين الفلاحين يسمى يجلبوا منها في اليد العاملة، قطاع يسمى قاعد إن شاء الله يأخذ المنحة الإيجابي متاع إن شاء الله.
1: يعني فما تطور كبير في القطاع ذا في مختلف المناطق اللي سمتهمنا وذكرتهمنا في عمادة عرام. يعني الانتاج هذا يا سي وليد يعني كافي بالنسبة للسوق المحلية، ولا نحكي على السوق المحلية في الجهة، وإلا غير كافي أنه يلزم نروجوه في بقية المناطق؟
0: والله هو معروف على عمادة عرام يعني باللغة متاع الفلاحة وكل شيء، المنطقة متاع عرام هي أول منطقة يتم فيها يسمى هي بداية موسم البكورات على المستوى الوطني، يسمى تصير في عمادة عرام يعني ديما من 15 أبريل 15 ماي تكون هي أول عمادة على مستوى الجمهورية، ويتوافدوا برشا تجار من كامل تراب الجمهورية، من الساحل من الشمال من سيدي بوزيد من مرشا أماكن يقتنوا ويأخذوا من هني، وتصير حركة اقتصادية كبرى. سنوات هذه الماضية كلها تطور الإنتاج وأصبحت معروفة المنطقة، خاصة تبدأ من الجمعة الأولى الجمعة الثانية متاع أبريل تولي التجار يولي ويتوافدوا هنياتك. العام هذا مثلا صارت ثم عوامل طبيعية اللي هي الرياح أثرت على أخر يعني موسم بداية موسم الباكورات، يسمى تأخر الجمعة الثانية متاع شهر ماي، فهمتني هذاك هو اللي كان ممكن كان عنده من الأسباب اللي أثرت على كان على السعر متاع الثمن متاع الباكورات سعر البيع، وإلا على الإنتاج زاد كيف يعني ممكن عوامل طبيعية لهذه العام هذية كانت عندها تأثير، كانت سبب من الأسباب اللي خلت الفلاحين يسمى العام هذا يتشكى، وخاصة من كان من التكلفة وإلا من سعر البيع يسمى.
1: يعني تكلفة الإنتاج السنة هذه ارتفعت، وكذلك معناها الترويج معناها فيه صعوبات باعتبار أنه العوامل الطبيعية أثرت على بداية جمع المحصول وترويج.
0: يعطيك صح، هي نحكو على فما مراحل إنتاج، فما تكلفة الإنتاج وفما مرحلة التسويق. مرحلة الإنتاج خويا اللي هي تبدأ تحضير الأرض من حرث إلى تثبيت البلاستيك إلى غراسة الشتلة إلى سقيان السقي بالماء إلى مرحلة التنفيذ، وبعتالي مرحلة متاع التعليف وكل شيء. كلفة الإنتاج العام هذايا قلت لك الإشكالية متاع العوامل الطبيعية اللي هي عوامل خارجة بالطبيعة على الفعل البشري أثرت على التكلفة، باعتبار وأن البلاستيك الفلاحة غيروها على ثلاثة مرات يعني التكلفة ارتفعت، وبطبيعة الشتلة حتى زاد برشا فلاحة ضرت حتى الشتلة لغرساهم وكل شيء. نحكو على سعر الشتلة في الدلاع اللي هي تبلغ قرابة 1400 مليم، في البطيخ ما بين 1400 لل 2600 انت والنوعية وانت والكاليبراج متاع الدلاع وإلا متاع البطيخ، يعني التكلفة هذه كانت عندها تأثير بالطبيعة، وكانت عندها زادة تأثير حتى على الطبيعة التحضير نتاع الموسم نتاع وقت البيوع نتاع الدلاع والا البطيخ كانت من الاسباب اللي خلت حتى المرحله الاخيره هي مرحله التسويق تكون يعني الفلاحه صدقني فما ناس الفلاح كيفاش يتصرف هو ياخذ ديون برشا كونكريات وكل شيء على طول الموسم هو انا ومبعتالي في مرحله البيع يخلص الكونكريات والباقي بتبيع الهامش نتاع الربح هذاك يبقى له هو تحضيرا للموسم القادم.
1: فما نحكي على بيوت مكيفه سي وليده نحكي على انتاج في بيوت مكيفه باعتبار انت تحدثت على البلاستيك.
0: ايه ماهيش مش بيوت مكيفه بالكبيره هذيك كبيره الحجم الصغيره يسمى لي صغيره ما نعملوش البيوت مكيفه هني في عماد عرام الاغلبيه البلاستيك هكا العادي يسمى لي يعني ماهيش بيوت مكيفه الحق. ثم عنصر اخر اللي هو ساهم زاد حتى هو في الانخفاض الاسعار احني بطبيعه هني كمنطقه يسمى منجا وكل شيء وندعمه في الفلاح وماذا بينا القطاع الفلاحي يكون عنده صدى وهو نحكو على معتمديه يسمى فيها قرابه 62 الف هكتار يعني تقريبا 90% منها اراضي فلاحيه بطبيعة ما عندناش قطاعات أخرى تتميز بهم معتمدية مارس تقريبا عندنا قرابة 34 واحة من جملة 45 واحة في ولاية يابس يعني معتمدية مارس بصفة عامة هي معتمدية فلاحية الارتكاز النشاط القطاع الفلاحي هو اللي يرتكز عليه المواطن في معتمدية مارس وبطبيعة في عمادة عرام. فما عنصر آخر اللي هو عنصر زاد التهريب صار يعني تهريب البكورات من بلد شقيق هو اللي أثر زاد حتى هو زاد كان له تأثير على القطاع هذا يسمى قطاع البكورات على خطر في المواسم الفارطة كان المنتوج المحلي وإلا الجهة وإلا الوطني يكفي ويكون على الأقل حتى السعر اللي بيع به الفلاح يخلص له المصاريف هذيك والتكلفة الباهظة اللي هو يصرفها على طول الموسم وبطبيعة يبقى فما هامش متاع ربح يشجعه يخليه الموسم القادم على الأقل يكون الإنتاج متاعه أكثر ويكون على الأقل نفسانيا نقول احني حاضر باش يبدا الموسم بشكل نحكو زاد حتى على اليد العامله القطاع هذايا راهو قاعد يشغل لو نحكو نياتك على قرابه 100 فلاح 100 فلاح كان كل فلاح يخدم ما بين الخمسه للعشره اشخاص في فتره نتاع 6-7 شهور نحكو على ما بين ال 500 لل 1000 يعني دورة اقتصادية كبرى زاد في الفترة متاع تقليع البكورات زاد تكون اليد العاملة أرفع مشيت أنا عملت زيارة كانت لي زيارة مع النائب المجلس نواب الشعب السيد عبد السلام دحمان اللي هو نائب على الدائرة الانتخابية مطماطة جديدة مارس ودخل التوجان عينا عديد الإشكاليات استمعنا جيدا للمشاكل اللي يطرحوها لنا الفلاحة فما مشاكل أخرى متاع التنقل يعني حتى فما ناس نقول حني بعيدة شوي فما مسالك فلاحية ومسالك ريفية ماهيش معبدة ماهيش ما تمش مسحها أثرت حتى هيك عندها تأثير كبير خاصة على وسائل النقل لأنها تدخل حتى هي في تكلفة الإنتاج بالطبيعة ثم نحكي على أرقام في عمادة عرام نحكو على مسالك فلاحية اللي هي 0% ما عندناش مسالك فلاحية يعني ما فماش ماهيش معبدة أصلا نحكو على 0 كيلومتر مسالك فلاحية نحكو على قرابة 10-15% من المسالك
1: مش مبرمجة يعني المسالك الفلاحية هذه مش مبرمجة
0: إلى حد الآن ما هيش مبرمجة. مسالك ريفية مثلا، نحكو على مسالك ريفية اللي هي مثلا مريزة وإلا وادي الجيس وإلا وادي عقوب وإلا المشايحة، الأخطايا المشايحة إلى حد الآن لم يتم تعبيدها. نحكو على قرابة 42.5 كيلومتر من مسالك الريفية في عمادة عرام، تقريبا المعبد منها قرابة 8 كيلومتر، يعني نحكو على 20% من من المسالك الفلاحية الموجودة. ونعطيك رقم يعني على المستوى المحلي، تقريبا نسبة التعبيد على المستوى المحلي في المسالك الريفية تقريبا 67%، يعني حتى على المستوى المحلي ما وصلناش للنسبة المطلوبة. وهذه بطبيعة تأثر على الوسائل النقل للفلاحة بطبيعة في الصيانة في برشة حاجات، يعني خطر وسائل النقل فما جديدة وفما المتوسطة، بطبيعة تأثر نوعية المسالك على التكلفة متاع الوسائل هذه. نحكو زاد أخويا على أن جالية كبيرة في الخارج.
1: فقط حبيت نسألك على المسالك الفلاحية، يعني قمتم ببرمجتها في المخطط التنموي 26-30؟ يعني قدمت اقتراحات أنتم كمجلس محلي لهيئة المسالك هذه؟
0: أكيد جدا. العام الفات في تحضيرنا للمخطط التنموي 2026-2030، يعني القطاع الفلاحي بطبيعة تميز به المنطقة، هو اللي طغى على أكثر المشاريع اللي برمجناها. نحكو على خلية الإرشاد الفلاحي مثلا، نقص في المرشدين الفلاحيين، يعني خلية من غير مرشدين فلاحيين في معتمدية مارس، وهذه يعني إن على الأقل إن شاء الله تتم في إطار الانتدابات المبرمجة في العام هذا، يعني على الأقل يتم انتداب مرشدين باش يساهموا في النهوض بالقطاع الفلاحي في معتمدية مارس. المسالك الفلاحية والمسالك الريفية أيضا، كان المسالك الفلاحية بطبيعة الإنجاز متاعها يتم عن طريق وزارة الفلاحة، المسالك الريفية يتم الإنجاز متاعها عن طريق وزارة التجهيز والإسكان. كانت لنا عديد الجلسات في الإطار هذايا، طرحنا الإشكاليات الكل، برمجنا يعني عديد المسالك في المعتمدية مارس وبالخصوص في عمادة عرام، كان في المسالك الفلاحية أو في المسالك الريفية، لأن أخي هي التنمية شنوة في مفهومها العام. التنمية هي خلق الثروة، الثروة هذه في القطاعات الكل، كان في القطاع التربوي أو في القطاع الفلاحي أو في القطاع في أي قطاع. المناطق هذه خاصة اللي هي بعيدة، إحنا المجالس المحلية هذه يعني مجالس هي سلطة لا مركزية، يسمى تطرح الإشكالية ما بين المركز وما بين المناطق المتفرعة منه. فما مناطق نحكي لك أنا في المثال منطقة المجني هذه تابعة عمادة عرام، كانت في سنوات التسعينات والألفين فقرابة 1000-1500 ساكن. فما إشكاليات صغيرة مثلا في النقل في المسالك هذه، خلى الأهالي كلها يرحلوا العمادة عرام يعني في المدينة، فهمتني؟ وهذا يخلق عديد الإشكاليات، بقات المدرسة فارغة، بقات السبيطار فارغة، بقات عديد المرافق العمومية اللي هي تبنت في المنطقة هذه على إشكالية متاع النقل، يعني على خط باش يربط ما بين الزوز مناطق، يعني تصير لك إشكاليات هني في مركز المدينة، والإشكاليات هذيك تطرح يعني ما مثلا ما إشكاليات متاع تزود بالماء الصالح للشراب أو الربط بالشبكة الكهربائية أو تولي تبرمج في بناء مدرسة أو في بناء مستوصف جديد، وهذه تتكلف على المالية العمومية تقريبا آلاف أو نحكو حتى على مليارات. يعني ممكن كي تربط خط متاع نقل يعني متاع كار ما ما يتكلفش ب 200 مليون خل ملي تبني تولي تبني هني في برشا مرافق عموميه واشكاليه نتاع عقارات ونتاع فهمتني وممكن تتبرمج على
1: على القطاع الفلاحي باعتبار انه ابناء المنطقه هم يعني يشتغلوا في القطاع الفلاحي بالاساس باعتبار انه وقت اللي يهاجروا ويغادروا القرى نتاعهم معناها هذا باش ياثر على قطاع حيوي ومهم ومهم جدا وهيك تولي فما اشكاليات وعدم توازن معناها بين المناطق.
0: اكيد جدا احنا نحكوا حتى على الامن الغذائي والامن القومي بصفه عامه القطاع الفلاحي هو اللي يستأثر يعني بالإشكاليات هذه الموجودة لأن قطاع يسمى قاعدين المواطنين يمتهنوا فيه بصفة كبيرة العام هذايا حتى على مستوى السسمة قطاع المواشي ونحكي لك على المجني أو المطرد أو الود الزيس أو بطبيعة هضمة كانوا هم النواة الأساسية اللي تزود منها السوق المحلية هضمة كيف باش يرحلوا للمركز المدينة مركز المدينة هو مدن ذات معمار يسمى مدن عمرانية يعني ما تنجمش حتى بقانون البلديات وكل شيء ممنوع باش تعمل مثلا باش تعمل زرايب وإلا حاجة بالطبيعة هذه باش ينقص حتى في العدد متاع المواشي وبطبيعة ينقص في عدد المواشي باش ترتفع الأسعار وكل شيء نحكو زاد حتى أخي على مواطنينا بالخارج فما برشا مواطنينا بالخارج اللي هم رجعوا بصفة كبيرة هني لو بدو يستثمروا في القطاع الفلاحي نفس الإشكاليات نلقوا زاد إشكاليات متاع التنقل اللي هو تعبيد هالمسالك هذية ويعني حتى الرأس المال اللي جايبينه كبير ساعات نحكوا حتى على 300 400 ألف دينار 500 ألف دينار يعني باش انتاج فيه جميع كان في الأشجار كان في الباكورات كان في وهذا بطبيعي يفيد نحن حتى كحركة اقتصادية في البلاد في التشغيل في الأسعار اللي هي في الفترة الأخيرة أسعار مرتفعة بالطبيعة ارتفاع العرض باش ينقص في الأسعار اللي هي كبيرة يعني عديد الإشكاليات اللي ممكن تتحل يعني بتعبيد أو صيانة أو تهيئة يعني مثل فلاحي أو ريفي.
1: واضح وليد باش نلخصوا باش نرجعوا للنقطة الأولى المتعلقة ب عدم قدرة الفلاحين المنطقة على ترويج منتوجهم يعني ما شفتوش حلول معناها
0: والله
1: ما عرفش مع الاتحاد الفلاحة مع المندوبية التنمية الفلاحية يعني حلول على الأقل ظرفية لترويج المنتوج والمحصول السنة هذه معناها في انتظار أنه يكون معناها فما حلول جذرية للموسم القادم وما تكونش فما عوامل طبيعية كما السنة هذه بتأثر على عملية الترويج وعلى المحصول كذلك.
0: أكيد جدا هي زيارة متاع زيارتي مع النائب المجلس نواب الشعب السيد عبد السلام دحمان بطبيعة كانت في الإطار هذا لأن المفهوم البناء القاعدي هو النائب على المستوى المحلي أنا يشتغل على المستوى المحلي والجهوي والنائب في مجلس النواب يشتغل على المستوى المركزي أخي عبد السلام دحمان بطبيعة الإشكاليات والتشكيات اللي صارت من الفلاحين حملهم هو باش يحمل رسالتهم إلى السلطة المركزية وتقريبا الأطراف المتداخلة هي وزارة الفلاحة وزارة التجارة بطبيعة وزارة الداخلية احني زادك على مستوى المحلي في مجلس محلي إن شاء الله أن جلسات في الإطار هذايا مع الإدارة الجهوية للتجارة وإدارة الجهوية للفلاحة من أهم المقترحات اللي نجم مثلا فما نقاط يسمى الفلاحين يسمى حملها لنا وبطبيعة احنا ما لقينا نصف ونطرح الإشكاليات هذه مثلا من الحلول اللي تنجم تكون تنجمت تسرع في نفق التسويق فتح نقطة بيع للعموم لمدة محدودة يسمى تنجم تكون هنيتك في وسط العمادة الفلاحة كل تولي عندهم نقطة مشتركة يبيعوا فيها الدلاع والبطيخ بالطيعة والقراع، وتكون حتى مدخول للبلدية بسعر رمزي، مثلا بسعر رمزي بتبيع، تولي بشكل منظم، تتنظم الأطراف الكل، كان القشارة وإلا الفلاحة يتنظموا في نقطة واحدة تشرف عليها مثلا الأطراف، كان التجارة وإلا من النقاط الأخرى يعني تسهيل للفلاحين القادرين على تصدير منتجاتهم بمنحهم رخص أو وقتية للتصدير، لما لا يعني استبدال رخص التصدير بقراش شروط، يعني على الأقل يعطي العدالة والمساواة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين. أيضا من النقاط اللي يطرحها الفلاحة وإن يعني على الأقل في الفترة اللي هي فترة التحضير متاع البكورات من 15 أفريل إلى تقريبا 15 ماي أو آخر ماي، على الأقل السوق التوريد هذه من برا تسكر بتضيع في إطار دعم الفلاحة، هون المنتوج المحلي هو اللي والجهة وإلا في على المستوى الوطني هو اللي يكون اللي تم هو اللي تم تسويقه في السوق الوطنية. ومن بعد كانت لزينة وإن إحنا لقينا نقص والواحد أنا مثالش النجم نورد وكل شيء في إطار دعم الفلاحة، لأنه بصراحة راهو الفلاح والله صدقني حالة النفسية تو تعبة تعبة جدا يسم، فهمتني، من ديون برشة مشاكل من 6-7 شهور على خطر فيها برشة تعب، العملية ما هيش بالسهلة يسمى، مش بشتغل شتلة ومن بعد فيها يسمى ساعات وساعات من العمل المتواصل، فهمتني، بخلاف العوامل الطبيعية
1: فهم مجهود وفهم معناها
0: مجهود كبير مجهود كبير
1: مجهود كبير، مجهود سواء معناها مالي ولا مجهود حتى الفلاح يقوم معناها بمتابعة المنتوج من المراحل الأولى حتى المرحلة جني المحصول. فقط باش نختموا وليد، يعني هل أنه فما إشكالية متاع مياه ري في المنطقة ولا موجودة الآبار موجودة معناها؟
0: فما إشكاليات كبيرة أخي بالنسبة لعمادة عرام، أول بئر ارتوازي تم حفرها عام 1949، ثاني بئر يعني عام 1972، يعني تقريبا من 72 إلى يوم الناس إلى اليوم هذايا 2026 لم يتم حفر أي بئر ارتوازي في مدينة عرام، يعني حتى الاجتهادات هذه متاع الفلاحة راهي اجتهادات شخصية بإمكانيات ذاتية، بالعكس تو المناطق هذه اللي حكينا عليها كان المطر كان المجني كان ود الزيت كان في الأيام الفارطة زرت منطقة الزيت، فما بعض الفلاحين اللي هم بيضيع بإمكانياتهم الذاتية حفروا يعني أبار اللي هي كانت مسكرة من عام من التسعينات، فهمتني، ومنطقة يعني كبيرة، منطقة نحكو على 600-700 هكتار يسمى منطقة ود الزيت، منطقة كانت منطقة إنتاج محلي كبيرة جدا. نفس الإشكالية حتى هم نقص في الطاقة الكهربائية اللي بوتوات متاع الضوء مش موجودة، التكلفة متاع الإنتاج بطبيعة كانت كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لأن السواني هذه كانت تشتغل بالجروبات وجروبات تخدم بالمازوت، خلى الأهالي هضمة يرحلوا على المنطقة هذه. أنا عملت زيارة فميكة صدقني زيتون مات، الأشجار الأخرى اللي هي الكرم والواح الكرموس وبرشا حاجات أخرى ماتت أصلا، منطقة يسمى الأهالي كلها هجراها، التو بدت بوادر باش الناس هذه ترجع. شنو مطالبهم؟ مطالبهم من السلطة الجهوية، السلطة خاصة وزارة الفلاحة، وإن يتم جهر بئر، خاصة كنا في تقريبا 5 أو 6 سنوات صار يعني مشروع متاع باش يتم حفر بئر، ومن بعد تالي مدريش كيفاش شنو اللي صار وتحول البئر هذايا على إشكاليات متاع ما بين فلاحة وكل شيء، كانت تنجم يعني تكون هذيك متنفس ومتنفس كبير. نحكو على 50 عام يتمش حفر بئر في منطقة عرام، صراحة ياسر وتظلمنا زادة في وخاصة هنياتك الناس عندهم اللي يحبوا يخدموا يسمى هيك هي الإشكالية، تو الناس والله تشوفها برشا أراضي كانت يعني مسيبها كاكا وكل شيء والناس تو خدمتها وبدت أراضي خضراء وبدت فيها إنتاجية كبيرة وفيها يسمى الناس تشتغل وفما دورة اقتصادية وفما برشا ناس يسمى ولي تلم أنا مدخول شهري يعني عائلات بدت في عطلة تخرج البرة باعتبارها منطقة فلاحية مع الماش بطيع على معامل لمصانع على سياحة فهمتني بدت هوانا هذيك هي الأماكن التشغيل متاعهم يسمى نطلبوا من السلطة الجهوية وإن على الأقل رد اعتبار للمنطقة هذه على الأقل يحفرون أبار الأبار راهي والله تكون متنفس ومتنفس كبير ومطلب أساسي هي للفلاحة هنيتك مطلب أساسي زاد نحكو زاد على قطاع المواشي زاد حدوة تأثر بنسبة كبيرة زاد من القطاع الفلاحي الموجود في المنطقة زاد
1: ربما عديد المربين بالفعل في منطقة
0: الأعراب
1: إن شاء الله يقع تلك في كل الإشكاليات التي متعلقة يعني ترويج المنتوج هذايا وكذلك المشكلات الأخرى المتعلقة بالمسالك الريفية وبكهربة الآبار وحفر بئر جديدة إن شاء الله يقع الاهتمام أكثر بمناطقنا الفلاحية في مختلف
0: أكيد يعني والله أخي حتى في الإطار هذايا في إطار عملنا كالمجلس المحلي عملت عديد المراسلات لوزارة الفلاحة للإدارة الجهوية بالطبيعة منطقة الزاز منطقة كبيرة فيها تقريبا قرابة 600 إكتار كما حكينا فيها تقريبا 27 بير هي على ملك الفلاحين فميكا كما حكينا إشكالية متاع كهربة الأبار عندنا منطقة المطرة الغنادرة زاد تقريبا فيها قرابة 800 إلى 1000 شخص يسكنوا فميكا نحكوا على منطقة الذراع اللي هي بجوار الطريق الوطنية 116 اللي هي تربط ما بين الطريق الوطنية رقم 1 وجرف حتي زاد ولت منطقة إنتاج ومنطقة تربية ماشية منطقة المشايحة زاد حتي منطقة زاد كبيرة وبرشا فلاحين زاد فميكا قاعدين يشتغلوا في القطاع الفلاحي إن شاء الله على الأقل من المناطق هذه حتى كيف يحفرون نبير زوز تولي فما هيك دعم للفلاحة لأن القطاع الفلاحي هو القطاع الأساسي في البلاد التونسية القطاع الأساسي اللي هو عليه المحور الاقتصاد الوطني واللي هو متنفس للفلاحة والفلاحة راهم هم العماد متاع الدورة الاقتصادية اللي موجودة على الأقل في ربوعنا هذه
1: إن شاء الله يقع التلافي كل الإشكاليات ويعني تسهيل الإجراءات ومنح الفلاحين الامتيازات والتسهيلات الضرورية تحطوا على الفلاحين أبناء المنطقة سواء اللي يعيشوا في المنطقة ولا كذلك أبناء المنطقة اللي يعيشوا في الخارج باعتبار أنه تحدث لي على هناك رغبة من العديد منهم أنهم يستثمروا في بلادهم إن شاء الله يقع تسهيل كل الإجراءات بالنسبة للفلاحين وهيك يكون فما معناها قطاع يعني يأمن تشغيلية وكذلك يأمن موارد رزق وكذلك مردودية كبيرة بالنسبة للأمن الغذائي لبلادنا شكرا لك وليد الغندري يعطيك الصحة على كل التفاصيل وعلى التواصل معنا اليوم في صدى الجهات من مكتب الإذاعة في جبس وليد الغندري عضو مجلس محلي بمعتمدية مارث عن عماد تعرام شكرا جزيلا وليد يعطيك الصحة على التواصل والحديث
0: شكرا وبارك الله فيك لأتحت لنا الفرصة على الموضوع هذايا إن شاء الله في مواضيع أخرى تكون يسمى مهمة عندنا أيام ثقافية في مدينة عرام إن شاء الله 31/1/2 أوت زاد حتية باش تعمل حركية اقتصادية وباش تكون فيها عديد المفاجآت بالطبيعة بإمكانيات ذاتية من أبنائنا الموجودين لهنياتك دعوة لإذاعة تطاوين زاد لمواكبة هذا الحدث إن شاء الله دعوة جاتكم يسمى على بكري إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا إن شاء الله تشوفوا الأجواء والمواهب اللي تكتنزها هذه الربوع إن شاء الله وإن شاء الله بلادنا إن شاء الله من حسن إلى أحسن وشكرا وبارك الله فيكم على إتاحة الفرصة. شكرا.
1: يعطيك الصحة وليد الغندري. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا لك. مواصلين في صدى الجهات بعد قليل. نتحدثوا على آخر الاستعدادات بخصوص رحلة عودة حجيج ولاية جابس مع المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية جابس ياسين عاشور بعد الفصل الغنائي.

0: رجعنا لكم في صدى الجهات من مكتب الاذاعه في جابس. قبل ما نختم حصتنا حبينا نطمنوا على حجيجنا الميامين حجيج ولايه جابس. معنا ياسين عاشور المدير الجهوي للشؤون الدينيه بولايه جابس. ياسين مرحبا بك معنا اليوم.
1: وبيك تحيه ليك وتحيه لمستمعي اذاعه تطاوين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا. ياسين تحدثوا على رحلة عودة حجيجنا الميامين بولاية جابس تكون يوم الخميس 4 جوان الجاري تقريبا 9:30 ليلا. كانت فما جلسة في مقر الولاية يوم أمس بخصوص العملية التنظيمية لرحلة العودة. بداية طمنا على صحة حجاجنا الميامين أدوا مناسكهم كما ينبغي وبعد أعطينا فكرة على العملية التنظيمية بخصوص يعني رحلة العودة.
1: الإدارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجابس في متابعة يومية لوضعية حجيجنا الميامين وذلك بتعليمات من السيد الوزير والسيد ولي جابس. كان ذلك بالتنسيق مع إدارة الحج والعمرة بالوزارة وممثلي مكتب شؤون حجاج تونس بالبقاع المقدسة. عدد من قاموا بأداء فريضة الحج بولاية جابس هذا العام 352 حاج، منهم 260 إن شاء الله اللي باش يكونوا على رحلة في العودة إن شاء الله على رحلة مطار جابس مطماطة، والبقية بطبيعة الحال باش يكونوا على رحلات مختلفة. الأجواء والظروف الحمد لله طيبة، أدوا المناسك متاعهم في أفضل الظروف. المرافقين والمرشدين قاموا بالواجب والحمد لله. التحضيرات الآن جارية لاستقبال رحلة عودة الحجيج عبر مطار جابت مطماطة يوم الخميس إن شاء الله 4 جوان 9:30 التعليم إن شاء الله توصل الطائرة، وهي رحلة قادمة من مطار جد. في الإطار هذايا ما خلينا حتى شيء للصدفة، بطبيعة الحال انعقدت جلسة بمقر الولاية يوم أمس ضمت جميع المتداخلين وذلك قصد توفير سبل الراحة إلى وصولهم معناها إلى أهاليهم إن شاء الله سالمين غانمين. وإن شاء الله كما رحلة الذهاب إن شاء الله تكون رحلة الإياب إن شاء الله رحلة ناجحة إن شاء الله.
0: يعني بشقة عملية تنظيمية خاصة بالنسبة للمرافقين وأهالي الحجيج، يعني ومش يكون مكانهم في المطار سياسين.
1: هذه أمور إن شاء الله تنظيمية وبش تكون على الميدان وبتنسيق بين معناها المصالح الأمنية في الأمر هذا.
0: إلى حد الآن ما فماش بوادر أنه بش يصير تأخير في رحلة العودة
1: إن شاء الله في الوقت إن شاء الله. طلبت مني معناها الحالة الصحية للحجاج إن شاء الله طيبة بطبيعة الحال مع بعض الإرهاق اللي ناتج معناها عن المجهود البدني وعامل السن هذا أمر معروف. منسوب الرضا إحنا توا ناخذه من المصدر من غادي معناها منسوب الرضا والحمد لله عالي عند الحجاج الكل. والأمور والحمد لله طيبة
0: الحمد لله. إن شاء الله تكون عودتهم بالسلامة جميع الحجاج إن شاء الله، سواء رحلة مطار جابس مطماطة الدولي ولا بقية رحلات الموزعين على بقية المطارات سواء مطار صفاقس طينا الدولي ولا مطار جربة جرجيس الدولي. إن شاء الله نكون موجودين يوم الخميس إن شاء الله لمتابعة وصول رحلة حجيجنا الميامين. شكرا جزيلا سياسين على كل التوضيحات هذه. يعطيك الصحة سياسين عاشور المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية جابس. نكون وصلنا لنهاية حصتنا من اليوم من صدى الجهات. شكر خاص للزملاء حبيب وعادل على تأمينهم نقل هذه الحصة من مكتب الإذاعة في جابس. نشكركم. أنا محمد ركاشن قبل إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين. ينتظر أن تصل غدا على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جلبة جرجيس الدولي حسب ما نشرته الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين على صفحتها الرسمية. ينظم يوم الخميس المقبل المستشفى المحلي بابن خداش بالتعاون مع نادي البصر بتونس يوما لتقصي مرض الماء في العيون، وذلك للمواطنين أصحاب دفاتر علاج التعريفة المجانية أي الدفتر الأبيض ودفاتر علاج التعريفة المنخفضة أي الدفتر الأصفر والذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة. تمكن أكثر من 4300 مهاجر غير نظامي من العودة إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أقرته تونس منذ جوا 25 و2000 لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية حسب ما أفاد به ممثل عن الإدارة العامة للحرس الوطني. في العالم، أعلن الجيش الصهيوني اليوم تصفية 5 عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. في المقابل قتل جنديان صهيونيان بضربة من مسيرة جنوب لبنان. أخيرا، قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن إيران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. إلى اللقاء.

0: الأزهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي. إشهار

لك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرابعة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق بداية من يوم الغد اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تجرى أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 23 من الشهر ذاتها. من المنتظر أن تدخل دائرة بلدية رابعة بمعتمدية مدنين الشمالية حيز الاستغلال في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجهة. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد اليوم عن الانطلاق الرسمي في أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، وذلك خلال يوم إعلامي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بتونس. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للمحتل الصهيوني اليوم استهدف مركبة في مدينة دير البلحة وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 3 وسط وجنوب القطاع. أخيرا، أفادت السفارة اللبنانية في واشنطن بأنه تم التوصل إلى اتفاق ينص على وقف المحتل الصهيوني غاراته على بيروت وضاحيتها الجنوبية الخاضعة لسيطرة حزب الله، بينما توقف الجماعة المدعومين أو المدعومة من إيران هجماتها على الكيان المحتل. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيشي. بعد الفاصل تتابعون النشرة البحرية، إلى اللقاء.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026. نبدأ النشرة بإعلان برياح قوية متوقعة لمدة 15 ساعة بداية من يوم الغد على الساعة 1 بعد الظهر، ويهم محلي شمال تونس. العوامل الجوية: رياح شمالية غربية قوة 7 مسلم بوفور من 28 إلى 33 عقدة، ناتج عن منخفض للضغط الجوي 1008 كتوباسكال على إيطاليا. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الرياح جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، معها هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر المضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة لمتوسطة. على شرق تونس: الرياح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تصل محليا إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. على خليج جابس: الرياح شرقية تتجاوز جنوبية من 15 إلى 20 عقدة، تصل مؤقتا إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، فتقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم الغد على شمال تونس: الرياح غربية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر من 25 إلى 30 عقدة، معها بيت تجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب لشديد الاضطراب، فتقس مغيم جزئين والرؤية جيدة لمتوسطة. على شرق تونس: الرياح جنوبية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، تصل مؤقتا إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، يصبح محليا شديد الاضطراب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة لمتوسطة. على خليج جابس: الرياح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى بعد الظهر من 15 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: صبية بربرية أخذت جمالها من فينيس وتربعت على ربوة خضراء، حياة وصروح لم يبق منها إلا القليل، معالم تناثرت هنا وهناك بين القصبة والجامع الكبير ودار الباي وزاوية سيدي عبد الله أبو مخلوف التي تناغم فيها فن العمارة العثمانية والأندلسية ليجعل منها معلما تاريخيا يحكي رحلة أبو مخلوف من فاس إلى الكاف ليقيم في أعلى المدينة حارسا لها ولأهلها، وليهتز الفضاء بكل طالب للأمن والطمأنينة والبحث عن الرجاء والسلوى ممن يتبركون صلاحه، ولكل زائر غرض. الدكتور محمد تليلي باحث في التراث المادي واللامادي يحكي قصص المدينة.
1: ما بين هذه الأقطاب سواء القصبة أو الجمع الكبير أو دار البيت تكونت مجمل أسواق ما يسمى بالقيصريات، كانت فيها كل الاختصاصات وكل الحرف والمهن. كان هناك تنظيم

غيرت الزاوية بمكانها وحضورها المعنوي عادات وتقاليد ميزت حياة المحيطين بها، فهي ابنة الأطلس الكبير المتوغل في قلب إفريقيا، وهي التقاء لروافد مختلفة من الموشحات الأندلسية إلى العيسوية إلى نغرات سيدي بومخلوق.

ممر مدرج بالحجر الأملس يفضي إليها، وشجرة التوت الأنيقة الظليلة تزين بابها وتحتضن زوار المقهى أين يجتمعون من فئات عمرية مختلفة، يشربون القهوة العربي ويعزفون ألحانا لا يمكن أن تكون نشازا، لأن أهازيج المدحة والنغرة تهز المكان لعقود طويلة. تتكون زاوية سيدي بومخلوف من صحن صغير ومئذنة مثمنة، قسمها الأعلى محلى بالجليز ومنفتح بشرفات مزدوجة في كل ضلع، يصعد إليه عبر مدرج حلزوني ينتهي إلى جامور دائري فمخروطي، إضافة إلى القبتين المبرجتين من الخارج، فالكبرى ذات النوافذ العلوية فضاء لنشاط ديني خاصة الصلاة وأذكار العسوية، وفي الصغرى الأقل زخرفة أضرحة سيدي عبد الله بومخلوف الفاسي وأحفاده، روعة تزاويقها المتأثرة بالطابع الأندلسي خاصة في كساء البهو الفسيح بالنجمة الخماسية التي تكررت في كل أرجاء الفضاء في نحوها للفن المغربي، إضافة إلى المرمر الذي رفعت به الأعمدة الأسقفة، دون أن ننسى النقوش والخزف المستوحى من جمال العمارة التونسية.

حب النغرة والفن ألوان وأطياف، فالمقهى والفضاء كان ملهما للشباب في مدينة الكاف، ليحلموا ويعزفوا الفن ما شاءوا. جبل الكاف العالية وغيرها من الأغاني التي عاصرت الثمانينات مع أولاد بومخلوف، تحكي ما تحكي من تاريخ المدينة، من عشق للكلمة واللحن. الدكتور عادل حمدي باحث في خصائص الموسيقى التونسية، يعزف معنا أوتاراً.

كذلك محمد توفيق الخلفاوي بركسيونيست ويغني كيف كيف أصلح شيدة، وكذلك البحري الرحالي الممثل والموسيقي المعروف، كذلك يوسف ومجموعة أخرى. في السبعينات هذوما اللي أسوا أولاد بومخلوف وعطوا الخط اللحني الإبداعي لهذه الفرقة. وقت إضافة أخرى في الثمانينات 86-87 التحق بالفرقة هذه زوز عناصر اللي هم المرحوم الفنان الكبير شفيق الحكيمي وشخصي المتواضع دخلنا شفيق يرحمه بالعود وبقيمته الفنية، وشخصي بالكمانجا. حاولنا نعمل كل مع بعضنا تطعيم الريبيرتوار تاع الفرقة بشوية موسيقى شرقية تونسية في التزاوج دائما في التناغم مع الصبغة العامة للفرقة اللي هي بين الغربي وبين الشرقي وبين التونسي وبين الشعبي الكافي خاصة.

0: المدحة والعسوية والنغرة كانت وما زالت البداية والنهاية، فعامة الناس يتصورون طيفا لحياتهم الروحية داخل الزوايا. محمد عبد الرحمن قائد فرقة العسوية بالكاف يحدثنا عن صرح لم يبله.
1: بمخلوف النغار يمثل العيساوية في الكاف، اللي جاء بالطريقة العيساوية للكاف هو وأخوته لزوز علال أبو بكر. على ذلك علاش معناها هي ديما تشوف الميعاد واللمة متاع العيساوية، وكي تقول بمخلوف تقول عيساوية، وهو كي تقول بمخلوف تقول الكاف. بدت الرحلة من الصغر مع الشيخ عادل بن علي الله يرحمه، حبينا العيساوية مشينا فيها. الخصوصية متاع الكاف انه ميل المالوف، هي المدحة العيساوية متاع الكاف كيف المالوف، فما تسلسل في الموازين. مثال ندخله في ميزان البطايحي عيساوي، بعد ندخله دخول برول، بعد برول، ومن بعد يجي برول الانصراف اللي هو البرول المزروب. كل طبع عنده النوبة متاعه في المالوف وعنده الاستفتاحات متاعه.
0: اهتمام أهالي مدينة الكاف شديدا بالخرجات الصوفية والتي تقترن فيها فنون الشطح الصوفي بالإنشاد والذكر إلى حد الانتشاء الروحي الذي يصل إلى نوع من الجذب. وتعتبر الطريقة العسوية في تونس من أكثر الطرق حفظا لنوبات المالوف والموشحات الأندلسية التقليدية، إضافة إلى الأزجال والموشحات الصوفية. أما الموشحات الغزلية ذات المعاني والأغراض الكلاسيكية فإنها تنطوي على معان روحية ووجدية صوفية تتصل بمحبة الله والصلاة على النبي محمد والشوق إلى زيارة الكعبة بيت الله الحرام.

0: إذاعة الكاف. عمل صحفي سندس مسعاوي. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس. توزيع محسن الماطري. تصور محمود البصلي. الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
1: يا مكان.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: خميرة
1: ناس مليح
2: الشيف خميرة لا ناس مليح
3: ناس مليح ناس مليح ناس مليح
1: أي ليه ليه برا عيشك رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها أي أبدأ أبدأ يا مخرج
4: أمي خميرة تأليف لطفي عبد الغفار توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد إخراج عيمان

0: يسويك أربوشتك ويسويك عبر جبتك وهو ما تكونش عليه مكرون عطروس تحت الجلدة.
1: حاضر حاجة حاضر.
0: آه يا وانتي.
1: نعم يا حاجة.
0: راد شوف ذوافرك.
1: نسيت باش نقصهم يا ستار أسطر.
0: ايه انا قلت لك راد شوف ذوافرك ويزي ما توتويت.
1: حاضر قام صويبعي.
0: استنيني ساعة. شبيه وصويبعك معاوجين يا وليدي. ما تقليش يا عندك البرد كيفي
1: يا حاجة.
0: ايه تحس بوجيعة في مرافقك
1: يا حاجة. انا
0: من غير ما تقلي راني نعرف البرد كي يسكن في بلاسة قاضي فيس ما يخرجوش. سني انا مينتك وركيبك
1: شوف اهم.
0: اوه اسم الليل من عصتا شنو هيدا هيدا ما همش ركيب سامعني هيدا ما هم تقول شي كعاوش جرادة اسبوعية أمها متوحمة على نمالة يتيمة مسكينة.
1: نمالة؟
0: هذاك هو هذاك هو عندك البرد.
1: بالحق يا حاجة.
0: كمالة نكذب عليك. سني أنا مينتك البرد هذا يا سيدي معاشرني أكثر من سي عبد الرحمن يا رحمه.
1: سي عبد الرحمن شكونه؟
0: وه ما تعرفوش أنت؟
1: لا ما
0: كيفيش يا ولدي. أي هاني باش نعتك عليه يا سيدي. تعرفش قوس باب بحر؟
1: أي نعرف.
0: خذ الدورة اللي بعده.
1: أكلي على يمينة؟
0: لا هذيك مسكرة من أيامات لطية بتاعي فيها أشغال يا بابا. التوا موفي. خذ الدورة اللي على اليسار ادخل فيها ومن بعد ارجع لثنيتك ودور الدورة اللي على اليمين تتبع فيا ماهو.
1: إي الدورة اللي على اليمين متقبلة
0: هذيك هي اللي فيها الأشغال. قص فوق المادرية
1: به هاني درتها.
0: ساعد روحك ساعد روحك عاد لا تطيح. المادرية راهي محطوطة على مطريف.
1: ايه خير كي وقفتني.
0: وصلت في البربو راكبة. اول عطلة تعرضك ارجع معاه تلقى روحك يا سيدي في رحاية بيش. تلفت وراك تلقى شي حانوت.
1: لقيت
0: ادخل تلقى يا سيدي راجل.
1: ايه ما تقوليش الراجل اللي هو سي عبد الرحمن تقبيلة.
0: ليه الصانع نتاعو أو كشوف جاي هكا مخشن بكيفك. أمه يا بابا متوحمة على جرانة هجيلة.
1: جرانة؟
0: أي تمدلو الفين فرينك وتقولو عطيني مقص.
1: إيش باش نعمل بيه؟
0: نقصلكم بيه ذوافركم.
1: ها؟
0: يشومي الناس الكل تمدي ديها القدير لطوى نعمل اللي في راس.
2: سيدي خويا فويتين الراحة الطيبة جودة متواصلة وتنظيم مستمر. تقول انتي امور ما هيش مسيبة وهذا الكل بس هو مهبال ومازال
3: خويا انا ما حشيش بالجودة انا نحب
2: فهمتك بابا. سيدي خويا عندنا احدث تجهيزات جاكوزي تلاسو جناين بيسينات وهذا الكل بس هو مهبال ومازال
3: خويا انا حبيت نقول لك مشكلتي ما هيش التجهيزات.
2: يقول لي عاد حشك بالخدمات. سيدي بابا خويا الخدمات هوني في لمح البصر ما زلت تخمم في الطلبات تتحقق لك في اسرع الاوقات وهذا يقول بس هو مهبال ومازال
3: ولا حتى الخدمات انا نحب
2: كل عادة اكلات بابا. سيدي خويا قبل الاكلات عندنا عربي سوري من كل الجنسيات اما الانشطه شيء كبير عندنا البلونسافوال التزحلق على المياه الغوص في اعماق البحار هذايا اخلاف الحفلات صوفية وتارية مزود وطبال وهذايا الكل
3: بس هو مهبال
2: ومازال
4: يمي انتي تراتش سوابعي الدم دموع عليها عليه اخي قصان الظوافر بالسيف
2: يا ليتو قصان الظوافر قلت تقنيع يمي انتي الظوافر حاكم لقوي يمي انتي
4: بشوية
0: يا اخي ما تقوليش يشبيهم الظوافر كترينا.
4: لا يمي قمير هذا كم الظافر اللي تقص فيه
0: مالا شنوة
4: جلدة صبعي
0: علي شفت كي ننسى مرايتي نولي نطز هكيك طزع
5: اش بيكم معلقين يديكم الفوق مولا باس
4: اسكت يا عرفي اسكت راي قصتنا قصة
5: اشكوني الامرأة ذيك واش تعمل في كوشينتي
4: اسكت يا عرفي اسكت
5: تفضل يا حاجة مولا باس
0: بيه بنتي
5: نعم
0: ينام عليك ويرحم والديك شد الصف مع الجماعة، خليني نقص لك ذوافرك من جملتهم.
5: لا لي خير من كل
4: هذيك أمي خميرة.
5: اسكت أنت اسكت.
0: استنى الساعة من قبيلة وانت تطويل وتقصار، شكونك؟
5: أنا الشيف لهنا.
0: نعم أنت الشيف. لا ناش قاعدة نعمل هوني يا
5: بابا. أسأل روحك خالش يعمل هوني.
4: شيف يا شيف.
5: اسكت أنت اسكت.
0: بيه ها طبعا نوريهم ماله طيروني وحطوا شيف في بلاستي.
5: شنو هي الحكاية اللي طلعت لي بها خلت له شيف؟ أنا الشيف لهنا وما ثم حتى حد شاف خلافي، وسامحوني من غير ما صوت. هاي طرح طرح
0: بربي
5: ايه
0: يفك لي بلاستي وزيدي طربني من رزقي. ايه دي حلوة. هاي جيني لهنا وعطاوا نوريك.
4: يا حاجة اس اس اس اس يا حاجة نطرق
6: زيش
4: يا حاجة يا حاجة يا حاجة يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي عم تحكي يا سيسامي
0: يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا سيسامي يا

0: مازال الشريط مليانة؟
1: معقول بابا سيدي خويا سؤال في بلاصتو، الشريط البحري اللي يتموقع فيه الوتيل بتاعنا.
0: خويا أنا نقص تكسير راس اللي هرب منه وجيت فيه.
1: هرب؟ ما تقوليش روشرشي.
0: اي روشرشي من مرتي.
1: بابا سيدي خويا لازم بعملتك تعجبني ولو أني ما نحبش الخيانة الزوجية.
0: اتكستش وخلتني نكمل كلامي.
1: اتفضل اتفضل.
0: خوك هذا الثالث وتيل نقل منه في جمعة وين نمشي وهي في جرد.
1: مرتك
0: غولة.
1: غولة؟
0: اي غولة هاربة من كتاب الفيلة وليلة. قلت اين زور منع من القراض. قول دراكولا خام في غير وقته.
1: خويا مثبت اللي تحكي على المرأة؟
0: وهذا كسؤال محيرني وما لقيتلوش جواب. من الليلة الأولى متاع العرس خوك دلولتني حتمتني طيحتلي
1: المهر كيب.
0: لا طيحتلي
1: الدم وسكر. عيطتلي عارفي كرامة.
0: هذه هي الكلمة اللي ضاعت علي قبيلة. مازال الشريط مليانة؟
1: معقول سؤال في بسطو، الشريط البحري اللي يتموقع فيه الوتين متاعنا.
0: خويا أنا ناقص تكسير راس اللي هرب منه جيت فيه.
1: هذا ما تقوليش رشرشي.
0: اي خويا رشرشي اما من مرتي.
1: بابا سيدي خويا لازم بعملتك تعجبني ولو اني ما نحبش الخيانه الزوجيه.
0: اسكتش وخلتني نكمل كلامي.
1: تفضل تفضل.
0: هذا ثالث وتيلي نقل منه في جمعه وانا وين نمشي وهي في جرد.
1: مرتك
0: قول غولة هاربة من الكتاب ألف ليلة وليلة. قول ديناصور منع من القراض. قول دراكولا قام في غير وقته.
1: بابا سيدي خويا مثبت اللي تحكي على مرأة؟
0: وهذا كسؤال محيرني وما لقيتوش جواب. من الليلة الأولى متاع العرس خوك دلولتني حطمتني طيحت لي
1: الماء في ركابك.
0: لا طيحت لي
1: الدم والسكر. عيطت لي عارفي كرامة.
0: كرامة هذه كلمة اللي ضاعت علي قبيلة.
1: بربي اللطف على خويا كرامتك ضربة واحدة ايش بقالك مالها باش تحكي مع الرجال.
0: نسكن عندكم وستوني وكي تجي تسال عليا قولوا لها ما نعرفوش ما ليناش.
1: ايه هذاك اللي بيك بابا كرامه. وصل سي جميل لبيته ورد بالك لا تجي تسال عليه مرته وتقول لها بلي هو يسكن بحذانا في الوتيل. هي
2: اي على الاقل اعطيوني اوصافها.
0: سمينا قد طولها قد عرضها.
1: اي
0: شعرها مشبشب. المركبه نيبان ذهب. عينيها محوقين ووزنيها واقفين.
1: اي
0: وكي تمشي الارض تزعزح.
1: خويا بابا سيدي خويا
2: ما عندهم راه ولا فقونا بتاع ترينو.
0: اش قلت لي؟

0: ثم ثم يا أمي ثم.
1: اجيني لهوني أنت يا أخي. مش قلت وأنا شايفة هنا؟
2: مش كون قال غير هذا؟
1: أسكت أنت يا نفعة.
2: شبيه
1: حاطين شايف في بلاستي وأنا ما في باليش؟
2: بربي شكون هاللي داعي عليه أمه وشد شايف في بلاستك؟
1: هذي
0: شكون وينه وشكون؟
1: هاني ربطته في كوشة الغاز
2: يا صفيحة. ما تقولش ريحة المشوي اللي نشم فيه متاع.
1: واه يا أخي وفيسة طاب
2: يا ميمة يا سمير. هل الكوشة هل باش نهلو في جريمة اليوم؟
0: باهي باهي يا عم صالح. عم صالح
3: يا ميمتي شوهتني.
0: عليه يا أمي هك الراجل سجدت عليه عليه.
2: يا ناري يا ناري الراجل وذنه وثلثقت في الطبق. يا ناري
1: يا أخي أنا وين نعرف عليه؟ ما حقه من الأول يقول لي الكوشة سخونة.
3: أنا ما عادش لارب فيها ضربة. أنا نتمرمد هتمرميد هذا الكل. وعمري كامل شاف
1: هكا بيقي عاود فيها. أي الرزق عجنا بليخر في الكوشة.
3: شدوها علي وخياني. لا تعملي معقودة.
0: لا تلنا عم صالح. يامي هذا راهو شاف الكوجينة ما هوش شاف لوتيل كيفك أنتي.
1: راهو من الأول عاد قولولي هكا كيش بيك أنتي في فمك الدقيق. قلت لي من المرة الأولى شاف كوجينة راني سيبتك عليه هكا خسارة الغاز عليه.
3: لا هذا عقار ما نجموش. سامحوني يا سيدي هذه يا بلوزتكم. وربي سمعنا لبعضنا الخير. بالسلامة
0: يا عم صالح. يعيشك يا عم صالح. امسحها فيه.
3: ابدا
2: يا عم صالح برحمة والديك. امي قميرة مرأة كبيرة خذ بخاطري وما تتغشش منها.
3: قلت لك ابدا
0: يا عم صالح اقعد ونوعدك ما عادش تدور بيك.
3: ابدا
1: يا باش اقعد عاد ولا طيبة مصلي مادام الكوشة سخونة.
3: باهي باهي باهي باهي باهي نقعد. اهما بعدوا علي يجيتكم من جناب ربي.
0: استنى يا اخي الخدامة الاخرين وينهم؟
3: هربوا.
1: وين يهربوا؟ وين هوني؟ اتهنوا عليهم في الحفظ والصور. غبيتهم يا شومي.
0: وين؟
1: في الفريجيدير.
0: في الفريجيدير.
1: ايا ما تقولوا ليش هي زادة تخدم.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، كوثر بالحاج، جمال ساسي، لطفي عبد الغفار، علي بن سالم، المنصف الشواشي، عادل الشريف، وحميدة الجربي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار. إخراج عماد الوسلاتي.

0: الحار. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي. إشهار إشهار. تعتزم شركة اليوني المساعدة السوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات، وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام الخامسة مساء هنا من إذاعة تطاوين. ينظم يوم الخميس المقبل المستشفى المحلي بابن خداش بالتعاون مع نادي البصر بتونس يوما لتقصي مرض الماء في العيون بالمستشفى المحلي بابن خداش، وذلك للمواطنين أصحاب دفاتر علاج التعريفة المجانية أي الدفتر الأبيض، ودفاتر علاج التعريفة المنخفضة الدفتر الأصفر، والذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة. ينتظر أن تدخل دائرة بلدية رابعة بمعتمدية مدنين الشمالية حيز الاستغلال في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجهة. تنطلق بداية من يوم الغد اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تجرى أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 23 من الشهر ذاتها. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوهد اليوم عن الانطلاق الرسمي في أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، وذلك خلال يوم إعلامي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بتونس. أخيرا وفي العالم، أفادت السفارة اللبنانية في واشنطن بأنه تم التوصل إلى اتفاق ينص على وقف المحتل الصهيوني غاراته على بيروت وضاحيتها الجنوبية الخاضعة لسيطرة حزب الله، بينما توقف الجماعة المدعومة من إيران هجماتها على الكيان المحتل. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. إلى اللقاء.

0: بين
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة، وأيضا اليوم بإيقاع الاستعدادات للامتحانات، امتحان البكالوريا. ساعة خلينا نحييكم مسامعينا وين ما كنتم، ونقول لكم إن شاء الله تكونوا في أحسن وأحلى الأوقات وفي صحة جيدة. خاصة مرحبا بكم في أصايل اليوم الثلاثاء، اليوم الثاني من جوان من عام 2026، واليوم معكم فوزية في تعويض لزميلتي هادي عبد القادر اللي نحييها ونحييكم الكل ونحيي كل الزملاء، بداية من حسن المحمدي اللي معايا على المستوى الفني وكل الزملاء اللي رافقوني في هذا البث اللي يبدأ توا ويتواصل على امتداد 3 ساعات إلى حدود 8 بتبيع. مرحبا بكم. إذن اليوم جملة من الاستضافات، فيها اللي عنده علاقة بالامتحان، وفيها اللي عنده علاقة بالأنشطة الثقافية والأنشطة المختلفة من هنا وهناك، وبتبيع الأنغام، ومجددا يعني إن شاء الله بالحظ الوفير لكل تلامذة اللي عدوا الامتحان. بتبيع شهر جوان والصيف هو شهر الحصاد، إن شاء الله يكون حصاد وفير على قد ما تعبتوا، على قد ما سهرتوا الليالي، وعلى قد ما قريتوا، إن شاء الله ربي يجيبكم في الصواب، وكما يقولوا يجيب وجهكم للضوء، يجيب وجوه عائلاتكم خاصة، يعني نعرفوا استنفار كبير للعائلة التونسية، للأم والأب وكل العائلة، ساعات حتى الإخوة، يعني العائلة اللي عندها شكون يعدي تعيش على وقع خاص ما نعرفوش هذايا صحي أو غير صحي، هذايا فيه ظلم لبقية أفراد الأسرة أو هذايا ضروري. حتى ربما نشوفوا بعض من هذه الجوانب مع مختصة نفسي باش تكون معنا اليوم للحديث عن موضوع الامتحانات. مرحبا بكم الناس كل، ما نطولش عليكم، خلينا نبدو بالتونسي بلطفي بوشناقة.

0: مرحبا بكم إذن في أسايل اليوم الثلاثاء. باش نبدو مع الثقافة ومع الفنون ومع الزيتونة، وما أجمل هذه البداية مع شجرة الزيتونة المباركة وتحديدا زيتونة الشرف، موضوع لوحة جميلة للفنان التشكيلي ابن جزيرة جربة الطيب زيود، واللي كانت مؤخرا يعني زينت الجناح التونسي في إكسبو أوزاكا باليابان، وأيضا زينت أحدى الجامعات. تنشوفوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا وأكثر تفاصيل عن هذه اللوحة اللي لقيت صدى كبير برشا. سي طيب، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجة إذاعة تطاوين.
1: السلامة،
0: مرحبا بك.
1: شكرا السيدة فوزية على الاستضافة، شكرا برنامج أصائل، شكرا إذاعة تطاوين على اهتمامكم بالمجال الثقافي وتركيزكم على هالمكاسب، مكاسب الدولة التونسية، على خاطر احنا توا باش نحكوا على لوحة تم تركيزها بإحدى أكبر الجامعات في اليابان. معناها هذا ماهوش باش نحكيو على منجز لفنان تشكيلي، باش نحكيو على مكسب للدولة التونسية ومكسب للإنسانية.
0: عبارة اللوحة هذه سفيرة لتونس في اليابان.
1: هذه لوحة صراحة أنا كي نحكي على اللوحة هذه أنا أتذكر تجربتي اللي دامت 3 شهور. تجربة كانت حابين نحكيه على
0: أي نحكي على ولاية اللوحة كيفاش كانت.
1: شكرا والله أنا كيف نحكي عليها نظل هيك نتفكر رحلة صعيبة، رحلة ممتعة فيها برشا عمل، على خطر باش تنزل لوحة فيها برسك 400,000 لوحة، معناها 400,000 حجرة، معناها ماهوش شوية. لوحة فيها 32 متر مربع، لوحة قياسها 7.10 متر على 4.5 متر.
0: لوحة عملاقة هذه؟
1: لوحة عملاقة، لوحة من أكبر الأعمال الفسيفسائية في العالم، معناها وكانت فيها كرياسيون. لوحة ماهيش على خطرة، أنا أول ما بديت نخدم في الزيتونة معناها بديت نخمم في كرياسيون في الزيتونة، الأغلبية يقول لي زيتونة معناها شيني كرياسيون زيتونة. حتى لي وقت اللي جاء البرنامج وبدينا نخطو كيفاش باش نعملو، اتصلنا بالفوتوغراف سيد أمين بوزفارة، مشكور عطيتو، هو فنان مبدع في حسن توجيه العدسة واختيار المواضيع. معناها فريمون أبدع بالأمانة، معناها حتى هو ساهم كثير في أنه يوجه العدسة نتاعو. بعتالي بدا العمل.
0: بالله خليني نستوقفك سي طيب، يعني شنو دور الفوتوغرافي المصور؟ احنا توا بصدد الحديث عن عمل تشكيلي، عن لوحة فسيفسائية هيك ولا سي طيب؟
1: العمل الفني.
0: أي.
1: راهو يكذب اللي يقول العمل الفني نتاع واحد، لا، العمل الفني انا المصمم نتاع العمل، انا صاحب الفكرة.
0: أي.
1: انا المشرف على الانجاز.

0: نوعية الحجر اللي استعملتوه سي الطيب؟
1: الحجر حجر عادي، حجر نتاع جبال، حجر عادي سما شوية رخام ديشي نتاع رخام. شوفي اللوحة مش حجر، اللوحة عمل، لوحة ساعات عمل، تعرفي فيها 32 ألف ساعة عمل. معناها مش شوية، راي لوحة عملاقة، راي وشوف حاجة أخرى. أنت إحنا مشينا عرضناها في اليابان، قاعدة 6 أشهر في اليابان، في مع أنا مشيت ركبتها، مشيت في اليابان ركبتها، معناها قاعدة 6 أشهر في الإكسبو أوزاكا في اليابان. من بعد تجي اليابان، الدول الكل تروح بالمنتوجات نتاعها، كل دولة عرضت، خاطر هذا معرض كبير، معرض سينكو فيه 160 دولة. كل دولة تروح بمنتوجاتها، اللي عرض حاجة روح بها، خاطر ماهوش تجاري. جيل الدولة التونسية تقولها أنت خلي اللوحة هذه، خطر هذه علاش خلوها؟ علاش خلوها؟ خطر عجبتهم، خطر فيها رسالة، خطر الزيتونة راهي، زيتونة راهي زيتونة مشروع معبر ياسر، معناها يحكي على السلم، ويحكي على على الفن، ويحكي على الاستمرارية. الزيتونة راهي حاجة كبيرة، راهي جدودنا يرحم والديهم اللي معناها غرسلنا الزيتون باش يعطينا الزيت، اللي احنا اكبر دولة مصدرة للزيت، اكبر دولة منتجة للزيت، واليوم الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله لما لا تولي الدولة التونسية اكبر منتج للحرف الفنية، اكبر منتج للمنتوجات الفنية اللي كيما اللوحة هذه. على خاطر خليني انا عبر المسبح هذا سيدتي الكريمة، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة، خليني نبعث مثال للشباب اللي يقول لك أنا لا، راه كل واحد من مكانه قادر باش ينتج وباش ينجز عمل فني، كل واحد في مكانه، وكل واحد بمهنته، وكل واحد إذا كان يرجع للطرح اللي هو يؤمن به ويهتم به، وينتج. وعندما تنتج حاجة أنت مغروم بها، راك باش تولي تنتج عمل فني، وباش تنتج الإبداع، وباش تولي تبيع حاجة باهية، وباش نولوا ما عادش نقول احنا نحبوا نهاجم. لا، راهي دولتنا عندنا مناخ، وعندنا تبارك الله خامات برشا اللي قادرين باش ننجوها ونروجوها ونبيعوها ونصوروا فيها بها الفلوس.
0: به سي طيب، خلينا نرجع للزيتونه في حد ذاتها. شكون سماها ساعه زيتونه الشرف؟ يعني شكون اختار؟ شكون سماها زيتونه الشرف في اللوحه؟
1: لا، هي المنطقه اسمها الشرف.
0: الشرف، اي
1: المنطقه اسمها الشرف،
0: اللي هي في نابل، هيك
1: من منطقه الهواريه،
0: اي
1: اللي في ولايه نابل.
0: اي فهمتك. وهذا يخليني نمشي مباشره للسؤال، والا هو اقتراح في شكل سؤال. يعني احنا عدنا في تطاوين في الدويرات سي طيب، زيتونه هي من اقدم ما يوجد في شمال في افريقيا، وربما حتى في العالم. زيتونه العكاريت، ما نعرفش عندك
1: بيها. نسمع بها،
0: اي
1: نسمع بها، ما تبارك الله زيتونه العكاريت كبيره ياسر،
0: اي تنجم
1: والترون داربر نتاعها مغطيه، ما قديتش معناها ما تجدش تاخذ منها السجي اللي احنا انطلقنا منه. علاش احنا خذينا علاش معناها مشينا للزيتونه هاتي؟ على خاطر الزيتونه هاتي فيها معناها تجد تاخذ منها البروجي اللي انطلقنا منه.
0: فهمتك. اي لا، انا مش يعني علاش ما اخترتش هذه واخترت هذه، لا، انا نقترح عليك في موضوع اخر، لما لا تخليد هذه الزيتونه حتى في نوع اخر من الاعمال، فكره اخرى،
1: لما لا. زيتونة العكاريت راي تسمى، تعتبر أكبر زيتونة نتصور
0: أي.
1: أكبر زيتونة إيه، ولما لا، علاش لا، إن شاء الله المرة الجاية. والله هي فكرة، وأنا تو قاعد نخدم برشا على الزيتون، هم برشا ناس يطلبوني من الزيتون على خاطر شهرة الزيتون في اليابان. أما إن شاء الله لما لا، فكرة يعطيك صحة.
0: بالحديث عن مشاريعك ربما وخدمتك، خلينا في عجالة ربما نتعرف عليك سي طيب. أنت فنان تشكيلي غني عن التعريف، ولكن للي ما يعرفكش قديش عندك في الفن التشكيلي؟ كم عدد اللوحات ولو أنه صعيب؟ شنية ربما نصائحك اللي شكون يحب يتخصص ولا عنده كروح فنية يحب يمشي في المجال هذايا؟ هيك حديث تلخص بمسيرتك هذه، اللي إن شاء الله ربي يزيد.

0: يطولها ويباركها ويطول في عمرك إن شاء الله لمزيد من الإبداعات ستي.
1: قبل ما نمشي ولا أعطينا نأكد على أن اللوحة هذه اللي باش تقعد في إحدى أكبر الجامعات معناها جامعة قارة آسيا والمحيط الهادي اللي معناها يقرأوا فيها طلبة من 100 دولة، واللوحة هذه باش تكون مركزة في هالفضاء هذا في دولة كبرى كما اليابان، راهو هذا مكسب كبير للدولة التونسية. اليوم الدولة التونسية يلزمها توفر يد عاملة كفء ومختصة في مجال الفسيفساء باش يولي اللي باش يخدم الموزايك ما يحيرش كما نحير أنا اليوم، خاطر أنا جسمي كونسيبتور، أنا مانيش أنا اللي نكسر الأحجار معايا وليداتو، نحب نرفع، نحب يكون في كل مكان ثم مركز للتكوين في الحرف الفنية اللي يقري في الحرف والفنون، اللي يقري الفسيفساء والماسوغ والسيراميك و هذا هذه يلزم الدولة تركز عليها اليوم، خاطر وجود لوحة مثل الزيتونة في اليابان راهي رسالة كبيرة لينا اليوم وللأجيال القادمة ولتونس عبر باش تقعد عبر تاريخ، خاطر الفسيفساء أكثر حاجة ما تموتش وأكثر حاجة ما تتكسرش وما يصيرلها شيء.
0: نعم.
1: مشي طيب زيود، طيب زيود هو مواطن عادي مكون في الوكالة التونسية للتكوين المالي، أنا دوريجين بيجوتيرة.
0: صايغي.
1: أنا مختص في صناعة الماسوغ. لكن بالهبال بتاعي جبت في الذهب والفضة ومشيت للحجر.
0: اللي هي ذهب الزيتونة والحجر والذهب من نوع آخر للي يعرف قيمته.
1: كان المهنة الكل ذهب. المهنة الكل ذهب.
0: أي.
1: لكن كون أنا واحد يقول لك كان سائل ولا يخدم في المرمى يكسر في الحجر. عندها قيمة عليكم. أنا مكون في صناعة الماسوغ في مركز تكوين المالي في حمص السوق في جدة. معناها من بديت صناعة المسوغ منذ الثمانينات أو آخر الثمانينات، بعدين بديت شوية هكا انطلقت وعملت ورشة متاع فسيفساء في جربة وبديت نكون في وليدات وبنيات ولباس والحمد لله وكتوا الحمد لله عندي برشة، عملت عدة معارض في ابن رشيق في تونس العاصمة، في قاعة ابن خلدون، في مرة عملنا معرض في وهي معناها كانت إشراقة تونسية في فرنسا في باريس، يقولها مدينة فيلا سويس، المدينة السويسرية هذه فيلا رجل كلها دي جاليري دار، عملنا فيها معرض نتاع فنون تشكيلية أنا ومجموعة أخرى من الفنانين التشكيليين. عملت عدة معارض أخرى في نابل، شركة في نابل، عملت معارض في جربة، في شاركت في ملتقيات في صفاقس في سوسة في المهدية، الحمد لله لبث أنا معناها نسعى باش أنا خاصة نحب نروج للمهن والحرف، معناها ما يلزمش اليوم معناها الحرف راهي تندثر للأمانة، خليني ما نغطيوش عين الشمس بالغربة. اليوم الوكالة التونسية للتكوين المهني ووزارة التكوين المهني والتشغيل مطالبة باش توفر لنا مراكز للحرف والفنون باش نحافظ على المهن، وباش كيما عملنا اليوم هاللوحة العملاقة في اليابان نعملوا غدوة أعمال أخرى مش كان بالحجر، نعملوا بالنحت. راهو التوانسة عندنا مهارات كبرى، ولكن وبكل أسف مانيش قادرين نكتشفوها، مانيش قادرين نكتشفوها على خاطر ما فماش استراتيجية لاكتشاف المهارات. راهو المهارات تكتشف من الطفولة في المدرسة الابتدائية. راهو ثم وليد مهاراته في جيد، ثم وليد مهاراته في سمع وفي وغني، ثم وليد مهاراته في عينيه في المشهد. هذا يجب تكتشفه وتصير جزازة وتنطلق مع التلميذ هذا.
0: وهذا خلينا نربح الوقت أستاذ، يعني مش أي تلميذ مشغول باش يقرأ ولا ينجح في القراءة، ثم اللي مؤهل وموهوب وماشي في المهن.
1: أي. أيوة. أي. أي. أي.
0: نختم بهذا يا أستاذنا، يعني احنا نتفائلوا خير انه حكينا اليوم على لوحة معروضة في جامعة يابانية، واحنا غدوة الاف التلامذة باش يعدوا البكالوريا، شنو تنجم تنصحهم، شنو تنجم تنصح عائلاتهم هكا اللمسات الأخيرة قبل الامتحان، ليلة الامتحان، نصايح من إنسان مجرب أكيد يعني.
1: يعطيك صح على هاللمسة هذه، فريمون والله يعطيك صح. هذه نقولوا لوليداتنا وبنياتنا والتلامذة اللي غدوة يعديوا إن شاء الله بالنجاح للجميع. ما يخافوش ما يخافوش، المستقبل قدامهم وان شاء الله بقدره ربي ينجحوا ويخدموا على روحهم، ومع توا ينساوا المراجعه وينساوا كل شيء، ويبدو يستعدوا للعمل براحه كل راحه وانسجام، ما يخافوش، وان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله بقدره ربي المستقبل خير، وتونس راهي تونس ولاده، وتونس فيها برشا خير وبرشا حب، ويعطيك الصحه مره اخرى.
0: يعطيك الصحة زادة سي طيب زيود، كنت سعيدة بهذه الاستضافة، وإن شاء الله في مصافحة قادمة ونكونوا ربما ناخذ وقت أكثر ونحكوا على تجارب أخرى بإذن الله.
1: فوزية، نحب نبلغ تحية لكل الناس اللي وقفت على خط الرهي، برشا ناس وقفت للإنجاز نتاع اللوحة هذه، برشا الديوان الوطني للصناعة التقليدية، وزارة السياحة، وزارة معناها باشا خدموا على هالموضوع، وخاصة الرفيين والحرفيات اللي وقفوا معايا وعاونوني، يعطيهم الصحة مرة.
0: يعطيهم الصحة الناس الكل، شكرا لك سي طيب زيود، يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا. نواصلوا ديما مع الزيتونة ومع التونسي سيدي على رياحي، غني على الزيتونة.

احمر واخضر لون العنبر لون الزيتون نامي البعد يلمع في الغابة يسطع لون الزيتون الزيتون غلت بلادي احميها الزيتون غلت الخضرة تعيش بيها تونس زيتونك ما بنو قولوا يا ما شاء الله وغنوا تونس زيتونك ما بنو قولوا يا ما شاء الله وغنوا غنوا معايا ايه عزتونا الزيتونة غنوا معايا غنوا معايا.

عيني عليها زيتها ومنظرها فتان. اللي خلق الدنيا وما فيها قال عليها في القرآن. اللي خلق الدنيا وما فيها قال عليها في القرآن. تونس تتغذى بثمرتها تعيش وتطعم بنتها تعيش وتربح من غلتها باقي تغني.

0: يوم اللي جمعنا جمعنا الزيتون،
1: يوم اللي جمعنا الزيتون
0: والنسوان بصوت حنون تحنت في العالي والتني، والنسوان بصوت حنون تحنت في العالي والتني.
2: يا رب يا خالق الطير خلقت الشجر اللي هجيمة، زيتون مليان بالخير خليك الباري العظيمة.

يا رب يا خلق الطير وخلق الشجر لقيت.

0: يوم اللي الشمس اتخبات ولمينا كالزيتونات، يوم اللي الشمس اتخبات ولمينا كالزيتونات، رجعت تزغرت البنات على غلت تنس زيتونة، رجعت تزغرت البنات على غلت تنس زيتونة، اسمر واخضر لون العنبر
1: لون الزيتونة،
0: من البعد يلمع في الغباء يسطع

0: بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات. وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
1: إشهار ديما معكم في أسائل على موجات إذاعة تطاوين. وبش نمشوا للزيتونة بلاد الزيتونة الجرجيس ومعنا شعلة المجعي من هناك. ولكن بش نتحدث عن الامتحانات اللي هي ربما موضوع الساعة توا. شعلة أهلا وسهلا مرحبا بيك. شعلة
2: مرحبا بيك فوسية. قبل الزيتونة راهو الإسفنج زادة
1: والإسفنج جاي هاي
2: بري برشا مهرجان إسفنج تبدأ فعالية جديدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله دورة جديدة مكللة بالنجاح مسبقا. يلا شعلة
2: بإذن شاء الله.
1: قبل ما نوصلوا للصيف ومهرجاناته
2: حيث الحدث نعم
1: أي تفضلي شعلة.
2: إلى أحد مراكز الامتحان مركز فما خمس مراكز امتحان بمعتمدية جرجيس وفي نواكبوا اللمسات الأخيرة استعدادا لامتحان البكالوريا جوان 2026 دورة رئيسية. فقط قبل استقبال خونا صديقنا سي عبد السلام المليان اللي هو مدير معهد الظهير وأيضا أول مرة رئيس مركز امتحان في جرجيس الدورة الأولى هذه. طبعا أنا نحب نحيي بلدية جرجيس وجرجيس الشمالية اللي قامت البلديتين هذوما بتعهد شبكة التنوير بمراكز الامتحان الخمسة تنظيف المحيط الخارجي والداخلي لمراكز الامتحان، تعليق اللافتات ووضع الحواجز الحديدية وهذه من بين يعني الاستعدادات ومن بين اللمسات. غدوة إن شاء الله يتوجه 800 مترشح ومترشحة لجهاز امتحان البكالوريا. طبعا 6 شعب في جرجيس وإحنا كما قلت معناها باش ناخذوا هنا صديقنا عبد السلام المليان مدير مركز الاقتراع بمعهد الظهير بجرجيس. حب نحييه على تعاونه معنا. سي عبد السلام مرحبا بك عبر موجات إذاعة تطاوين. لو تعطينا فكرة شوية على آخر الاستعدادات.
3: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم إذاعة تطاوين ومرحبا بكل من يستمع للإذاعة هذه. بطبيعة موعد يتجدد كل سنة دراسية، كل نهاية سنة دراسية مع اختتام هذه السنة الدراسية. بطبيعة ننطلق للامتحانات الوطنية اللي هي معنا أهم حاجة في كل ما يزول في كل ما يعني في كل ما يخص التعليم في التعليم الثانوي خاصة. كل الجهود مبذولة من طرف المؤسسات التربوية والإطارات الإشراف سواء الجهوية والمركزية من أجل إنجاح هذه المناسبة الوطنية. بطبيعة زينا زي زملائنا في بقية المراكز نحن على أهبة الاستعداد لإنجاح هذا العرس التربوي نسموه، اللي كما أي واحد يحضر ويشوف معناه التحضيرات والعمل معناه الليل ونهار يقول وكأنه بالحق في عرس تربوي، معناه الناس كلها تخدم على قدم الوساق من الصباح العشية وحيانا لليل أصلا. إن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل وإن شاء الله كذلك ربي ينجح صغيراتنا وإن شاء الله تكون نسبة نجاح مرتفعة السنية هذا العام هذايا ونفرحوا بطبيعة ونشوف الفرحة في كل دار معنا وتكون معنا المؤسسات الجامعية تستقبل أكبر عدد ممكن من تلاميذنا إن شاء الله العام هذا.
2: شنو أهم التوصيات اللي يمكن نقدموها لتلميذاتنا تفاديا خاصة لحالة الغش؟
3: ربما ننطلق قبل في
2: تعطينا فكرة على المركز أي صحيح
3: يعني ليش عندنا متلاميذ. بطبيعة المؤسسة هذه عندنا 89 مترشح ينتموا إلى 3 شعب، عندنا 23 مترشح علوم تجريبية شعبة علوم تجريبية، وعندنا 42 مترشح شعبة اقتصاد وتصرف، وعندنا 24 مترشح علوم إعلامية. من بين التلامذة هذوم عندنا 5 حالات خاصة يعني يتمتعوا بإضافة ثلث الوقت لأسباب صحية. بطبيعة ربي نجحهم من الكل. بطبيعة كان صايح احنا عقدنا زوز اجتماعات سابقة بالتلاميذ متاعنا ووجهنا لهم نصائح مباشرة، لكن نزيدوا انتو انطلاقا من إذاعتكم ان نعمموا النصيحة هذه، نحكوا خاصة على على استعمال ولا جلب الهواتف الذكية والآلات الإلكترونية إلى معهد المركز. حب نقول لهم ونذكرهم أصلا رأوا المنع لا يعني معناه ما تدخلش القاعة، رأوا دخول المركز بآلة إلكترونية كل ممنوع، حتى ولو حطيتها في محفظتك وحطيتها في غرفة الأدباش راهي ممنوعة، تعتبر محاولة تغش. عندنا معناها آلات متاع معنى تعرفت الهواتف، معنى النجم تفطنوا لأي أي هاتف بتبيع، ما يحبوش يكون هاتف معنى يشوش على العملية. إن شاء الله الكلام ذا كله يلتزموا، ما تجيبوش تليفونات، خليه عند أهلك، خليه البرة من مركز الامتحان، وقت اللي تخرج معنى خذ التليفون بتاعك. كذلك أحب أن نوصيهم أن الناس كلها معنا تركز في قرايتها. حاليا هذا اليوم كما نقوله زي ما هو يكون كصمت بتاع بكالوريا اليوم، إذا ما الناس ترتاح وإذا ما جسمها ترولاكسي يعني يزي من التحضير ومن الريفيزيون كهو توا يحاول كيفاش يهدي نفسية بتاعه ويركز أعصابه باش من غدوة معنا يتوكل على الله، يجي بكري بتبيع من 7:30 يجي يفطر مليح، رد باله أنه ياكل حاجه بمناسبه الامتحان، ياكل حاجه مش متعود ياكلها، ترسلش في حاله مرضيه وتوجع كرشه هني على اساس مش متعود على الاكلات الدسمه اللي امهاتنا ما تحضر لنا فيها ماذا بنا، يبقى على النبول عادي معناه اللي ياكل فيه. وبطبيعه هني على ذمتهم بكل ما يستحقوه يعني خلال فتره الامتحان، ان شاء الله ناخذوا بايديهم فقط، هم يلتزموا بالتعليمات وبالتوجيهات، يتحلوا بالسلوك الحسن والهندام اللائق أثناء الجوبير الامتحان يعني، وإن شاء الله يا ربي نجح الجميع إن شاء الله.
4: وربي نجحك أنت باعتبارك تقريبا تخوض أول تجربة في رئاسة مركز امتحان يا عبد السلام.
3: صحيح هي أول تجربة، إن شاء الله بالتوفيق، ولكن صراحة بحكم أنا سابقا عدينا معنا تجارب عن طريق معنا تكليف كمساعد رئيس مركز، خذينا الخبرة الكافية وبطبيعة مع مساعدة زملائنا معناها القدم ومع توصيات معناها المسؤولين الجهويين، ما تتعدى العملية سهلة وبإذن الله مصير النجاح، مصير المؤسسة والمركز هذايا النجاح كما سابقاته من المرات القادمة إن شاء الله.
4: يعطيك الصحة يا عبد السلام المليان من مدير معهد الظوير وأيضا رئيس مركز امتحان الظوير بجرجيس. فقط للإضافة فوزية اللي فما في جرجيس 22 حالة استثنائية، منها كما كان يذكر سي عبد السلام 5 بمعهد الظوير، 12 بمعهد جرجيس، 5 بمعهد 2 مارس، وأكيد كل الظروف أكيد باش تتوفر لهم لاجتياز امتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية. إن شاء الله بالحظ الوفير لكل سيدات ما شاء الله.
1: شكرا لك يا هي، ما كنت نحكي على هادي، شكرا لك يا شعلة نحكي عليها بالخير، تمشي تسمعني هادي مع صديقنا أشرف الكوكي يعني يحب يهبط استاتي، فقلت له راني نعود في هادي هيك يا أشرف، هك دخلتنا بعضنا. شكرا لك يا شعلة، يعطيك الصحة، شكرا لك، ديما متألقة وديما في نشاط وحيوية. وشنو الطقس في جوجيس سخانة هنا في تطاوين شعلة؟
4: سخون شوية الطقس اليوم أكثر من أمس.
1: أي سخون، بدي الصيف يعني يعبر عن وجوده يعني.
4: بدي الصيف يوري في روحه.
1: أي.
4: ولي في وقته ما يلتئم راو.
1: هكا هو. أي هذاك هو الوقت الصيف، إن نستحضر الناس الكل، وكما كان يقول ضيفك حاجة باهية قالها يعني ما نجوش ليلة الامتحان ونبدلوا عاداتنا الغذائية ولا أي حاجة ربما تخلي التلميذ يصبح مريض ولا يصبح تعب ولا يصبح متقلق، فنحافظوا على النسق الطبيعي.
4: يتصرفوا كما كانوا يتصرفوا.
1: نواصلوا كما كنا وإن شاء الله بنجاح والتوفيق للناس كلها. يعطيك الصحة شعلة، شكرا لك.

0: يا نجح جيت نحييك، وأيضا الناجح يعني بحاجة ربما إلى مجموعة من نصائح آخر لحظة، ولو أنه يعني ما يلزمش نكثروا عليه بالنصائح هذا، يتو نزيدوا نشوفوهم على المختصين أكثر، يعني هم يعرفوا أكثر منا في المجال هذا. وفي هذا الصدد سعيدة أني نستقبل معايا الأستاذة ليلى جمل، وهي مختصة يعني وأستاذة جامعية مختصة في علم النفس، ويعني عندها بطبيعة يعني خبرة كبيرة في المجال هذية وفي مجال التربوي عموما وفي مجال علم النفس، وعندها بطبيعة ما تقول في الموضوع، وأكيد الأولياء اللي ربما محتارين كيفاش ربما يتعاملوا مع تلميذ أثناء تحضير الامتحانات، أو ربما ديما عندهم إشكالية في المجال هذية، الأستاذة ليلى ربما تنجم تنصحنا الناس الكل. أستاذة أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجة إذاعة تتاوين.
1: مرحبا يا مدام فوزية، مرحبا بجميع المستمعين، ويعطيكم الصحة على الاستضافة، والموضوع مهم وذو شجون.
0: شكرا لك ويعطيك الصحة زادة أنك في الموعد معنا أستاذة. إذن خلينا ربما نحط الموضوع في إطاره من البداية، هل هو صحي أنه نعمل هالاهتمام الكل بالامتحان وخاصة في اليوم الأخير قبل الامتحان، أم أنه حاجة يعني للتعامل معها باحتياط وحذر؟ يعني أنت كمختصة في علم النفس وأستاذة جامعية في المجال أستاذة ليلى، كيفاش تنصح الأسرة التونسية اللي تتعامل ببرشة ربما مبالغة ساعات مع الموضوع هذا، موضوع الامتحانات؟
1: سؤال مهم جدا، يعني ما يخص اخر اللحظات الاخيره قبل الامتحان. ان شاء الله ربي ينجح الكل، انا موافقين، وان شاء الله كل اسر التونسيه تفرح، وحتى معناها في جميع مجالات الامتحانات، سواء كانت الامتحانات الوطنيه او الامتحانات الاخرى، كل ربي ينجح الناس الكل، ونتمنى ونتفائل الناس كل مستقبل زين ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب،
1: وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. اذا بالنسبه لموضوع الاسره كيفاش تعيش الفتره هذه الاخرى، اذا فتره بتبعتها معناها هي سيروره نتيجتها باش تكون هالنهارات الاخرين هذوما على الجمعه ونص، معناها متاع امتحان كما نقولوا نحن الشوط الاخير، اذا تستنى فيه الامهات، تستنى فيه الاباء. لمحاله هو هي وضعيه ضاغطه عن الكل، وضغط ما يعشوش تو معناها عشوه من اللي بدينا نحكي وكبر شويه، وصلنا للسنه الثالثه من خاصه اذا وصلنا للسنه الثالثه من التعليم الثانوي، نبدا ونركزوا. المجتمع التونسي متعود ثقافيا واجتماعيا انه يركز مع هذه مع البكالوريا، اذا موضوع مركزي في المجتمع التونسي الأسباب عديدة، فانا أسباب ثقافية واجتماعية، إذا يعود إلى تاريخ قديم، إذا اهتمام بالبكالوريا وامتحان البكالوريا، موضوع عهد الاستعمار وبعد عهد الاستعمار بقية، إذا مركزا ومرحلة مهمة في تسارور التعليم بالنسبة للمتعلم بصفة عامة في تونس، وبالنسبة للسارور التربوية كلها، إذا مفتاح من المفاتيح. وتعتبر المدرسة في الأثناء إذا سلم للصعود الاجتماعي، للرقي الاجتماعي، وبقيت إلى حد الآن، ولو أن الأمر رجع ويجب مراجعته كثيرا، ولكن تبقى الأسرة معناها تعطي أولوية وأهمية، ويعتبر الموضوع بالنسبة للأسرة القريبة للتلميذ أمر ضاغط، أمر معناها تعيشه بربما بعض الأسر بطريقة مبالغ فيها، وربما أسر أخرى ربما تكون معتدلة وتفهم الموضوع قرب وتراه أنه هو مرحلة من المراحل نتعدوا بها، معناها امتحان كالامتحانات أخرى كل، في حين أجواء أخرى وعائلة أخرى تهتم به اهتمام خاص. وقلنا معناها من قبل نبدأ نحكي في مش كان في الدار الداخل نحكي عليها في الأسرة الصغيرة، رانا نحكي في الأسرة الكبيرة وفي الحي وفي الأصحاب وفي الأحباب، وقتاش نشربوا كاس الجازوز، وقتاش نشربوا كاس الرزاقة،
0: وهذا شكل ضغط غير مباشر على التلميذ خاصة،
1: باش يعيش هو يعيش فيه في الوسط، هو المحور. إذا هو المحور ويرى معناها الناس كل أنظار متوجهة لي، شكون متوجهة من خلال والدين متوجهة لي هو معناها.
0: وأحيانا أستاذة ليلى بربي نقطة مهمة، أحيانا حتى الوالدين يحملوا الصغير مسؤولية كبيرة، كأنه هو الأمل للعائلة، كأنه هو اللي باش يحقق الأحلام اللي ما حققها حد، يعني هذا زاد مثقل لكاهل التلميذ، يعني هو صغير على تحميله مثل هذه الأمال الكبيرة، يعني
1: هو أمر عادي مدام نفسانيا، إذا أمر عميق يعود إلى جانب لاواعي، مش من مقاربة نفسية، مش حكيت شوية على الموضوع، اذا احنا كما الاولياء ما نجموش يحققوا بعض الاهداف في حياتهم في سيروره حياتهم وصلوا لمرحله معينه يرفعوا روحهم من نجموش يرجعوا يتعلموا مره اخرى ولا من نجموش يرجعوا يعاودوا معناها السيروره التعليميه نتاعهم ولا يروا روحهم معناها ما همش اولو انه ممكن توا معناها ممكن
0: ينجم يرجع في كل وقت
1: بيان سور لا ريبريز دي ديتود معناها ولا ليدوكاسيون دي ادولت قاعده تتطور برشا في العالم والامر ممكن جدا ووارد جدا وحق من الحقوق ولكن العائلات بصفه عامه الاباء والامهات خاصه وخاصه منهم الامهات انا قلت الامهات خاصه ترى تعمل انفستيسمون في ولدها معناها تستثمر في ولدها نفسانيا من غير ما تقرا برشا حسابات معناها ماهيش معناها على درايه كبيره واللي تعمل فيه ولكن يصير انفستيسمون هذايا انا بيزمني كأم را ونحقق في من خلال ولدي ولا بنتي الحاجات اللي انا ما قدرتش ان اوصل لها وان نحققها والحرص يكون شديد على تفادي النقص اللي كان صار قبل ونوع من النقص ونوع من شعور بالذنب ونوع من الشعور بالان اقل من الاخرين دونك نحرص ان نتفاداو المشاعر هذيك مع ان نتاع ان اقل من الاخرين ولا ان ما عملناش الحاجه ما حققناش هدف من الاهداف ونحاول نستثمر في الأبناء معناها والاستثمار هنا من طرف الأولياء يكون على جميع المستويات وياخو معناها حيز كبير نفسي بيانسور باش يستفاد أثر المناخ العائلي كل وكل استقرار اللي يكون مطلوب وكل راحة نفسية اللي مطلوبة في الفترة هذه تكون معناها مشوشة بالاختبارات هذه معناها نشدوا صحيح وكيف اللي نعيشوا ستريس أكثر من لازم أنا هذا وضعية قلنا ضاغطة وضعية ربما تمثل معناها عندي في كبير برشا يزمني نحقق هدف أمي يزمني نحقق هدف بابا دونك ما ماذا بيا نحققهم يولي كي معناها يعيشوا بطريقة ما فما الناس نجم تمشي معاه وتتأقلم إلى حد ما وتوصل للنتائج فما ناس تتقوقع حول نفسها فما ناس معناها تخسرهم مستقبل كبير معناها ما نجموش يتجاوزوه وربما يمثل مشكلة
0: نعم به ربما نمر للجزء آخر من الحديث أستاذة ليلى اليوم عشية الامتحان هل هي فترة كافية لاستيعاب نصائح جديدة على المستوى النفسي خاصة احنا كنا توا في استضافة قبلك سيدة ليلى يعني مسؤول على الامتحانات نصح تلامذة انهم ربما مثلا ما يأكلوش حاجة جديدة ما همش مستنسين يأكلوها ربما ساعات ثم الأمهات يدلوا أولادهم يعطيهم ماكلة ما مش مستنسين بها فربما يصبح مريض انتم على المستوى النفسي هل العشية هذه وليلة الامتحان او اسبوع قبل الامتحان هل كافي انه يعني ربما ثم نصائح نفسية وإلا سلوكيات نجم نبدلوها وإلا نخلو كل شيء كما هو أحسن يكون شنو رأيك
1: ربما كما قلنا نحن شيء الأمر هذايا والموضوع يتدرس ويتبنى هو بناء من قبل فترة معناها قبلها فترة محترمة تكون ولكن في الحالات هذه معناها نجم تكون فما بعض النصائح ولكن تبقى في مستوى النصائح كل واحد كيفاش باش يتأقلم معها بالطريقه اللي تعودها احنا ما نعملوش كما قال ربما المسؤول على الامتحان كلمته ماهيش غلط صحيحه اذا نمشيو معناها في حاجه جديده معناها ثوار معناها خاطر ما تعرف ساعات كيفاش نعيشوا لانكواس ولا ستريس نعيشوهم من حاجات راهم سيغ بلاك من وجعه في الكرش وجعه في الراس كي انت تبدل حاجات اخر وقت ربما من شانها انها ربما تقلق شويه ممكن احتمال كبير أن التلميذ يتقلق إذا نمشيو في عادتنا اللي معناها نسيروا عليها مع أنه من قبل معناها قبل عنا ثلاثة جمعات قبل وشهر قبل ركزنا مع الغذاء المتوازن ركزنا مع الوجبات الكاملة ركزنا نقصنا شوية من الوجبات السريعة نقصنا شوية من خاصة نحب نشير برشا ونأكد على موضوع النوم مثل المعلومات ما تترسخ وما تشد بلاصتها إلا بفترة النوم خاصة وصول النوم العميق لسومي بارادوكسال غاديك المعلومات تترسخ واللي حاشتنا به يشد بلاصته كي نجيو باش نجبدو منه معناها وباش نستثمروه أمام ورقة الامتحان وأمام أسئلة الامتحان نلقاو نوع من التوازن يمكنه معناها من خلال التوازن هذيك نلقاو شوية أريحية باش نجموا نتعاملوا مع الأسئلة مهما كانت درجة صعوبتها.
0: نجموا
1: معناها الأنف أدابت معناها نتأقلموا مع الوضعية الجديدة. امتحان صحيح وضعية تبع علينا مختلفين علينا أستاذة معلمين تأثت علينا وضعية إذن في وضعية معناها خاصة. ولكن لا نجموا إذا شبعنا بالنوم وإذا معناها كان الغذاء متوازن وإذا فما انتبه الأولياء انتبهوا معناها لهذا معناها لامبورتون دو سوتيا مورال معناها سوتيا مورال معناها هذا
0: الدعم النفسي
1: دونك هذايا من شأنه أنه يسهل مع معناها تكون النوم في وقته وقت معقول تدير معناها او دونفيرون دو 10:30 10 ونص ما نقولوش احنا 9 ونقولوش 10 نقولوا 10 ونص فهمتي
0: طول
1: برونتر معناها من غدوه مثلا نكون نجم نقوم في وقت مناسب مع انه العشيه مثلا لبيت او كيما اليوم دوره صغيره العشيه مثلا
0: تحطوا
1: فيها مليح ولانه لي زيكزيرسيس دو ريسبيراسيون مدام يعاونوا برشا ومن شانهم ان يكونوا معناها يعاونوا مليح
0: نجم تمارين التنفس ينجم يعملوا حتى في قاعة الامتحانات ثم باش يتوتروا
1: من نجم بيشر إذا تكون مثلا ولا حاجة ما تذكرهاش سور لوشان ولا حاجة كلي في اللي ما يرى في اللحظة ذيك الأولى يرى في روحه معناها ما لقاش روحه لا بالإكزرسيس نتاع التنفس ربما نبتاحه شوية والراحة هذيك ربما تخلق إذا نمشيه فيها معناها نتفكروا حاجات ولا نربحوا معناها استابيليتي المطلوبة اللي تحضر لأن نذكروا بعض المعلومات أو الميموار تخدم كما ينبغي إذا في الفترة هذيك دونك باش نتفاداو ولا علاش نقصروا في رواحنا معناها بما أنه نحن خذينا أفكار قبل أنها نحن اجتهدنا نحن بذلنا المجهود المناسب نحن عملنا سخرنا المجهودات الكافية وفما قناعة معناها اللي نحن عملنا اللازم اذا ونعمل على ربي من بعد دونك هذايا من شانه انه معناها يبو ليبيري لي هرمون نيسيسير معناها فما دي هرمون فما تعاون على التذكر وتعاون على الكورتيزول يقل هذا الكورتيزول هو اللي تبع ستريس الكورتيزول ينخفض وبالتالي معناها اذا تعودنا وضعيات كين هكا ودربنا عليها وحكينا فيها سورتو مادام نحكيو على نزاد حكينا ليكوت ديكوت ولا بار دي بارون من جانب الاولياء الانفاق وحسن الانفات وهو فن كذا تعلمنا شويه في الاسره نستوعب شو معناها نحن كي هو نحن لازمنا نعملوا دور ليبونش نستوعب مشاكل الكل اي في المشكله في الماده الفلانيه ولا استاذ عندي متقلقه ما انا ما حاجه ما تمشيش الدروس الخصوصيه ضاغط عليا لازمني نعمل شويه اكتيفيتي مع باراليل هكا في وقت صغير في النهار كل جمعة مرتين هكذا نخرج ونعملوا تحويسة ولا نمشي ونعملوا تمارين رياضية ولا ما ماشي مارش ولا كذا تعودنا هذه فيخلق نوع من الهدوء وإلى جانب حاجة أخرى مدام نضيفوها مهمة برشا وذكرنا قلنا الأمبلوا التنظيم التنظيم والتنظيم يخلق الجزء من الديسيبلين خاطر التنظيم يخلق الانضباط
0: نعم يعطيك صحة نصائح مهمة جدا أستاذة في دقيقة أستاذة والموضوع مهم ولكن للأسف الوقت يضغط كثيرا كيفاش الأسرة تهيئ ابنها باش يواجه لأنه امتحان البكالوريا ما هو إلا امتحان ثم امتحانات أخرى في الحياة ربما أصعب من امتحان البكالوريا كيفاش تهيئ هالشخصية هذه حتى تكون شخصية صلبة وما تهتزش أمام أي عقبة أو أي خوف يعني نصائح هيك سريعة أستاذة نختم بها المصافحة معك
1: إن شاء الله ربي نجح الناس الكل ووضعية امتحان كما الامتحانات الأخرى حضرنا عملنا اللازم هذا الديسكور لازم يكون عند البارون يقولوه نحن حتى كنا متشوشين من داخل ما نظهروش برشا برشا ونمشيو معاه في سياق عادي الجانب الانفعالي والوجداني متاعنا يمشي معاه ديزونكوراجمون لازم يكونوا موجودين كالتشجيع وكشوية معناها الانكدوت هكا نفرعتوه شويه وحتى كان باش يتنفس يبكي شويه ولا مشكل ماهيش حاجه معناها ما مربوطه بالعكس هي تفرهيده معناها فهمت نحاولوا نرفعوا من المعنويات نتفاداو كل الوضعيات اللي تنجم تشعرنا بالاحباط نمشيو للناس اللي نتفائلوا معاها نمشيو نعملوا دوره في الهواء الطلق نحاولوا معناها قلت لك معناها نوفروا المناخ المناسب في الليلة هذه دونك الهدوء قدر الإمكان ربما والغذاء المناسب اللي ما يوترش الأعصاب الابتعاد على المنبهات القوية اللي هي مثلا القهوة والمشروباتك اللي نرجي وال وفي اخر ثقه ما نقعدوش نحكيوا برشا على الامتحان. ماذا بينا رفض الحديث على الامتحان ربما مهم جدا.
0: نعم
1: معناها ما نحطوش في وجهه انه انسان يشد ويبدا وقت عمليه ال 5 و 6 و 7 و 10 نصائح مش مطلوبه ذاك. معناها يخلق نوع من ربما ما يساعدش. يلزم ما نبعدوا على الجوجمون، يلزم نبعدوا على الاحكام. وما نجبدش فلان قرا وجاب وفلان ما جاب. لازم المواضيع كل مشيو فيها مواضيع فيها شويه فرحه، فيها شويه ريلاكساسيون، فيها شويه نسمع حتى شويه موسيقى. مثالش كذا تعود ولا مثالش راهو حاجات تساعد. وفي الصباح كيف في الصباح نقوموا معناها على صوت شوية قرآن، على صوت سيدة فيروز، على
0: شوية أدعية من الأم وشوية
1: تشجيع. شوية أدعية من الأم تكون معناها بطريقة تكون معناها انكوراجانت، مش بتبدأ محبطة. انكوراجانت معناها ما نزيدش معناها يرافي روحي قدام دي فيه معناها كبير معناها حاجة معناها امتحان من امتحانات ربي نجحنا الناس كلها.
0: يعطيك الصحة أستاذة، شكرا لك، شكرا على كل هذه النصائح، وإن شاء الله في لقاء قادم على موجة إذاعة التطاوين. شكرا أستاذة ليلى جمل، نعود لكم بعد نشرة السادسة للأخبار.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام، السادس مساء، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء. والبداية بالعناوين: غدا انطلاق امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية، يوم محلي للاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوف 25 من جوان الجارية، انطلاق أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات لتعزيز حوكمة منظومة التكوين المهني. وفي العالم، لبنان يعلن عن وقف إطلاق نار جزئيا بين الكيان الصهيوني وحزب الله. إلى تفاصيل الأخبار. تنطلق غدا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا جوان 26 و2000، والتي تجرى أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجارية، على أن يتم الأعلان عن النتائج يوم 23 من جوان الجارية. هذا وقد بلغ عدد المترشحين لاجتياز دورة البكالوريا 26 و2000 بلغ 162,435 مترشحا. في تطاوين، يجري أكثر من 1760 تلميذا وتلميذة هذه الامتحانات موزعين على 12 مركز اختبار. عن الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لهذه الدورة يضيف المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلي في متابعة أمانها الزميل سعيد العكروت.
3: 1762 مترشح متوزعين على 1504 تلميذ بالمعاهد العمومية و176 بالمعاهد الخاصة و88 من المترشحين الفرديين. تستحوذ شعبة آداب على 332 مترشحا، وشعبة العلوم التجريبية ب390 مترشحا، وشعبة الاقتصاد والتصرف ب631 مترشحا، والعلوم التقنية ب213 مترشح، وكذلك علوم الإعلامية ب134 مترشح، في حين شعبة رياضة ب20 مترشح وشعبة الرياضيات ب48 مترشح. هؤلاء مدعوون إلى اجتياز الاختبارات ب12 مركز اختبارات كتابية، هي معاهد الجهة، معهد تطاوين 2 ومعهد تطاوين، معهد من مارس ومراسل، معهد الرقبة، معهد رمادة، معهد بالمهيرة، معهد البير الأحمر، معهد المهرجان، ومعهد حي النور، ومعهد أبو القاسم الشافعي. بالنسبة للمعاهد الخاصة تم تجميعهم في معهد الرقبة، وبالنسبة للمترشحين الفرديين كل واحد في معتدين بتاعه، والبقية يكون يجمعوا في معهد تطاوين 2. اختبارات كما تعرفوا الساعة 8 صباحا، وكنا موجود في الاستدعاء الحضور قبل ساعة على الأقل أو نصف ساعة بدخول بأريحية. نحب نذكر الناس بالهجرة المشددة أنه يمنعوا اصطحاب جهاز الهاتف، والناس إجابة الهاتف تفتحها ومطالبة بتصريح به وإيداعه في مدخل في غرفة خاصة.
2: من جهة أخرى، أفاد المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلي بأنه يؤمن هذه الامتحانات أكثر من 900 مرقب.
3: عندنا تقريبا أكثر من 900 مراقب يؤمن المراقبة في أيام الاختبارات، أيضا أكثر من 300 عون وعامل يدعم نشاط وجهوزية المراكز في مستوى المعاهد العمومية. ونحب بالمناسبة هذه نثمن جهود كل القوات المتدخلة اللي أمنت كل الامتحانات، وآخرها البارحة في إيصال مواضيع البكالوريا من العاصمة إلى مركز الإيداع وهي موجودة اليوم، تم تأمينها حراسة مزدوجة من أمن الوطني والحرس الوطني.
2: وفي ولاية مدنين، ترشح لاجتياز امتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000 أكثر من 6000 تلميذ وتلميذة. تقرير للزميلة تبرى الشيبانية.
4: يبلغ العدد الجملي للمترشحين للبكالوريا في ولاية مدنين هذا العام 6131 مترشحا، ينتمي 5355 منهم للتعليم العمومي و477 للمعاهد الخاصة، علاوة على 299 مترشحا بصفة فردية. وتستأثر شعبة الاقتصاد والتصرف بالنصيب الأكبر من المترشحين ب1957 مترشحا مقابل 79 مترشحا فقط فقط في شعبة الرياضة وفق معطيات وردتنا من المندوبية الجهوية للتربية بمدنين. ومن ضمن هؤلاء المترشحين 52 حالة خاصة تستوجب إجراءات استثنائية أثناء الامتحان كإضافة ثلث الوقت وتوفير قاعة خاصة.
2: وفي ولاية جابس ترشح لهذا الامتحان أي امتحان البكالوريا في دورة جوان في دورته الرئيسية 5423 تلميذا وتلميذة، من بينهم 7 تلاميذ يجتازون الامتحان بسجن المدنية بجابس و12 تلميذا بمعهد الكفيف. أكثر التفاصيل في التقرير التالي للزميل محمد علي أعكاشة.
5: يجتاز غدا أكثر من 5000 مترشحا امتحان الدورة الرئيسية للبكالوريا، منهم 4614 من المعاهد العمومية و582 مترشحا من المعاهد الخاصة و227 مترشحا بصفة فردية. كما ترشح لهذه المناظرة 7 سجناء مودعين بالسجن المدني بالجهة و12 تلميذا من معهد الكفيف. وخصصت المندوبية الجهوية للتربية بالجهة 24 مركز كتابي و2583 أستاذ مراقب. يذكر أن ولاية جابس تضم مركز إصلاح ومركز تجميع. هذا واستكملت المندوبية كل الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالدورة الرئيسية، وتم تهيئة كل مراكز الاختبارات استعدادا لهذا الموعد التربوي الهام.
2: أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود عن الانطلاق الرسمي في أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، وينجز هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية في إطار برنامج دعم القطاع التربوي، ويعد خطوة أساسية ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني. انطلقت اليوم بتونس العاصمة المشاورات الوطنية لأعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة 27 و2031، وتهدف هذه المشاورات التي تتواصل على امتداد 3 أيام إلى تشريك مختلف الأطراف المعنية في تحديد الأولويات لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس من خلال تعزيز ثقة في المعاملات الرقمية وحماية المستهلك وتنظيم السوق وتسهيل الدفع الإلكترونية والخدمة اللوجستية. من المنتظر أن تصل غدا على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربة جرجيس الدولية. من المنتظر أن تدخل دائرة بلدية رابعة بمعتمدية مدنينة الشمالية حيز الاستغلال في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجهة. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مدنين نبيل لسيف يتحدث بأكثر تفاصيل في متابعة أمانتها زميل عفاف الودرنية.
6: وأول مشروع إيكوباد في تونس يعتمد على مواصفات تحترم الانتقال الطاقي ومقتصد للطاقة. المساحة المغطاة للمشروع حوالي 250 متر مربع، والمساحة الجملية حوالي 400 متر مربع بكلفة تقريبا 560 ألف دينار. هي المشاكل البلدية كلها ارتفاع كلفة خلاصة معاليم الكهرباء. بلدية مدنين تكلفة متاع خلاصة معاليم الاستهلاك للنور الكهربائي حوالي 20% من عنوان الأول. تعالك ليش البلدية وجهت التوجه بتاعها كان الضغط على التكلفة والمشاركة في الانتقال الطاقي، وهك علاش بلدية مدنينة من بين المشاريع اللي استعملتهم هي المشاركة مع الانامية في بناء هذه الدائرة هذه الجديدة في تركيبس. عندنا 6 مقرات بلدية تم تجهيزهم بمحطات فوتوفولتايك، تم اقتناء منظومة جي بي اس اللي تحترم وتضغط على تكلفة المحروقات.
2: شرع الميناء جرجيس التجاري في إطار الاستعداد لصيفة 26 و2000 في تهيئة فضاءات استقبال ومغادرة المسافرين وتحسين الخدمات، وبينها تركيز محطة لشحن سيارتين كهربائيتين في الوقت نفسه. هذا ومن المنتظر انطلاق أشغال جهر الميناء خلال النصف الثاني من هذه السنة أو مع بداية السنة المقبلة. تم خلال جلسة عمل انعقدت مساء يوم أمس بمقر ولاية مدنين في إطار البرنامج الجهوي لدفع الاستثمار الخاص تحديد يوم 25 من شهر جوان الجاري لتنظيم يوم محلي للاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوف. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواسي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان 14 فلسطينيا أصيبوا في وقت سابق اليوم جراء قصف جيش الاحتلال الصهيوني جنوبي قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع منذ 7 من شهر أكتوبر عام 23,000 إلى 72,942 شهيدا وأكثر من 172,000 مصاب. بدأت جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الكيان الصهيوني ولبنان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حصل على التزامات من الكيان الصهيوني وحزب الله تهدف إلى تخفيف التوترات الإقليمية. في الأثناء أعلن لبنان عن وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في صراع أودى بحياة الألاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا مع إيران. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لم ترد بعد عن مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال الأيام الماضية مع استمرار النزاع في أجزاء من كردوفان ودارفور. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مسرح التجريب هو أحد الاتجاهات المسرحية الحديثة التي تهدف إلى كسر القوالب التقليدية للمسرح وتقديم أشكال وأساليب جديدة في الأداء والسينوغرافيا والنصوص المسرحية. ينبع مفهوم مسرح التجريب من الرغبة في تجاوز الحدود المألوفة وإيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع الجمهور، ما يجعل المسرح أكثر ديناميكية وتفاعلا مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية. ظهر مسرح التجريب كرد فعل على القيود التي فرضتها المدارس الكلاسيكية في المسرح مثل الواقعية والطبيعية، حيث سعى المخرجون والكتاب المسرحيون إلى التحرر من البناء الدرامي التقليدي والبحث عن لغات تعبيرية جديدة، سواء من خلال الحركة أو الصوت أو الرموز أو حتى إدماج التكنولوجيا الحديثة في العرض المسرحي. وقد تأثر هذا الاتجاه بالعديد من التيارات الفكرية والفنية مثل السوريالية والعبثية وما بعد الحداثة. من أبرز سمات مسرح التجريب أنه يمنح أهمية كبيرة لدور المخرج باعتباره مبدعا يساهم في صياغة الرؤية الفنية للعرض وليس مجرد منفذ لنص مكتوب، كما يعتمد في كثير من الأحيان على الجماعية في الأداء وقد يتخلى عن النص المكتوب لصالح الارتجال أو البناء

0: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل. أصايل.

0: مرحبا بكم من جديد على موجة إذاعة تطوين في أسايل الثلاثاء، والعودة ستكون بإصدار جديد سعداء إن نقدموه ويقدموا مؤلفه الدكتور والمختص في هذا المجال، واللي أصبح عنده الآن إصدارات ناجحة جدا ورائجة جدا في مجال الألعاب الدرامية. الإصدار يهم الألعاب الدرامية للأطفال واليافعين، وسعيدة باستقبال الدكتور زهير بن تردات للحديث عن هذا الإصدار الجديد. دكتور أهلا وسهلا معك معنا على موجة إذاعة تطوين.
1: مرحبا، مساء الخير، مساء الفل، شكرا لك فوزية على هذا هذه الاستضافة.
0: يعطيك الصحة دكتور. وإذن هذا الإصدار الجديد، هل هو تتمة للإصدار الأول اللي يهتم بالألعاب الدرامية، أم أنه إصدار مفصل دكتور زهير؟
1: فعلا هو الحقيقة الكتاب الأول اللي إصدر في سنة 2003، كتاب ألعاب درامية، واللي طبعنا منه 1000 نسخة نفذت، ولاحظنا أنه إلى يومنا هذا ما نزال طلب على الكتاب، يعني الناس يتصلوا يطلبوا في أين يشيدون الكتاب. وباعتبار ولاحظنا أيضا أن المنشطين والمربين والفاعلين في مجال الاستخدام يعني الأنشطة المسرحية والألعاب الدرامية يقوموا بنسخ الكتاب واستثماره، فقلنا لابد من أن نقترح عليهم دليلا جديدا عوض أن نطبع يعني طباعة أخرى وطبعة أخرى للكتاب الأول، فأنتجنا هذا الدليل الجديد، وهو طبعا بدعم من صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني بوزارة الشؤون الثقافية، وتقديم الأستاذ المبدع كمال العلاوي الذي كان حريصا الحقيقة منذ سنوات وملحا علي أن أصدر كتابا حول الألعاب الدرامية مرة أخرى.
0: نعم نعم. إذن بماذا يهتم هذا الكتاب دكتور؟ يعني شنو ربما الاختلاف اللي فيه عن الإصدار الأول؟ هل خذيت فيه بعين الاعتبار ربما بعض الملاحظات اللي وصلتك أو تطويراتك ارتأيت أنك تقدمها وضيفها؟ نعم
1: طبعا، الألعاب الدرامية التي وضعناها في الكتاب الأول سنة 2003 هي مجموعة من الألعاب، وقدم لها الدكتور محمد نجيب بوطالب، وبسط حول مختبر بيارو جابريالي لمسرح الإدماج الذي تتلمذنا على يديه. هذه دي ألعاب أخرى ليست نفس المقترحات، ونحن حين نتحدث عن هذه الألعاب هي ليست وصفات طبية، بمعنى أنه لا يمكن أن تعطي نفس النتيجة مع أطفال مختلفين ومجموعات مختلفة، يعني كل مجموعة باش تعطيك نتيجة مختلفة. المنشط يختلف أيضا من منشط الآخر في استخدام هذه الألعاب، هي كالصلصال يمكن لكل شخص أن يستخدمه، ولكن في هذا الكتاب هناك إبراز لأهداف كل لعبة، هناك تقسيمات مختلفة. التقسيم الأساسي الذي اعتمدناه في هذا الكتاب هو يعني الجزء الأول الذي خصصناه لفضاءات الوقت الحر، والجزء الثاني الذي خصصناه للطفل في الوسط المدرسي. وطبعا فضاءات الوقت الحر نحن نتحدث عن رياض الأطفال، نتحدث عن نوادي الأطفال وما إلى ذلك، وبالنسبة للوسط المدرسي نحن نتحدث عن نوادي المدرسية، نوادي المسرحية في المدارس، وكذلك مسرحة المناهج. واعتمدنا داخل هذا التقسيم الأخير أقساما فرعية، فتحدث عن يعني ألعاب التعارف والاندماج، لأنه الطفل يأتينا مختلفا، والمجموعات التي لدينا في بداية السنة الدراسية تكون مختلفة هيتروجين يعني، و نسعى إلى جعلها مندمشة أموجان ومتناسقة، وحتى نعمل معها وندرسها بشكل جيد تكون مجموعة متكاملة. وكذلك قسم للألعاب للتعرف على حاجية التلميذ ومعيقات التعلم، وأيضا قسم آخر لتنمية المعرفة وكيف ننتج النصوص وننجز العروض.
0: نعم.
1: هذا الكتاب مختلف عن الكتاب الأول، ف في الرسوم التوضيحية التي أنجزها الفنان المبدع حمادي الكرمي وصور فوتوغرافية أيضا وتقسيمات توضح هذه الألعاب. كذلك قمنا في هذا الكتاب الذي أنجزناه بإنجاز فيلم أقوم فيه بتوضيح هذه الألعاب صوتا وصورة. طبعا هذا الفيلم موجود على النت ولكن لا يمكن الاطلاع عليه إلا عبر بعد اقتناء الكتاب عبر الدخول إلى ما يسمى بالكود كير رمز الاستجابة السريعة للإحالة على الفيديو الذي فيه هذه الألعاب. وهناك كلمة السر طبعا موجودة داخل الكتاب. يجد نفسه الشخص يعني بين يديه الوثيقة أي الدليل مكتوبا ويستمع إلي ويشاهدني صوتا وصورة وأنا أنجز هذه الألعاب وأتحدث عنها وأستخدم يعني المعينات سواء كان عرائس أو أكسسوارات أخرى وما إلى ذلك كيف تنجز هذه الألعاب.
0: نعم، نحن الآن بصدد الحديث عن الامتحانات دكتور، وهذا وقت الحصاد كما يقال أو وقت البذر ثم الحصاد بالنتائج. ثم تحس أنه ثم مربين مهتمين أكثر باقتناء الكتاب ويحسوه ينجم يعاونهم على تبليغ المناهج كما كنت تحكي، وإلا الكلهم هيك جافين شوية في التعامل مع الكتاب وإلا ربما
1: لا بالعكس. أنا كنت نحدث فيك أنه أنا أصدرت هذا الكتاب بإلحاح من يعني كثرة يعني الرسائل التي تصلني عبر سواء كان وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف أو ما إلى ذلك التي تطلب مني نسخة من الكتاب الأول. والكتاب نفذ وغير موجود يعني ومن غير العدل العادل قانونيا أنه يقوموا بنسخه لأنه هذا حسب عقد تأليف مشترك مع دار النشر. فقمنا وأشكره كثيرا دار علاء الدين للنشر بصفاقس التي قامت بطباعة هذا الكتاب، ونحن لدينا كتب أخرى جاهزة للطباعة ولكننا أثرنا أن نطبع هذا أولا. يعني أنت تعلمين ربما أنني منذ مدة أعلنت أن كتاب التنشيط المسرحي لحامل الإعاقة وطيف التوحد كتاب جاهز قدم له الدكتور صدق جبلون وهو جاهز بأتم معنى الكلمة، فقط يدخل للمطبعة وانتهى الأمر. لكن أثرت أن أنشر هذا أولا لأن هناك طلب كبير من طرف المربين، و يعني أحيانا يتصل بك شخص يعني تعرفه ولا تعرفه يقول لك بربي دكتور بالله يعطينا بعض الألعاب نعملها اللي جعل الدرس جذابا أو أعطينا ألعاب نعملها في النادي أو يعني طبعا لا يمكن لي أن أجيب عن كل هذه الطلبات الحقيقة، وأجد نفسي محرجا لأنه الحقيقة المهام بتاعي الأكاديمية وما إلى ذلك كثيرة. فنحن أصدرنا هذا الكتاب حتى هو كتاب يعني ليس مرهقا، هو دليل خفيف ومعه مصحوب بفيديو يعني يمكن أن يشاهده الشخص فيه متعة في المونتاج وما إلى ذلك أنجزه أوس وفرح بن ترزيت، ويعني وقام بمراجعة اللغة العربية أستاذ العروسي حدوق ونحن حاولنا أن ننجز عملا ليس يعني ثقيلا. حتى شوف الناس يشتغلون على اللعب الدرامي والناس كلها تقول لك نعرف الألعاب الدرامية، تسأله ما معنى ألعاب الدرامية يقول لك ما هو ألعاب، لا يعرفون قصة هذه النظرية. هي نظرية كاملة صدرت في سنة 1936 على يد ليون شونسلال وكان من ورائها أهداف كثيرة جدا، وأقولها أهدافها الأساسية هي أهداف تربوية يعني ليست أهدافا مجرد هكا معنا بالمصطلح الدارج قاعدين يلعبوا، لا ليس هذا الأمر، ليس يعني نشاطا زائدا عن
0: ليس له
1: الهدف كبير جدا وهام، ولابد من أنك قبل أن تنجز الألعاب الدرامية تكون عارفا مطلعا ما معنى ألعاب درامية ولماذا تنجزها.
0: في دقيقة دكتور باش نتعسف عليك لأن الوقت يضغط في دقيقة ونحن نتحدث عن الامتحانات، هل تلميذ يمارس أنشطة ثقافية كما المسرح، هل تلميذ يتعلم ألعاب درامية في الفصل، هو تلميذ قادر على مجابهة ضغط الامتحان؟
1: أتوقع ذلك لأنه الألعاب الدرامية ستجعل منه واثقا من نفسه مندمجا مع غيره قادرا حتى على التنفس. احنا ما نعرفوش التنفس احيانا تمشي للطبيب.
0: والله كنت معايا الأخصائية النفسية حكيت عن ضرورة التنفس، تمارين التنفس خاصة وقت التوتر كي يشوف الورقة نتاع الامتحان وكل لحظة صعيبة شوية.
1: بالضبط احيانا تمشي حتى الاستيوبات والأطباء هذوما اللي يشتغلوا على المسائل هذه يقول لك مشكلتك مش ظهرك ولا جسدك، مشكلتك انت لا تعرف كيف تتنفس.
0: وكلنا ما نعرفوش نتنفسوا دكتور للاسف.
1: عادة اللي يشتغلوا في الميدان الفني المسرحي ناس تعرف تتقن هذه التقنيات. وشوف المسرح في كلمة صغيرة هو انك تسمع وتتكلم، بمعنى انك تحاور، انك ما تنفردش بالرأي، انك تحترم رأي غيرك. الحوار هذا هو الحوار الذي ينبني عليه المسرح. الغاية من الألعاب الدرامية ليست بالضرورة ان ننجز عمل مسرحي ويجي الناس يشوفوها. الغاية هو نحن نعبروا ونحن نتحاور ونحترموا بعضنا، نعيش في مجموعة تهيئ الأمر لنا. كما ذكر الدكتور محمد نجيب بوطالب في تقديم الكتاب الأول قال هذه المختبرات لو تعمم في المجتمع التونسي يمكن أن تخلق مجتمع متوازن، مجتمع يقبل الآخر ويقبل الحوار وما إلى ذلك.
0: نعم، يعطيك ألف صحة دكتور وتهنينا مجددا على هذا الإصدار الجديد، وإن شاء الله فرصة أخرى نحكي فيها عن إصداراتك القادمة. دكتور زهير بن ترداد شكرا لك، يعطيك الصحة. مباشرة باش نبقى في المسرح، باش نبقى في المسرح ونمشي مباشرة للمدنين ومهرجان المسرح التجريبي، ومعنا زميلتنا تبرا الشيباني ومع ضيف أكيد. تبرا أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
2: اهلا وسهلا فوزيه، تحيه ليك وتحيه اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه تطاوين. فعلا احنا موجودين في مركز الفنون الدراميه والرقحيه بمدنين في مواكبه مباشره لفعاليات الدوره 29 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين، اللي يوصل اليوم يومه الرابع، وتوا في المركز لمست الاخيره استعدادا بعد شويه لانطلاق عرض راب مراد طوهريه بساحه المركز ضمن فعاليات هذا اليوم. بعدها ان شاء الله 8 متاع ليل باش يكون الموعد في قاعة المركب الثقافي بمدنين مع مسرحية رار اللي قاعدين يبرفوا لأولاد واحد بنا نحضون معنا مي للأسف ما نجموش يقصوا على البروفا. على كل باش نحكيو على فعاليات اليوم الرابع وكذلك التفاعل مع برنامج وفقرات الأيام الثلاث السابقة مع سي جمال جندول مدير مركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنين. سي جمال مرحبا بك مجددا على موجات إذاعة تطاوين.
3: مرحبا بك تبرا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين.
2: يعطيك الصحة. خلينا نبدأ من اليوم بعد نرجع شوية للأيامات اللي فاتوا. عرض راب مراد طوهرية، مش أول مرة يظهر لي مراد طوهرية يكون في عرض ثقافي في مدنين، علاش الاختيار ربما على الراب ضمن فعاليات دورة مخصصة لمسرح التجريب؟
3: هو أولا لأن مراد هو مسرحي وموسيقي، يعني فنان متعدد المواهب. ثانيا اخترنا الراب لان كان تشوفي في البرنامج عندنا ايضا مع معهد العمومي للموسيقى والموسيقى الوترية، فحبينا نوع يعني انواع والانماط الموسيقية الكل موجودة، الانماط الموسيقية الانماط المسرحية كل موجودة، واختيار الراب يدخل في اطار اختيارنا. هذا هو تنويع المشهد، تنوع المشهد الموسيقي والثقافي في الجهة.
2: في إطار التنوع ديما الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان كانت روحة زادة ما بين المسرحيات، ما بين الندوات، وما بين توقيع بعض المؤلفات وأيضا ورشات في تربصات يعني في فن التمثيل وعروض كذلك الشارع. كيفاش تقيم في جمال إقبال ربما الجماهير بمدنين على فعاليات المهرجان في الأيام هذه؟
3: والله هو مسألة التقييم يعني نزال عليها بكر شوي، لكن على الأقل ثلاث الأيام الأولى حضور محترم للجمهور، لأن الجمهور هو بده يعتبر المهرجان ملكه، يعني يستنى فيه، يلزم يحضر ويدافع ويتفرج ويناقش ويحضروا في التربصات، يحضروا في توقيع الكتب. أيضا هي من الفقرات اللي اعتمدناها توا عند 5 أو 6 دورات نحتفوا بالأدباء نتاعنا، نوفروا لهم مساحة للتعريف بإصداراتهم، مساحة للتحاور مع الحاضرين حول إنتاجاتهم الأدبية سواء في الرواية أو في القصة أو في أي جنس أدبي. كذلك تربص كان أشرف عليه الفنان رمزي عزيز، حضروا معه مجموعة نيرة أيضا من الهواة. فالحضور كما تشوف حتى كل نهار عندنا على الأقل 3-4 فقرات، يعني اليوم كامل يكون مشارجي الراحة بين الفقرة والفقرة تلقاها 3 سوايع، يعني باش الناس ما تتفدش، يعني مش مهرجان معناها العرض عرض في الليل ومنغض ونستنوا 24 ساعة باش نرجعوا، يعني فقرات على طول اليوم وحركة حتى كيف انت اليوم الافتتاحي، يعني الكرنفال والمزورات وكثير يجوبوا المدينة كاملة، حركوا المدينة حتى الناس فرحت بعد ذلك الضغط نتاع الامتحانات اللي كان فيه وضغط الحياة. يعني الإنسان في حاجة إلى مساحة من المرح باش ينجم متنفس باش يرجع من جديد.
2: باهي بالنسبة لمواضيع النقاش، وأكيد نصورك حضرت على الأقل على بعض الورشات النقاشية، شنو ربما أهم المواضيع اللي تم إثارتهم خلال هذه الجلسات ولا هذه الورشات؟
3: هو موضوع النقاش، نقاش العروض، يعني مثلا مش موضوع بعينه، ولكن الجمهور يناقش العمل الفني، يناقش مجموعة صناع العرض حول توجهاتهم الفنية، حول النص، ترتيبة النص، يعني تعرف حتى الجمهور متنوع فيه، أساتذة العربية، فيها أساتذة المسرح، فيه هواة المسرح، فيه أساتذة الرياضيات، يعني كي تشوف معناها ثم خليط، وكل واحد يناقش من وجهة نظر اللي يتكون فيها سواء في العربية في حكاية النص، يعني
2: الاختلاف يثري في النهاية
3: بطبيعة الحال، الاختلاف يثري المشهد ويثري الحوار، وحتى صناع العرض يستفادوا منه أكثر.
2: شكرا لك سي جمال شندون، مدير مركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنين، في تغطيتنا اليومية اليوم فوزية كنا في هذه المواكبة المباشرة لفعاليات اليوم الرابع من المهرجان الوطني لمسرح تجريب. نذكر بعد شوية ينطلق عرض ظرف مراد طهري أمام مقر مركز الفنون الدرامية والرقحية بمدنين، ومع 8 متعلين مسرحية رار بقاعة المركب الثقافي بمدنين. غدوة تتواصل الفعاليات عن طريق فرقة المعهد العمومي للموسيقى بساحة مركز الفنون الدرامية والرقحية، وثم مسرحية تمثال أحجر لكريم عاشور انطلاقا من 8 بالطبيعة بالتوازي مع تواصل تربص في الممثل، وتوقيع كتاب آخر سيكون غدا لمختار الورغمي.
0: يعطيك ألف صحة تبرش، شكرا لك، وإن شاء الله في مصافحة يومية على موجة إذاعة التوين من مهرجان المسرح التجريبي. شكرا تبرش شيباني، شكرا لك،
2: يعطيك الصحة عايش.

0: ديما مواصلين معكم مستمعينا على موجة ذات تطوين في برنامج أصيل، وسعيدة أني نواصل نحكي على المسرح. يعني الحديث عن المسرح لا ينتهي، والحديث الآن حول مسرحية جديدة ستعرض لأول مرة في المركب الثقافي محمد البردي بجابس، ومعنا كاتبة النص والمنتجة لهذه المسرحية سيدة عايشة معتوق. سيدة عايشة أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجة ذات تطوين.
1: أهلا بك، مرحبا مدام فوزية، مرحبا بإذاعة تطوين.
0: شكرا لك. إذن هذه المسرحية لأول مرة، كل تفاصيل يجب أن نعرف عن حول هذه المسرحية، وأكيد من خلال الاستضافة هذه دعوة مفتوحة لكل من يرغب في الفرجة. تفضلي يا عائشة.
1: حبنا نقولك مدام فوزية أني تخصصت في كتابة الأعمال الكوميدية السوداء، وقدمت عدد من المسلسلات الإذاعية والمسرحيات اللي تتناول قضايا المجتمع والإنسان من خلال السخرية والمفارقة الدرامية. أنا نؤمن أنه الكوميديا السوداء هي أكيد مش مجرد وسيلة باش نضحك فقط، هي زادة أداة فنية تكشف التناقضات وتدفع الجمهور للتفكير والتأمل، ومن في الواقع المعاش. من هذا المنطلق كتبت مسرحية أشخاص اللي هي حكاية من الواقع، تحكي على برشا مواقف نعيشوها كل يوم، وتطرح أسئلة أكيد تهم المجتمع بطريقة خفيفة وفيها برشا فرجة. العمل من إخراج نعيم بن شعيرة، يجمع بين خبرة الممثل كريم الحزامي وحماس مجموعة من الشباب. العرض هذا يخليك تضحك، تفكر، تتفاعل مع الأحداث من أول دقيقة لآخر مشهد.
0: جميل. إذن العمل باللهجة، نتصور المحلية الجنوبية هيك،
1: باللهجة الدائرة، باللهجة المحلية.
0: ديما يقولوا أنه الكوميديا السوداء ساعات تكون صعبة الفهم شوية، شنو أحوال النص هذايا؟ هل هو سهل مريح؟
1: هو نص مفهوم، أن ديما نكتب في النصوص كوميديا سوداء، إيه ضحك إيه، أما مفهومة وفيها برشا رسائل بين السطور.
0: نعم، الكوميديا فن صعب سيدة عايشة، يعني هل أنتم متوترون في انتظار ربما ردة الفعل، في انتظار لك اللحظات الأولى، هل يضحك الجمهور أم لا، هل يشد العرض أم لا، شنية انتظاراتكم ومشاعركم يعني خاصة قبل العرض الأول؟
1: هذه ديما أكيد في أي عرض واحد يبدأ متشوق ومتوتر ويحب يعرف رأي الجمهور، وإن شاء الله يا ربي تعجب الناس وتكون عند انتظاراتها.
0: ما هوش أول عمل ليك؟
1: لا، ما هوش أول عمل، أنا عندي برشا مسرحيات، أوبيرات، عندي أوبيرات على الليسة، عندي رحلة للقمر، رحلة حلمة، من حقي نعيش، والإنس والجن، وفما مسرحيات على الليسة زادة، وثني أشخاص عندي مسلسلات إذاعية فيها يوميات منانا الخرنانة، هذه في جزئين، عم بوذينا، الحاج كلوف 2024، ويوميات خضرة والأخضر وحكاية الناس، هذه قدمناها في رمضان في أشهر في الأعوام يعني المتتالية في شهر رمضان، بالنسبة اللي قدمناها في إذاعة عني
0: في ذات عليسة اف ام في جابس، تحية لكل زملاء هناك. اذا العرض الاول وقتاش؟ كل التفاصيل حتى اللي يحب يحضر، مفتوح للعموم بتبيع العرض الاول، مش خاص
1: للعموم، الدخول مجانا، باش يكون نهار جمعة 12 جوان 2026 في دار ثقافة محمد الباردي. مرحبا بالجميع.
0: يعطيك الصحة سيدة عايشة معتوق، كل الشكر وكل التشجيع، وإن شاء الله بالنجاح، ورجع الصدى يكون طيب. شكرا لك على قبول الاستضافة والدعوة، وإن شاء الله في مصافحات قادمة على موجة إذاعة تطوين.
1: شكرا لك وشكرا على الدعوة، يعطيك الصحة.
0: شكرا، مرحبا بك. نكملوا بالأغاني ونرجع لكم إن شاء الله بعد موجز السابعة حتى نوصلوا المشوار إلى حدود 8 مساء في أصيل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنطلق غدا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000 والتي تجرى أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان الجاري، على أن يتم الأعلان عن النتائج يوم 23 من جوان الجاري. هذا وقد بلغ عدد المترشحين لامتحان البكالوريا هذه السنة 162,435 مترشحا. ينتظر أن تصل غدا على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربجرجيس الدولي. ينظم المستشفى المحلي بابن خداش يوم الخميس المقبل بالتعاون مع نادي البصر بتونس يوما لتقصي مرض الماء في العيون. ينتظم يوم 25 من جوان الجاري اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوف، ويبحث هذا اليوم في واقع وأفاق قطاع الفلاحة والصيد البحري بالمنطقة. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم عن الانطلاق الرسمي في أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات. في العالم، بدأت جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الكيان الصهيوني ولبنان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حصل على التزامات من الكيان الصهيوني وحزب الله تهدف إلى تخفيف التوترات الإقليمية. أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء مقتل عشرات المدنيين في السودان خلال الأيام الماضية مع استمرار النزاع في أجزاء من كردوفان ودارفور. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. بداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، يستعد للمونديال بعد أقل من نصف شهر. منتخبنا أجرى البارحة مباراة ودية انهزم فيها أمام المنتخب النمساوي هدف مقابل صفر. في البرنامج مباراة ودية ثانية ضد المنتخب البلجيكي يوم السبت القادم. اليوم رحل اللاعبين، وبعد إضراب أعوان مطار بروكسل قرر أعضاء المكتب الجامعي أن يقضي لاعبو منتخبنا الليلة في مدينة فيينا، على أن يغادروا صباحة الغد الأربعاء انطلاقا من الساعة 37 دقيقة نحو بروكسل، ولن يترى أي تعديل على برنامج التحضيرات، حيث منح الإطار الفني للاعبين راحة كاملة خلال هذا اليوم. مذكر منافسنا المنتخب البلجيكي باش نواجهوه في بروكسل يوم السبت انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. أخبار فريق النادي الإفريقي بعد راحة البطولة، ينتظر أن ينطلق فريق باب جديد في التحضير للموسم الجديد يوم 18 جوان الجاري بقيادة المدرب فوز البنزرتي. أخبار الترجي الرياضي التونسي، رئيس الفريق السيد حمدي المدب وبعد التشاور مع شكري لواعر يبدو أنه قرر الاستغناء على خدمات المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري. أيضا من أخبار الترجي الدخول في مفاوضات مع متوسط ميدان المنتخب محمد الحج محمود اللي ينهى تجربته مع لوغانو السويسرية. في الملعب التونسي مدرب جديد، حيث أعلن الفريق البقلاوة تعاقده مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو لقيادة الفريق الأول خلال الموسم القادم. ماريكو يبلغ من العمر 39 سنة وعنده عديد التجارب في البرتغال، إسبانيا، هولندا، سويسرا. في كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يدخل اليوم في طرابلس تحضيري بمدينة الحمامات استعدادا لتصفية كأس العالم لكرة السلة قطر 2027. المدرب الوطني عادل الثلاثي وجه دعوة ل 18 لاعب للمشاركة في الطرابلس، وهم عمر عبادة، يوسف اللظيف، أشرف الجنوني، بلال الجزيري، أسامة المرناوي، محمد عزيز المغربي، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زيادة الشنوفي، أحمد العدامي، بالحسن الشيحي، فراس الأحياني، هيثم السعادة، واسف المثنيني، أمل الله الحامي، بشير بن يحيى، مختار غيزة. وسيشرف على التربص المدرب الوطني عادل الثلاثي وكذلك المدرب المساعد زهير العياشي التحضيرات في إطار ضمان التأهل إلى مونديال قطر 2027. إلى كرة القدم الأوروبية، رسميا كأس السوبر الأوروبي تم تحديد موعده يوم 12 أوت القادم بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. المباراة ستقام على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ بالنمسا. أختم بالوديات ولقاءات المنتخبات تحضيرا للمونديال. أهم اللقاءات اليوم، جورجيا ضد رومانيا في السابعة، المغرب مدغشقر أيضا انطلاقا من الساعة السابعة، وفي 8:45 دقيقة منتخب ويلز يواجه المنتخب الغاني. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل.

0: مرحبا بكم دائما على موجة إذاعة تطاوين في الجزء الأخير من أصيل الثلاثاء، ونواصل الحديث ونختم الحديث عن الامتحانات. وغدوة كما نعرف الناس الكل باش تنطلق دورة جديدة من امتحان البكالوريا دورة 2026. غدوة 162,435 تلميذ يتوجهون لأداء الامتحان موزعين بين القطاعين العمومي والخاص، وأيضا المترشحين بصفة فردية، والكلهم نتمنوا لهم الحظ السعيد والتوفيق والنجاح. ولآخر النصائح وربما التوجيهات لحسن التعامل مع الامتحان سواء كان للتلميذ أو للعائلة، معنا السيدة نجاح الحمداني مختصة في التوجيه والإعلام وعضو في جمعية تربوية. سيدة نجاح أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة تطاوين.
1: مرحبا بك، مرحبا أيضا بمستمعي إذاعة تطاوين، ونخص بالذكر بالطبع المقبلين على امتحان البكالوريا وعائلتهم.
0: زعما توا يسمعوا في الإذاعة وإلا هم هواجزهم يعني تخليهم ربما في عالم آخر، يعني كيفاش أنت تقيمي كمختصة ربما ومرت عليك برشا حالات وتعرفي ربما الأسرة التونسية كيفاش تتعامل مع الامتحانات؟
1: هو إذا كان باش نحكوا من المفروض، معنا من المفروض توا نجموا نسمعوا الإذاعة، نعملوا شوية مرش، معناها واحد يسوى ديكومبريسي معناها الليلة. بالنسبة لنا احنا اهم حاجة هي، وقلناها حتى في الاستعداد مع برشة تلامذة اللي عملنا معهم دورات، هو انه اهم حاجة انه النوم، نسنسر واحنا برقاد في وقت معين النوم، ناخذ كفايتنا من النوم، خطر الستريس ساعات منين يجي من نقص النوم. صحيح واحد باش يتقلق شوية قدام الامتحان، هو حاجة عادية معناها، ما يلزمش الستريس هذاك يكبر. دونك نحاولوا واحد أهم حاجة نقول الليلة زادة باش يحضر أوراقه من الليلة اللي هي الاستدعاء وبطاقة التعريف، غدوة فلسفة ومن بعد المادة الاختيارية، دونك حاجتناش برشا مواد سيلويت وذاك هو. نقول أنا زادة كي واحد يحضر روحه على بكري يحس ياخو، خطر أهم حاجة هي ثقة في النفس. راو عديتوا امتحانات برشا ونجحتوا فيهم باش وصلتوا، فماش علاش هذا باش يكون أصعب من الباقي، وكونتخير معناها طوى واحد راشد وينجم يتعامل مع الامتحان. ممكن كان نرجع للأولياء، مش لازم برشا ضغط زيد راجع، فما شكون احنا ما نصحوش بالعكس
0: كل مراجعة اخر وقت ما تنفعش سيدة نجاح،
1: ساعات تدخل لبعض
0: بالعكس
1: داير هو التوتولون طوم الامتحان، الست ايام تاع الامتحان بما فيهم زوز ايامات راحة، ممكن واحد هكا شوية هكا رفريشيسمون تاع الميموار عن طريق مثلا التلخيص اللي عنده اللي فيش حاجة خفيفة، بيرك لهز ورقة ويبدأ داخل للامتحان رو يركب ضغط لروحه
0: لاخر لحظة، هو هز معاه ملخص ويقرأ فيه
1: هذيك تركب برشا يعني هي تولي عامل متاع ضغط وعامل ساعات واحد يشوف حاجة يقول هذي ميريتيش قبل خطر وقت هو أكل هواجس هو شو هاو مثلا نبدأ غضو في الامتحان. كما قلت أهم حاجة نحضر نفسي، دبشي مش لازم بربي زاد البيت حاجات جديدة لازم تكون ضيقة عليا ولا يعني احنا طقسنا سخون وماذا بينا حاجة اللي تكون تتماشى مع الطقس، حويجة قطن بيضة معناها حتى الألوان معناها تدخل بش ما تبدأش
0: مرتاح

0: قاع ولا مرتاح. ساعات قاعة تبدأ فيها الشمس مثلا معناها إذا كان واحد لابس بألوان غامقة تزيد تجبد معناها ماذا بينا مرتاح على الخط زيد جديد إن شاء الله نلبسه في نجاح
1: إن شاء الله يا رب.
0: استيلوات نقول أنا ديما نقول هز أكثر من استيلو خطر عرفتك الواحد الربسة وقت اللي استيلو يوقف له راو يدخل راو وما فماش تدخلوا بعضكم إيش نعمل أنا وقت الامتحان إذا كان جئنا حد ما باش تدخلوا باش يعطيكم الورقة باش تعمروها لونتات تبدأوا بها هذيك سيكون معناها ستريس
1: كأنها تمتص شوية كالتوتر
0: اللي فيها تمتص تنقص علشان مثلا الوزارة تقولكم 7:30 في القاعات بالفعل ما نمشيش آخر لحظة 7:30 باش نبدأ بشوية بشوية ننقص من هكا الضغط إذا كان عندي الماء زاد ديما تكون معايا دبوزة صغيرة رغم لازم برشا ماء شو مقاتش داخل خارج معه يعني نكتة ما هكا خطر يعاون الماء برشا على التركيز دونك إذا كان جاوني أفكار ناكو ورقة برويون ونكتب رغم مسموح لك رب ربي بالنسبة للبرويون والأوراق تاخذوا قد اللي تحبوا دونك تنجم جاوك أفكار حتى ما يسلحوش من بعد اكتبهم في لحظتها باش تخرجك ستريس اللي عندك سلحولك من بعد سلحولك ما سلحوش ما سلحوش مش لازم نفكر نكتب كل شيء في البريان التحرير معناها سورتو الفيلو غدوة خلي التحرير على الورقة ما تعمل نقوله احنا البلان بتاعك تبدأ عندك تصورات للمقدمة للخاتمة هذوكم تعملهم على البريان وما تبدا تحرر انا باش ما يغسرش الوقت خاطر بون 4 سوايع للاداب 3 سوايع للشعب العلميه ساعات 3 سوايع ما تزيش مش ما تزيش هما حاطينهم يزيو اما هاو
1: ساعات ما يحسنش التصرف فيهم مثلا
0: بالضبط وخاصه هكا التردد ناخو هذا ناخو هذا معناها ولا يبدا في راهو شفنا شكون يبدا في موضوع من بعد لا يبدل على النص صحيح معناها هذيك برشة تردد لا
1: يعني انت تنصحي ديما التلميذ سيدة نجاح نقولوا احنا الخمسة دقائق الاولين يخمم يركز روحه ساعة يفرغ شوية ستريس في كتابة الاسم وكالحاجات وبعد يقرر شنو باش يختار وهذاك يكون قرار نهائي يعني
0: وينطلق
1: ينطلق
0: قرار نهائي بالضبط
1: يسمي بسم الله
0: ولا فما حاجة فما كلام ده ساعات ما يفطروش الصباح بربي بالنسبة للأهل مش لازم نغصبوا عليهم غدوة ونحطوا طاولة متعبية معنا من هنا الغازي راه ذاك يركب ستريس للصغير مستانس يفطر ياكل اللي مستانس يفطروا مش مستانس فما اللي يحطوا طرف غلة طرف فاكهة في جيبهم عادي راهو باش تقرمشهم من بعد سورتوك يعملوا بوز ومن بعد يرجعوا يعدوا يعني من بعد
1: ليلة
0: يعديوا الثانية بربي نزيد حاجة أخرى
1: بربي
0: نبدأ في القسم ما نخزرش الغيري شو هذاك قديش يكتب راهو متعرفش عليه شنو قاعد يكتب
1: صحيح
0: ما نقارن روحي بحد بربي الثقة هي اللي نبنيوها وكي نخرجوا زادة من الإكزاما بربي نحاولوا ما نحكيوش على اللي فات خاطر مازالوا عندنا دوتخل زيتخل معناها ما عندنا حاجات أخرى وتطلب منا التركيز
1: يعني خاصة الأولياء مش لازم يبقوا يسألوا صغارهم مش عملت وش كتبت وش يعني هو كان كتب كان جواب صحيح فبها ولكن كان جواب غلط زاد شنو الفائدة يعني بالعكس يزيد يدخل بمعنويات
0: لا وساعات واحد يقول لك جاوبت غلط هو يطلع جاوب صحيح
1: صحيح
0: معناها هو دخل
1: نجمش يعرف
0: هذه اللي عملتهاش هو يطلع عملها وهذه شافوها حتى في الامتحانات العادية معناها في دفواراتهم كيقولوا يقول هذه عملتها وانا قلت ما عملتهاش بربي شوش نعملوا هدف في الواحد كي نخدم نقول لقت الماكسيموم دو بوان معناها نحاول انا كي يبقى عندي مثلا موضوع وفيه أسئلة عديدة ما نمشيش ننجز على الصعيد بالعكس نبدأ بالسهل يعني وساعات فما أنت تدخل كتلميذ تقرأ سؤال يظهر لك صعيب بعد تبدأ تجاوب أنت وفير يا مزور بعد تقول أنا هذا اللي مبكر يظهر لي صعيب بالطبيعة إلا إذا كانت الأسئلة معناها إجابة على سؤال اللي من بعد يستوجب الإجابة اللي قبله
1: هذيك مربوط ببعضه
0: إذا كان مش مربوط ببعض
1: خليه وارجع لهم بعد
0: بالضبط
1: يتجاوز الإنسان ما يقفش في أول صعوبة يقف فيها
0: اي لا خاطر تولي هي هذيك تنقص له من الثقه في النفس وممكن تخليه يغض النظر على حاجات سهله.
1: نعم
0: خاصه بربي الخط نركزوا عليه.
1: الخط
0: كان تعرف خطك مثلا خايب خلف اسطر وخذ الاوراق اللي تحب وعاود عمرهم راهو عادي. هذه معناها لي زبروف الكل معناها ما فيش كان على غدوه. نحكي على المواد بكلها.
1: نختموا معاك سيده نجاح. نصائح مهمه جدا. نختموا معاك في دقيقه حول الغش, يعني نصيحتك وسناء بصفه خاصه يعني إجراءات كبيرة من وزارة التربية حتى تدور الامتحانات في كنف الشفافية محافظة على قيمة الشهادة العلمية, ففي دقيقة نصيحتك للي ربما يخمم في الغش يعني بصفة عامة حتى لي حياته فيما بعد. يعني
0: أي علاش واحد يحطم حياته بحركة معناها ساعات نجم تكون ديبيل معناها فترة من بعد بش يقضي على روحه معاش بش نجم يعدي. علاش يعني حلمك كامل ديجا مسيرة دراسية بالابتدائي الاعدادي للثانوي بعتالي حطمها واحد في حركة نقول أنا يعني ديبيل على الأخر. بالعكس اللي باش تخمم به بالغش مع ركز به في الخدمة
1: حذر به. نعم يعطيك ألف صحة. يعطيك ألف صحة سيدة نجاح الحمداني, شكرا على كل هذه النصائح وإن شاء الله في مصافحة قادمة معك. شكرا لك
0: إن شاء الله. مرحبا في كل وقت.
1: يعطيك الصحة. نتوقف الآن مستمعينا لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب الذي يأتيكم بعد قليل بتوقيت مدينة تطاوين ومجاورها مع رجاء مرعاة الفرق في التوقيت, وتقبل الله صلاتكم بيوفر الأجر والمغفرة والثواب.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاتكم بوافر من الأجر والمغفرة والثواب. أسايل.

0: وإن شاء الله أغاني الفرحة وزغريد الفرحة تعلو في بيوتنا يا رب بعد موسم الامتحانات وفي موسم الحصاد. إن شاء الله يكون حصاد الخير والنجاح للجميع. وسنختم بالحديث عن الخط العربي. وبطبيعة تلميذ ناجح هو تلميذ خطه جيد، حتى في ورقة الامتحان وقت اللي يكون تلميذ خطه جميل ومفهوم على الأقل، مش مطالب باش يكون جميل جدا ولكن على الأقل مفهوم ونظيف، يعني مثل ماشك التشتيب، يعني ذاك عنده دور وبرشة في الإصلاح. ولكن الآن سنتحدث عن الخط العربي كفن من الفنون، وفي هذا الإطار وكعادته يفتح المحل أو المركز الوطني للفنون الخط باب التسجيل في عديد من الدورات التكوينية الصيفية. كل التفاصيل مع سي ياسين المقراتي مدير هذا المركز. سي ياسين، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجة إذاعة تتوين.
1: شكرا، بارك الله فيك. ياسين مقراني مدير المركز الوطني للفنون الخط، مشكورين على الدعوة الكريمة، ويسعدنا نتحدث باسم المركز الوطني للفنون الخط لمستمعي ومستمعات إذاعة تتوين والجنوب الإفاعي.
0: نعم نعم، سي ياسين مقراني عذرا على الخطأ في اللقب، مرحبا بك يا سيدي. إذا هذا المركز كان تعرف عليه في البداية سي ياسين، ثم نتحدث عن هذه الدورات التكوينية اللي تنظموها.
1: أكيد، شكرا على إتاحة الفرصة مرة أخرى. المركز الوطني للفنون الخط هو مؤسسة وطنية تحت إشراف المعهد الوطني للتراث ووزارة الشؤون الثقافية. بعث المركز في 18 نوفمبر 1994، تقريبا 31 سنة وعمره. يعد المركز الوطني للفنون الخط تقريبا المركز الوحيد في العالم العربي ومن أهم المراكز في العالم الإسلامي التي تعنى بالخط العربي والزقفة الإسلامية.
0: لماذا هذا النقص على المستوى العربي سياسين؟ يعني
1: والله هو ربما احنا نشوف انه تونس سباقة في هذا الميدان، ربما للرصيد المهم للمخطوطات وللتاريخ، يعني تاريخ تونس الذي يذكر يعني بآلاف، تقريبا عندنا 50,000 مخطوط في تونس. ربما هذا ليجعل من تونس يعني سباقة، وأنه المركز الوطني ليكون الخاص بهيكلته وبتاريخه يكون تقريبا الوحيد في العالم العربي ومن القلائل في العالم الإسلامي. كي نحكو العالم الإسلامي طبعا نحكو تركيا ونحكو على إيران.
0: نعم نعم. إذن حبيت ربما الفن هذايا اللي هو فن عنده مختصين، عنده ناس مختصة فيه وعلى قدر عالي من الاحترافية، لكن حبيتوا تفتحوا المجال لهواة الخط العربي واللي يحبوا يحسنوا خطهم، يعني ويحبوا يجملوا خطهم.
1: طبعاً طبعاً، نعم. طبعاً من أهداف المركز الوطني لفنون الخط هي المحافظة على فنون الخط العربي والزقفة الإسلامية، تثمينها، التعريف بها لدى مختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار تندرج يعني سلسلة من الدورات التكوينية اللي هي في الحقيقة كل سنة المركز الوطني للفنون الخط يستغل العطل المدرسية، عطلة الربيع أو العطلة الصيفية لتقديم مجموعة من الدورات التكوينية لمختلف الشرائح العمرية وفئات المجتمع، من تلامذة، طلبة، يعني العموم، الإطار التربوي. وفي هذا الإطار طبعا تندرج سلسلة الدورات التكوينية للسنة الحالية 2025-2026 اللي إن شاء الله باش تكون في مجملها يعني 15 دورة. كل دورة يعني تتكون من ثلاث، يعني ستقدم لثلاث فئات. لو سمحت نعطي تواريخ الدورات. الدورة الأولى إن شاء الله باش تكون من 6 إلى 10 جويلية، الدورة الثانية من 20 إلى 24 جويلية، الدورة الثالثة من 3 إلى 7 أوت، الدورة الرابعة من 17 إلى 21 أوت، والدورة الخامسة والختامية من 24 إلى 28 أوت. طبعا كل دورة إن شاء الله باش نقدمه دورة تكوينية للعموم، دورة تكوينية للإطار التربوي، ودورة تكوينية يعني التلاميذ في سن العشرة والحداش والاثناشن عام، واللي هي أقرب إلى دورة ليس لتعليم الخط العربي بقدر ما هو تحسين يعني خطوط التلامذة متاعنا.
0: نعم نعم. سؤال أخير ربما نختم به سي ياسين، متى نشوف دورات تكوينية في الجنوب، في تطاوين، في مدنين، في جابس، يعني متى يأتي إلينا هذا المعهد؟ لأنه بعيد المسافة، ربما ثم برشا مغرومين بالخط العربي.
1: والله أكيد، وأنا يمكن نفاجئك، السنة الفارطة في الدورات الصيفية كان يعني من المسجلين يعني في الدورات التكوينية، يعني كان يفرحنا الحقيقة ويؤسفنا في نفس الوقت أنه أهلنا من الجنوب أنه يتنقلوا إلى تونس العاصمة للتسجيل في الدورات التكوينية وحضور الدورات التكوينية في تونس. طبعا كما قلت لك يعني يفرحنا أنه أهلنا من الجنوب يتنقلوا لتونس لتلقي الدورات التكوينية، وفي نفس الوقت شيء مؤسف أنه ما يكونش يعني على عين المكان في الجنوب. والله بعد يعني طلبة اللي تكونوا عنا من تطاوين سنة الفارطة هما اللي قاموا بالمبادرة، ويعني بدينا اتصالات مع المندوبية الجهوية للثقافة يعني في عديد الولايات في الجنوب، ربما اللي بعث فرع للمركز الوطني للفنون الخط في الجنوب، على الأقل في الجنوب الشرقي أو في الجنوب الغربي.
0: نعم، يعطيك ألف صحة سي ياسين المقراني، كل التوفيق لمركزكم اللي بطبيعة يقوم بمهمة جليلة وهامة في الحفاظ على هذا الموروث اللي هو الخط العربي. يعطيكم الصحة، كل التوفيق، وشكرا لك على قبول الدعوة.
1: شكرا وبارك الله فيك لإتاحة الفرصة للتعريف بتواراتكم.
0: مرحبا بك، شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا.

وصلنا معكم مستمعينا لنهاية أصايل لهذا اليوم. شكرا لكم اللي تابعتونا. مجددا بالحظ السعيد والتوفيق والنجاح، وإن شاء الله زينة لكل التلامذة اللي باش يعدوا غدوة امتحانات البكالوريا. شكرا لحسن المحمدي اللي رفقني على المستوى الفني، شكرا لك عادل الجميل اللي رفقني من غرفة الهاتف، وشكرا لكل الزملاء اللي أنسونا في هذا البث المباشر اللي ينتهي بعد دقائق من الآن. خليكم مع وديع الصافي، تصبحون على خير، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تنطلق غدا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026 التي تجرى أيام 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 جوان 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان 2026. وقد بلغ عدد المترشحين لبكالوريا هذه السنة 162,435 مترشح. ينتظر أن تصل غدا على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيجة ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربجرجيس الدولي. ينظم يوم الخميس المقبل المستشفى المحلي بابن خداشة بالتعاون مع نادي البصرة بتونس يوما لتقصي مرض الماء في العيون. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم عن الانطلاق في الرسمي في عدد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات. استشهدت فلسطينية اليوم متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف سابق على جنوب قطاع غزة. بدأت جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الكيان الصهيوني ولبنان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حصل على التزامات من الكيان وحزب الله تهدف إلى تخفيف التوترات الإقليمية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: الخيل والليل.
4: الخيل والليل.
5: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
4: الخيل والليل. الخيل والليل.
6: الخيل والليل والبيداء تعرفني،
5: والسيف والرمح
6: والقرطاس والقلم.
5: الخيل والليل.
4: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

مساء الخير مستمعينا في كل مكان، ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الخيل والليل. خلال ساعة من الزمن دائما نصافح الكاتب والكتاب ونتعرف طبعا على مجموعة من المواضيع والتفاصيل في فنون الكتابة، على اختلاف هذه الفنون وعلى اختلاف طبعا أجناس الكتابة. الليلة مستمعينا طبعا سيكون ضيفنا أحد مثقفي وأعلام جهة تطاوين، وأحد طبعا العاملين والمجتهدين في مجال القلم والكتابة، وعنده حضور هام وكبير جدا سواء في تطاوين أو في مختلف ولايات الجمهورية لما يقدمه من أعمال عندها مكانة وعندها قيمة كبيرة برشا عند القراء. الليلة ضيفنا الأستاذ الضاوي موسى، والحديث سيكون عن كتاب أعلام الزيتونة بتطاوين. لكن قبل هذا كله الأكيد أنه نصافحكم طبعا بنغم في رغبة للترويح عن النفس قبل أن نخوض في غمار هذه التجربة الجديدة.

0: 13 دقيقة بعد الثمانية. صوت فيروز وكتاب وحضور سيداوي طبعا في استديوهاتنا في إذاعة تطاوين، ده اللي حاجة معناها عندها رونقها الخاص بها وعندها نكهتها الخاصة بها. سيداوي مساء الخير، أهلا وسهلا بك، نورتنا.
1: أهلا بك أختنا إلهام، سعيد جدا بهذه الاستضافة، تحياتي ليك ولكل مستمعين الأحباء حيثما وصل صوتنا.
0: طبعا سيداوي مرحبا بك. وهو راو تعرفوا السيد المستمعين وسيداوي، أحيانا على قد ما تكون حاس بمكانة العبد وقيمته ومقدرة وتعرف المجهود اللي قدم فيه، راو تعجز الكلمات عن الوصف، نجمش توصفه بالقدرات، نجمش تفي حقه. وهذا اللي سيرنا في كل مرة مع السيداوي، لأنه فعلا قدمنا راو في منتوج جيد جدا، وفعلا صورة للمثقف في تطاوين وفي الجنوب وفي تونس ككل، صورة مشرفة ونحن نشوفوها وقدوة. ياريت معناها شبابنا وأجيالنا والناس المثقفة، وعندنا برشا مثقفين راهو مع السيداوي في تطاوين وفي مختلف جهاتنا، ياريت تكون هكا بيناتهم ديما فما علاقات، ديما فما علاقات وفما حلقات هكا للتواصل، سواء من خلال ما يقدم في تطاوين من ملتقيات أدبية، سواء طبعا نشجع ونحن نحبوا مخير وما أكثر، علاش تكونش بشكل مستمر بشكل دوري، راهو ديما فما لقاءات لتقديم الكتب وللنقاش وللحوار. هذا اللي نتمنوه من شبابنا، خاصة شبابنا اللي في الجامعات وشبابنا اللي في المعاهد. نتصور أنه السيداوي والمجموعة المثقفين اللي موجودة في تطاوين بصدر رحب ينجموا يكونوا حاضرين مع شبابنا، وينجموا يكونوا حاضرين مع مثقفين الصغار حتى ربما يمرروا لهم برشا

0: احتلوا مناصب مختلفة في هذه الجهة واللي هم أبناء الزيتونة وسليلي هذه المدرسة وهذه المنارة الكبرى التي تقريبا تأسست منذ القرن الثامن وكانت ركيزة لترسيخ العقيدة الإسلامية ومركز هام للأنشطة العلمية والفقهية في تونس وإشعاع الزيتونة مش في تونس فقط لكن في العالم ككل. مرحبا سيد داوود تفضل.
1: أهلا بك. مرحبا بك. فعلا كما تفضلت هناك يعني في هذه المرحلة الانتقالية التي عاشتها تونس بعد الاستعمار كان رجال الزيتونة كانوا حاضرين وتلك المرحلة كانت تحتاج لرجال وكان رجال الزيتونة حاضرون فعلا كانوا حاضرين فعلا لأن تقريبا حيثما توجهت في كامل أنحاء الجمهورية إلا ووجدت للزيتونة أثرا في حياة الناس
0: نعم.
1: على كل الأوجه وهذا أمر مهم جدا والحديث عن أعلام الزيتونة سواء في تطاوين أو في غير تطاوين هو الحقيقة يعني من ناحية هو إنصاف لهؤلاء الرجال الذين بذلوا جهود كثيرة في كل مستويات الحياة التي يعيشها الناس
0: نعم.
1: وهو أيضا يندرج في إطار التاريخ الثقافي للجهات للمحلي طبعا لتطاوين ولغيرها لأن التاريخ العام يتألف من محليات وكل ما هناك يعني مجموعة محلية في أي مكان ما فهي دائما أبدا رافض لتاريخنا الكبير التاريخ الجماعي. فهؤلاء الناس لهم فضل كبير جدا جدا على تونس
0: نعم.
1: وعلى مستقبل تونس حتى في المقاومة يقول القائل الزيتونيون ربما كتبوا زيتون ربما علموا ودرسوا
0: نعم. احتلوا مناصب مختلفة
1: أخذوا مناصب مختلفة في الدولة وما نعم. ولكنهم أيضا كانوا حاضرين حتى في المقاومة هناك من
0: الزيتونيين أبناء الوطن طبعا.
1: هناك من الزيتونيين من ترك مقاعد المدرسة الدراسة جامعة نقول احنا والتحق بالمقاومين
0: نداء الوطن يفوق كل نداء
1: وهو كذلك وتقريبا انت يعني شرف كبير لك انت لان خليفة الشلاخ يعني غادر مقاعد وهو نعم. والدك
0: هو واحد منهم
1: نعم
0: غادر نداء الوطن
1: غادر طبعا. مقاعد الزيتونة نعم. والتحق بالجبل يعني نعم. هذا امر ليس هينا راهو وامثاله كثيرون ايضا فهؤلاء الناس كان لهم الفضل كبير جدا علينا هم الذين اسسوا هم الذين علمونا هم الذين يعني نوروا الناس هم الذين أرشدوهم هم الذين نعم. نصحوهم تجدينهم في المساجد أئمة تجدينهم في المدارس يعلمون تجدينهم في الحقل الثقافي ينتجون في المسرح في أي معنى ملح من مناحي الحياة إلا وكان الزيتونيين أثر وكان لهم تأثير بالغ
0: نعم. لماذا الاختيار على وقع على هذه الشخصيات على اختلاف طبعا توجهاتهم على اختلاف مجالات عملهم على اختلاف اختصاصاتهم لماذا التركيز هل الرغبة كانت في التأريخ أم هو اعتراف بفضلهم كما قلت وبما قدموه لتطاوين ولتونس ككل
1: هم الاثنان معا يعني اعتراف لهم وايضا وتاريخ لهم ايضا لان يعني عندما يمر هؤلاء الناس وقد تركوا بصماتهم على تاريخ الجهه يعني من حقهم علينا ان نذكرهم ما في ذلك شك وانا السؤال الاول هو لماذا وكيف ايضا
0: نعم.
1: لان يقول القائل تقريبا في تطاوين وفي غير تطاوين أكثر الناس الذين يعني كان لهم حضور في حياة الناس هم من تخرجوا من جامعة الزيتونة ولكن أن تختاري من هؤلاء الناس مجموعة معينة لك أن من البداية أن تضعي ما يمكن أن يكون جملة من الشروط أنا قلت باعتبار أن الزيتونيين يعني حصل منها عددهم لا حصر له من المعلمون يعني المؤدبون العمد الذين يكتبون يعني العدول يعني عدد كبير جدا أنا قلت يعني سأأخذ من هؤلاء الناس من تحملوا مسؤوليات في القضاء مثلا نأخذ في القضاء يعني القضاة يعني المحامون وقت معناها كيسموه وكيل في الوقت من الأوقات المحامي كيسموه وكيل القضاء

0: المحامون، يعني بقية الناس الذين ينتمون مثلا كتبة المحاكم، يعني وإن كانوا زيتونيين، يعني من كل من له صلة بالعدالة، يعني اخترتها فئة معينة. كذلك في التعليم مثلا، من درسوا سواء في جامعة زيتونة ولا في مؤسسة تربوية سواء ابتدائية أو ثانوي، معناها بلا سيما في الثانوي، ومن لهم مؤلفات،
1: نعم،
0: الذين ألفوا كتبا، ومن برزوا حتى في السياسة. في الأول قلت سأتحدث عن السياسة، عن دورهم في السياسة، ربما يكون ذلك يعني فيه شيء من الحذر، ولكني في الآخر الأمر من أجل إنصاف التاريخ،
1: نعم،
0: لابد أن نذكر هؤلاء الناس في أي موقع كانوا. كان في موقع حزبي في عهد بورقيبة، ولا كان في موقع حزبي في غير عهد بورقيبة، فهو زيتوني. وربما بعض الناس يذهبون إلى أن ذكر يعني تاريخ أو ذكر وقائع، حتى عندما تحدثوا عن الاستعمار، عندما تحدثوا مثلا عمن كانوا يعني يختمون في ركاب المستعمر، هذا تاريخ، ذكرهم ليس معناها من باب التشهير بهم، ولكنه شيء من لا محالة. أنا شخصيا عندما تحدثت عن هؤلاء لم أذكرهم تماما، وكما قال مؤلف علي كوموندون بجاوي، هذا جزائري، ألف كتابا بالفرنسية اسمه بطيد الجي أو بطيد الجيري. الكتاب مهم جدا، كتاب سميك باللغة الفرنسية، وطلعت عليه منذ سنوات، يعني تقريبا منذ 20 سنة وأكثر. يقول في مقدمة الكتاب بأنه ترك صفحات بيضاء في كتابه، لأن الظرف الآن لا يسمح بأن يذكر فيه الناس، ما زالت لهم صلة يومية بأبنائهم أو أحفادهم،
1: احتراما لعائلتهم ولأبنائهم،
0: وهو كذلك عسى أن يكون في ذلك ما يزعج أو يضر أو ولكنه في ذات الوقت أعطى للناشر الحق في أن ينشر الكتاب كاملا، وقتما تكون الفرص مواتية لأن يذكر التاريخ. وبالتالي فذكر هؤلاء هو يندرج في ذكر التاريخ المحلي. وأنا شخصيا ربما يعني أحمل مشروعا في ذهني هو التاريخ لهذه الجهة، يعني مثلا في الإذاعة عندنا برنامج كما لا يخفى عليك وعلى المستمعين، ذاكرة الأيام، وقبله هو كان أيضا في ضيافة النجع. في هذا العمل مثلا تعريف بالشعراء، في البرنامج الثاني تعريف بالتاريخ والمؤرخين، تعريف بالثقافة. يعني كل تقريبا حياتنا تحتاج إلى أن ننظر إليها يعني بدقة، وأيضا باعتبار أن نعطيها قيمتها، أن نعطي قيمة لهذه التفاصيل، لأن العالمية تأتي من المحلي. لا يمكن أن تكون عالميا إلا
1: إذا كان ما عندكش محلي وما انطلقتش منه وما ثمنتش المحلي هناك بكل تفاصيله الدقيقة، حتى التفاصيل أحيانا اللي نشوفوها بسيطة، وهذا ما نشوف فيه في العالم، ونحن تو نعيشه طبعا، كل شيء بالشاشات، كل شيء بالصور. شوفوا إنه في العالم وقت يقدم لك كل ما هو محلي، قدم لك التفاصيل البسيطة، لأنه هذيك هي المنطلق باش تعرف به البلدان، وتعرف تاريخ البشرية، تعرف تاريخ الناس، تعرف حضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم من منطلقات حتى اليومي تعرف به من بعد ناس هذوما كيفاش يعيشوا، كيفاش يفكروا، كيفاش أسسوا لدولهم، وكيفاش استمروا، كيفاش تطوروا. وهذا هام جدا، وهذا اللي نثمنوه طبعا في الكتابات هذه السيدة، سواء من خلالك أنت ولا أي مؤرخ
0: طبعا، نعم،
1: طبعا يقدم كتابات بالشكل هذايا. ونعرف راهو التاريخ دائما مش من السهل أنك تكتب في التاريخ، ممكن صعوبات تعترضك في كتابات أخرى وفي أجناس أخرى من الكتابة، لكن يبقى التاريخ لأنه فعلا هو لا يرحم.
0: تماما،
1: مش من السهل أنك تكتب عن شخصيات، عن أحداث، عن مسارات مختلفة، لابد من الانتقاء الجيد، ولابد من مرجعية جيدة. وهذا اللي باش نسألك عليه توصي الضاوي أمام الشخصيات هذه اللي قدمتها، ومشكور جدا طبعا، وهما راهو فيهم الكثير اللي معروفين وعايشين في ذهننا، وأكيد مازالوا فيهم الحي اللي يرزق وربي يحفظه، وفيه ربما اللي غادرنا وربي يرحمه، لكن كلها شخصيات عندها أثر في حياتنا في تطاوين بالذات. كيف كان جمع المعلومات؟ هل كانت بلقاءات مباشرة؟ هل جيت ربما سلاسة ورغبة منهم فعلا في أنه يتقدم الكتاب هذايا؟ هل مرات المرجعيات تبقى ناقصة والتجات ربما إلى روافد أخرى إن صحت العبارة، إلى مراجع أخرى حتى وصلنا لكتاب القيم؟
0: تماما. هو أول شيء عمل من نوع هذايا ولا حتى عمل قريب منه، يعني لا يكون في عام أو عامين، قد يأخذ سنوات كثيرة.
1: يمكن أن أكيد.
0: يمكن يكون يأخذ 10 سنوات باش تعمل عمل من هذا النوع، يعني ليس الأمر يعني هينا بهذا الشكل. المراجع كثيرة ومتنوعة جدا، من الأرشيف الوطني، من أرشيف فرنسا. نعم، استفدت كثيرا من الأرشيف الفرنسي حتى حول هؤلاء الزيتونيين، لأن الأرشيف الفرنسي حسن حظنا أنه احتفظ بجزء كبير من تاريخنا.
1: نعم.
0: لم يترك شاردة ولا واردة. حتى مثلا خطابة متاع الشيخ حبيب مستاوي نهارة اللي عملوا أول معناها افتتاح انشئتي للثكنة متاع التطاوين، يذكر حتى من خطب وتقريبا يعطي حتى فحوى الخطاب الذي وقع.
1: نعم.
0: هذا من ناحية. إذن الأرشيف أرشيف وطني والأرشيف البرة فرنسا وأرشيف العائلات وأرشيف الصدور الرواية الشفوية.
1: نعم.
0: ذلك أيضا مهم جدا، أرشيف الصدور. والحقيقة أنني وجدت لا محالة هناك صعوبات كثيرة في خصوص من انقطعت أثارهم ومن لم يبقى معناها ممن يمكن ويحدثنا عنهم. هو تقريبا من الأشياء اللي نحن يمكن كان قد نلومه على زواتنا أنهم لم يكتبوا. هذا سف شديد، كتبوش يعني ما ألفوش، لم يتركوا لنا مؤلفات. وجدت من العائلات الحقيقة الترحاب الكبير جدا، ووجدت من الذين استجوبتهم تحدثت معهم وسجلت شهاداتهم، وجدت منهم إقبالا كبيرا وترحيبا كبيرا أيضا، واستعدادا لأن يعطي كل شيء، استعدادا لأن يتحدث أولا ساعة هو عن تاريخه، عن نفسه، عن أبنائه، عن عائلته، عن يعني. وهذا أمر مهم جدا، لا محالة. الأرشيف الصدور هذا يعني الرواية الشفوية فيها بعض المحاذير، لأن الإنسان عندما يتحدث عن نفسه قد يكون فيما يقول شيء من المبالغة، ولكن على العموم المبالغة ليست ضارة، يعني لا ما نضرش.
1: عاطفة عاطفة. نعم. هي
0: جانب عاطفي، مش
1: عادي
0: قضية.
1: عادي جدا.
0: نعم. نعم. نعم، مش قضية.
1: ومن حقه إنه يعتز بنفسه وإنه يفتخر به. والإنسان وقت يتحدث عن نفسه طبعا الحديث فيه جوانب مختلفة، والأكيد إنه فيه محبة للذات وفيه تثمين لما قام به.
0: نعم، وهو كذلك. وهو زاد ما ننسوش أن وقت اللي يحس أن ثم شكون اعتنى به، ثم شكون مشال، ثم شكون سمع، ثم شكون قيم العمل اللي عمله، وقت هو أيضا يحس بسعادة كبيرة جدا.
1: لحظة اعتراف،
0: لحظة مهمة جدا هذيك. الحمد لله أنني عملت. مثلا ناخذ محمد الجيراني هذايا، يعني كان مدب في قصر حدادة، وكان عنده اسم كبير الرجل هذا، إلى درجة أن الفرع الزيتوني متاع مدنين مثلا عندما يجوه جماعة من قصر حدادة يقبلهم بدون امتحان. أنتم جايين من محمد جيراني، إذن أنتم يعني حافظين، وأنتم معنا أنا مطمئن إلى أنكم تعرفوا القواعد وتعرفوا اللغة وتعرفوا وتعرفوا وتعرفوا. فتثمين
1: نموذج، لأنه
0: تثمين الرجل هذا هو مدب في قرية، يعني في آخر الأمر يقول قايل يعني محمد جيراني أنا عرفته شخصيا، يعني عرفته، مش هو متوفى له برشا، أما عرفته من خلال الشهادات. يعني هذا رجل يجب أن نذكره، ويجب أن يعني هو عمله معنا من حسن الحظ أن سموا باسم المكتبة متاع قصر الحداد. وهذا وقيسي على ذلك يعني الكثيرين ممن كانت لهم أثار طيبة جدا، حتى في التعامل مع الاستعمار، حتى في يعني القضايا اللي كانت تطرح على الناس. يعني هؤلاء فعلا أعلام، ومن حقهم أن نذكرهم، ومن حقهم أن نشد بما قدموا لهذا الوطن.
1: وهذا ربما اللي من خلال ربما المنبر هذا نحب نوجه كلمة سواء ليك سي الضاوي، وانت تعمل في مجهودك ولا لكل الناس اللي موجودة خاصة في الأرياف وفي الأماكن اللي بعيدة هكا شوية وأماكن ماهيش معروفة برشا، وقت اللي يكون عندكم علم من الأعلام راهو عرفوا به، راهو أنتم بيتكم إذا كان موصلكمش شكون من الكتاب ومن المؤرخين أنتم بيتكم تحدثوا عليه.
0: نعم.
1: أنتم بيتكم أطلبوا شكون يكتب عليه إذا كان خاصة عندكم إثباتات وعندكم شفويا أو وثائق أو أي حاجة اللي هي تثمن العمل اللي قدمه مثالش، لأنه راه مكانة وقيمة كبيرة برشا في المناطق الصغيرة وفي الأماكن اللي فيها القلة القليلة أنه نلقوا ناس قدمت وخدمت وطلعت أجيال كيما المدب هذايا وكيما غيره اللي موجودين. راهو مش معناها يلزم الناس اللي في المدن فقط تعرف أو الناس اللي في الأماكن الكبيرة اللي أسماء تعرفت، لا راهي تبقى فما ناس من حقنا أنه نتعرف عليهم، ومن حقنا زادة الأجيال تواصل على نهجهم وتعمل زادة حاجات اللي تشرف الأماكن هذيك وتشرف زادة العائلات هذيك.
0: ومن حقهم علينا أن نذكرهم في برامجنا التربوية، نذكرهم في عائلاتنا،
1: ولما لا
0: أن نذكرهم في يعني مؤسساتنا الرسمية. لما لا تكون أسماء المعاهد الثانوية والإعدادية والابتدائية تحمل أسماء هؤلاء مثل محمد الجيراني وغير كثير، يعني هناك كثيرون ممن يمكن، لماذا لا تكون أنهج أيضا تحمل أسماء هؤلاء؟
1: أنهج مؤسسات تعليمية
0: ماذا نفعل بأسماء يعني جاية من بعيد؟ توا كي ناخذوا مثلا الاسماء اللي برزوا في عهد بورقيبه في كل مكان، الهادي شاكر صحيح، ولكن ايضا ثم من هو بالنسبه للتطاوين وفي مدين وفي قابس وفي غيرها، هناك ناس ايضا من حقهم ان تذكر اسماءهم.
1: نعم.
0: لانهم معناها ساهموا في التحرير الوطن، ساهموا في التثقيف، ساهموا في جانب اقتصادي، ساهموا في التوعيه. ناخذ مثلا مقاومه الوشام، كان ثم زيتونيين قاوموا قضية الوشام اللي كانوا يعملوا فيها على المرأة تزين بها وجهها، كان يعني قاوموا مثلا الذبائح عند الأضرحة.
1: نعم.
0: قاوموا الكثير من الحالات السيئة، قاوموها وامتثل لهم الناس واستمعوا إليهم
1: كان صوت مسموع،
0: وأخذوا بنصائحهم.
1: نعم.
0: أخذوا بنصائحهم، معنا ساعدوا حتى في قضية العلاقات الاجتماعية في الزواج والطلاق وما إلى ذلك. يعني كان عندهم حضور كبير جدا، ولذلك فإن الحديث عن هؤلاء هو من حقهم، ليست مزية من عندنا من أي واحد، لكن من حقهم علينا أن نذكرهم وأن نتحدث عنهم وأن نشيد بما عملوا. ومهما كان كما تفضلت أنت، مهما كانت الموقع الذي هم يعيشون فيه، مش بشرطه يكون عمل وزير ولا يكون عمل مدير عام،
1: مش ضروري.
0: لا. وعند حاجة أخرى مهمة جدا، الحجاج. هذوك الحجاج اللي مثلا المؤرخ ولا باحث يقول لك اعطيني حجه نقراها، راهو مش باش يشاركك في الوطن، ولا بيمشي يقول راهو لا
1: لا لا، هي وثيقه، هي وثيقه باش يدعم بها طبعا كتابتك.
0: الحجه هذيك قد يكون فيها تسلسل نتاع اسماء هو يفتقده، فلان بن فلان بن فلان بن فلان، هذا باش نتلاقوا هو وفلان هذاك الاخر، اذا هذا صحيح
1: يعاون في بحثه،
0: تقاطع الروايات. يعني الحجاج هذه مهمه جدا، مهمه كالمخطوطات، معناها تقريبا الناس كل عندها الحجاج نتاعها هي. فعندما
1: لاحظت انه فما شويه خوف كي
0: تقول، فما ناس تخاف موضوع الحجاج، يخافوا شويه، معناها يقول لك الحجاج كان هيك ملك لي هو فقط، يعني
1: ما نجمش
0: نعطيه لك. لا ما يعني بالعكس تماما، كيف يجيك باحث، كيف يجيك. تو ناخذ مثال، انا كل نهار عم نولد تلاقيت انا وجماعه باحثين في التاريخ مؤرخين، تحدثوا عن وثيقة تحمل تاريخ هجري في جهة تطاوين، قالوا لا يمكن، حين الحجة موجودة، الحجة موجودة وفيها التاريخ الهجري وفيها التاريخ المسيحي، يعني هذا إثبات على أن هذا المكان وقع فيه حدث ما أو أنتج شيئا ما، أو بحيث هذه الوثائق راهي مهمة جدا. عندما تمشي أنت القصر مثلا الزناتة،
1: نعم،
0: تلقى فيه 475 بعد وفاة الرسول، مهم جدا هذاك التاريخ هذاك.
1: نعم.
0: وإذا كل ما له صلة بي، وإحنا مع السف الشديد، إحنا ما تعرفي تاريخنا كل محمول في الذاكرة.
1: ما عندناش موثقين ما عندناش ارشيف
0: الوقاية نتاعنا كيفاش يحكوا كيفاش تتنقل الرواية في الجلسة العائلية في الميعاد نتاع الناس الكبار راهو هكا العام صار فلان وفلان ومشاو وعملوا دار الى اخره وتتناقل هذه الروايات لكن
1: ما هنيش هني خوف انها تفقد بعض تفاصيلها
0: تفقد ما في ذلك شك تفقد من ناحيه وايضا يعني تكتسي صبغه الراوي هناك من الروايات من له قدره على الروايه يحسن يعمل محسنات
1: يضيف ينقص
0: محسنات فهمتني يزيد سبوت
1: يضيف وينقص هنا قلنا
0: يعني كما نعمله في العمل الإذاعي ولا في التلفزيون ولا غيره هذا فعلا هذا يختلف من راوي إلى راوي ولذلك فإن الكتابة مهما كانت حتى ناخذ احنا الخرافة متاع الجدات ولا هكا اللي قبل كانوا يديرونا فيه أشخاص لو كان كل واحد يمشي الجداه ولا أمه ولا باباه ولا يكتب ها تعطيني يكتب لي اكتب اكتب اكتب هذاك راهو نهار من النهارات هاك الوليد اللي مثلا في قصر السلطان ولا في المرة ولا في أي مكان من الأماكن هذه وسجل على أمه ولا جداها حكاية أو خرافة نهار من النهارات الرجل هاك باش يولي روائي
1: علاش الحكواتي عودة الحكواتي
0: باش يولي روائي
1: في مجتمعاتنا السيداوي منين جيت الحكايات هذيك من الوسط طبعا
0: هذاك اللي سجل على باباه ولا امه ولا جدانها مهارات حكايه هذاك نهار مهارات باش يولي روائي ولا باش يولي منتج فيلم سينمائي
1: ينجم يكون مؤرخ وينجم يكون
0: مسرحي هو انا عنده ارضيه هي عنده أرضية من محيطه يستلهم منها إبداعاته هذا أمر مهم جدا بحيث لا نستنقص هذه الأشياء لا نستنقص
1: هذه هي البذرة الأولى اللي وقت اللي تزرع من خلالها رغم بعد باش نشوفوا الحاجات المثمرة معناها في الدنيا هذه الكل
0: وهو كذلك وبالتالي فالانتباه لهذه التفاصيل هو مهم جدا والانتباه لتاريخ العائلة مهم جدا شجرة العائلة ما في باس كيف واحد يسأل بابا أنا شكون جدي وشكون بابا جدي وشكون إلى آخره وأمي منين
1: تاريخنا شنو فيه وإحنا منين جينا
0: وإحنا منين جينا
1: شنو قدمنا لبلادنا شنو عملنا
0: سجل يعني توا معنا ثقافة المعصب الشديدة النمط الجديد متاع الحياة اللي إحنا جررنا إليه جرا بس فقدنا كثير من تاريخنا كثير من ذاكرتنا من تراثنا توا قبل القصائد الناس يحفظوها يعني ثم اللي يحضر في الليل قد مثلا غبنتن غدو صباح القصيدة يقراها من عن ظهر قلب لأن انتبه إليها مربوط بالانتباه هذا الحفظ هو دائما مربوط بالانتباه فهذه الأشياء نتحدث عن زيتونين نتحدث عن غيرهم نتحدث عن المجال الفلاحي عن اقتصادي عن صناعي عن رعي الإبل عن رعي الأغنام عن يعني هناك مجالات كثيرة جدا تاريخنا ويجب علينا أن نفتخر بهذا التاريخ أنت باباك يرعى في الغنم ذلك فخر لك باباك يرعى بالبلد ذلك فخر لك تحدث عنه صفه سجل مذكراته معنا خذ له صورا هذا أمر مهم جدا من أجل التاريخ من أجل كتابة التاريخ الصحيح نحن نحتاج إلى أن نكتب تاريخنا الصحيح
1: هذا طبعا هذا جيد وجميل سيداوي في الشخصيات هذه كلها طبعا على اختلاف طريقة تفكيرها هم زيتونيين صحيح لكن خدموا في مجالات مختلفة خدموا في اختصاصات مختلفة اجتهدوا قدموا أعطيني من الشخصيات اللي فيها نوع من الطرافة اللي فيها هكا جميل الحديث معها وجميل الحديث عنها هو صعب الاختيار لكن نعرف أنه في الشخصيات هذه فما شخصيات مميزة فعلا
0: فما ممكن نأخذ المجال الثقافي بصفة عامة يعني نأخذ مثلا الموضوع متاع المسرح في بداية عندنا في العهد الاستعمار كانت هناك نهضة مسرحية ولكنها يعني نهضة مسرحية غير ظاهرة غير معلنة ليست باسم مسرح تجيها باسم مثلا كشافة تونسية ثم ناس ثم يعني بعض الشخصيات اللي كانوا مساهمين في هذا الميدان هذا مساهمة كبيرة جدا كانوا يؤلفون كانوا يبتكرون الأحداث كانوا حتى ربما في عهد الاستعمار ما كانش عندهم القدرة على أنهم يذكروا الشيء يذكروه بطريقة غير مباشرة لأن احنا عندنا برشا هذه يعني كتلميح وهذاك الإيماء اللي هو عنده قيمة كبيرة جدا
1: موجود في الفنون هو أساسا
0: في الفنون موجود ياسر ولا سيما عندما نتحدث مثلا على يعني قصائد متاع غبنتن والقصائد متاع كثير من الشعراء تجدين لها أثرا هنا وتجدين أن هؤلاء الناس كانوا يعني من خلال أعمالهم كانوا يبدعون كانوا يعطون لهذا معناها كل شيء فيها كل شيء فيها طريف يعني المعلم الطالب أنها أمر يصعب معه أن نختار منهم من هو أكثر طرفة ومن هو ربما ولكن عندما أنا الشهين عندما وضعت هذه يمكن أن تكون شروطا لاختيار هؤلاء الناس يعني ارتأيت أن من بين ما معناها جمعته ما هو صالح لأن يكون شاهدا على تاريخ هذه الجهة وشاهدا على تاريخ تونس بصفة عامة.
1: نعم من خلال طبعا هذا الكتاب ومن خلال الفصول ومن خلال هذه الشخصيات كان الحديث كذلك عن المرأة في تطاوين الجانب اللي يعتقد الكثير أنه جانب مسكوت عنه أو جانب مخفي أو أنه المرأة عفوا في هذه الربوع لم يكن لها دور كبير هذا الذي وصل إلى أغلبنا لكن من خلال صفحات التاريخ سواء في هذا الكتاب أو الكتب اللي قدمتها سيضاوي يعني ما كناش حنا نعرفوا اللي المرأة راهي قرت في فترات الاستعمار وحتى قبل الاستعمار وكانت المرأة حاضرة وكانت فاعلة صحيح في حدود لكن هي توجدت وهذا المهم
0: صحيح هو المرأة يعني هي إلى جانب الرجل يعني تتقاسم معه الحياة معناها بصفة كاملة ربما الرجل أكثر ظهورا لأنه أكثر يعني اتساقا بالناس وأكثر
1: حتى العقلية
0: نعم.
1: حتى العقلية والوضع والعادات
0: ولكن احنا عندنا أنا ذكرت امرأتين هنا في,
1: نعم.
0: في الكتاب يعني هؤلاء يعني هذوما الزوز نساء هذوما حفظوا القرآن وعلموا القرآن وباتهم كانوا مدادب وهم حفظ القرآن وحتى علموا الأطفال يعني وهذا أمر ليس بالهين وكتبوا الرسائل
1: ومش وما يجيش البنا اللي هو موجود هذه
0: ما يجيش البنا وكتبوا الرسائل وسجلوا أشياء كثيرة جدا هذا أمر يعني يدل على أن المرأة من جانب الثقافي أو التعليمي أو التربوي كان عندها حضور أيضا ربما عندنا مثلا شاعرات لكن ما نعرفوهمش ويتحشموا تلقاها شاعرة ولكن
1: حتى الاسم مستعار
0: ينسب لغيرها
1: أي.
0: فهمتي
1: أي.
0: مثلا زوجها ولا أخوها ولا حاجة أي. قصيدة هي لكن ما تقدرش تقول راني قلت ولا سيما عندها ما يكون الموضوع فيه شيء
1: برغم مجتمعاتنا الشعرية رأي في المناسبات وفي فما نقوله المرأة تقطع الصوت
0: أذك اللي بالحاضر هكم أذك معناها قصيدة البيت الواحد وهو مهم جدا قصيدة البيت الواحد حبيبك اللي عرضك ودنا قعينا زي قال لك بالفم ليش تزينا هذا بيت لا يحتاج لأن نضيف له شيئا يعني هذا فيه كل يعني شروط اللي يعني يفهموا كما ينبغي ولسنا محتاجين إلى أن نزيد معه كلاما آخر هذه الأبيات التي تنتجها المرأة بصفة عامة في المناسبات هذه مهمة جدا ساعتقطع بالحاضر بالحاضر
1: أي حاجة تشوفها أي. في وقتها
0: طول يبدو حتى في عرس واحدة من غادي واحدة من هيك ربما هذه تفتخر ربما بأبنائها أو بزوجها أو بقبيلتها الأخرى تفتخر حتى أيضا بما لديها أو تذكر شيئا ما أو تاريخا ما فالمرأة كان عندها حضور كبير لأن المرأة حتى إذا كانها ما خرجتش يعني على مستوى الإبداع ما عملتش مثلا يعني ما خدش مناصب في القضاء في التعليم في غيره معناه من ناحية الحياة ولكن المرأة كان عندها حضور كبير جدا يعني أنا مثلا أتحدث عن نفسي عن عائلتي أمي ما لا تقرأ ولا تكتب تقرأش تكتب ولكن أمي كانت حريصة جدا جدا على أن نقرأ دروسنا كل ليلة وتعرف اللي قاعد يقرأ واللي قاعد مش قاعد يقرأ تعرف تبدو قاعدين وتبدو الجلسة تشعل تعرف أنه هو اللي قاعد حقيقة يقرأ واللي ما يقرأش وكأنها تفهم تقول لأنت أقرأ عن روحك فالمرأة بصفة عامة يعني كان لها دور كبير جدا جدا في تنشئة الناس، لأن المرأة هذه هي نتيجة المحيط الذي عاشت فيه.
1: نعم.
0: باباها وخوها وجارها وعمها زيتونيين، وتتأثر بهم وتسمع منهم الكلام وتستشيرهم في دينها وتستشيرهم في دنياها، وبالتالي فهي هي جاهزة لأن تخرج الأجيال.
1: عندها ملكة الحفظ، حتى إذا كانها ما قرتش هي تاخذ،
0: ما في ذلك
1: هي تاخذ
0: شك.
1: الأفكار، هي تسمع الكلام، هي موجودة في بيئة، خاصة البيئة اللي فيها ناس قرت وناس نجم تفيد، فيهم العدول، فيهم المحامين، فيهم اللي تقلدوا، سواء اللي تقلدوا مناصب ولا المهم اللي تعلموا ينفعوا يفيدوا من خلال كلامهم، من خلال تصرفاتهم، من خلال تربيتهم، من خلال طبعا الدنيا ومشاغلها، شنو اللي يقع في حياتنا اليومية، الأكيد أنها هذا الكل هي تشوفها وتستنبطها وهي بيدها تمرره يعني الأجيالها وتعيش به.
0: تماما، يعني فعلا معناها المرأة نصف، يعني تقريبا هي مش حتى نصف الحياة، يعني نص، هي نقول لك تقريبا ثلثين تقوم به المرأة وثلث يعمل الرجل، يعني الرجل، لأن المرأة يعني راهو المرأة تحرث وتحصد، والمرأة تربي العيلة، والمرأة طيب وتحرك، والمرأة معناها تعرض أشياء وتحلبهم، والمرأة
1: متعددة الأدوار.
0: نعم، متعامل كل شيء المرأة يعني، والمرأة المرأة زادة هي صورة الرجل، الرجل اللي يقصد الضيف وكان ما عندناش مرأة يعني في مستوى حقيقة ممكن ما
1: يضيف، ما ينجمش، ما ينجمش حتى يضيف.
0: نعم. فالمرأة مهمة جدا في حياة الناس، يعني نتحدث عن البادية مثلا، يعني تلقيها مسكينة في طرف الدنيا وتعيش في عشة وتعيش يعني
1: رغم كل الظروف،
0: وتمشي تجيب الماء من تلقداش من العين من البير وغيرها. فإلى جانب أنها أنتجت وأبدعت وعلمت كما المثال متاع زوز هذوما، واكيد ثم اخرين ما عرفناهمش، راه ثم اكيد ناس اخرين ما عرفناهمش، يعني مش بشرط هي، انا يعني مهما بحثت فسوف لن اتي على كل شيء، يمكن ثم ناس اخرين انا ما عرفتهمش وما ريتهمش وما جتليش عليهم شهادات، وبالتالي فيمكن ان نجد وناسا اخرين، نساء اخريات كان لهم دور كبير سواء في التعليم ولا في غيره من أو ساعات المرأة تعطي حتى أحيانا تفتي بين ظفرين. معناها راهو نساء، إذا كان ثم ناخذ المثال نتاع المرأة الثانية هذه، كانوا نساء
1: يجوا بنت الفيتوري بن أحمد موسى،
0: بارك فيتوري بن موسى ولا غيرها، نسيت الاسم المرأة الثانية،
1: غيثية بنت الهاج بن جابر،
0: بالضبط غيثية بنت الهاج بن جابر، هذه غيثية بنت الهاج بن جابر كانوا نساء يجوها وكانت تعطيهم في الدروس، أي يسألوها على قضايا
1: هي لا تقل قيمة عن النساء المسلمات اللي قدموا دروس
0: تماماً،
1: واللي قدموا فتاوى واللي عرفوا بالإسلام واللي درسوا تعاليم الإسلام. فقط يبقى دائما في التاريخ وفي الحياة ثم المعروف وثم المغمور، ونحن دورنا معناها أنه الأسماء هذه نعطوها حقها ونعطوها مكانتها فعلا، كما حكي سيد ضاوي، في برشا بلدان عربية، في الجزائر مثلا فماش مؤسسة ما عليهاش اسم شهيد
0: تماما،
1: المستشفيات للثكنات للمدارس للمعاهد للجامعات للطرقات معناها الأماكن الكل، معناها وحدك تعرف تولي أنت تهتم الشهيد هذا شكون
0: هو
1: وش قدم شنو عمل. ونحن هذا للأسف ينقصنا فعلا، نحن مانيش في حاجة أن نسمي شوارع ومدارس بأسماء غربية، وأنا عندي نساء وعندي رجال قدموا خاصة على المستوى المحلي، مع احترامنا طبعا بلدياتنا، طبعا شوارعنا مدارسنا، ما عرفش انا دور الثقافه، اي مكان معناها تسميه، مستشفياتنا حتى اقسام المستشفيات لماذا لا تسمى بهذه الاسماء، لما لا
0: باسم بركه الفيتوري ولا
1: غيرها مثلا، لما لا حتى تتعرف على الاجيال، حتى تعرف قيمة المرأة في تطوين، وماهيش راهي ماهيش المرأة راهي هذيك اللي معناها الصورة النمطية اللي في دار تربي في صغر، ولو أنها هي صورة راهي مشرفة في النهاية، كل
0: امرأة
1: معناها طلعت أجيال ناجحة.
0: نعم.
1: راهي هي القدوة وهي المدرسة فعلا، والأم راهي ديما مدرسة. طيب سيد ضاوي، الأسماء هذه اللي وقع طبعا تداولها وقع ذكرها والحديث عنها وعن دورها في المجتمع، هي الأسماء هذه طبعا اللي توجدت في تطاوين ربما الجانب الجيد في التعليم الزيتوني أنه تقريبا كل الأسماء اللي خرجت من الزيتونة كانت نافعة في أماكنها في بلدانها في محيطها، يعني اللي موجود في تطاوين هو اللي موجود في بنزرت في تونس في سوسة في المستير في جابس. هذا الهام في التعليم الزيتوني ربما هو اللي يختلف عن المؤسسات التعليمية الأخرى. التعليم الزيتوني وحد المفاهيم ووحد العلم والكلهم نفعوا في أماكنهم واعطاوا حاجات في بلدانهم وفي الربوع اللي هم عاشوا فيه.
0: الطلبة الزيتونيين اللي مشوا من تطاوين، مشوا من رمادة، من ذهيبة، من القمراسن، مشوا قروا في تونس في جامعة الزيتونة باش يرجعوا إلى هذيك الأماكن النائية هذيك في رمادة، في أماكن نائية بعيدة،
1: في دشر مرات، في دشرة ما تعرفش حتى اسمها في
0: الكتاب، باش يجيبوا معهم ثقافة أخرى. بيجيبوا معهم الباس اللي جب اللي يمشوا فيها غاديك، وبيجيبوا الكلاسة اللي ما الناس ما يلبسوش فيها، وبيجيبوا طريقة الكلام، وبيجيبوا معناها طريقة التعامل مع الناس، وبيجيبوا أشعار، وبيجيبوا حكايات، وبيجيبوا قصص،
1: صور مختلفة،
0: وبيجيبوا كتب، بيجيبوا كتب. هذوم بس يأثروا تأثير كبير في الناس، بس يأثروا تأثير معناها لا حصر له، بحيث الطالب اللي يروح ويمشي للمرة ولا يمشي للبن مهيرة ولا يمشي لأي مكان آخر في في في في بلاد هذية، هذاك باش يولي يحمل رسالة كبيرة جدا، باش يولي هو الإمام في الجامع.
1: نعم.
0: بيولي هو اللي يعطي الوعظ، باش يولي هو اللي يعلم، وهو اللي في الصيف يقري الأولاد القرآن،
1: المرجعية المحلية هو،
0: وهو اللي باش يكتب الرسائل، وهو اللي باش يفتي في القضايا اللي تطرح عند المرأة ولا عند الرجل ولا عند أي كان. هو اللي باش يعطيهم كيفاش يقسموا مثلا الأرث متاعهم معناها على الشريعة الإسلامية.
1: نعم.
0: هو اللي باش يفضل النزاعات إذا كان ثم صار نزاع. فدور الزيتوني كان دور مهم جدا جدا جدا، خاصة وأن هؤلاء الناس يعني نشأوا تنشئة إسلامية صحيحة، هما تنشوا على هذاك الفكر الإسلامي الصحيح اللي بعيد على كل هالتيارات اللي نعرفها الآن، بعيد على التطرف، بعيد على يعني
1: المغالاة في الدين،
0: المغالاة.
1: نعم.
0: يعني الناس
1: أو التشدد،
0: الناس.
1: نعم.
0: يعني وسطيين حقيقة. هذوكم
1: متحضرين،
0: أثروا في الناشئة، أثروا. نعم. كان عندهم أثر كبير على، وعندهم فضل كبير علينا، هذوكم كان عندهم فضل كبير علينا. مثلا حتى في مناسبات التجمع الناس في الأعراس ولا في المآتم ولا غيرها، الزيتوني كان يجلس وكان الناس كل يسمعوا.
1: وإلى حد الآن راه كي تقول زيتوني عند احترام،
0: قول هذاك
1: راه زيتوني، عند احترام ومكانة كبيرة،
0: شرف بس. كبير هذاك يعني على صدر الرجل هذاك الزيتوني.
1: وسام
0: هذاك.
1: وسام
0: وسام وسام, وسام اللي هو لعائلته والكل يعني من له صلة بهذه الأرض الطيبة.
1: تفصيل حب نسألك عليه سي الضاوي، الناس هذوما اللي سافرت وهاجرت لأجل العلم، يعني الهجرة من داخلية خاصة من مناطق البعيدة هذه، فما قصص شدت انتباهك كيفاش قروا، كيفاش كابدوا، معناها كيفاش كانت حياتهم اليومية، كيفاش عاشوا، كيفاش مصاريفهم؟ طبعا في وسط يعني في النهاية اجتماعي يعني على قدة. نقول
0: هذوما ناس عاشوا حقيقة صعوبات كبيرة جدا باش وصلوا باش قروا. يعني ثم اللي في مدنين مثلا سكنوا في الغرفة متاع القصر اللي هي ما يصالح للسكن، هي الخزن برك، وتلقيها الغرفة يطلع فوق حجرات باش يوصل للغرفة الفوق، ويأكلوا في الزميتة تبع حالهم أماتهم، ويعيشوا معناها بصعوبات كبيرة جدا. يعني عند حصير يرقد على حصير هكوت أكثر ولا أقل. اللي مشوا لتونس ثم في وقت من الأوقات برشا من تطاوين، نفرضوا ما ناخذوا غير التطاوين، احنا نحكوا ناس مشوا في تونس يخدموا، برشا يخدموا، يجب ان نقول لهم شو برشا يخدموا حماله غاديك، راه ماهوش عنده معناها شهاده، مسكين ماشي معناها يبحث على الرزق.
1: نعم.
0: وهذا شرف كبير ان يكون راه حمال، وان يكون فلاح، وان يكون عندك كريطة يخدم عليها، ثم بالعكس هذا شرف كبير،
1: العمل في حد ذاته عباده،
0: شرف وعباده. هذوما الناس اللي مشوا غادي يخدموا كانوا هذوما مهمين جدا لاستقبال طلبة زيتونيين. تجيهم في وكالة يسكن في وكالة مجموعة أما يسكنوا معهم تجيهم ستة سبعة من الناس يجتمعوا غرفة معنا متواضعة جدا يرقدوا على الكرد يرقد على كردونة يرقد على حصير قديم عيش على الكفاف. الناس هذوما ضحوا حقيقة. البعض منهم ربما دخلوا المدارس ولكن حتى المدارس على وضعها ماهوش وضع مهم جدا.
1: نعم.
0: مدارس يعني
1: الظروف
0: الظروف الصحيه فيها صعيبه البق يعني ماهيش سهل باش انسانيه حتى المدارس ماهيش حاجه كبيره برشا راهو ولكن الناس هذوما ضحوا وعاشوا مشوا مثلا الكنائس منطقه الكنائس اللي في الساحل.
1: نعم.
0: قروا فيها وقروا ما عندهم حتى شيء تعطيهم الناس في ماكلتهم هك يجيبوا يعطوهم الدقرة هذيك معناها ما عندها حتى شيء وعندها كانش هيك الدقرة هيك يعطوه فيها الناس ماكلته ويعيش ويقرأ القرآن ويحفظ ويروح ويولي معناها مدب ويولي معلم ويولي
1: وهذا طالب العلم هذا هو رسالتنا لكل طلاب العلم. العلم راهو فيه برشة تضحية في برشة جهد حتى الإنسان معنا يوصل ويحقق الهدف متاعه. سيداوي شكرا لك طبعا على الكتاب هذا. نذكركم ديما السادة المستمعين أعلام الزيتونة بتطاوين للكاتب والمؤرخ سيد الضاوي موسى. إن شاء الله طبعا المزيد من الكتب والمزيد من صفحات التاريخ عن تطاوين طبعا وعن مختلف البلدان في التونسية لأنه اهتمامك أكيد بتطاوين لكن وقت اللي تكون فما حاجة تستحق الاهتمام سي الضاوي ما يبخل. شكرا على مجهودك مرة أخرى. شكرا على هذا الكتاب. أنصحكم ديما بالقراءة والمطالعة ديما راهو البيت الفقير هو اللي ما فيهش مكتبة. شكرا لك كرشيد. شكرا للسادة المستمعين. كلمة الختام من عندك سيد.
0: شكرا الفقير. شكرا لك أنت على هذه الاستضافة وشكرا على رحابة صدرك وشكرا عايشة. على اطلاعك وأنا سعيد جدا بأنك يعني من الإعلاميات المتميزات اللي خدموا الجهة خدموا التاريخ الثقافي متاع الجهة يعني وهذا يعني يجب أن نقول هذا الكلام في من يستحقه لأن عمل من هذا النوع تقديم المؤلفات الحديث عن جوانب يعني تخص الإنسان في يومه هذا أمر مهم جدا وإن شاء الله تجمعنا لقاء آخر عندي كتاب أكيد. جديد قريب
1: إن شاء الله
0: يصدر
1: إن شاء الله.
0: حول تطاوين تاريخ وتراث ربما أكبر شوية هذا يعني تقريبا أخذ مني حوالي 20 سنة من البحث وما زال يعني كنت دائما أنا خايف أن يصدر قبل أن أستوفي فيه بعض التفاصيل ولكن إن شاء الله في القريب. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لكل المستمعين الذين تابعونا وإن شاء الله نلتقي في مناسبات
1: مرحبا في كل وقت. شكرا لكم. إلى اللقاء. ليلتكم زينة.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. ينتظر أن تصل يوم الغد على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجاج ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربة جرجيس الدولية، حسب ما نشرته الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين على صفحتها الرسمية. ينظم يوم الخميس المقبل المستشفى المحلي بابن خداش بالتعاون مع نادي البصرة بتونس يوما لتقصي مرض الماء في العيون بالمستشفى المحلي بابن خداش. من المنتظر أن تدخل دائرة بلدية رابعة أو بلدية رابعة بمعتمدية مدينة الشمالية حيز الاستغلال في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجهة. انطلقت اليوم بتونس العاصمة المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة 2027-2031. نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأنباء التي تتحدث عن رفضها تسليم الحكم في قطاع غزة، واصفة تصريحات بعض الأطراف في مجلس السلام بهذا الخصوص بأنها كذبة مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانه. أدار وزراء خارجية 8 دول بينها مصر والسعودية وتركيا استمرار اقتحامات المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى ورفع العلم الصهيوني داخل باحاته. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلنا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، ونستهلها بأبرز العناوين. غدا انطلاق امتحان البكالوريا في دورته الرأسية، تحديد يوم 25 جوان لتنظيم يوم محلي للاستثمار في الفلاحة بمعتمدية سيدي مخلوف، انطلاق أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات لتعزيز حوكمة منظومة التكوين المهنية، لبنان يعلن عن وقف إطلاق نار جزئيا بين الكيان وحزب الله. تنطلق غدا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026 التي تجرى أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان 2026. وقد بلغ عدد المترشحين لبكالوريا هذه السنة 162,435 مترشحا، في تطاوين يجري أكثر من 1760 تلميذا وتلميذة هذه الامتحانات موزعين على 12 مركز اختبار. عن الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لهذه الدورة يضيف المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلي في متابعة منها الزميل سعيد العقروت.
2: 1768 مترشح متوزعين على 1504 تلميذ بالمعاهد العمومية و176 بالمعاهد الخاصة و88 من المترشحين الفرديين. تستحوذ شعبة آداب على 332 مترشحا، وشعبة العلوم التجريبية ب390 مترشحا، وشعبة الاقتصاد والتصرف ب631 مترشحا، والعلوم التقنية ب213 مترشح، وكذلك علوم الإعلامية ب34 مترشح، في حين شعبة الرياضة ب20 مترشح، وشعبة الرياضيات ب48 مترشح. هؤلاء مدعوون إلى اجتياز الاختبارات ب12 مركز اختبارات كتابية، هي معهد الجهة، معهد التطوين الكبير ومعهد التطوين، معهد ميل مارس ومراسل، معهد الرقبة، معهد الرمادة، معهد المهيرة، معهد البير الأحمر، معهد المهرجان، ومعهد حي النور، ومعهد أبو القاسم الشابي. بالنسبة للمعاهد الخاصة تم تجميعهم في معهد الرقبة، وبالنسبة للمترشحين الفرديين كل واحد في المعتدية بتاعه، والبقية كل يجمعوا في معهد الطويل الثاني.
3: اختبارات كما تعرفوا الساعة 8 صباحا، وكنا موجود في الاستدعاء الحضور قبل ساعة على الأقل أو نصف ساعة بدخول بأريحية. نحب نذكر الناس بالإجراءات المشددة أنه يمنعوا اصطحاب جهاز الهاتف، والناس اللي جابت الهاتف بتاعها مطالبة بالتصريح به وإيداعه في المدخل في غرفة خاصة.
1: من جهة أخرى، أفاد المندوب الجهوي للتربية بتطوين نور الدين المقبلي بأنه يؤمن هذه الامتحانات أكثر من 900 مراقب. في ولاية مدين ترشح لاجتياز امتحان البكالوريا دورة جوان 2026 أكثر من 6000 تلميذ وتلميذة. تقرير للزميلة تبرى الشيبانية.
4: يبلغ العدد الجملي للمترشحين للبكالوريا في ولاية مدنين هذا العام 6131 مترشحا، ينتمي 5355 منهم للتعليم العمومي و477 للمعاهد الخاصة، علاوة على 299 مترشحا بصفة فردية. وتستأثر شعبة الاقتصاد والتصرف بالنصيب الأكبر من المترشحين ب1957 مترشحا مقابل 79 مترشحا فقط في شعبة الرياضة، وفق معطيات وردتنا من المندوبية الجهوية للتربية بمدنين. ومن ضمن هؤلاء المترشحين 52 حالة خاصة تستوجب إجراءات استثنائية أثناء الامتحان، كإضافة ثلث الوقت وتوفير قاعة خاصة.
1: في جابس ترشح لهذا الامتحان 5423 تلميذا وتلميذة، من بينهم 7 تلاميذ يجتازون الامتحان بالسجن المدني بجابس، و12 تلميذ بمعهد الكفيف. تفاصيل أكثر في النقل التالي للزميل محمد العكاشة.
5: يجتاز غدا أكثر من 5000 مترشحا امتحان الدورة الرئيسية للبكالوريا، منهم 4614 من المعاهد العمومية و582 مترشحا من المعاهد الخاصة، و227 مترشحا بصفة فردية. كما ترشح لهذه المناظرة 7 سجناء مودعين بالسجن المدني بالجهة، و12 تلميذا من معهد الكفيف. وخصصت المندوبية الجهوية للتربية بالجهة 24 مركز كتابي و2583 أستاذ مراقب. يذكر أن ولاية جابس تضم مركز إصلاح ومركز تجميع. هذا واستكملت المندوبية كل الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالدورة الرئيسية، وتم تهيئة كل مراكز الاختبارات استعدادا لهذا الموعد التربوي الهام.
1: في في بقية أخبارنا الجهوية، ينتظر أن تصل يوم غد على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوينة من البقاع المقدسة إلى مطار جربة جرجيس الدولية، حسب ما نشرته الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بتطاوين على صفحتها الرسمية. من المنتظر أن تدخل دائرة بلدية رابعة بمعتمدية مدنين الشمالية حيز الاستغلال في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجهة. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مدنين بلا وصيفة يتحدث بأكثر تفاصيل في متابعة من الزميلة عفاف الودرني.
0: وهو أول مشروع إيكوباد في تونس يعتمد على مواصفات تحترم الانتقال الطاقي ومقتصد للطاقة. المساحة المغطاة للمشروع حوالي 250 متر مربع والمساحة الجملية حوالي 400 متر مربع بكلفة تقريبا 560 ألف دينار. هي المشاكل البلدية كلها ارتفاع كلفة خلاصة معاليم الكهرباء. بلدية مدنين تكلفة متاع خلاصة المعاليم الاستهلاك للنور الكهربائي حوالي 20% من عنوان الأول. على كلاش البلدية توجه التوجه متاعها كان الضغط على التكلفة والمشاركة في مرحلة الانتقال الطاقي. وهك علاش بلدية مدنين من بين المشاريع اللي استعملتهم هي المشاركة كما علينا في بناء هذه الدائرة هذه الجديدة في تركيبس. عندنا 6 مقرات بلدية تم تجهيزهم بمحطات فوتوفولتايك، تم اقتناء منظومة جي بي اس اللي تحترم وتضغط على تكلفة المحروقات.
1: تم خلال جلسة عقدت مساء يوم أمس بمقر ولاية مدين في إطار البرنامج الجهوي لدفع الاستثمار الخاصة تحديد يوم 25 من جوان الجاري لتنظيم يوم محلي للاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوفة، بما يمكن من خلق الثروة وإحداث مواطن شغل وتحقيق التنمية المستدامة. وينتظر أن يهتم يوم الاستثمار بسيدي مخلوفة بواقع وأفق القطاع الفلاحي والصيد البحرية من خلال دعوة خبراء وفلاحين وأصحاب مبادرات للنقاش وتعميق التفكير وبحث مقترحات وحلول للمشاغل المطروحة والخروج بتوصيات سيتم العمل عن تفعيلها بالتعاون بين السلطة والمصالح المحلية والجهوية والمركزية. في الشأن الوطني، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم عن انطلاق رسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، وينجز هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية في إطار برنامج دعم القطاع التربوية، ويعد خطوة أساسية ضمن مسار إصلاحي شاملة يهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهنية وتعزيز نجاعتها وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. انطلقت اليوم بتونس العاصمة المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة 2027-2031، وتهدف هذه المشاورات التي تتواصل على مدار 3 أيام إلى تشريك مختلف الأطراف المعنية في تحديد الأولويات لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس من خلال تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وحماية المستهلك وتنظيم السوق وتسهيل الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية. في الشأن الدولي، نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأنباء التي تتحدث عن رفضها تسليم الحكم في قطاع غزة، واصفة تصريحات بعض الأطراف في مجلس السلام بهذا الخصوص بأنها أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانه. وجدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم تأكيد جاهزية الحركة التامة لتسليم مجالات الحكم كافة بما فيها الأمن للجنة الوطنية الموجودة في العاصمة المصرية القاهرة والتي تم التوافق عليها. أدان وزراء خارجية 8 دول بينها مصر والسعودية وتركيا استمرار اقتحامات المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى ورفع العلم الصهيوني داخل بحاته. وأكد الوزراء أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة. بدأت جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الكيان الصهيوني ولبنان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حصل على التزامات من الكيان الصهيوني وحزب الله تهدف إلى تخفيف التوترات الإقليمية. في الأثناء أعلن لبنان عن وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله والكيان المحتل في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في صراعنا أودى بحياة الألاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا مع إيران. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الليل، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: غدا انطلاق امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية، تحديد يوم 25 من جوان لتنظيم يوم محلي للاستثمار في الفلاحة بمعتمدية سيدي مخلوف، انطلاق أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات لتعزيز حوكمة منظومة التكوين المهنية، لبنان يعلن عن وقف إطلاق نار جزئيا بين الكيان وحزب الله. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: مسرح التجريب هو أحد الاتجاهات المسرحية الحديثة التي تهدف إلى كسر القوالب التقليدية للمسرح وتقديم أشكال وأساليب جديدة في الأداء والسينوغرافيا والنصوص المسرحية. ينبع مفهوم مسرح التجريب من الرغبة في تجاوز الحدود المألوفة وإيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع الجمهور، ما يجعل المسرح أكثر ديناميكية وتفاعلا مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية. ظهر مسرح التجريب كرد فعل على القيود التي فرضتها المدارس الكلاسيكية في المسرح مثل الواقعية والطبيعية، حيث سعى المخرجون والكتاب المسرحيون إلى التحرر من البناء الدرامي التقليدي والبحث عن لغات تعبيرية جديدة، سواء من خلال الحركة أو الصوت أو الرموز أو حتى إدماج التكنولوجيا الحديثة في العرض المسرحي. وقد تأثر هذا الاتجاه بالعديد من التيارات الفكرية والفنية مثل السوريالية والعبثية وما بعد الحداثة. من أبرز سمات مسرح التجريب أنه يمنح أهمية كبيرة لدور المخرج باعتباره مبدعا يساهم في صياغة الرؤية الفنية للعرض وليس مجرد منفذ لنص مكتوب، كما يعتمد في كثير من الأحيان على الجماعية في الأداء، وقد يتخلى عن النص المكتوب لصالح الارتجال أو البناء الجماعي للنص أثناء التمارين. يعد مسرح التجريب أداة فعالة لطرح قضايا مجتمعية أو فلسفية بطرق غير مباشرة، ويتميز بمرونته وقدرته على التطور المستمر. ورغم أنه قد يبدو صعب التلقي أحيانا بسبب غموض رموزه أو انحرافه عن السرد التقليدي، إلا أنه يسهم في إثراء الحركة المسرحية من خلال توسيع آفاق التجربة المسرحية لدى كل من المبدعين والجمهور.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

شاشة بلا صور. الحياة صفحة تملأها أبعاد الصور، والأفلام شاشة تعكس أبعاد الحياة، والليل تسكنه شاشة بلا صور.

أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة التوين، مرحبا في سهرة جديدة من سهرات شاشة بلا صور. فيلم الليلة نرجع به لسنة 1954، هو من إخراج هاري بركات وبطولة يحيى شاهين وفاتن حمامة. فريق التمثيل يشاركوهم أيضا شريفة منير أو شريفة ماهر، رشدي أباظة، شكر سرحان، زهرة العلا، سراج منير وعبد الوارث عسر. إخراج قلنا هنري بركات، التأليف لهنري بركات ويوسف عيسى، والإنتاج لرمسيس نجيب ووحيد فريد. فيلم رومانسي في بداية فتن حمامة، ويطبع البساطة والعلاقة خاصة ما بين العائلات الأرستقراطية وعائلات الفلاحين وكل هذه ربما الصراعات اللي كانت في بداية الأربعينات إلى تقريبا السبعينات في المجتمع المصري. بدون إطالة نبدأ مع الفيلم.

0: معامل التحميض أيضا كانت صناعة السينما يعني تطلب برشا ورق وشركات وقوة خارجية ومسؤولات توزيع داخل مصر وخارج مصر، يعني كانت يعني كل هذه التفاصيل تدون في الجينيريك، وحق الأدبي يكون محفوظ لكل المساهمين في الفيلم. قلنا الفيلم من سنة 1954، وأكيد في الوقت هذاك يعني قبل تنطلق الموجة متاع الأغاني الأفلام كانت أغاني رومانسية وعاطفية كبيرة وكبيرة جدا في مصر، وخاصة الأسود والأبيض، وهذه تقريبا من أول أفلام أيضا حتى اللي شارك فيها رشدي أباظة وشكر سرحان، وكانوا في أدوار ثانوية مش في أدوار رئيسية وبطولة، يعني بعد مش ياخذ البطولة المطلقة أكيد. طفل صغير فوق كوأكوا من التبن في الريف، طبعا يعزف على آلة الناعي، هذا هو المشهد الأول فيلم. ثم عربية يجرها خيل تصعد عليها فتر حمامة ويصير الحوار.
1: في إيه يا عزوز؟
2: صباح الخير يا ست أمال.
1: صباح النور
2: تأمال. أنا عايز أسألك سؤال.
1: إيه؟
2: المصنع اللي حدانا ده ما تعرفيش حد فيه؟
1: لا ما عرفش.
2: لكن دول مش جيرانكو؟
1: جيراننا لكن ما عرفهمش.
2: يا خسارة.
1: ليه؟
2: كان نفسي اشتغل عامل هناك واكسب فلوسي بعرق جبيني وديها لهم.
1: وليه عايز تشتغل في المصنع ده بالذات؟
2: كل العمال بتقول ان صاحبه راجل طيب، راجل ولا كل رجالة.
1: خلاص بدم راجل طيب ما توسطلوش حد، روح قابله بنفسك وقوله.
2: والله فكرة سعيدة بس
1: بقين.
0: هذا الحوار الأولاني، وباش تشوفوا يعني باش يعمل بالنصيحة هذا الأولاد، وهي عملية لكشف أهم الشخوص في الـ في الـ في المسرحية. تواصل فتن حمامة رحلتها أو ست أمال على العربة، ويحملنا المخرج إلى المصنع عبد الوارث عاصر ويحيى شاهين.
3: وقال لك إيه؟ رفض من غير أسباب؟
4: مستغني، مش عاوز يبيع ولا أغراض من عزبته.
3: وإيه العمل؟ مساكن العمال لازم تتبني، أنا وعدتهم.
4: لو كان فيه ود وزيارات بينكم وبين بعض كانت حل الإشكال.
3: ما أنت عارف أخلاقي كويس، أنا ما أقدرش أجاري الأوساط دي.
4: أوساط مين يا أستاذ؟ دول ناس عايشين من أبسط ما يكون رغم غناهم الفاحش. 4-5 أشهر الصيف بيقضوها في الشاليه الصغير اللي في عزبتهم دي.
3: وإيه رأيك؟
4: رأيي ما نعتبرش ده رفض نهائي، لازم نعيد الكرة مرة واثنين وتلاتة. مش ده مبدأك؟ انت مش دايما تقول ان الانسان لما يسعى الى هدف معين وبإخلاص لازم ينوله؟
3: بس على شرط الهدف ده لازم يكون يستاهل.
4: هنلاقي فين احسن من كده؟ دي عز الطلب.
3: نقطة فعلا
4: وقريبة.
0: ان يتمر فتن حمامة يشوفها يا حشرين، طيب يا حشرين يحكي على فتن حمامة، ولكن عبد الوارث عاصر يحكي على الارض.
3: على الارض طبعا.
4: انا بحسك بتتكلم على بنت صاحب الارض.
0: يعني باش يبني مساكن، هو صاحب المصنع باش يبني مساكن اجتماعيه، حاب يشغل في الارض، وخاطر الارض هي على ملك بو فاتن حمامه امل طبعا، ولو يجي الولاد صغير باش يدخل يقابل مدير المصنع اللي هو يحيى شهيد ويغافل العساس ويمشي لجنب المدير.
3: سيبوا اسماعيل،
2: سيبوا. ده هو كلم حضرتك في امر مهم.
3: في ايه يا شاب؟
2: انا جاي اطلب من حضرتك تشوف لي شغله في المصنع.
3: تعرف تقرا
2: واكتب كمان؟
3: وتحب تشتغل موظف ولا عامل؟
2: عامل.
3: وليه اخترت تكون عامل؟
2: عشان قريت ان العامل اللي يخلص لعمله يخدم وطنه.
3: والكلام ده قريته فين يا شاطر؟
2: في الجورنال.
3: انت بتشتري جرايد؟
2: لا انا بشتري لب.
4: لب؟ انت جاي تقل ادبك هنا؟
2: لا ابدا، افهمني شوي. بشتري لب، الراجل يلفهولي في قرطاس، أز اللب وقال قرطاس.
3: تعرف اني مبسوط منك خالص؟
2: يعني خلاص نجحت في امتحان؟
3: نجحت واشتغلت
4: وقبض.
2: كتر خيرك، ست أمال كان عندها حق، هي اللي شجعتني.
3: ست أمال؟ تبقى مين ست أمال؟
2: صاحبتي، أبويا بيشتغل عند أبوها في العزبة.
3: أمال تبقى بنت صاحب العزبة؟
2: أيوة.
4: كنت تطلب عزبة.
3: أمال

0: أمال.
1: أمال أمال
2: أنا أعرف المدير اسم أمال.
1: مش نطلع البحر النهاردة؟
2: أمال لما يجوا العزبة دي في السفية باش يبحروا معناها كما يقولوا ويتلموا بها أصدقاء
1: أصدقاء. أنت بتعملي إيه عندك؟ إيه رأيك؟ بتبني على الرمل أبدا. بصي أبحر غدا يعني النهاردة، وأصل الإسكندرية يوم الأربعاء يعني بعد يومين. تحياتي وأشواقي مراد.
3: ما فيش قبولات، أنا قليل الذوق.
1: معذور، أصل عارف إن بابا وأخويا يمكن يقروا التلغراف.
3: وإيه يعني؟ مادام أنت بتقولي إنه قريبك ومخطوبات.
1: أيوة لكن مش رسمي، إحنا موعدين لبعض وإحنا صغيرين.
3: طب ما اتجوزتيش ليه لما كبرت؟
1: مراد سافر يكمل علوم.
2: ويحملنا مراد، يعني ثم مراد حكاية أخرى بين أمل ومراد.
4: في الأيام اللي مضيناها سوا على المدرسة
2: ورشدي يا بدر،
4: النهاردة يكون آخر يوم في رحلتنا.
5: أرجو ما يكونش آخر يوم في سبقتنا.
4: مش معقول يا روحية، إحنا بنعرف بعض بقالنا أربع أيام، إنما متهيألي بنعرف بعض بقالنا أربع سنين.
5: نفس الشعور عندي، وبابا كمان كان بيكلمني من شوية عن المشاريع اللي فكرتوا فيها سوا. ده بقى معجب بيك خالص، أصله ما يرفض ليش طلب أبدا.
4: يعني افهم من كده ان انا مديون لك بالاعجاب ده؟
5: اعتبره دين صداقه.
4: ويترد ازاي؟
5: بالصداقه برضو.
6: ابقى اتصل بيا بعد شويه هقول لك. ايوه خمس دقايق بس.
1: صباح الخير يا بابا.
6: صباح الخير يا امال، انت وشك بيضحك النهارده.
1: اصل مراد حيوز.
6: قولي لي كده،
1: مش هتيجي معايا نقابله؟
6: والله يا بنتي كان بودي، لكن النهارده بالذات مش هقدر، عندي جلسه في البورصه لازم احضرها. خد اخوك بدالي.
1: طب هو فين؟
6: تلاقيه في الجنينه ولا على البحر بيصطاد سمك.
1: طيب انا رايحان. من حق ايدك.
6: ايدي؟ ايدي على ايه؟
1: العيديه بتاعت كل سنه. العيد قرب وانت عارف الفلاحين مستنين الهدايا بفروغ صبر.
6: عارف والله يا بنتي كنت ناسي، كويس اللي فكرتيني. اقول لك بكره ولا بعد يكون المبلغ عندك.
1: طيب ربنا ما يحرمنيش منك يا بابا.
2: بوها مش حاب يصرحها بالحقيقة، اللي هو خسر في البورصة ويعني ما عندوش سيولة وما عندوش أموال وعنده مشاكل صعبات يعني مادية، ولكن معود بنته يعطيها الفلوس مش تفرق على الفقراء وتكون تظهر.
7: سيد أمين، يا سيد أمين، السوق في نزول مستمر، مش هاين علي أطلعك وأشتري.
6: الانسحاب مش هيمنع الكارثة، أملنا كله إن السوق يتحسن. اشتري انت على قد ما تقدر، واللي يجرى يجرى. اشتري انت بس، انا جاي لك في السكة.
2: تبع في البورصة والبورصة مرة فوق ومرة لوطة، تخرج انا يلبس قابل اخت عادل، اخوها عادل عفوا اللي هو شكري سرحان.
4: لا جمبري.
2: تلقاه يصطاد، ولكن موقع الصيد يقابل موقع صيد اخر.
4: شهر 30 يوم مع الحال ده.
1: وبرضو معرفتش هي مين؟
4: طبعا عرفت، اسمها نوال، تبقى اخت صاحب المصنع اللي جنبنا.
1: تعرف انها لطيفه
4: جدا
1: ومؤدبه
4: جدا
1: وباين عليها بنت حلال
4: جدا جدا جدا.
1: طب خلاص مبروك.
4: على ايه؟
1: اذا معجبك للدرجات دي روح اطلبها من اخوها.
4: ليه اكسبريس؟ مش لازم نعرف اخلاق بعض قبله وندرس اخلاق بعض ونشوف اذا كنا لاقيين لبعض ولا لا؟
1: هنرجع للموالي القديم. يلا بينا، مراد زمانه هيوصل.
4: هو يعني الحمام الزاجل يغيب يغيب وما يرجعش الا اليوم اللي السنارة هتبتدي تغمس فيه؟
1: معلش كلها ساعتين وترجع، هي السمكة هتطير. يلا يا
4: حاضر.
2: وتمشي اخوها باش يستقبلوا مراد في الباتو، لكن مراد
1: قد ما انا زعلان عشان حنفارق بعض،
2: سنارته غامزه في بلاصه اخرى.
4: اول ما اوصل مصر
5: واللي يضمن لي.
4: انت بتشكي في كلامي؟
5: لا.
4: روحيه انت مستنيه ايه عشان توضبي الشغل؟ كمان ربع ساعه بالكتير ونزل من المركب.
5: حالا يا باب، دقيقه واحده.
4: نازل مصر على طول يا مراد؟
8: لا والله، يمكن عقلي يومين او ثلاثه.
4: خساره، كنا سافرنا سوا.
8: حضرتك مسافر على طول؟
4: لا، كنت راته مهمة مضيه الليلة وسافر بكرة.
8: يبا نشوف بعض في مصر ان شاء الله.
4: نازل فين؟ في اسكندرية؟
8: في الوينسور يا فندم.
4: طب ما تنزل معانا في سان ستيفن.
8: يا ريت، لكن ما افتكرش، جماعة قرايبي ما شفتهمش بقالي سنتين تقريبا، وطبعا ما يصح.
4: طبعا طبعا، على العموم اجتهد تحصلني على هناك.
8: هعمل كل جهد يا فندم.
5: مين اللي بتشاور لك دي؟
4: واحدة من قرايبي.
5: باين عليها مهتمة بيك قوي. اسمها ايه دي؟
4: امال.
5: اه امال عبد الرحمن.
4: ايوه انت تعرفيها؟
5: معرفة قديمة، كنا مع بعض في المدرسة. هي دي عربتك اللي معزوم عندها الليلة؟
4: ايوه.
0: تعرف انك وحشتنا يا مراد.
4: انت كمان،
0: عشان كده كنت بتبعت لي كل 3 اشهر جواب.
4: يا سلام عليك يا امال، دي اوروبا لازم تعذريه.
0: وعرفت روحية فين؟
4: في فرنسا.
0: تعرف انها حلوت عن زمان؟
4: انت تعرفيها؟
0: اه من ايام المدرسة.
4: انتوا كنتوا صحاب؟
0: لا بالعكس، طول عمرها تكرهني لله في لله كده وتغير مني.
4: مش لما كنت تلامزة تلاقيها اتغيرت دلوقتي؟
0: لا بالعكس، عشان لما كنا في المين عملت نفسها انها ما شافتنيش.
4: غريبة، ما خدتش بالي. انت نازل فين يا مراد؟ في الوينسور. على فكرة اعمل ترتيبك على سهرة الليلة، الوالد عايز يشوفك. ده وحشني جدا. ازايه؟ كويس الحمد لله.
2: يوصل مراد للنزل طبعا، يوصله كمال ولد عمه.
4: مش قادر اقول لك تطلع تسلم على بابا يا مراد، عشان عارف انك تعبان من السفر. اشوفك الليله ان شاء الله. مع السلامه.
9: اشتري. عارف مفيش قدامنا غير نص ساعه، زي بعضه اشتري.
2: هو مين قاعد يحاول انه ينقض محل البورصة ولا
4: زي السوق النهاردة يا بابا،
2: ولكن الظروف صعبة برشا.
9: ربنا يستر.

0: أنا نفذت أوامرك، لكن مع الأسف مخاوفي كانت في محلها.
1: هاي مكشوف بكام؟ 60,000 جنيه. طيب المبلغ هيكون عندك في المعاد.
2: خسارة ب60,000 جنيه.
1: المبلغ المطلوب مش موجود عندي. 60,000 جنيه لازم ادفعهم من هنا لبكرة، ما عنديش رصيد.
0: وبالعمل؟
1: والله ما انا عارف يا ابني.
0: ما تشيلش همنا يا بابا.
1: انا مش شايل همك انت، اللي صعبا علي اختك. ذنبها ايه المسكينة تتنقل مرة واحدة من عيشة الغنى لعيشة الفقر نتيجة غلطة غلطتها انا؟ مش لازم تعرف اي حاجة على الموضوع ده.
0: ومين يا بابا اللي هيقولها؟
1: مهم مش بس ما نقولهاش، مهم مفيش حاجة في حياتنا تتغير. مش لازم تلاحظ علينا اي شيء اي شيء.
3: كانك النهارده يا بابا من بعد ما قعدت ما بطلتش ضحك ولا تنكيت. ما كنتش عارف ان دمه خفيف بالشكل ده.
1: لا ده انت متاخره قوي، والنكت دي قلناها قبل كده بس انت ما خدتيش بالك. قول لي يا بطل، وانت ناوي على ايه
4: بخصوص
1: مستقبلك؟
4: والله النظريات اللي تعلمتها في اوروبا ناوي اطبقها هنا.
5: بس اعمل معروف، اوعى تطبقها على دماغنا.
3: يا سلام عليك يا عادل، دايما تقلب الجد هزار. بكره تشوف مراد هيعمل ايه.
4: القرشين اللي سابهم لي المرحوم والدي ناوي اضربهم في 10.
1: لازم عندك مشروع مضمون.
4: مشاريع وكلها مضمونه.
1: اقدر اعرف حاجه عنها؟
4: اول مشروع تحط انت 20,000 جنيه وانا مجهودي وخبرتي.
3: ايه حكايتكم؟ احنا جايين نتكلم في شغل ولا جايين نرقص وننبس؟
4: امال عندها حق. عن اذنك يا سيد امين.
1: اتفضل يا ابني.
2: طبعا نحتفلوا بقدوم مراد وحفله راقصه وعشاء عمل وكل شيء، كل شيء متوفر في السينما المصريه وقتها بالاسود الابيض. عالم الرفاهيه.
1: لما ترجع اختك اشوف اي طريقه عشان اقعد لوحدي مع مراد.
0: فبرضه ناوي تقول له على الحقيقه؟
1: طبعا يا ابني، امال نخدعه؟
0: لا بس الاحسن نستنى لما يخطب عمار رسمي وبعدين نقول له على الحقيقه.
1: هو دلوقتي في حكم المخطوبين، هو مش غريب.
0: امرك يا بطل.
3: لا اسمع، انا سمحت لك بالرقصه دي بس، ويكون في علمك انا مش جايه الليله دي عشان ارقص معاك انت.
0: عايز اقول لك كلمتين بس.
2: هو كمان ادانا الفرصه وجانا
0: الخطوه. معرفش ليه بتهيألي انك عامله لمراد تمثال مش موجود في الحقيقه، موجود في خيالك انت بس. يمكن اكون غلطان، لكن معرفش ليه متهيألي
3: انت غلطان.
1: والله يا ابني انا كان بودي احط ايدي في ايدك النهارده قبل بكره، لكن انت مش غريب وفي حاجات لازم تاخد وضعها الطبيعي.
0: بخصوص ايه؟
1: بخصوص امال. و انت مسافر مصر امتى؟
0: بكره وبعد، وانا لسه ما حددتش.
1: اذا نتكلم في الموضوع بكره على رواق. انا منتظرك في المكتب عندي
0: بكل ممنونيه.
6: الاستاذ مراد عزمي.
0: ايوه
6: تليفون لو

0: الو، مين روحية؟ ايه المفاجأة اللطيفة دي؟
1: اخسى عليك، هو ده وعدك؟ مش قلت كلها ساعتين زمن وتحسننا؟
0: انا محرج جدا يا روحية ومش عارف اقدر اعتذر ازاي.
1: ولا حتى عشان خاطري. مش سيد، كنت احب انك تيجي تقول لي الكلام ده بنفسك. انا لوحدي، بابا ابتدى موسم الشغل خلاص وقاعد يمضي اتفاق مع صاحب مصنع الورق الاهلي، بقت عيشه تزهق.
0: بالعكس دي حاجه تبسط. يا سلام على الوالد، اهو كده رجال الاعمال يا بلاش.
1: انا هبتدي غير من بابا بقى. مستعد ترديني؟ تسافر معانا بكره؟ مش هتقدر؟ ولا حتى عشان خاطري؟
0: خاطرك عندي اغلى من اي شيء، لكن مش بايد. مسائل عائليه تضطرني ان انا اقعد هنا بكره.
1: لا يا مراد، انا مخصمه بجد، مخصمه ومش هصالحك ابدا الا لو غيرت رايك. ارفع بقى
0: روحيه. اسمعي
2: النهارده في
0: كلمه واحده،
2: كان يوم يعلم بربنا تدهور ما شفناهوش من 10 سنين، بس انا اللي صعبان عليا. امين
3: امين عبد الرحمن.
2: ايوه، جات لي اخبار ان الهزه الاخيره دي خدت كل ثروته المسكين.
3: بتتكلم جد؟
2: زي ما بقولك.
3: زعلتني يا شيخ.
2: مسكين ما يستاهلش.
4: هو مراد سمع الحوار هذايا اللي كان بالصدفه موجود، يعني بهذا التليفون زوز يحكي في الموضوع هذا.
0: اديني من فضلك سان ستيفن.
4: هكا ليش حط التليفون جنبه وعاود طلب
5: سعيده مبارك؟
0: قصدي
4: حريه ويعني اكيد صار اتفاق انه باش يسافر معاه.
0: مالك يا امال، لسه متضايقه من سفر مراد؟
5: طبعا مش مصدقه انه يسافر كده من غير ما يودعك.
0: مش عايز اقول لك الغايب حجته معاه.
5: انت دايما كده، مفيش بينك وبينه عمار.
0: بالعكس، مراد انا مكرهوش، كل ما ان عشرته كفايه عشان افهمه. هو كده
5: مفيش لزوم تظلمه، اكيد اضطر يسافر فجاه. بكره هتشوف، يا هيكلمني من مصر يا هيبعت لي جواب.
0: يمكن.
5: يا سلام، المنظر جميل قوي من بعيد، ولو قربت شويه يمكن يزيد جمال على جمال.
0: يعني مش هقدر اخبي عنك حاجه.
4: زهره العليا او الظهور، ثاني ظهور بيها بعد نصر. اخت مندوح مدير المسرح.
0: مش بس لما تيجي الفرصه المناسبه.
5: اوجدها. انت دايما تقول ان الانسان هو اللي بيوجد الفرصه، مش الفرصه اللي بتوجد الانسان.
0: صحيح، بس المره دي مش عارف اعمل ازاي.
5: اسمع، عايز نصيحتي؟ اختصر الطريق واطلبها من بابا.
0: وهي اعرف شعورها ازاي؟ مش يمكن مين اللي قاعد معاها هناك ده؟
5: ده اخوها.
0: اخوها؟
5: ايوه.
0: انت متاكده؟
5: ومطمنه. واطمن انت كمان، انا حاسه انها بتفكر فيك زي ما انت بتفكر فيها.
0: مجرد فرض.
5: طب اسمع، ليه امال بتيجي كل يوم في الوقت ده على البلاج؟
0: وهو ده دليل؟
5: اسالني انا. اسمع يا ممدوح، مدام امال عجباك روح اطلبها من باباها، وانا حاسه انها هتكون من اسمك.
6: استاذ ممدوح.
0: ايه يا عزوز؟
6: حط الكنبه ابو ست امال مستنى. حط الكنبه في المكتب.
0: ابو الست امال؟
6: ايوه.
5: ابوها؟ ابو امال؟
0: يا ترى ايه اللي جاي؟
5: الاسم. مش قلت لك يا ممدوح رزقك هيجي لك لحد عنده؟
0: تفتكري انتهزها فرصه واكلمه؟
5: طبعا تكلمه، ده ربنا اللي بعته. روح يا ممدوح روح.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. لو تعرف يا سيد امين قد ايه انا كنت منتظر الفرصه دي بفارغ الصبر.
4: امين كحل من حلول جلم بيع الارض.
7: انا اول زياره ازورها لك تكون لمجرد التعارف، لكن ما باليد حيله. انا بصراحه جاي في عمل.
0: مفهوم. بخصوص حته الارض اللي كنت طالب اشتريها؟
7: لا، بخصوص العزبه كلها. انا قررت اني ابيع العزبه، ما خبيش عليك انا محتاج لثمنها، وفضلت اني اقصدك انت في الاول قبل غيرك لسببين. الاول ان الجار اولى بالشفعه، والتاني ان اللي له رغبه في جزء بيكون عاده مستعد يشتري الكل.
0: فعلا. تحب تبيع بكام؟
7: السعر اللي تحدده.
0: تمن انت وانا موافق.
7: على اساس تمن المتر العزبه النهارده تساوي 100,000 جنيه. وأنا مستعدة تنازل عنها مقابل 60,000.
0: 60,000
7: بشرط واحد، العقد الابتدائي يتمضي النهاردة والمبلغ كله يدفع النهاردة.
0: تحرق أرضك علشان محتاج للمبلغ ده النهاردة؟
7: مسألة شرف.
0: مدام كده 100,000 جنيه تمن يوافقني والشيك تحت أمرك.
7: أنا طالب 60,000
0: وأنا ما أخدش التين اللي يساوي 100.
7: يا سيد ممدوح، أنا سمعت كتير عن كفاحك وجهادك في الحياة، لكن اللي سمعته عنك أقل من الحقيقة.
0: ما تكبرش الحكاية أرجوك.
7: ما تكبرش الحكاية. أنا من النهاردة مديون لك بسمعتي وشرفي، وتقدر تطلب مني أي شيء، أي شيء، حتى حياتي.
0: كل اللي أطلبه منك إنك تنسى الموضوع ده.
7: فليكن. وأشكرك. أنا اللي أتمناه إن موضوعنا ده يفضل في طي الكتمان لحد أحوالي ما تتصلح، إن كانت هتتصلح.
0: أنا تحت أمرك، أنا هجهز لك الأوراق والشيك حالاً.

0: سيد أمين، صباح الخير.
1: صباح الخير يا بنتي.
0: طبعا حضرتك ما تعرفنيش، لكن أنا أعرفك. أنا نوال أختي ممدوح.
1: أخت ممدوح؟
0: أيوه.
1: أنا أم أكرم، أنا ليا الشرف اللي تعرفت بيكي وبأخوكي.
0: ميرسي يا فندم.
1: لا لا لا، عارف إن الكلام ده بيتاخد على إنه مجاملة، لما النهاردة أنا تعرفت براجل بمعنى الكلمة.
0: يا سلام، ما عندكش فكرة قد إيه الكلام ده بيفرح. طول عمري كنت أقول لممدوح اسمتك هتيجي لحد عندك، وأنا واثقة إنهم هيكونوا سعدة مع بعض.
1: قصدك
0: أمين وممدوح؟ طبعا، هو مش هيلاقي أحسن منها وهي مش هتلاقي أحسن منها. ورأي حضرتك أنت؟
1: والله يا بنتي كل شيء اسمه.
0: صحيح، عشان كده لازم أمل تعرف كل حاجة عن ممدوح. تصور حضرتك إنه كان متردد ومش عارف إزاي يفتحك في الموضوع
1: كده.
0: تعمل إيه في طبعه؟ أصله خجول قوي.
1: قصدك تقولي نبيل؟
0: الحمد لله اللي شجعت، كان شعوري في محله. أنا كنت حاسة إنك هتحبه من أول ما تعرف.
1: ما تقدرش تتصوري قد إيه أنا حبيته.
0: يعني حضرتك موافق؟
1: والله أنا سبق قلتلك إن كل شيء اسمه، عن إذنك.
0: مع السلامة، سلم على أمل كتير.
1: يوصل.
0: عشان تعرف ان كلام اختك ما بينزلش الارض ابدا. مبروك.
2: مبروك على ايه؟ فاهمين
0: ايه؟ انا عرفت كل حاجه وكنت دلوقتي حالا مع باباها.
2: باباها؟
0: ايوه، باركت له هو كمان.
2: لكن ازاي باركت له؟
0: بصفتي اختك الصغيره.
2: ايوه، لكن انا ما فتحتوش في الموضوع.
0: ها؟ احنا مش اتفقنا؟
2: ايوه، بس
0: يا دي الكسوف.
2: هيقول علينا ايه دلوقتي؟
0: هيقول ايه يعني؟ هو عيب انك تروح تخطب بنته؟
2: ايوه يا بنت الحلال، لكن
0: لكن ايه؟ ده كان حيطير من الفرح يا ممدوح.
2: صحيح.
0: امال هزار يعني؟ اسمع يا ممدوح، انا مش زعلان، سوء التفاهم اللي حصل ده بشرة خير. الخطوة الاولى اتعملت وعليك انت بقى الباقي.
2: باقي ايه بس؟
0: انك تقابل امال، تفهمها الموضوع، تقنعها، تقلب، تقول اي حاجة. يا اخي باباها موافق. موافق يا ممدوح.
3: جالك كلامي اهو مراد بعد جواب يعتذر. شفت بقى انك كنت غلطان في حقه.
4: انشته كويسة، لكن مش فاهم عايز يقول ايه.
3: مش فاهم عشان انت مش عايز تفهم.
4: انت اللي مش عايزه تقري اللي بين السطور.
3: يا سلام، في ايه بقى بين السطور؟
4: في انه بيتهرب، بيحاول يبرر سفره المفاجئ بأعذار وهي.
3: وهي عشان انت مش بتحبه.
4: يا بنت الحلال، سبق وقلتلك مراد من النوع اللي يحب بحراره، لكن مش ممكن يحب باخلاص.
1: مين هو ده؟
4: لا ده واحد صاحبنا. صباح الخير يا بابا.
1: صباح الخير يا ابني.
3: ما تتكلم بصراحه، بيقول عن مراد.
1: مراد؟ ماله؟ بيحاول يشرحلك في الجواب ده هرب ليه؟
3: انت كمان يا بابا؟ وحيهرب ليه؟ فهموني.
1: الله اعلم. على العموم ادي ال 200 جنيه اللي كنت طالباهم.
3: ميرسي يا بابا.
1: قولي لي، ايه رايك في جارنا صاحب المصنع؟
3: ليه بتسال السؤال ده؟
1: انا بلغني انه معجب بيكي وبيتمنى قبل. انت ايه رايك فيه؟
3: انا موعوده لمراد وماليش راي في حد غيره.
1: مراد على عيني وراسي، بس لحد دلوقتي ما كلمنيش رسمي ولا كأنه فاكر. فوق كده وعدني انه يقابلني وراح ودي وش الضيف.
3: ما هو بعد جواب يعتذر، عايزين منه ايه اكتر من كده؟ وبيقول اول ما هيخلص شغله هيجي.
5: لما يبقى يخلص شغله.
3: سعيدة سعادة.
5: سعيدة مبارك يا ست امان.
1: على فين؟
3: هروح اشتري الهدايا.
1: مع السلامة.
6: هي عاشقة في مراد زي اللي ما تشوفش لخطة.
5: جارنا ده يبقى مين وعمل فينا ايه؟
1: وانا كمان، بس مش قادر.
6: وكالعادة عالكليس والحسان وتمشي وتقليد وفي القرية بش يشري هدايا للفلاحين. قلبها صوفي بنا وتحن على الفقراء.
5: تصور ان الجواز صعب للدرجة دي.
0: امال ايه؟ تفكر سهل كده؟
5: سهل صعب. هقول لها الكلمتين اللي هيقدرني عليهم ربنا، والدعوة هي جاهزة باسمهم، بس على الله ييجوا.
0: ايوه على الله ييجوا، ييجوا كلهم.
5: ضروري نجامله ونحضر السهرة دي. الراجل اهتم وبعت لنا دعوة رسمية.
1: ايه رأيك يا امال؟
3: لكن احنا ما نعرفهمش.
1: كفاية انهم جيراننا يا بنتي، واذا كنا السنين دي كلها ما حاولناش نتصل بيهم فالحق علينا.
5: وادي الفرصة، مش هنلاقي احسن منها.
7: دي سهرة عاملها ممدوح بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس المصنع.
8: وناوي تحضرها يا بابا؟
7: طبعا، ممدوح دلوقتي بقى أهم عميل عندنا، ومن رأيي كمان مراد يحضرها معانا.
9: تفتكر وجودي معاكم ضروري؟
7: من غير شك. قال له تتعرف على ممدوح. من هنا ورايح انت اللي هتبشر كل المعاملات وياه.

0: والحاجب دي العين شبكتني وقتلني الحاجب.
1: انت انا لحقت، انا لسه متعرف عليها دلوقتي.
2: وماله، دي فرصه ما تتعوضش.
1: حولها ايه بس؟
2: قولها اللي يطلع من قلبك.
1: هو راضي ينطق
2: ساعه الجد هينطق.
3: انا ممدوح واخته طبعا بيتناقشوا حسب المفاتحه الموضوع، والفيلم انتوا كان حاطه ما بتكونش نوع عنوانه، هو عنوانه ارحم دموعي، ولكن لحد الان ما لقيناش الدموع اللي بش تحمل عنوان الفيلم، لكن بشتبه بشوية بشوية التصاعد متاع الاحداث، واكيد بش تلاحظوا انه الدموع يعني كيفاش كانت موجودة في لي اخر فيلم كامل.
2: يلا
3: يمد في مشروبات، طاح الكيس بتاع الشربو على الروبة بتاع فتح الحمام بتاع أمال، وخذتها أخته ودخلت أكيد باش تنظف الروبة وتعطيها روبة أخرى اللي تمشي في الأخرى، وتصير هذه تصير في أكبر العائلة. والسيناريوهات اللي موجودة في الأفلام القديمة الأسود والأبيض فيها برشا من نوعي هذه من النقطات.

0: مش عارف ازاي حصل كده. الحقيقه مش غلطتك، انا خايف اكون مدموزيل زعلت مني.
1: هتزعل من ايه؟ انا اللي هدفع ثمن الفستان.
0: اظن واجب اعتذر لها كمان مره.
1: والله اللي تشوف
0: عن اذنك.
1: اتفضل.
0: مدموزيل امال، الله، انت لوحدك؟ امال ده اول فين؟
2: جاي حالا.
0: مدموزيل امال، احب اكرر لك اعتذاري.
2: ابدا ما حصلش حاجه،
0: طول عمري كده اغرق في شبر ميه.
2: ياه، الحكايه دي مزعلك قوي.
0: اصلها طيرت كل اللي كان في دماغي.
2: للدرجه دي؟
0: كنت محضر لك كلمتين عايز اقولهم لك، دلوقتي مش عارف اتلم عليهم ازاي.
2: بخصوص ايه؟
0: بخصوصك انت.
2: انا
0: قصدي بخصوصي انا.
2: انت
0: تقدري تقولي بخصوصنا احنا الاثنين؟ يمكن كلام ما يكونش فيه حاجة جميلة، لكن أؤكد لك إن الشعور اللي في قلبي أجمل من الكلمة اللي على لساني. مش عارف أقولك إزاي إنك أجمل إنسانة شفتها في حياتي. من يوم ما شفتك حسيت بشعور غريب، هو اللي خلاني أتجرأ دلوقت وأطلب منك إنك تكوني شريكة حياتي.
2: أيوة، بس
0: أنا عارف إني اتكلمت من غير تمهيد، بس كان لازم أقولك اللي في قلبي. مش طالب منك الرد دلوقتي، فكري كويس، واذا ما ردتيش هفهم سكوتك معنى ايه.
3: استاذ ممدوح، لا مؤاخذه، في وفد من العمال جايين برا علشان يحيوك، تسمح؟
0: انا جاي حالا. عن اذنك.
4: تفضل.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
3: سيداتي وسادتي، بعد اذنكم، العمال عندهم كلمه عاوزين يقولوها للاستاذ ممدوح بمناسبه مرور 25 سنه على تاسيس المصنع. شكرا على انك بتعاملنا كلنا زي ما نكون اسره واحده. شكرا على المدرسه والجامع والمستشفى اللي بنتهم لنا. عملت للعامل في المصنع ده اعتبار وكرامه، جمايلك مش هننساها. ربنا يقدرنا دايما نردها لك إخلاص وتفاني وعمل. ربنا يحميك.
2: يعيش الأستاذ ممدوح.
5: يعيش يعيش يعيش.
0: أشكركم من كل قلبي. المصنع ده مصنعكم أنتم، اتبنى على أكتافكم. ربنا يقدرني إن أكون عند حسن ظنكم دايما، وربنا يوفقنا جميعا. اتفضلوا، البيت بيتكم. أستاذ فهمي وصلهم للبوفيه.
3: اتفضلوا. اتفضلوا. اتفضلوا.
2: ممدوح كلمتها؟
0: ايوه.
2: وقالت لك ايه؟
0: نستنى الوقت.
2: يا رب توفق يا ممدوح، يا رب.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لما لقيتكم اتاخرت افتكرت انكم مش جايين.
6: اولا معقول المصنع ده مصنعي.
0: ازيك يا روحيها؟
2: الله يسلمك، ميرسي قوي.
6: اقدم لك الاستاذ مراد علي.
0: اهلا وسهلا،
6: تشرفنا. خلي بالك منه، ده بقى في ايده كل شيء، عنده كارت بلانش كده.
0: بس على الله التفاهم معاك يكون اسهل.
6: انت وشطارتك بقى. وما دمت عرفتكم بعض، عاوز اعرف رايكم بقى ايه في العقد الجديد.
0: ان شاء الله.
2: اذا انسحب انا يا بابا.
0: اتفضل يا بابا، بالبر يدك. اتفضل. من جهه العقد الجديد يا استاذ

0: خلصتي فدي.
1: ازيك يا امان؟
2: ازيك انت يا روحي؟
1: الحمد لله.
2: لا قولي لي انت بتعملي ايه هنا؟
1: معزومه.
2: اما صدفه غريبه، تصوري ان احنا ما شفناش بعض من ايام المدرسه.
1: لا اتقابلنا مره قبل كده في المينا.
2: صحيح، وحياتك ما خدت بال. اعذريني، لازم كنت مشغوله شويه.
1: مشغوله من ايام المدرسه وانت كدبك مكشوف.
2: اعمل ايه، اصل مش نبيها زيك عشان ادارك كده.
1: انا عمري ما كدبت في حاجه.
2: طب وايه رايك في اللي يثبت لك انك كدبتي؟
1: في ايه؟
2: مش دايما انت تقولي انك مخطوبه
1: ولسه بقولك.
2: طب وفين خطيبك ده؟
1: هو لازم اجرجر ورايا عشان تصدقي؟
2: لا بس على الاقل يكون جنبك، مش المفروض انه بيحبك؟
1: اطمني، انا عارفه كويس شعوره من ناحيتي.
2: انت متاكده؟
1: انا عارفه بقول ايه.
2: كلام، لكن انا ما اكتفيش بالكلام، انا مجرجره خطيبي ورايا.
1: يعني ما باركتليش؟ مبروك.
2: اخصى عليكي، وبتقولها لي كده ليه من غير نفس؟ ولا سالتني اسمه ايه ولا حاجه.
1: اصلها حاجه ما تهمنيش ابدا
2: يعني، لكن انا يهمني اخد رايك.
1: بمناسبه ايه؟
2: علشان كنا حبايب ودلوقتي بقينا قرايب.
1: قرايب؟
2: طبعا، ما هو خطيبي مش غريب عنك، خطيبي يبقى مراد عزم. الله، مش بترد ليه؟ مش مصدقاني؟ معذوره، انا عندي الاخبار انكم مهوبين لبعض وانتوا صغيرين.
1: ابدا.
2: امال ايه الكلام اللي سمعته ده؟
1: انت عارفه العوايد، ايام زمان كانوا الاهالي يجوزونا ويطلقونا على كفو.
2: طمنتيني، انا كنت خايفه للناس تفتكر ان خطيبك فضلني عليكي وسابك علشان.
1: مش انا اللي خطيبي يسيبني، انا عمري ما كنت مخطوبه لمراد. غير كده انا مخطوبه لواحد تاني.
2: مخطوبه لواحد تاني؟ مين هو يا روحي؟
1: هتيجي مناسبه اعرفك بيه.
2: تبقى فرصه لطيفه، انت تقدمهولي وانا اقدمه لمراد. عن اذنك بقى يا مال، احسن زمان مراد بيدور علي، ده ما يستغناش عني لحظه واحده.

0: طبعا صدمة كبيرة. حلم عارب مرها مراد عزمي تسمع به خاطب صديقتها اللي تذكر يكره بعضهم يعني عنده سوق مع بعضهم يعني خيانة كبيرة.
1: ابو امال بيعمل ايه هنا
2: يا شيخ؟ سيبك مني يلا بينا.
1: لا لا ما يصحش، عن اذنك اروحي. مساء الخير يا عمي. اما حته مفاجاه.
3: مساء الخير يا ابني، انت فين يعني؟ رحت قلت عدولي.
1: اشغال ومشاغل يا عمي، انما انتوا تعرفوا ممدوح منين؟
3: جيران.
1: هي امال موجوده هنا؟
3: ايوه.
1: امال مش شايفها يعني؟
3: والله انا يعني لمحتها من شويه واقفه مع المزيه اللي كانت بتتكلم معاك
1: كده. طبعا اذنك يا عمي
3: اتفضل.
1: انت قابلت يا مال يا روحية؟
2: طبعا حكيت لها كل حاجة.
1: ازاي تعملي كده؟
2: فيها ايه؟ دي صاحبتي الروح بالروح، وما صحش خب عليها اسرار.
1: احنا مش اتفقنا ما نعلنش الخطوبة غير بعد ما رتب اموري؟
2: ما تخافش يا حبيبي، انا رتبت لها كل امورك.
1: دلوقتي العمل برضو واجب عليا اشرح لها موقفي مهما كان دول قرايبي.
2: طبعا يا حبيبي وانا معاك، ما هم بقى قرايب انا كمان.
1: لا افضل اكلمها لوحدي. وهي فين؟
2: دخلت هنا من شوية.
1: اهلا مؤاخذة، بعد اذنك يا استاذ ممدوح، كنت عاوز امال في كلمتين.
4: عرفتهم خلاص. روحية قالت لي على كل حاجة. روحية اتفضلي اتفضلي، انت مكسوفة ولا ايه؟ مفيش داعي للكسوف ابدا، بالعكس انت لازم تفتخري بخطيبك.
1: انتوا مخطوبين؟
4: ايوه، لايقين لبعض خالص مش كده؟
1: فعلا، الف مبروك.
4: الله يبارك فيك، عقبالك يا امال.
5: ميرسي، انا عارفاكي بتقوليها لي من قلبك. انا كمان عايزه افرحكم زي ما فرحتوني، اقدم لكم ممدوح خطيبي.
3: ممدوح انبل انسان في الوجود، وعلى قد ما كنت بتمنى انك تختاريه على قد ما انا متخوف من جوازكم دلوقتي.
5: ما كانش في قدامي حل تاني عشان انقذ كرامتي.
3: قصدك تقولي كبريائك. مع الاسف السعاده في الزواج ما تتبنيش على الكبرياء، تتبني على الحب.
0: ويصير الزواج وطبعا باش تنطلق يعني رحلة الدموع الآن وراح أرحم دموعي وبتشعب أكثر الأحداث في الفيلم. نخليكم معاه نهاية الجزء الأول طبعا، نتقابلوا بعد موجز الأنباء للساعة 11:00.

0: أمال ما تتحركيش، عيني عمرها ما حتشوف صورة أجمل من اللي شايفاها دلوقتي. أنت الحلم اللي أصبح حقيقة. ياما وقفت مطرحك أتأمل الليل وأفكر فيك، أفكر إزاي أكلمك، إزاي أكسب قلبك. أمال أنت أصبحت كل شيء في حياتي. مالي؟ في حاجة؟
1: تعبانة شوي.
0: أنت بتعيطي يا أمال؟
1: أعذرني، أنا مبتدي حياة جديدة.
0: اطمني، حياتك هتكون كلها سعادة. كل اللي أرجوه إنك تعتبريني صديقك.
1: الصداقة الإنسان ما يكسبهاش في لحظة، أكون بخدعك لو فهمتك غير كده. إحنا ما نعرفش بعض غير من مدة بسيطة.
0: أحيانا نظرة واحدة تكفي.
1: صحيح، لكن أنا ما عرفتكش كفاية.
0: فاهم، أنا لسه ما وصلتش لقلبك، لكن مش كل الجواز عن حب. الجواز السعيد مش اللي يبتدي بالحب، اللي ينتهي بالحب.
1: عشان كده أرجوك اديني فرصة نعرف بعض.
0: لو تتصوري قد ايه بحبك، تعرفي ان ده طلب بسيط.

0: ايه مالك؟
1: مفيش.
0: لكن انت بتهربي مني زي اللي مش قادره تتصوريني جنبك، يعني ما بترضيش.
1: سامحني، كنت فاكره اني هقدر اتغلب على شعوري، لكن
0: ايه الكلام ده؟ ملوش معنى. ايه بتحبي واحد تاني؟ ردي. امال اتجوزتيني ليه؟ انا غصبتك؟ اتكلمي انطقي.
1: الظروف كانت اقوى من ارادتي.
0: ظروف ايه دي اللي تخليكي تتجوزي واحد وانت بتحبي واحد تاني؟ ما فكرتيش لحظه واحده في كرامه الراجل اللي هتتجوزيه؟
1: كرامتك محفوظه، انا سلمت قلبي بس، ما فرطتش في حاجه تانيه. انا مش بقولك كده عشان ادافع عن نفسي، انا بقولك كده عشان عمري ما خدعت حد، وعمري ما قلت غير اللي في قلبي.
0: ما انتش خجلانه من روحك وانت بتقولي الكلام ده؟ احط امراه ما تعملش اللي انت عملتيه.
1: ارجوك مفيش داعي نجرح بعض اكتر من كده.
0: عندك حق، الطلاق بينا امر مفيش مفر منه، لكن لازم ننقذ المظاهر قبل كل شيء. لا انا ولا والدك نستحق الفضيحه اللي تستحقيها انت. لمده معينه هنعيش اغراب تحت سقف واحد، قدام الناس زوجين وبيننا وبين بعض انت في ناحيه وانا في ناحيه. اعمل حسابك من دلوقتي انت مالكيش وجود في حياتي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. ينتظر أن تصل غدا على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوينة من البقاع المقدسة إلى مطار جربة جرجيسة الدولية. ينتظم يوم 25 من جوان الجاري اليوم المحلي للاستثمار في الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوفة، ويبحث هذا اليوم في واقع وآفاق قطاع الفلاحة والصيد البحري بالمنطقة. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن التحاليل المخبرية الموجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائية بمنطقة المكناس أظهرت وجود مادة سامة، وهو ما يفسر انتقالها أثناء الطبخ. وأضافت الهيئة في بلاغ لها اليوم أن المعطيات العلمية والمخبرية ترجح أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. في العالم، شن طيران حربي تابع للكيان الصهيوني اليوم غارات جديدة على جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي أن 8 جنود أصيبوا باستهداف مسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوبي لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر. انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، والمشوار يتواصل مع حاتم في شاشة بلا صور.
2: شاشة بلا صور، الحياة صفحة تملأها أبعاد الصور، والأفلام شاشة تعكس أبعاد الحياة، والليل تسكنه شاشة بلا صور.

0: رجعنا لكم أصدقائي المستمعين، ورجعنا بشاشة بلا صور، ورجعنا للفيلم اللي بدينا معاه ارحم دموعي، وخلينا يعني كيفاش بحث له عند زفافها اللي هي قلبها مع مراد، ولكن هي قبلت الزواج به حتى تحفظ كرامتها، وصار الاتفاق أو الأمر من ممدوح أنه لحفاظ على الكرامة لازم يعدوا فترة معينة تحت سقف واحد، ولكن كل حد في بلاسه إلا قدام الناس يظهروا كزوج وزوجة في انتظار تنفيذ الطلاق. كيفاش تكون أحداث الفيلم؟ كيفاش بتطور الوضعية؟ عنوان الفيلم توا ينجم يبدأ يعني على اكتشاف علاش المخرج اختار كلمة ارحم دموعي. نواصل الجزء الثاني من فيلم ارحم دموعي.
1: يا سهرت عيون والعاشق دبوي

0: الضيوف كلهم في السهريه طبعا بتاع الفرح، ولكن ممدوح دخل في حاله هستيريه كبيره من خلال غضب كبير على وضعي اللي حتروحوا فيها، ودخل في حاله شرب ودخان ويعني وانزواء كامل خلى الاهالي تحتفل، ولكن هو منزوي على جنب. وهكا يعني اكيد مش يحاول انه يغطي ربما يعني فضيحته كما نقولوا احنا. يحاول يمشي الامال يعني يدخل البيت يلقاها اكيد مغلق الباب من داخله، يخلع الباب ويدخل. من بعد المخرج يخرج لنا كانما خارج ماشيين في قطار لشهر العسل.
1: طبيعي حيعزمونا، مش ضروري الفت نظرك اننا لازم نتظاهر بالسعاده.
2: انا عارفه واجباتي كويس.
1: بالمره احب اعتذر لك عن اللي حصل مني امبارح،
2: بعد ما فرضت علي حقك كزوج، بعد ما تاكدت انك اول واحد.
1: عمري ما شكيت في كلامك.
2: امال ليه؟
1: اعتبريها غلطه مش هتتكرر بعد كده.
0: تتواصل رحلة شهر العسل.
1: مراد وروحية مش
0: وصلوا. ويستضيف مراد وروحية طبعا في صحراء.
2: باين عليك أن توحشك أوي.
3: هي مين؟
2: أمال. من أول السهرة وأنت ما نزلتش عينك منها.
3: أرجوك يا روحية بلاش الغيرة اللي ملهاش معنى، إحنا مش صغيرين.
2: نوام كده كبرنا بعد شهر العسل.
3: الله انت خدتي على خاطرك، قومي بينا نرقص.
2: اتفرج احسن.
3: على ايه؟
2: على المنظر الجميل اللي قدامك ده. جواز حب. انا فعلت. يلا معا
3: اتفضل. مش ناويين ترقصوا الليله ولا ايه؟ انتوا ما غبتوش مننا؟
2: انتوا لسه في شهر العسل، انما احنا.
3: انتوا ايه؟
2: احنا خلاص راحت علينا، مفيش حاجه في الدنيا تنتهي بسرعه قد شهر العسل. احنا شهر العسل بتاعنا هيفضل على طول
3: كده. صحت املكم. صحت واملنا. العروسان السعيدان، تفضلي. اكبر كذبه في حياتي. كويس قوي يا عادل.
0: انت لقى عادل يخدم مع مندوح اللي منصيبه طبعا.
3: انت في شهور غيرك اتعلمه في سنين. ان جيت للحق، من يوم ما اشتغلت في المصنع فهمت لذة العمل. العمل هو كل شيء، هو الحياة فعلا، بيخلي الانسان يحس ان له قيمة في المجتمع. تعجبني. قول لي بقى حلو، المصنع نقصه مندوح صغير، مفيش حاجة في السكة؟ الله أعلم. تصور إن العمال كلها بتسألني. كله على الله.
0: السؤال يصعب إجابته.
4: هل المفروض إن جوزك اللي يجي معاك يا مشانة؟
2: ما قدرتش أفتحه في الموضوع.
4: ليه؟ المسألة في منتهى البساطة.
2: هحاول يا بابا. إيه يا دكتور؟
3: كل خير، بس كان حقك تيجي من 4 أشهر.
2: ليه؟
3: علشان تفرحي بالخبر الصار. طبعا تعرفي تشتغلي تريكو.
2: ايوه طبعا.
3: خلاص يا ستي مبروك، ابتدي اعملي الشرابات الصغيره.
5: يا اختي علي جمالي يا انس. يا سلام يا امل، انا مش قادره اتصور ان انا هبقى طنط قبل ما اتجوز.
2: ايه عرفك يمكن تتجوزي قبل كده؟
5: يا ريت، وتبقى الفرحه فرحتين. ضروري ممدوح الدنيا مش هيعمل فرحه.
2: ممدوح ما يعرفش.
5: والله ومستنية ايه؟
2: هقول له الليلة.
5: اما هتبقى حتة مفاجأة له، طول عمره نفسه في ولد. قوليلي وانت بتحبي الاولاد؟ قوي. طب احكي لي بقى شعورك ايه بالظبط؟
6: شعور غريب، مبسوطه وخايفه في الوقت نفسه. حاسه ان الدنيا ابتدى يبقى لها معنى جديد كان غريب عليا. تعرفي يا نوال، نظره البنت للجواز غير نظره الام.

0: ممدوح.
1: أفندم.
0: الساعة كام؟
1: الساعة 3.
0: إيه اللي أخرك لغاية دلوقتي؟
1: مش معنى اللي لازم تسأليني؟
0: عشان في حاجة مهمة عايزة أقول لك عليها.
1: إيه؟
0: بص على المخدة اللي في سريرك وأنت تعرف. ممدوح يعني ما قلتش حاجة.
1: عاوزاني أقول إيه؟
0: أنا عارفة قد إيه أسأت إليك وقد إيه اتعذبت بسبب
1: الموضوع ده. انتهينا منه خلاص.
0: في ظروف بتجد على الإنسان تخليه يتمنى ينسى اللي فات.
1: اللي فات مش ممكن يتنسي.
0: ممدوح ولا حتى
1: ده مفيش حاجة تقدر تغير الاتفاق اللي بينا.
0: ومين قالك ان انا عايز اغير الاتفاق؟ انا قلت لك كده عشان من واجبي ان انا افهمك وانت قادر ان نزل نتيجة ايه؟
1: نتيجة غلطة. تقدر تشوف اي طريقة تتخلص منه.
0: تخلص منه؟ انا اللي عايزة اتخلص منه قبلك. انا اللي مش عايزة عشان ابنك.

0: الغضب بيوصل أماكن خايبة خلاص يعني خلها تغش ضرب بكفه و خرجت هي تحت في الدروج وهي حامل في الشهر الرابع خلطت عليها وحاول يحملها أكيد بشي يسر المستشفى وفي المستشفى بشي يقولوا له وإلا في الدار ماما الفايدة ليش نحرق الأحداث وبقية التفاصيل أكيد بشي يجي طبيب
1: دكتور تكلمني بصراحة ما أقدرش أقول لك إن الحالة مطمئنة وقعها من على السلالم سبب لها إجهاض ونزيف شديد مش ضروري أوصيك راحة كاملة وعناية تامة ده بس اللي ممكن ينقذها
2: متشكر يا دكتور
1: أنا هكتب لك الرشيد
0: والإجهاض كان لابد منه يعني هنا وهنا باش تدخل في حالة أخرى فاتن حمامة أو عمال
3: ممدوح قومي استريح لك شوي بقالك أسبوع على الحالة دي أنا حصار الليلة بدالك
2: أنا مش هستريح لما تقوم هي بالسلامة روح انت نامي دلوقتي

0: البيوت أسرار.
1: إيه يا ممدوح، سايب المصنع وبتشم الهوا لوحدك؟
2: بتأمل البحر.
3: قد إيه البحر هادي النهاردة؟ أهو ده اليوم اللي الواحد يصطاد فيه. نعمل إيه؟ من يوم عادل ما اشتغل في المصنع والسمك بيقشر بصر.
1: مش أمال اللي قاعدة هناك مع نوال؟
2: قد إيه النهاردة البحر هادي؟ شايف؟
1: والله أنا كل اللي شايفه سمك في البحر بيشاور. يا خسارة، النهاردة كان يوم نحنا.
2: إحنا مين؟
1: أنا والصيادين يعني.
3: تعرف يا نوال، أنا بحمد ربنا على المرض اللي جاني. الأزمات بتعلمنا حاجات كتير، بتفتح عينينا على حاجات ما كناش شايفينها من الأول، زي العاصفة بعد ما بتمر بتخلينا نتأمل البحر ونبص فيه نشوف السماء.
4: والله أنا مش شايفة إلا السمك بس.
0: مشاعر أمال بدت تتبدل شويه تجاه ممدوح، وبدت تستنى فيه وتضغط في الشباك، ويعني لأنها ذكت يعني وقفت معها وهي مريضة، حست بربما خطأ اللي عملته لوناني، وأيضا حستها قديش الرجل هذا ممتاز يعني في أخلاقه وفي طيبته وفي عشرته.
3: إذا كنت أزعجتك.
2: لا أبدا، ما فيش حاجة.
3: أنا كنت جاية عشان أشكرك.
2: على إيه؟
3: على اهتمامك بي وأنا عيانة.
2: أنا ما عملتش غير الواجب.
3: كنت عايزة أقولك.
2: إيه؟
3: ما فيش حاجة.

ما لقاتش الشجاعة باش تقولوا على مشاعرها، وكذلك هو ما عندوش الشجاعة باش يقول على مشاعره، ولكن الغضب مازال حامله لبعيد.

0: اقليل الظروف
1: انا ما شفتش مصانع زيري غير في اوروبا، ومتهيالي ان الكميات اللي احنا اتفقنا نوردها لكم مش هتكفي.
2: احنا في امكاننا فعلا نضاعف انتاجنا، لكن الاسعار اللي حددتوها ما تسمح لناش.
1: ليه مالها؟
2: مرتفعه زياده عن اللزوم.
1: يا راجل ما تبقاش طماع، احنا في الاتفاق الاخير مش رضيناكم على طول الخط.
2: صحيح، لكن ارواحنا بقت في ايديكم، كل 3 اشهر تقدروا تلغوا الاتفاق.
3: وغير كنا بنستورد البليتشنج باودر وصوديوم سولفايت من 4-5 متعهدين، دلوقتي بقينا مضطرين نستورد من المتعهد الوحيد الرشدي ابو المجد.
1: رشدي ابو المجد اصبح صحيح الوكيل الوحيد، انما ما تنساش انه الكلمه كلمتي.
3: طبعا يا سيدي، بقيت الكل في الكل.
1: مبسوط من اخوك، بطبق النظريات الحديثه.
3: اه بس اعمل معروف، اوعى تطبقها على دماغنا.
1: احنا قرايب فعلا.
2: البيت بيتك، زمان الغدا جاهز، اتفضل.
1: سفره دايما دامت حياتك.
4: اتفضلوا نشرب القهوه في الصاله.
1: يلا.
4: احنا كنا نبقى سعداء اكتر لو روحيه كانت جت معاك.
1: بصراحه انا بعتبر السفريه دي اجازه من الحياه الزوجيه.
3: يا سلام، للدرجه دي مزهقاك الحياه الزوجيه؟
1: مش مزهقاني بالمعنى اللي انت تقصده، ان انا مش شايف فيها حاجه جديده، زي الاسطوانه المعلقه ماشي على نغمه واحده.
3: الحمد لله ان روحيه مش سامعاك.
1: ليه؟
3: عشان يمكن رسمالك في خيالها صوره غير اللي احنا شايفينها دلوقت.
1: اطمن روحيه كويس، ملهاش في الخيال.
0: على العموم ده ما يمنعش تكون معانا في سهره عيد ميلاد نوال، انا مش هقبل اي عذر.
4: ولا انا
1: طبعا، ده واجب. خلونا في سهره الليله، انا عازمكم. تحبوا تسهروا فين؟
0: في المكان اللي تختاروا امال.
4: عفوني انا الليله، روح انت مع عادل ونوال ان حبيت.
0: انت عارفه ان انا ما اخرجش من غيرك.
1: خلاص بقى يا امال، ان ما كانش عشان خاطري يبقى عشان خاطر ممدوح.
4: انا اسفه.
1: على كل حال انا هرجع الليله اتصل بيكي بالتليفون.

0: طبعا بعد اذنك يا ممدوح، يمكن تكوني غيرتي رايك.
1: الو الو،
0: اديني من فضلك 61908. الو امال
2: مراد افند،
0: ما لقيتش غير الطريقه دي عشان اكلمك على انفراد. انت لسه واخده على خاطرك مني؟
2: الموضوع ده انتهينا منه من زمان.
0: لو تعرفي قد ايه لومت نفسي، لو تعرفي ايه كانت ظروفي.
2: مفيش لزوم، انا ما طلبتش اعرف حاجه.
0: عندك حق، جوازي كان غلطه بدفع ثمنها دلوقتي. من يوم ما افترقنا وانا ما دوتش طعم السعاده. يا ترى انت سعيده بجوازك يا امال؟
2: انت اخر واحد له الحق يسالني السؤال ده.
3: كان عاوز منك ايه؟
2: ولا حاجه.
3: انا ابوك يا بنتي وتقدري تصرحيني. لسه بتفكري فيه؟
2: انا بالعكس، ده انا بستسخف نفسي كل ما افكر اني في يوم من الايام كنت بفكر فيه.
3: امال ايه سبب الحاجز اللي بينك وبين جوزك؟ انا ملاحظ كل حاجه، زي اللي يكون الحب هجر بيتكم. المراه يا بنتي هي محور الاسره، وهي المسؤوله الوحيده عن كيانها. عملت ايه عشان تأدي رسالتك؟
2: حاولت وما جنتش غير التعاسة.
3: انت اللي بنيتي تعاستك بايدك، جنيتي على نفسك ونسيتي ان السعادة ما تتوهبش، تكتسب، واساسها التضحية ونكران الذات. عارفة يعني ايه نكران الذات؟ يعني تتنازلي عن كبريائك وتحاولي باي طريقة انك تكسبي قلب جوزك. انا شفت ممدوح من شوية بيتمشى على البحر.

0: أخذت ريبوها ومشيت المندوح على البحر.
1: تتضايق لو أقف معك شوية؟
2: البحر ملك للجميع.
1: أيام زمن كنت فاهمة أنه ملكي لوحدي، كنت أجي هنا أبني قصوري على الرمل. فضل منها إيه؟
2: أنا كمان يا ما بنيت المصنع واللي فيه، بنيت أمال وأحلام اتهدت كلها في لحظة واحدة، كانت برضو قصور على الرمل.
1: مش هتقدر تسامحني في يوم من الأيام؟
2: الواحد ممكن يسامح لكن ازاي ينسى؟
1: أيام زمان لما كان الموج بيهتم قصر كنت ببنيه من جديد.
2: واللي بنيتيه من جديد فضل منه ايه؟ افتكر نروح احسن، لو شافونا الناس يمكن يفتكروا اتنين بيحبوا بعض.
0: سهرة العيد ميلاد طبعا كلها مناسبات تركز عليها المخرج او كادر السيناريو، حتى تكون الشخصيات الكل موجودة في نفس المشهد، وهكا يصعد من اللعبة الدرامية واللقاء الدرامي بين كل شخصيات.
3: ما عنديش رياضة غير الله.
4: تفضل. عن اسم

0: ملاحظ ان نوال ما بترقص مع حد غير عادل.
1: وفيها ايه؟
0: ما يصحش، لازم تجامل كل ضيوفها.
1: بعد الرقصه دي هقول له
2: تسمحي يا امل هاخد مني جوزك.
1: بقالكوا 3 رقصات بترقصوا سوا وما استأذنتيش قبل كده يعني؟
2: انت بتعديهم؟ طب ايه 4 بقى.

0: مزعلاك يا أمل؟
1: لا أبدا.
0: هي حفلة عيد ميلاد والمفروض الابتسامة ما تفرقش شفايفك. أمل،
1: عايز إيه تاني؟
0: من أول السهرة وأنت بتصديني ليه؟
1: لما أنت فاهم إن أنا بصدك جاي ورايا ليه؟
0: عشان أنا مش من النوع اللي بييأس بسرعة.
1: أنا عارفة نوعك كويس قوي.
0: أنت غلطانة يا أمل، أنا مو زي ما أنت فاكرة.
1: من فضلك أنا مش عايزة أي كلام بيني وبينك بقى.
0: قد كده قلبك مجروح؟
1: انت مغرور قوي.
0: ابدا، انما الدليل قدامي. من اول السهره وانت بتراقبي جوزك، هو مش مهتم بيك ومهتم بغيرك.
1: وجاي حضرتك تواسيني؟
0: لا، انما جاي افهمك انك انت ما تستحقيش كل ده.
1: انا نلت اللي استحقه كويس. ايه يا جماعه؟
0: في ايه
1: طول الوقت وانتوا بترقصوا مع بعض؟
2: وفيها ايه؟
0: بيني وبينك احنا اتفقنا
2: على اننا نصطاد سمك سوا.
0: ايوه
2: باركي لي يا امان.
0: انت عارفه اننا بنحب بعض، عايزينك تكلمي ممدوح تشوفي رايه ايه.
2: طيب قولي لي يا امان دلوقتي حالا تكلميها.
1: يا مؤاخذة يا روحية هانم، هحرمك من ممدوح شوي.
2: ده من حقك طبعا.
0: عن اذنك.
2: اتفضل.
0: خير.
1: عايز اكلمك في موضوع مهم.
0: تفضل.
1: ارجو ان اللي بيننا ما يأثرش في ردك.
0: تفضل.
1: انت بتحب عادل؟
0: معاملتي له فيها الرد الكافي.
1: عادل بيحب نوال والاثنين بيتمنوا لو توافق على جوازه.
0: الجواز ده عمره مستحيل.
1: بترفض؟
0: ايوه.
1: ايه السبب؟
0: مفيش داعي نزود الروابط، بين اسرتين متفقين انهم يسيبوا بعض.
1: ممدوح انتقم مني انا، لكن هم ذنبهم ايه؟
0: انا ما بنتقمش من حد، اللي يهمني سعاده اختي.
1: نوال بتحب عادل
0: لسوء حظها.
1: يخلصك تحطم قلبها؟
0: افضل ان قلبها يتحطم قبل الجواز على انه يتحطم بعد الجواز.
1: متغير قوي
3: فعلا. هدخل اسال امال. حصل ايه يا امال؟
1: رفض.
3: والسبب؟
1: ما قالش.
3: انا عارف السبب، فاكرني طمعان في ثروتها، لكن انا حسبت له عكس كده. هنتجوز ونعيش على قدنا.
1: عيشوا على قدكم ليه؟
3: ممدوح عارف ان احنا فقراء.
1: فقراء؟
3: دلوقتي ده صرح لك بالحقيقة. احنا منملكش اي شيء يا امال.
1: والعزبة
3: اتباعت وممدوح اشتراها عشان ينقذ سمعتنا وشرفنا.
1: الكلام ده حصل امتى؟
3: قبل ما تتجوزوا بشوية.
1: يعني خدني فقيرة؟
3: أيوة.
1: وما قاليش طول المدة دي رغم اللي عملته فيه.
3: ايه هو اللي عملتي فيه؟
1: ولا حاجة.
0: يلف كتير يتعب.
1: قولها لنفسك.
0: قلتها من زمان وبحاول اعزي نفسي.
1: تعزيه ما تشرفش.
0: اهي دي نقطه الضعف فيا، لكن انت تقدري تنتقمي لو تفهميني.
1: انا فاهمك كويس وفاهم اللعب دليل. اللي رميته حلال عايز تلمه حرام. اسمع، اذا كنت فاهم ان كل الستات زي روحيه فانت غلطان. في ستات مهما حصل ما تردش الخيانه بالخيانه.
0: وكرامتك؟
1: كرامتي في اني احترم نفسي واعرف ازاي اكون جديرة باحترام الناس.
4: والله انا نفسي قوي اشوفه.
0: تفضلي بكل سرور.
4: بس ياك ما يضايقكش.
0: لا ابدا.
1: طيب ان شاء الله انا حزورك.
4: تعالي في اي وقت.
1: ميرسي قوي. روحية تسمحي لي بكلمتين؟ كلمتين بس عن اذنك يا ممدوح.
3: تفضل.
1: في حاجات اذا كنت انت تقبليها انا ما اقبلهاش في بيتي هنا.
5: حاجات زي ايه يا حبيبتي؟
1: زي جاريك ورا جوزي مثلا. شفتني يعني ضربته على ايده؟ ما هو حر وانا كمان حرة ادافع عن كرامتي زي ما انا عايزة. من فضلك سيبي البيت ده دلوقتي حالا.
5: بتطرديني من بيتك؟
1: افهميها زي ما تفهميها. واذا رفضت دلوقتي انا بقولها لك بيني وبينك هتضطريني اقولها لك قدام كل اللي موجودين.
5: قد كده بتكرهيني؟
1: بحاول ابادلك نفس شعورك. من زمان وانت ملحقاني بحقدك وغيرتك. الاول خدتي مني خطيبي ودلوقتي بتحاولي تاخدي جوزي. الحمد لله ما عرفتش احافظ على الاول، لكن هعرف ازاي احافظ على التاني.
5: اذا كانت الحكايه تحدي فانا مش خارجه من هنا. واعملي اللي تعمليه.
1: كده؟
5: ايوه كده.
1: استاذ مراد اتفضل خد مرادك واخرج من البيت ده قبل ما اضطر استعمل طريقه تانيه لطردكم. اللي قلته ده مفهوم مش كده؟
3: انا ما قبلش الكلام ده الا من صاحب البيت. الست اللي بتحمل اسمي بتتكلم باسمي، اي كلمه تقولها انا موافق عليها
6: مهما كانت النتائج.
3: مهما كانت النتائج.

0: أرجوكم يا جماعة تعتبروا المسألة انتهت. تفضلوا تفضلوا.
1: Thank you.

0: يا بابا انت لازم ترد الاهانه دي، لازم تطربع المصنع ده على دماغته. مش
1: طيب هدي نفسك انت، احنا لسه ما قلناش كلمتنا.
0: كلمه ايه يا بابا؟ ما انت يا مراد انت.
1: انا مش هتكلم، انا هنفذ. دول روحهم في ايدينا. انا طلعت حدق لما احتفظت الروحي بحق الكونترات كل 3 اشهر، يبقوا روحوا دوروا على كلور او بليتشنج باودر.
2: برافو يا مراد، اذا العقود تلغى والخامات، الخامات كلها تتلم من السوق باي ثمن.
1: قول لي من فضلك، الخامات بتوردها المصنع الورق الاهلي بكام؟
3: ب40 طرنات.
1: انا مستعد اشتري الاستوك اللي عندك كله ب60.
3: ان كان هتدفع 60 انت اولى.
1: على شرط ما تبيعش لحد غيري.
3: طبعا 60 سعر كويس، بس الجماعه دول بعملهم من كذا سنه.
1: اديك 70 في الطرنات يا عم، ايه رايك؟
3: 70 استبينا.
1: الكميات ناقصه ليه؟
4: الموردين فهموني ان دي اخر كميات يبعتوها، ابو المجد احتكر السوق كله.
1: ابو المجد؟
4: ايوه.
1: هي دي بس الامامه اللي فاضله؟
4: ايوه.
1: افتكر الكميه دي هتقضينا لحد امتى؟
4: يا دوبك التسليم اللي جاي.
1: طب وبعدين؟ احنا ورانا التزامات.
4: التزامات متلتلة. هنعمل ايه بس يا ربي، هنعمل ايه؟
1: اجمع لي العملاء كلهم، انا عايز اكلمهم.
5: واحنا مالنا اذا كنتوش لايين الخامات؟
6: احنا كمان ورانا التزامات.
1: ايوه بس الظروف دي خارجه عن ارادتنا، والمهله اللي انا طالبها بسيطه.
6: المهله دي ممكن تخرب بيتنا. العقود اللي بينا صريحه، يعني استلم البضاعه يا دفع الغرامه.
1: انا مسافر اوروبا ومش طالب اكتر من شهر واحد.
5: شهر واحد يفوت بسرعه ولا ايه يا جماعه؟
6: مظبوط.
5: ايوه بس دي عقود.
4: احنا فاهمين انها عقود، لكن احنا بينا وبين بعض عيش وملح يا اخوانا، هي السنين اللي فاتت دي تتنسي بسهوله.
5: انا موافق.
6: مفيش مانع.
1: واحنا موافقين يا جماعه.
5: موافقين.
1: انا متشكر. طمني ازاي صحته دلوقتي؟
7: بيطلع في الروح. اهانتك هتلفه اللي وراه واللي قدامه، كل اللي بناه في سنين هيديهولك في ثانيه.
1: خش على السلام. تعال قول لنا حصل ايه في اخر اجتماع.
5: وافقنا على المهله.
1: وعملنا ايه؟
7: خليناه يسافر مطمن، يركب الطياره من هنا والعقود تتنفذ من هنا.
5: لا والغرامه مش بسيطه، 200 جنيه على كل يوم تاخير، يعني 6000 جنيه في الشهر
7: في كذا عميل.
1: يبقى اشترينا المصنع.
8: دي مش اول محنه تصادفنا، مرينا قبل كده بازمات كتير وتغلبنا عليها. المصنع هيتقفل قد ايه الله اعلم، لكن ما يهمكوش، مرتباتكم هتصرفوها بالكامل.
9: احنا ورمتنا وقفت، نقدر نستنى.
8: اشكركم على الشعور النبيل ده، لكن اللي يهمني طول مدة غيابي في الخارج انكم تصرفوا مرتباتكم بالكامل، وان شاء الله لما ارجع هيكون ربنا عدلها.
10: مع السلامة، ربنا يوفقك.
1: الشركات دي سبق وتعاملنا معها، علشان كده عندي امل كبير ارجعوا معايا اتفاقات عن المواد الاولية تفك ازمتنا.
10: ربنا معك.
1: شكرا.

0: اشكال كبير يعني وغدره وخيانه وهذه نوعيه والوان تصير برشا في المعاملات التجاريه الان وسابقا ومستقبلا.
1: المجرمين سوء نيه مبيت يدوا كلمه من هنا ويستنوا لما يسافروا ويسلموا الورق للمحامي. انا من رايي نبعث له تلغراف.
2: طب وهنستفيد ايه؟ بس نزعجه على الفاضي. قالك كلامي؟ كنت دايما اقول لك مراد حيطربق الدنيا على دماغنا.

0: كل شيء يتصلح يا بنتي.
1: كل ده بسببي انا. ايه اللي جبته الممدوح غير المصايب والخراب؟
0: عرفتي قيمته دلوقتي؟
1: مهما حامل مش هقدر اوفي دينه علي.
0: دينه علينا كلنا.
2: واحدة ست طلبت قابل حضرتك.
1: مين دي؟
2: بتقول انك تعرفيها واسمها امال.
1: امال؟ وجاي تعمليه هنا؟
0: انا عارف.
1: وهي فين دلوقتي؟
2: مستنياكي في الصالون.
1: طب انا رايحة.

0: عليكي يعني تدخلي بيتي بعد اللي حصل منك؟ روحي، انا صحيح اهنتك ومش جايه ادافع عن نفسي، انا جايه ارجوكي ترحمي جوزي، هو ملوش ذنب في اللي حصل
1: كده. الظاهر ان الدرس نفع، انا شايفه كمان ان لهجتك اتغيرت قوي.
0: مش بس لهجتي، انا نفسي اتغيرت.
1: مين كان يصدق امال المتعجرفه بتاعت زمان تنزل مناخيرها في الارض وتيجي لحد هنا؟
0: اطلبي اللي انت عايزاه، اي طرديه تطلبيها، بس ارجوكي ما تاذوش جوزي.
1: انا ما عنديش مانع، بس على شرط تعتذري.
0: سامحيني.
1: لا يا هانم، الاعتذار بيني وبينك مش كفايه، زي ما اهنتيني قدام الناس تعتذري لي قدام الناس. ايه رايك؟
0: انا مستعده.

0: ممدوح سالم، عايزه تقول لكم كلمتين.
1: انا اهنت روحيه هانم في بيتي، وجيت هنا عشان اعتذر لها وارجوها تقبل اعتذاري.
0: ودلوقتي بقى تاخدي بعضك وتخرجي من البيت ده حالا قبل ما تضطرين اشوف لك طريقه تانية عشان اطردك.
1: ايه؟
0: ما تفتكريش انك تقدري تضحكي على عقلي، احنا عمرنا ما هنبقى خالصين. اتفضلي.

0: الدموع غالية والطلب رخيص، انت بس غلطتي في العنوان، لو قصدتيني انا بدل روحية كنت وفرتي على نفسك الاهانة.
1: قصدك ايه؟
0: قصدي اني طول عمري بحبك يا امال، حتى جوازي مغيرش حاجة في عواطفي بالنسبة لك، كلمة تشجيع منك وتلاقي طلباتك كلها تنفذت.
1: وايه اضمني؟ روحية قالت نفس الكلام ده.
0: روحية شيء وانا شيء تاني، وانا عشان اثبتلك اني بحبك هنفذ الاول، من بكرة المصنع اشتغل تاني لو توافق، ايه رأيك؟
1: موافقة.
0: وايه يضمن لي انك توفي بوعدك؟
1: تطلب ايه؟
0: امضى بسيطة على جواب حب تكتبيه باسمي، لو ما نفذتيش وعدك اسلم الجواب ده لجوزك. عشان تصلح الامور بالسرعه دي؟
1: رحت الروحيه واعتذرت لها وكل اللي فات اتنسى.
2: انا مش مصدق عيني، والله عفارم عليك يا ستي امال.
1: المهم اننا نسلم البضايع في مواعيدها.
2: يا ترى نلحق؟
1: هنلحق،
2: دول 3 ايام اللي
1: هنشتغل ليل ويا نهار.
2: نشتغل.

0: تمنحك يا بنتي، ارحمي نفسك.
1: الشغل اللي نهار في المصنع حبش يوفر طبالي الطلبيات ومروح حد وتضحوا الخدام وتضحوا الناس كل. والطلبيات حضرت في وقتها. المخزن تعب وتسوقت البضاعة.
0: كان بدي الأستاذ ممدوح يكون هنا بنفسه عشان يشوف المعجزة اللي بعينه.
2: ألو؟ أيوة أنا. لا ما نسيتش.
3: طمنتيني، بحسبك بتتهربي مني. كلمتك قبل كده مرتين من مصر، وبعدين قلت اجي بنفسي ابارك لك وابارك لروح. بكلمك من الونسة، انا مستنيك الليله بفارغ الصبر عشان اسلمك الجواب، مش هقبل اي عذر بعد كده.
2: انا ما تعودتش اقدم اعذار لحد.
1: كيفش بتتصرف؟ حتى تروح في موقف محرج في نفس النهار اللي روح فيها رجلها مبرر وما خلط في المطار، وأكيد جيب معها عقود.
2: لا أدري كم تطول غيبتك، ولكنك حين تعود سأكون أنا قد رحلت.
1: أنا قررت أنها تنتحر.
2: أود أن تعرف مني الحقيقة،
1: ولكن
2: لن يقولها لك أحد.
1: شهدت تكتفي رسالة لزوجها.
2: قد كان علي لأنقذ المصنع أن أعد بأمر لا يمكنني الوفاء به، وهو أن أصبح ملكا لغيرك. لذلك فضلت الموت. فاصفح عني وتذكر دائما أنني أحببتك، ولكن بعد فوات الأوان، وأنني فضلت أن أموت وأنا جديرة بك.
4: يا إيه يا أمل، ما انتش نازل البحر النهاردة؟
2: روحي انتي وانا هحضر.
4: التعيد ما تتاخريش.
2: نوال
4: افندم. مالك؟
2: كنت عايزه اقولك بخصوص جوازك انتي وعادل، قلبي بيقولي ان ممدوح اول ما يرجع بالسلامه هيوافق.

0: اتفضل يا استاذ مراد.
1: مفاجاه مش كده؟
2: لا ابدا. اتفضل استريح في المكتب، انا جايه لك حالا. عم محمود خدي الشمسيه وديها البلاج.
0: حاضر يا فندم.

0: فندم.
1: يعني ما جيتيش زي ما وعدتيني. امبارح فضلت مستنيكي طول الليل.
0: هتفضل مستني على طول.
1: فكرتي كويس في اللي انت بتقوليه ده؟ ما تنسيش ان المصنع لسه فضت ايدي.
0: متهيألك التسليم تم في ميعاده خلاص.
1: والشهر اللي جاي
0: يكون ممدوح رجع وعارف ازاي يستغنى عنكم.
1: والجواب اللي كتبتيه
0: ما يهمنيش.
1: انت عايزه تضيعي نفسك؟
0: هضيع نفسي لو اسلم لنادل زيك. مش قادره اتصور ازاي كنت في وقت من الاوقات واثقه فيك.
1: امال فكري كويس، الجواب ده ممكن يهدم حياتك، ما تضطرنيش اقدمه لجوزك.
0: لو عندك ريحه الشهامه مش هتقدمه.
1: لا يا شيخه، وكتبتيه ليه؟ اسمعي، انا وفيت بوعدي، مش هحلك من وعدك.
0: انا كنت عامله حسابي ولقيت الطريقه اللي تحلني من وعدي. اخرج بره.
1: ما تبيش تقولي ان انا ما حذرتكيش، انت جنيتي على نفسك.
2: مراد، ايه الصدفه السعيده دي؟ قد ايه كنت مشتاق لك. تعرف لما كنتش جيت لحد هنا كنت هسافر لك بنفس المصر.
1: بمناسبه ايه؟
2: يا سلام، تنقذ المصنع وما نشكركش.
1: يا اخي ده احنا قرايب.
2: فعلا، والشهاده لله ما خيبتش ظني.
1: اشكرك. ودلوقتي عن اذنكم.
2: على فين؟
1: اصلي مرتبط بميعاد مهم في البلد.
2: يا سلام، اجله يا اخي، هو من 5 دقايق. ده انا ليه معاك حديث طويل خالص. امال، انا قابلت ناول من شويه مستنياك على البلاج، اسبقينا لحد هناك واحنا هنحصلك. والله سلامات يا مراد، انت بالسلامة. تعرف ان الجميل اللي انت عملته فينا ده ما يتنسيش ابدا.
3: دلوقتي نقدر نتكلم بصراحة، لحد امتى هتفضل ملاحق امال بدنقتك وخستك؟
1: قصدك ايه؟
3: انا واخد بالي منك ومن كل تصرفاتك. تقدر تفهمني ليه تهربت من مقابلة والدي بعد ما رجعت من السفر؟ عشان عرفت ان امال اصبحت فقيرة. تقدر تقول لي ليه طردتك من بيتها؟ عشان كنت بتحاول تجرها وراك في طريق الخيانة. وتقدر تقول لي ليه دلوقتي طردتك تاني؟ عشان الندل القديم ما تغيرش وبيحاول يوصل لأغراضه بأي تمن.
1: وعلى فرض هتعمل ايه؟

0: معركة كبيرة تقوم بين مراد وعادل. شكري سرحان رشدي أبازا في البيت طبعا، واحد دافعه الشرف وشرف أخته وشرف عيلته وغدر
1: ربعه. الحمد لله على السلام.
2: الله يسلمك يا فهم.
1: ما تتناش خبر يعني كنا طلعنا نستقبلك؟
2: في حاجات أهم دلوقتي يا فهم، طمني. أنا شايف المصنع بيشتغل.
1: بيشتغل والأشياء معدن ووفينا كل التزاماتنا.
2: بيشتغل إزاي؟
1: ستي أمل سافرت مصر وسوت الخلافات كلها مع الجماعة.
2: أمل؟
1: آه، الشهادة لله عملت معجزة. قعدت 3 أيام بلياليهم على أيدين العمال ورفضت تنام. كبير وصغير في المصنع دلوقتي بيحلف بحياتها. ربنا يخليها لك، دي ست ولا الرجالة.
2: هي فين دلوقتي؟
1: ضروري في البيت بتستريح. طمني قبل عملت إيه؟
2: كل خير، كل خير.
1: الحمد لله، الحمد لله يا رب.
3: يا كلب اوعى تفرني وشك هنا بعد كده.
4: مش هوريك وشي بعد كده، انما هسيب لك التذكار ده.
3: عادي جرى لك حاجه؟
5: لا خلاص مفيش حاجه.
3: ايه سبب الخناقه؟
5: حساب قديم بيني وبينه.

0: على الرسالة، وطبعا ماضية فيه زوجته على أنها رسالة غرامية من أمال المراد. و
1: كل اللي بالجواب ده كذب في كذب، اوعى تصدق ولا كلمة منه. دلوقتي أمال بنفسها تشرح لك كل حاجة، أنا هروح عندها لها حالا.
0: أخوها دافع عليها ولكن هو مازال مصدوم، ولتو ما شافش الجواب اللي خلته له على البير، واكيد هو في اتجاهه الان يعني، وباش يكتشفوا اكيد على المكتب نتاعه، لانه في يشوف صورتها يرميها. ثم المخرج يرجع لنا يعني امال واخذ السكة نتاع الترا وباش تعرض الترا وهكا تنتحر عن طريق مواجهة القطار. يعني يكتشف الجواب يفتحه ويقرأ.
2: بعد فوات الأوان، ولذلك فضلت أن أموت وأنا جديرة بك على أن أحيا وأنا غير جديرة بك.
0: عرف الحقيقة، يخرج يجري فاكس يا مان.
3: استاذ ممدوح، الف حمد لله على السلامه.
4: ما شفتش يا مال؟
3: لما اهتم شويه ماشي على السكه الحديد.
0: امال نزل تمشي على السكه الحديد وممدوح يجري خالط عليها باش ما على الاقل يلقط زوجته وبدأ يعرف الحقيقه ويسمع في سفره القطار اللي جاي من بعيد. أسرار الأسرار اللي هتم حياتها هي في مواجهة القطار. ويخرط في آخر لحظة يخطفها من على السكة ويتعدى القطار. هو عرف كل حاجة، هكا تكون نهاية سعيدة يعني، يتجاوزوا المحنة هذه. و لازم الخير ينتصر مهما كانت الحكايات. هذا فيلم رحم دموعي، يحيى شاهين، ايضا فاتح حمامة، رشدي عبادة، شكر سرحان، زهرة الرحلاء، عبد الوهاب عصر، هذوما اهم الابطال. وهي النهاية طبعا، ان شاء الله استمتعتوا بفيلم الليلة مع اجمل تحية رشيد بوزاخر في الاخراج الاذاعي حاتم الغياني، اختار لكم فيلم في جرشة بلا صور، مسك الخدام مع طبعا هدى سلطان. ان كنت ناسي افكرك.

0: دوشة الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينتظر أن تصل اليوم على الساعة 6:30 صباحا رحلة عودة حجيج ولاية تطاوين من البقاع المقدسة إلى مطار جربجيس الدولي، حسب ما نشرته الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين على صفحتها الرسمية. تنطلق بداية من اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تجرى أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجارية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 من جوان. وقد بلغ عدد المترشحين البكالوريا هذه السنة 162,435 مترشحا، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشحة مقارنة بدورة 2025. في العالم، نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأنباء التي تتحدث عن رفضها تسليم الحكم في قطاع غزة، وصفة تصريحات بعض الأطراف في مجلس السلام بهذا الخصوص بأنها أكاذيب مضللة تهدف لتوفير غطاء للاحتلال ليستمر في عدوانها. أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ قوة إسرائيلية ومقرا قياديا إسرائيليا في بلدة البياضة جنوبية لبنان، وأضاف أنه استهدف بصاروخين موجهين دبابتي مركافة إسرائيليتين في البلدة ذاتها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران جارية بشكل مستمر، نافيا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقفها خلال الأيام الماضية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: الأكتاف قرية بربرية أخذت جمالها من فينيس وتربعت على ربوة خضراء، حياة وصروح لم يبق منها إلا القليل، معالم تناثرت هنا وهناك بين القصبة والجامع الكبير ودار الباي وزاوية سيدي عبد الله أبو مخلوف التي تناغم فيها فن العمارة العثمانية والأندلسية ليجعل منها معلما تاريخيا يحكي رحلة أبو مخلوف من فاس إلى الكاف ليقيم في أعلى المدينة حارسا لها ولأهلها، وليهتز الفضاء بكل طالب للأمن والطمأنينة والبحث عن الرجاء والسلوى ممن يتبركون صلاحه، ولكل زائر غرض. الدكتور محمد التليلي باحث في التراث المادي واللامادي يحكي قصص المدينة.
1: ما بين هذه الأقطار سواء القصبة أو الجمع الكبير أو دار البيت تكونت مجمل أسواق ما يسمى بالقيصريات، كانت فيها كل الاختصاصات وكل الحرف والمهن. كان هناك تنظيم عمراني محكم.

غيرت الزاوية بمكانها وحضورها المعنوي عادات وتقاليد ميزت حياة المحيطين بها، فهي ابنة الأطلس الكبير المتوغل في قلب إفريقيا، وهي التقاء لروافد مختلفة من الموشحات الأندلسية إلى العيسوية إلى نغرات سيدي بومخلوق.

ممر مدرج بالحجر الأملس يفضي إليها، وشجرة التوت الأنيقة الظليلة تزين بابها وتحتضن زوار المقهى أين يجتمعون من فئات عمرية مختلفة، يشربون القهوة العربي ويعزفون ألحانا لا يمكن أن تكون نشازا، لأن أهازيج المدحة والنغرة تهز المكان لعقود طويلة. تتكون زاوية سيدي بومخلوف من صحن صغير ومئذنة مثمنة، قسمها الأعلى محلى بالجليز ومنفتح بشرفات مزدوجة في كل ضلع، يصعد إليه عبر مدرج حلزوني ينتهي إلى جامور دائري فمخروطي، إضافة إلى القبتين المبرجتين من الخارج، فالكبرى ذات النوافذ العلوية فضاء لنشاط ديني خاصة الصلاة وأذكار العسوية، وفي الصغرى الأقل زخرفة أضرحة سيدي عبد الله بومخلوف الفاسي وأحفاده، روعة تزاويقها المتأثرة بالطابع الأندلسي خاصة في كساء البهو الفسيح بالنجمة الخمسية التي تكررت في كل أرجاء الفضاء في نحوها للفن المغربي، إضافة إلى المرمر الذي رفعت به الأعمدة الأسقفة، دون أن ننسى النقوش والخزف المستوحى من جمال العمارة التونسية.

0: حب النغرة والفن ألوان وأطياف، فالمقهى والفضاء كان ملهما للشباب في مدينة الكاف ليحلموا ويعزفوا الفن ما شاءوا. جبل الكاف العالية وغيرها من الأغاني التي عاصرت الثمانينات مع أولاد بومخلوف تحكي ما تحكي من تاريخ المدينة، من عشق للكلمة واللحن. الدكتور عبد الحمدي باحث في خصائص الموسيقى التونسية يعزف معنا أوتارا تحملنا إلى حلو الكلام ومر الحسام.
1: بومخلوف عنده رمزية كبيرة، لذلك سمت الفرقة بأولاد بومخلوف. ظهرت في السبعينات، وفي الفترة دي كنت فكر اللي كان فما مد بتاع أغاني ملتزمة بين قوسين، وخاصة في رق اللي جيتنا من المغرب الأقصى، جيل جلالة وناس الغيوان، والنوعية هذيك لقيت أثرها في تونس نجم نقوله بصفة عامة. الإضافة ربما والخصوصية نتاع أولاد بومخلوف أنها أخذت خصوصية انطلاقا من الآلات، فما آلات غربية طعمت بآلات شرقية فيما بعد. كذلك استثمرت الموروث اللي موجود في الكاف. نذكر المؤسسين مصطفى عياري اللي كان يعزف آلة الجيتار، كذلك محمد توفيق الخلفاوي بركسيونيست ويغني كيف كيف، أصلح شيدة، وكذلك البحري الرحالي الممثل والموسيقي المعروف، كذلك يوسف ومجموعة أخرى. في السبعينات هذوما اللي أسوا أولاد بومخلوف وعطوا الخط اللحني الإبداعي لهذه الفرقة. وقت إضافة أخرى في الثمانينات 86-87 التحق بالفرقة هذه زوز عناصر اللي هم المرحوم الفنان الكبير شفيق الحكيمي وشخصي المتواضع. دخلنا شفيق يرحمه بالعود وبقيمته الفنية، وشخصي بالكمانجا. حاولنا نعمل كل مع بعضنا تطعيم الريبيرتوار تاع الفرقة بشوية موسيقى شرقية تونسية في التزاوج دائما في التناغم مع الصبغة العامة للفرقة اللي هي بين الغربي وبين الشرقي وبين التونسي وبين الشعبي الكافي خاصة.

0: المدحة والعسوية والنغرة كانت وما زالت البداية والنهاية، فعامة الناس يتصورون طيفا لحياتهم الروحية داخل الزوايا. محمد عبد الرحمن قائد فرقة العسوية بالكاف يحدثنا عن صرح لم يبله.
1: أبو مخلوف النغار يمثل العيساوية في الكاف، اللي جاب الطريقة العيساوية للكاف هو وأخته لزوز علال أبو بكر. على ذلك علاش معناها هي ديما تشوف الميعاد واللمة متاع العيساوية، وكي تقول أبو مخلوف تقول عيساوية، وهو كي تقول أبو مخلوف تقول الكاف. بدت الرحلة من الصغر مع الشيخ عادل بن علي الله يرحمه، حبينا العيساوية مشينا فيها. الخصوصية متاع الكاف أنه ميل المالوف، هي المدحة العيساوية متاع الكاف كيف المالوف، فما تسلسل في الموازين. مثال ندخله في ميزان البطايحي عيساوي، بعد ندخله دخول برول، بعد برول، ومن بعد يجي برول الانصراف اللي هو البرول المزروب. كل طبع عنده النوبة متاعه في المالوف وعنده الاستفتاحات متاعه.
0: يزال اهتمام أهالي مدينة الكاف شديدا بالخرجات الصوفية والتي تقترن فيها فنون الشطح الصوفي بالإنشاد والذكر إلى حد الانتشاء الروحي الذي يصل إلى نوع من الجذب. وتعتبر الطريقة العيساوية في تونس من أكثر الطرق حفظا لنوبات المالوف والموشحات الأندلسية التقليدية، إضافة إلى الأزجال والموشحات الصوفية. أما الموشحات الغزلية ذات المعاني والأغراض الكلاسيكية فإنها تنطوي على معان روحية ووجدية صوفية تتصل بمحبة الله والصلاة على النبي محمد والشوق إلى زيارة الكعبة بيت الله الحرام.

0: إذاعة الكاف. عمل صحفي سندس مسعاوي. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس. توزيع محسن الماطري. تصور محمود البصلي. الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
1: يا مكان.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: إذاعة الصحراء. تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: امي قميره.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميره.
1: اي ليه هكاك ناس مليح وبر.
3: امي قميره
1: ناس مليح.
4: شاف قميره. لا ناس مليح.
5: ناس مليح ناس مليح ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهره فايزه امي تراكي يرحمها. اي ابدا ابدا يا مخرج.
6: امي قميره. تاليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. اخراج عيم

0: يسوي كربوشتك ويسوي كعبر جبتك وهما تقولش عليه مكرون عطروس تحت الجندة.
1: حاضر حاجة. حاضر.
0: هيا وانتي.
1: نعم يا حاجة.
0: راد شوف ذوافرك.
1: نسيت باش نقصهم يا ستار أسطر.
0: ايه انا قلت لك راد شوف ذوافرك ويزي متوتويت.
1: حاضر. قام صويبي.
0: استنيني ساعة. شبيه وصويبك معاوجين يا وليدي. ما تقليش يا عندك البرد كيفي
1: يا حاجة.
0: ايه تحس بوجيعة في مرافقك
1: يا حاجة. انا
0: من غير ما تقلي راني نعرف البرد كي يسكن في بلاثة قاضي فيس ما يخرجوش. سني انا منتك وركيبك
1: شوف اهم.
0: اوه اسم الليل من عصتها. شنو هذا؟ هذا ما همش ركيب سامحني. هذا ما هم تقولش كعاوش جرادة اسبوعية. أمها متوحمة على نمالة يتيمة مسكينة.
1: نمالة؟
0: هذاك هو هذاك هو عندك البرد.
1: بالحق يا حاجة
0: كيما لا نكذب عليك. سني أنا مينتك البرد هذا يا سيدي معاشرني أكثر من سي عبد الرحمن يا رحمه.
1: سي عبد الرحمن شكونه؟
0: واه ما تعرفوش أنت؟
1: يا ما
0: كيفاش يا ولدي؟ أي هاني باش نعتك عليه. يا سيدي تعرفش يقوس باب بحر؟
1: أي نعرف.
0: خذ الدورة اللي بعده.
1: أكلي عليمينة؟
0: لا هذه كم سكرة من أيامات لطية بتاعي فيها أشغال يا بابا. التوى موفي. خذ الدورة اللي على اليسار ادخل فيها ومن بعد ارجع لثنيتك ودور الدورة اللي على اليمين تتبع فيا. ما هو
1: اي الدورة اللي على اليمين انت قبيلة
0: هذيك هي اللي فيها الأشغال. قص فوق المدرية
1: به هاني درتها.
0: ساعد روحك عاد لا تطيح. المدرية راهي محطوطة على مطريف.
1: ايه خير كي وقفتني.
0: وصلت في البربوركبة. اول عطلة تعرضك ارجع معاه تلقى روحك يا سيدي في رحاية بيش. اتلفت وراك تلقى شي حانوت.
1: لقيت
0: ادخل تلقى يا سيدي راجل.
1: ايه ما تقوليش الراجل اللي هو سي عبد الرحمن تاع قبيلة.
0: ليه الصانع نتاعو. أو كشوف جاي هكا مخشن بكيفك أمه يا بابا.

0: وهذايا الكل بس هو مهبل ومازال مازال.
1: خويا انا ما حشتيش بالجوده، انا نحب
0: فهمتك فهمتك بابا سيدي. خويا عندنا احدث التجهيزات، جاكوزي تلاسو جنين بيسينات، وهذايا الكل بس هو مهبل ومازال مازال.
1: خويا انا حبيت نقول لك مشكلتي ماهيش التجهيزات.
0: يقول لي عاد حشك بالخدمات سيدي بابا. خويا الخدمات هوني في لمح البصر، ما زلت تخمم في الطلبات تتحقق لك في اسرع الاوقات، وهذا الكل بس هو مهبل ومازال مازال.
1: ولا حتى الخدمات، انا نحب
0: قل لي عاد الاكلات بابا سيدي. خويا قبل الاكلات عندنا عربي سوري من كل الجنسيات، اما الانشطه شيء كبير. عندنا البلانشاروال، التزحلق على المياه، الغوص في اعماق البحار، هذايا اخلاف الحفلات، صوفيا وتاريه مزود وطبال، وهذايا الكل
1: بس هو مهبل
0: ومازال مازال.
2: يميمتي تراتش صوابعي، يميمتي تراتش صوابعي، الدم دموع عليها عليه يا اخي. قصان الظوافر بالسيف هو
0: يا ليتو قصان الظوافر كل تقنيع. يميمتي الظوافر حاكم لقوي، يميمتي
2: بشويه
3: يا اخي. ما تقوليش ايش بيهم الظوافر كترين.
2: لا يا امي قبير، هذاك الظرف اللي تقص فيه.
3: مالا شنو
2: جلدة صبعي
3: عليا. شفت كي ننسى مرايتي نولي نطز هكيك طزع.
4: اش بيكم عالقين يديكم الفوق مولا باس؟
2: اسكت يا عرفي اسكت، راي قصتنا قصة.
4: اشكوني المرأة ذيك واش تعمل في كوشينتي؟
2: اسكت يا عرفي اسكت.
4: تفضل يا حاجة مولا باس.
3: طبيب انتي؟
4: نعم
3: ينام عليك ويرحم ويديك. شد الصف مع الجماعة خليني نقص لك ذوافرك من جملتهم.
4: لا لي خير من الكل.
2: عافية هذيك أمي خميرة.
4: اسكت انتي اسكت.
3: استنى الساعة من قبيلة وانتي تطويل وتقصار. شكونك؟
4: انا الشيف لهنا.
3: نعم انتي الشيف. مالي
4: ناش قادة نعمل
3: هوني يا
4: بابا. اسأل روحك خالش يعمل هوني.
2: شيف يا شيف
4: اسكت انتي اسكت.
3: بيه ها طبعا نوريهم مالا طيروني وحطوا شيف في بلاستي.
4: شلي الحكاية اللي طلعت بها خلت له شيف؟ انا الشيف لهنا وما زم حتى حد شاف خلافي، وسامحوني من غير مصروط. هاي اطرح اطرح
3: بربي
4: هاي
3: يفكني بلاستي وزيدي طربني من رزقي. ايه دي حلوة. هاي جني لهنا وعطوا نوريك.
2: يا حاجة اس اس اس اس
0: يا حاجة
2: ما تبرمش.
0: راه ما يجيش
2: يا حاجة. يا حاجة يا سيسي سيسي يا سيسي عم تحكي يا سيسي.
3: وصلنا يا نيك.

0: مازال الشريط مليانه؟
1: مخوبة بس يا خويا، سؤال في بلاصته. الشريط البحري اللي تموقع فيه لوتين بتاعنا.
0: خويا انا نقصتك في الراس اللي هرب منه وجيت فيه.
1: هرب؟ ما تقوليش رشرشي.
0: اي رشرشي من مرتي.
1: بابا سيدي خويا، لازم بعملتك تعجبني ولو أني ما نحبش الخيانة الزوجية.
0: اتكستش وخلتني نكمل كلامي.
1: تفضل تفضل.
0: خوك هذا ثالث وتيل نقل منه في جمعة، وين نمشي وهي في جرد.
1: مرتك
0: غولة.
1: غولة؟
0: ايه غولة هاربة من كتاب الفيلة وليلة. قول طينا زور منع من القراض، قول دراكولا خام في غير وقته.
1: خويا مثبت اللي تحكي على مرأة؟
0: وهذا كسؤال ما حيرني وما لقيتلوش جواب. من الليلة الأولى متاع العرس خوك دلولتني، حتمتني، طيحتلي
1: المهر كيف؟
0: لا طيحتلي
1: الدب وسكر. عيطلي عارفي كرامة.
0: هذه هي الكلمة اللي ضاعت علي قبيلة. مازال الشريط مليانة؟
1: معقول سؤال في بلاصتو. الشريط البحري اللي يتموقع فيه لوتين متاعنا.
0: خويا أنا ناقص تكسير راس اللي هرب منه جيت فيه.
1: هرب؟ ما تقوليش رشرشي.
0: اي خويا رشرشي، اما من مرتي.
1: بابا سيدي خويا، لازم بعملتك تعجبني ولو اني ما نحبش الخيانه الزوجيه.
0: اسكتش وخلتني نكمل كلامي.
1: تفضل تفضل.
0: هذا ثالث وتيل نقل منه في جمعه، وانا وين نمشي وهي في جرد.
1: مرتك
0: قول غولة هربة من كتاب ألف ليلة وليلة، قول ديناصور منع من القراض، قول دراكولا قام في غير وقته.
1: بابا سيدي خويا مثبت اللي تحكي على مرأة؟
0: وهذاك السؤال.

0: غيرني وما لقيتوش جواب. من الليله الاولى نتاع العرس خوك دارولتني حطمتني طيحت لي
1: الماء في ركابك.
0: لا طيحت لي
1: الدم وصفر. عيطت لي عارفي
2: كرامه.
0: كرامه هذه الكلمه اللي ضاعت عليا قبيله.
2: بربي اللطف على اخويا. كرامتك ضربه واحده يا شبقانك مالها باش تحكي مع الرجال.
0: نسكن عندكم وستوني وكي تجي تسال عليا قولوا لها ما نعرفوش ما ليناش.
2: ايه هذاك اللي بيك بابا كرامة. وصل سي جميل لبيته ورد بالك لا تجي تسأل عليه مرته وتقول لها بلي هو يسكن بحذانا في الوطيل. لا هي
1: اي على الأقل اعطيوني أوصابها.
0: سمينا قد طولها قد عرضها.
2: اي
0: شعرها مشبشب. المركب بني بين ذهب. عينيها محوقين ووضنيها واقفي.
2: اي
0: وكي تمشي الأرض تزعزع.
2: خويا بابا سيدي خويا
1: محكم راه ولا فقونا بتاع ترينو.
0: اش قلت لي؟

0: ثم ثم يا أمي ثم.
1: اجيني لهوني أنت يا أخي، مش قلت وأنا شايفة هنا؟
2: وشكون قال غير هذا؟
1: أسكت أنت يا نفعة، حاطين شايف في بلاستي وأنا ما في باليش.
2: بربي شكون هاللي داعي عليه أمه وشد شايف في بلاستك
1: هذي؟
0: شكون وينه وشكون؟
1: هاني ربطته في كوشة الغاز
2: يا صفيحة. ما تقوليش ريحة المشوي اللي نشم فيه انتعا.
1: واه يا أخي وفيس عطاد
2: يا ميمة يا سمير. حل الكوشة حل باش نهلو في جريمة اليوم.
3: باهي باهي يا عم صالح. عم صالح
4: يا ميمتي شوادني
0: عليه يا أمي هك الراجل شجدتو عليه عليه.
2: يا ناري يا ناري الراجل وذنه وثلفقت في الطبق. يا ناري
1: يا أخي أنا وين نعرف عليه؟ مو حقه من الأول يقول لي الكوشة سخونة.
4: أنا ما عادش ضرب فيها ضربة. أنا نتمرمد هالتمرميد هذا الكل. وعمري كامل شاف.
1: هاكا بيقي عاود فيها. أي رجلك على جنب الآخر في الكوشة.
4: شدوها شدوها عليا وخياني. لا لا لا لا تعملي معقودة.
0: لا لا تهنى عم صالح. يامي هذا راهو شاف الكوجينة، ماهوش شاف لوتيل كيفك أنت.
1: راهو من الاول عاد تقولوا لي هكا. تشبيهك انت في فمك الدقيق؟ قلت لي من المره الاولى شاف كوجينه راني سيبتك عليه هكا خساره الغاز عليه.
4: لا لا هذا عقار ما نجموش. سامحوني يا سيدي، هذه بلوزتكم وربي سمعنا لبعضنا الخير. بالسلامه
0: يا عم صالح. يعيشك يا عم صالح. امسحها فيه.
4: ابدا
2: يا عم صالح برحمة والديك. أمي خميرة مرأة كبيرة، خذ بخاطري وما تتغشش منها.
4: قلت لك أبدا
0: يا عم صالح. يا عم صالح أقعد ونوعدك ما عادش تدور بيك.
4: أبدا
1: أيا باش أقعد عاد ولا نطيبك مفلي مادام الكوشة تخونة.
4: باهي باهي باهي باهي باهي نقعد. أما بعدوا عليا جيتكم من جناب ربي.
0: استنى استنى يا أخي، الخدامة الأخرين وينهم؟
4: هربوا.
1: وين يهربوا؟ أنا هوني. اتهنيوا تهنيوا عليهم في الحفظ والصور وخبيتهم يا شومي.
0: وين؟
1: في الفريجيدير.
0: في الفريجيدير.
1: أيا ما تقولوا ليش هي زادة تخدم.
5: كنتم مع
6: خديجة بن عرفة، كوثر بالحاج، جمال ساسي، لطفي عبد الغفار، علي بن سالم، المنصف الشواشي، عادل الشريف، وحميدة الجربي.
5: في مسلسل أم قميرة، تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي، تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني، الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري، توظيف الإنتاج إدريس الشريف، ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: نجوم الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب. برام برام نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من المنوعة الفنية نجوم الشرق والغرب. مرحبا بكم للناس الكل، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، إن شاء الله تكون صحتكم جيدة وتكونوا يعني ملمومين في الخير، سواء في دياركم أو في مكان العمل أو في الطريق. إن شاء الله ثنية زينة للقصد ربي لمكان ما، ديما نسيسوا روحنا وليخدموا كيفنا، يعني توا ربي يعينكم الناس الكل. الليلة زوز أصوات تلتقي في أنها أصوات أوبرالية. الصوت الأول هو الفنانة ذات الأصول السورية اللبنانية أسمهان، والساعة الثانية سيمضيها لنا التنور والصوت الأوبرالي العالمي الكبير لوتشيانو بافاروتي.